صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.

الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها رفع الأذان الأول.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

أشهد أن لا إله إلا الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: مشهودا.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
3: صدق الله العظيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، وتأتيكم على موجة FM 93.1 في العاصمة عمان وما حولها. أيها الإخوة والأخوات، أيها المستمعون الأحبة، أحييكم في هذا الصباح المبارك بتحية الإسلام. فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي يحيي الأرض بعد موتها، ويفيض على القلوب سكينة بعد ظلمتها. سبحانه جل في علاه ينادي عباده مع الفجر بنداء الرحمة والمغفرة. مستمعين الكرام، ها نحن نلتقيكم في هذا الوقت الطاهر، هذا الصباح المبارك، حيث تتنزل الرحمات وتكتب الأرزاق وترفع الدعوات. فاجعلوا أول يومكم ذكرا لله، وافتتحوه بتلاوة كتابه، فبذكر الله تبارك الأيام وتزكو الأعمال. من إذاعة القرآن الكريم نبدأ يومنا وعلى بركة الله نمضي. اللهم ضع في أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها وأمنها، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، واحفظه من كل سوء، وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. هذه أجمل تحية من زملائي فريق العمل في إذاعة القرآن الكريم، من الهندسة الإذاعية والمراقبة الرئيسة، ومن الإشراف العام الزميل الدكتور معالي كحياصات. وهذه تحية من محدثكم زايد نواف الدويري. إذاعة القرآن الكريم من عمان،
1: من فيض النبوة. الإعداد والتقديم نسيم أبو خضير. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى طائفة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي بعثني بالحق لا يعذب الله يوم القيامة من رحم اليتيم، ولان له في الكلام، ورحم يتمه وضعفه، ولم يتطاول على جاره بفضل ما آتاه الله. رواه الطبراني. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم وبكاء اليتيم، فإنه يسري في الليل والناس نيام. رواه الأصبهاني. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وأحسبه قال: وكالقائم الذي لا يفتر، وكالصائم الذي لا يفطر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه

0: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. رواه البخاري ومسلم. وعن شريح الكعبي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: يا رسول الله، لقد خاب وخسر، من هذا؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. قالوا: وما بوائقه؟ قال: شره. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما هو بمؤمن من لم يأمن جاره بوائقه. رواه أبو يعلي. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره أو قال لأخيه ما يحب لنفسه. رواه مسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، ولا يدخل الجنة حتى يأمن جاره بوائقه. رواه أحمد. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن من أمنه الناس، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر السوء، والذي نفسي بيده، لا يدخل الجنة عبد لا يأمن جاره بوائقه. رواه أحمد. أيها الإخوة والأخوات، إلى الملتقى في الحلقة القادمة بإذن الله. هذه أجمل تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: من فيض النبوة. الإعداد والتقديم: نسيم أبو خضير. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، يتلوها القارئ الشيخ علي الحذيفي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات

وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحاً

بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم.

ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخل

بهم مرض رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم.

الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون

فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم

أنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم.

سائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض

ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه

وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا

بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكم

سنته على رسوله فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم

لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم

ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع

فاساءت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم

لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. قالت

قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض

رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد

سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد.

لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم.

قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت.

من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ودخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهل

ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق

يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ نَحْنُ أَعْلَمُ

0: صدق الله العظيم. كنا نصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ علي الحذيفي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ شيخ أبو بكر الشاطري.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ شيخ أبو بكر الشاطري. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

0: أصدق أنك في بيتي يا مريم، أهلا وسهلا بك.
1: أهلا بك يا هبة، لم توافق أمي على هذه الزيارة إلا حين كلمتها والدتك على الهاتف وطلبت منها ذلك.
0: المهم الآن أنك هنا وسنمرح كثيرا، وبعد قليل ستنضم إلينا صديقتي المقربة سوسو، منذ زمن وأنا أود أن أعرفكما إلى بعض.
1: سوسو؟ هذا هو اسمها؟
0: لا طبعا، لها اسم أصلي، ولكن لا أحد يعرفه أو يناديها به، بل الجميع ينادونها باسم الدلع سوسو.
1: هذا غريب، وما هو اسمها الأصلي؟
0: اسمها أسماء، لقد سماها والدها بهذا الاسم تيمنا باسم والدته، ولكن سوسو أجمل، أليس كذلك؟
1: بالطبع لا، أسماء أجمل بكثير.
0: غريب، أنت الفتاة الوحيدة التي تقول ذلك.
1: عندما تأتي سوف أخبرها قصة السيدة أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها الملقبة بذات النطاقين، ستحب أسماء اسمها كثيرا بعد أن تستمع لهذه القصة.
0: لا أعرف يا مريم، ولكن افعلي ما شئت يا عزيزتي.

0: بصراحة يا مريم، لم يحدثني أحد من قبل عن السيدة أسماء بنت أبي بكر. كل ما أعرفه هو أنه اسم جدتي لأبي.
1: والآن ما رأيك بعدما عرفت أن هذا الاسم قد حملته صحابية جليلة ساهمت في هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم مساهمة عظيمة، وقدمت للمسلمين خدمات جليلة؟
0: للحقيقة أشعر بالفخر لأنني أحمل اسمها، كما أشعر بالخجل أيضا لأنني كنت أطلب من عائلتي وأصدقائي أن ينادوني بسوسو بدلا منه.
2: إذن هل تريدينني أن أناديك باسمك الأصلي من الآن فصاعدا؟
0: طبعا يا هبة، كما سأطلب الأمر نفسه من الجميع.
1: الحمد لله، كم أنا سعيدة بك يا أسماء.
0: وأنا كذلك سعيدة بك يا مريم، وأتمنى أن نصبح صديقتين حميمتين.
2: وأنا يا أسماء، هل تخليتي عني؟
0: لا طبعا، فأنت التي عرفتني بمريم، سنكون نحن الثلاثة صديقات حميمات
1: إن شاء الله.

0: ما أجمل ما أسمعه منك يا مريم. سيفرح والدك بك كثيرا. يا ليت كل الآباء والأمهات يعرفون أبناءهم وبناتهم أهمية الأسماء التي يسمونهم بها، ومن هم الأبطال الذين حملوا تلك الأسماء.
1: صحيح يا أمي، لقد فكرت في هذا الأمر بعد خروجي من بيت هبة. فكم من فتى اسمه عمر ولا يعرف من هو سيدنا عمر بن الخطاب مثلا.
0: هذا صحيح. وكم من فتاة اسمها خديجة أو عائشة ولا تعرف شيئا عن أمهات المؤمنين رضوان الله عليهم.
1: أما أنا فالحمد لله إنني أعرف قصة سيدة مريم ابنة عمران بكاملها.
0: الحمد لله يا ابنتي. هيا أدخلي إلى والدك وأيقظيه من قيلولته وأخبريه بما أخبرتني، فلقد حان موعد الحديث.
1: حاضر يا أمي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. نتحدث اليوم يا أحبائي عن معركة أحد التي حدثت في شهر شوال للعام الثالث للهجرة. وكانت مقدمة تلك المعركة أن قريشا لما فرغت من البكاء على قتلاها في بدر، اجتمع زعماؤها وعقدوا العزم على الثأر لهم، واستعانوا على تسليح أنفسهم بقافلة أبي سفيان التي نجت من المؤمنين قبل بدر.
1: إذن لم يتعلموا من الدرس الذي لقنهم إياه المؤمنون يوم بدر،
2: بل زادوا طغيانا وكفرا يا ابنتي. وقد أنزل الله عز وجل وحيه على قلب رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم كاشفا ما يبيته أعداء الله، فقال تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون.
1: أكانت هذه الآية الكريمة بشرى بهزيمة المشركين يوم أحد؟
0: لننتظر يا حسن ونرى كيف سارت المعركة. فقد خرج القريشيون بعتادهم وسلاحهم ونسائهم ومعهم من وافقهم من القبائل حتى نزلوا بجبل مقابل المدينة.
1: وهل خرجت النساء معهم لتشارك في القتال؟
0: لا يا ابنتي، بل لقد أخرجوهن كدعم معنوي وكي يقاتلوا بشراسة فلا يفروا من المعركة.
1: وكم كان عددهم يا ترى؟
2: كانوا نحو من 3000 مقاتل مع عدتهم، وقد أخرجوا معهم الدفوف والمعازف والخمور للاحتفال بالنصر الذي زينه الشيطان في عقولهم.
1: ولكن كيف استعد المسلمون لهذه المعركة؟
0: لقد بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر خروج قريش من كتاب بعث به إليه عمه العباس بن عبد المطلب الذي كان لا يزال في مكة

0: ساترا إسلامه عن قومه. عندها جمع صلى الله عليه وسلم أصحابه وأخبرهم الخبر واستشارهم في اتخاذ القرار الصائب في ذلك الوضع، فكان رأي شيوخ المهاجرين والأنصار موافقا لرأيه صلى الله عليه وسلم في المكوث بالمدينة وعدم الخروج إلى حيث عسكر المشركون، بل انتظارهم حتى يدخلوا المدينة فيقاتلونهم عندها.
1: كيف كان القتال عند جبل أحد إذن؟
2: ما حصل أن شباب المسلمين كان لهم رأي آخر يقوم على الخروج إلى المشركين ومقاتلتهم، وقد كان بين أصحاب هذا الرأي سيدنا حمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد استجاب الرسول لمطلبهم فصلى الجمعة بالناس في يومها وحضهم في خطبتها على الثبات والصبر، ثم دخل حجرته ولبس عدته وتقلد سيفه إذن بالتحضير للمعركة.
0: وقام صلى الله عليه وسلم بعقد ألوية الجيش الذي تألف يومها من نحو 1000 مقاتل. أما عبد الله بن أبي بن سلول زعيم المنافقين فقد انسحب في الطريق بثلث الناس قائلا: ما ندري على ما نقتل أنفسنا، ومحتجا بأن الرسول ترك رأيه وأطاع غيره، فقد أعد ابن سلول كتيبة من حلفائه من اليهود لمشاركة المسلمين القتال، إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفض مشاركتهم للمسلمين في الحرب لأنهم أهل خيانة وغدر وكفر، الأمر الذي أغضب ابن أبي بن سلول، فرجع إلى المدينة 300 من أصحابه فلم يشارك في القتال.
3: لقد تراجع عدد المقاتلين من المسلمين إذن إلى 700 مقاتل فقط.
2: نعم يا ولدي، وقد انقسم رأي المسلمين حينها فيما يفعلونه مع أولئك المنخذلين، فمنهم من رأى قتالهم ومنهم من رأى تركهم، حتى نزل قول الله تعالى في سورة النساء: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا.
0: وفي مقابل هذه الصورة القاتمة التي رسمها المنافقون يومها، تظهر على أيدي فتيان المسلمين الشجعان صورة مشرقة رائعة، إذ لما استعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الجيش وجد بعض الفتيان الذين لم يجد فيهم القوة اللازمة للقتال فردهم، وكان منهم رافع بن خديج وسمورة بن جندب، ثم عاد صلى الله عليه وسلم فأجاز لرافع أن يقاتل بعدما قيل له إنه ماهر في الرماية، فبكى سمورة وقد أراد القتال في سبيل الله على صغر سنه، وقال لزوج أمه: أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم رافعا وردني مع أني أصرعه.
3: وماذا يعني بهذه الكلمة؟
0: يعني أنه يتغلب عليه في المصارعة. فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر فأمر الولدان بالمصارعة، فكانت الغلبة لسمرة، وعندها أجاز له القتال في صفوف المسلمين.
1: صورة مشرقة فعلا، يتنافسون ليقاتلوا في سبيل الله على الرغم من الخطر المحدق واحتمال الموت.
2: هذه العزيمة الصادقة لا تفتر في نفوس المسلمين أبدا إن شاء الله. نحن اليوم نرى أطفال فلسطين الأحباء يقاومون المدفعية والدبابة بالحجارة، غير عابئين بالخطر المحدق والموت المحتمل، وما النصر إلا من عند الله.
0: صحيح، ونعم بالله. وهكذا يا أحبائي، وصل جيش المسلمين بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جبل أحد، فنزل في عدوة الوادي إلى الجبل، وجعل صلى الله عليه وسلم ظهره وعسكره إلى الجبل، وأمر

0: أمر عبد الله بن جبير أن يرأس الرماة على الجبل، وكان عددهم 50 راميا، وقال له: انضح الخيل عنا بالنبل، لا يأتونا من خلفنا إن كانت لنا أو علينا، فاثبت مكانك لا نؤتين من قبلك. وفي قوله هذا صلى الله عليه وسلم أمر واضح للرماة ورئيسهم أن يثبتوا على الجبل مهما كانت نتيجة المعركة، حتى لا تنكشف ظهور المسلمين أمام أعدائهم. ثم بدأت المعركة.
1: لقد أبلى المقاتلون المؤمنون بلاء عظيما، وقد حمل لواءهم سيدنا مصعب بن عمير حتى استشهد، فحمله سيدنا علي بن أبي طالب فقاتل والمسلمون ببسالة وشجاعة حتى انجلت المعركة عن نصر محقق لهم، وبدأت فلول المشركين بالفرار من أرض المعركة، ونساؤهم يبكين ويولولن، وتبعهم المسلمون يجمعون الغنائم والأسلاب، وكان النصر المبين إلى جانب المسلمين حتى تلك اللحظة. ولكن
2: ماذا حصل بعد ذلك؟
0: ما حصل أن الرماة الذين أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بحماية ظهور المسلمين فوق الجبل كانوا يراقبون ما يحصل أمامهم، وقد ظنوا أن المعركة قد انتهت بالنصر الأكيد للمسلمين، فنزل كثير منهم تاركين أمكنتهم وراحوا يجمعون الغنائم مع أصحابهم. أما عبيد الله بن جبير فقد ثبت على الجبل مع عدد يسير من الرماة قائلا: لا أجاوز أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندها نظر خالد بن الوليد، وكان وقتها يقود ميمنة المشركين، فرأى الجبل خاليا إلا من قلة من الرماة، فانطلق ببعض الجيش فقتلهم وأتى المسلمين من ورائهم. وعندها بدأت نتيجة المعركة تنعكس لجانب المشركين.
1: لقد دفع المسلمون المقاتلون ثمنا غاليا لمخالفة الرماة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو القائد، حيث داخلهم الرعب وأخذوا يقتتلون على غير شعار أو هدى. ومما زاد الأمر سوءا تلك الإشاعة البغيضة التي انطلقت بين صفوف المقاتلين عن قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: ماذا؟ ومن الذي أطلق تلك الإشاعة الكاذبة؟
0: كان رجلا من المشركين طبعا، أراد أن يهدم عزيمة المسلمين ويزرع الخوف والوهن في قلوبهم بإشاعة قتل رسولهم صلى الله عليه وسلم. وقد حصل هذا عند بعضهم فعلا، حتى أنهم قالوا: فما مقامنا هنا إذا كان قد قتل الرسول؟ فأجابهم سيدنا أنس بن النضر قائلا: بل ما فائدة حياتكم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وانطلق يقاتل المشركين بشجاعة حتى قتل رضي الله عنه.
2: وكيف عرف المسلمون بعدها أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصب بأذى؟
1: بل لقد أصيب يا ولدي صلى الله عليه وسلم، فلقد اقترب المشركون منه بعد أن قتلوا من المؤمنين المقاتلين ورموه بالحجارة، والصحابة رضي الله عنهم يذودون عنه، حتى أصيبت رباعيته صلى الله عليه وسلم وهي السن المجاورة للناب، كما شج عن وجهه فجعل يمسح الدم عن وجهه وهو يقول: كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى ربهم؟ صلى الله تعالى عليك يا سيدي يا رسول الله.
0: وقد أبدى الصحابة رضوان الله عليهم في ذلك الوقت العصيب مثالا رائعا في التضحية والفداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل أبو طلحة الأنصاري نفسه وقاء للنبي من السهام، وكذلك فعل أبو دجانة الذي جعلت النبل تتلاحق في ظهره وهو منحن على رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعلت تقاتله مع إخوانها من الصحابة حتى جرحت جرحا غائرا رضي الله تعالى عنها.
1: وغدا إن شاء الله تعالى يا أحبائي نكمل حديثنا عن يوم أحد وما نزل فيه من الآيات الكريمات وما حواه من العظات، فإلى الغد إن شاء الله تعالى.

أستغفر الله من قول بلا عمل، فلقد نسبت به نسلا لذي عقم.

أين أنت؟ من المحارم والزمحم يتندمي.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.

0: ماذا تقول؟ هل أعدت علي هذا الذي قلته منذ لحظة؟
1: أقول يبدو أنه كتب علينا أن نبدأ من جديد.
0: نبدأ من جديد؟ كيف وأين؟ وبالنسبة لأي شيء؟
1: لتجارتي.
0: وماذا حدث لتجارتك؟
1: وضعت كل ما أملك في صفقة مأكولات مستوردة من الخارج، وتأخرت المراكب في البحر بسبب العواصف والأعاصير، ولما وصلت إلى الميناء كانت مدة صلاحية المأكولات قد انتهت.
0: تهانئ الحر.
1: ماذا؟
0: وما المطلوب مني الآن؟
1: أنا لم أطلب منك شيئا، ولا أظن أنني سأفعل.
0: ولما أخبرتني إذا؟
1: أنت زوجتي، والمفروض أن أفضي إليك بذات نفسي.
0: شكرا، هذا كرم لا أريده، لأنه لا يأتي إلا بالهم والغم. بإذنك.
1: الآن وأنا في هذا الذي أنا فيه تريدين أن تخرجي؟
0: عندما اتفقت مع صديقتي الرسمية على أن أزورها لم يكن في حسباني أنك ستصاب بهذه الكارثة.
1: أقلت أنك؟
0: نعم، لم يكن في حسباني أنك، وأكررها.

0: ستصاب بهذه الكارثة.
1: كأنك ترين أن الأمر لا يخصك وأنه لا ناقة لك فيه ولا جمل.
0: تلك هي الحقيقة. لقد جاء الموعد الذي اتفقت مع رسمية عليه، وعلي أن أذهب فورا.
1: صاحبتك السلامة، ومتى ستعودين إن شاء الله؟
0: لعلك تريد ألا أعود لأخفف عن كاهلك نفقاتي. بإذنك.

0: ثم ماذا يا ولدي؟
1: وظلت يا أبي على هذه الحال أياما، حتى ضاق صدري ضيقا لا مزيد عليه. ولما حاولت أن أعيدها إلى صوابها ثارت ثورة عارمة، ثم جمعت حاجياتها وذهبت إلى دار أهلها.
0: وماذا تنوي أن تفعل يا ولدي؟
1: ليس أمامي يا أبي إلا أن أطلقها وأنفض يدي عنها.
0: هذا هو الحمق الذي لا مزيد عليه.
1: عفوا يا أبي، إنها زوجتي وقد كان عليها أن تكون إلى جانبي في مأساتي، ولكنها لم تحرك ساكنا ولم تحاول أن تخفف عني ولو بكلمة مجاملة، ولم تحاول أن تقلل من نفقاتها اليومية لا لشيء إلا لمجرد أن تشعرني بالمشاركة الوجدانية.
0: الحق معك في كل ما تقول يا ولدي، ولكن مسألة الطلاق هذه أنا لا أوافق عليها أبدا.
1: وتظل هي في دار أهلها وأنا وحيدا في بيتي لا أجد من يعد لي طعامي أو شرابي أو ملابسي.
0: بيت أبيك وأمك مفتوح لك دائما، تعال وعش معنا حتى تنفرج هذه الأزمة.
1: عفوا يا أبي، المفروض
0: ولدي لا تشغل ذهنك هذه الأيام إلا بأمور تجارتك، ولعل الله أن يعوضك عما ضاع منك أضعافا مضاعفة. هلما يا ولدي، فها هو الغداء قد أعد.

0: عفوا يا والدة زوج ابنتي، أنا لم أكن أتصور أن المسألة على هذا النحو أبدا. هي لم تحدثني عن أسباب الخلاف، وهو أيضا لم يحاول أن يتصل بي.
1: أظن يا أخي أنه كان عليك أنت أن تتصل بنا على الأقل من قبيل معرفة وجهة نظر الطرف الآخر.
0: أنا أعني أن هذا الاتصال لم يتم، وهذا أدى إلى اختفاء الحقيقة عني
1: تماما. والآن ما الذي تقترحه لكي نصلح ذات البين؟
0: لا سبيل إلا العمل بما أمر الله تعالى به.
1: أحسنت يا أخي.
0: والله تعالى يقول في سورة النساء: بسم الله الرحمن الرحيم، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم، ولا نعم ما قلت. بقيت نقطة أخرى لابد من أن نتحدث فيها.
0: أنا رهن إشارتك.
1: المجلس الذي سنجتمع فيه لنناقش أسباب الخلاف، أين ترى أن يكون؟
0: داري مفتوحة لك ومرحبة.
1: ولما لا يكون المجلس في بيت الزوجية الذي تركته ابنتك في لحظة انفعال وتهور؟
0: عفوا، ولكن
1: أرجوك، نحن معا، أنت وأنا، الحكمان اللذان سيعملان بشرع الله تعالى، فلا أقل من أن نترك جانبا التمسك بالشكليات التي لا داعي لها.
0: إذن لا بأس، الليلة سأحضر لزيارتك، ولكن سأدخل تعديلا طفيفا على الخطة.
1: وهو؟
0: سيتم المجلس في دارك أنت بحضور ابنك وابنتي معا.
1: هذه أيضا من الشكليات التي لا مبرر لها.
0: أعلم هذا جيدا، ولكنه من قبيل اللزوم ما لا يلزم.
1: اتفقنا، والله سبحانه وتعالى هو الموفق.

0: أبي، أنا لن أخرج من هذا البيت أبدا،
1: ولكن
0: إلا إذا...
1: دعي جانبا أسلوب التهديد المستفز هذا واستمعي لي جيدا.
0: وكرامتي وكرامتك؟
1: لا أظن أن أحدا أساء إلى كرامتي أو إلى كرامتك، والمشكلة بين عمك والد زوجك وبيني.
0: المشكلة أنا أدرى بها من أي شخص آخر،
1: وأنا أدرى بما يجب أن يكون عليه سلوك الزوجة من انضباط والتزام.
0: أبي،
1: الليلة ستأتين معي إلى بيت والد زوجك وستقولين كل ما تريدين أمامنا، والمخطئ سنقول له أخطأت، والمحسن سنقول له أحسنت، ولا أريد أي نقاش آخر.

0: ذلك هو ما حدث يا عمي، ذكرته لك بحذافيره دون أن أغفل منه شيئا، وها هي أمامك وفي استطاعتها أن تواجهني بكذبي إن كنت كذبت.
1: حاشاك يا ولدي أن تكذب.
0: كأنك واثق يا عمي أنني صادق فيما قلت.
1: كل الثقة.
2: ومن أين لك بكل هذه الثقة يا ترى؟
1: من جلستها هذه، وكأنه قد نزل عليها سهم الله كما يقولون.
3: أنا
1: اسكتي اسكتي، فأنا الذي يجب أن يتكلم لا أنت، وسأتكلم.
3: أنا لم أفعل شيئا.
1: أنت الآن لا حق لك إلا أن تستمعي وتستوعبي وتفهمي فقط. عندما شرع الله تعالى الزواج يا ابنتي وضع له الأسس القويمة التي تشد من أزره وتقوي بنيانه، وفي مقدمة هذه الأسس قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم.
1: والمودة والرحمة تظهران في أجلى صورهما في المواقف التي يكون الزوج فيها أحوج ما يكون إلى المودة والرحمة لتلك اللحظة التي فقد فيها زوجك الجزء الأكبر من رأس ماله.
2: الله الله الله.
1: هل قلت لي ماذا فعلت وأنت زوجته؟ زوجته أي مصدر المودة والرحمة في حياته، ماذا فعلت لتخففي عنه أو لتشعريه بشيء من المشاركة؟
0: حسبها أنها اعتبرت المصيبة مصيبتي أنا وحدي وتركتني وذهبت لتزور صديقتها.
1: وهذا خطأ، خطأ لا يغتفر.
3: أبي،
1: تلك هي الحقيقة. ثم وقعت فيما هو أضل سبيلا عندما تركت بيت الزوجية.
3: ولما كنت أبقى إذا كان؟
0: قوليها قوليها أمام عن، فقد أصبحت فقيرا لا أستطيع أن أواصل تقديم أسباب الرفاهية لك. قولي.
1: كفى كفى أيتها الحمقاء.
3: حمقاء؟
1: ولا حمق أدهى من هذا الذي قلته وفعلته. واسمعي هذه الحكاية من حكايات السلف. قالوا إن مروان بن الحكم كان حاكما للمدينة ورأى ثمة زوجة لرجل من بني عذرة رائعة الجمال، فهواها قلبه، وبعد أن رأى زوجها يفتقر بعد عز أراد أن يفرق بينهما، فذهب الزوج إلى معاوية في الشام شاكيا، فدعا معاوية مروان والزوجة الجميلة وزوجها، وما إن رأى معاوية الزوجة حتى شغل بها بدوره، فأدخل نفسه في القضية وقال لها: يا سعدة، أينا أحب إليك، أمير المؤمنين في عزه وشرفه وقصوره، أم مروان بن الحكم في غضبه واعتدائه، أم زوجك الأعرابي هذا في جوعه وأطماره؟ فقالت له دون تردد وهي تشير إلى زوجها: هذا وإن كان في جوع وأطماري أعز عندي من أهلي ومن جاري وصاحب التاج أو مروان عامله وكل ذي درهم منهم وديناري.
2: الله الله الله.
1: ثم قالت لمعاوية: لست والله بخاذلة لهذا الرجل بسبب حثان الدهر، ولقد كانت لي معه عيشة راضية، وأنا أحق من صبر معه على السراء والضراء وعلى الشدة والرخاء.

0: على العافية والبلاء وعلى القسمة التي كتبها الله لي منه.
1: أقسم إن سعدة هذه نعم الزوجة.
0: نعم، والآن أقول لك يا ابنتي، إن أردت أن تتخذي من سعدة هذه مثلك الأعلى، فهيا هيا عودي إلى بيتك في صحبة زوجك، وإن رأيت أنك أعجز من أن تتشبهي بها فستعودين إلى بيتي، وستبقين فيه طويلا حتى تتعلمي جيدا ما يجب عليك أن تتعلميه.
2: أبي أنا.
0: أنت ماذا؟
2: أنا من الآن سعدة.
0: حمدا لله يا ابنتي، اللهم قد بلغت، اللهم فشلت.

رب السماء، يا مالي الدنيا ضياء، أنت العلي الأكرم، أنت العليم الأعلم.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم الذين يحبون

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله.

اللهم يا مؤنس كل وحيد، ويا صاحب كل فريد، ويا قريبا غير بعيد، ويا غالبا غير مغلوب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمرنا وتلم بها شعثنا وتصلح بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتزكي بها أعمالنا وتلهمنا بها رشدنا وترد بها ألفتنا وتعصمنا بها من كل سوء. اللهم إنا نسألك الفوز في القضاء، ونزل الشهداء، وعيش السعداء، والنصر على الأعداء. اللهم إنا ننزل بك حاجتنا، وعليك توكلنا في كل أمورنا، فاحرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بركنك الذي لا يرام، واغفر لنا بقدرتك علينا يا الله.

قال الله سبحانه في سورة آل عمران: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزم

0: أنت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين.
1: وقال رب العزة جل وعلا في سورة النساء: ويقولون طاعة، فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، والله يكتب ما يبيتون، فأعرض عنهم وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا.
0: وقال تعالى في سورة المائدة: واتقوا الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
1: وقال عز وجل في سورة التوبة: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
0: وقال سبحانه في سورة الفرقان: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، وكفى به بذنوب عباده خبيرا. صدق الله العظيم.
2: إخوة الإيمان، إن التوكل على الله تعالى هو الثقة به والاعتماد عليه وتفويض الأمر إليه والاستعانة به في كل شأن، والإيقان بأن قضاءه نافذ، وأن السعي فيما لا بد منه من مطعم وملبس ومسكن واجب، كما فعله الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.
1: والتوكل في حقيقته اعتماد القلب على الله عز وجل في استجلاب المصالح ورفع المضار من أمور الدنيا والآخرة، وكلة الأمور كلها إليه، وتحقيق الإيمان بأنه لا يعطي ولا يمنع ولا يضر ولا ينفع سواه. وقيل إن التوكل هو الثقة بما عند الله واليأس عما في أيدي الناس.

0: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين، ومع ذلك فقد كان يأخذ لكل أمر عدته، ويستعد لملاقاة أعدائه الاستعداد الكامل، ويتخذ جميع أسباب النصر. وكان صلوات الله وسلامه عليه يعمل ويسعى للكسب، ويأمر غيره بالسعي والكدح، ولم يكن يترك السبب الذي جعله الله موصلا إلى الغاية، إذ إن ترك السبب مجافاة للنظام الذي وضعه الله للحياة، وما كانت مجافاة نظام الحياة موصلة إلى شيء.
1: أيها الأحبة، إن التوكل على الله عز وجل مطلوب في كل شؤون الحياة، بيد أن هناك مواطن كثيرة ورد فيها الحض على التوكل والأمر به للمصطفى صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين. من ذلك: إن طلبتم النصر والفرج فتوكلوا على الله، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
0: إذا أعرضت عن أعدائك فليكن رفيقك التوكل، فأعرض عنهم وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا.
2: وإذا أعرض عنك الخلق فاعتمد على التوكل، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت.
1: وإذا تلي القرآن عليك أو تلوته فاستند على التوكل، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وعلى ربهم يتوكلون.
0: وإذا طلبت الصلح والإصلاح بين قوم لا تتوسل إلى ذلك إلا بالتوكل، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله.
2: إذا وصلت قوافل القضاء فاستقبلها بالتوكل، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
1: إذا نصبت الأعداء خيالات المكر فادخل أنت في أرض التوكل، واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكل.
0: إذا علمت أن الله هو الواحد فلا يكن اتكالك إلا عليه، قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب.
2: وإذا عرفت أن مرجع الكل إلى الله وتقدير الكل فيها لله فوطن نفسك على التوكل، فاعبده وتوكل عليه.
1: إذا كانت الهداية من الله فاستقبلها بالشكر والتوكل، وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون.
0: إذا خشيت بأس الأعداء والشيطان فلا تلتجئ إلا إلى باب الله، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون.
2: وإذا أردت أن يكون وكيلك الله في كل حال فتوكل في كل حال عليه، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا.
1: إذا أردت أن يكون الفردوس الأعلى منزلك فانزل في نعام التوكل، الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون.
0: إن شئت أن تنال محبة الله فانزل أولا في مقام التوكل، فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين.
2: وإذا أردت أن يكون الله حسبك وتكون خالصا لله فعليك بالتوكل، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وقال تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: فتوكل على الله إنك على الحق المبين. صدق الله العظيم.
3: أقوال وآثار.
1: كان موسى عليه السلام يقول: اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان، وبك المستغاث وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون: نحن المتوكلون. فإذا قدموا مكة سألوا الناس، فأنزل الله: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى.
2: قال سعيد بن جبير رحمه الله: التوكل على الله عز وجل جماع الإيمان.
1: وقال الإمام أحمد رحمه الله: صدق المتوكل على الله أن يتوكل على الله، ولا يكون في قلبه أحد من الآدميين يطمع أن يجيئه بشيء، فإذا كان كذلك كان الله يرزقه وكان متوكلا.
0: وقال ابن القيم: التوكل من أقوى الأسباب التي يدفع بها العبد ما لا يطيق من أذى الخلق وظلمهم وعدوانهم.

عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في حائط بعيد، وبيد النبي عليه الصلاة والسلام عود يضرب به بين الماء والطين، فجاء رجل يستخدم

تفتح، فقال: افتح له وبشره بالجنة. فإذا هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه. قال: ففتحت له وبشرته بالجنة. ثم جاء رجل يستفتح فقال: افتح له وبشره بالجنة. فإذا هو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. ففتحت له وبشرته بالجنة. ثم جاء رجل فاستفتح فقال: افتح له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه أو بلوى تكون. قال: فإذا هو عثمان رضي الله تعالى عنه. ففتحت له وبشرته بالجنة فأخبرته، فقال: الله المستعان، اللهم صبرا وعليه التكلان.

أخي في الله، التوكل من كمال الإيمان وحسن الإسلام، يجلب محبة الله ومعونته ونصره وتأييده، ويهيئ لصاحبه الفوز بالجنة وصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، ويحقق طاعة الله ورسوله، وبه يدفع الإنسان المكاره والآفات ويستجلب الرزق والبركات. وإبراهيم عليه السلام كان آخر قوله حين ألقي في النار: حسبي الله ونعم الوكيل، فأنجاه الله من النار وجعلها بردا وسلاما عليه. فتوكل على الله سبحانه، واعلم أنك عاجز تماما عن تحصيل ما تريد إلا بإذن الله وقدرته، فلا تتكل على أحد سواه.

اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك سبحانك، لا نحصي ثناء عليك. أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم عليك توكلنا، وإليك أنبنا، وإليك المصير. فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين فنضل ونشقى، برحمتك يا الله يا الله.

السابعة صباحا، ساعتنا الآن في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نحييكم سيداتي وسادتي في أولى فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم، ونستهلها بأبرز العناوين. رئيس الوزراء يؤكد أن البرنامج التنفيذي لمحافظة الزرقاء والذي تبلغ كلفته أكثر من 800 مليون دينار هو برنامج طموح للغاية. رئيس الوزراء يؤكد أن تنفيذ عقوبة الإعدام رسالة واضحة لكل من يتعدى على قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية. وزير الخارجية يبحث مع نظيره الجزائري العلاقات الأخوية بين البلدين وتطورات الأوضاع الإقليمية. الأردن يستضيف اجتماعين لوزراء الخارجية العرب ومجلس الجامعة العربية اليوم في عمان. تفاهم أمريكي إيراني على خارطة طريق للتوصل إلى اتفاق نهائي. أهلا بكم. أكد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في محافظة الزرقاء أن أمام الحكومة برنامجا تنفيذيا تنمويا للمحافظة بكلفة تزيد على 800 مليون دينار تمتد على مدى 3 سنوات وفي مختلف القطاعات. وأشار حسان أن الرؤية التنموية للمحافظة جاءت انسجاما مع توجيهات جلالة الملك خلال زيارته للمحافظة الشهر الماضي. وقال رئيس الوزراء:
1: الشهر الماضي كان لنا فرصة نلتقي مع نواب المحافظة، وكان إلي الشرف أكون بمعية جلالة سيدنا عندما زار هذه المحافظة. تحدث عن برنامجنا التنفيذي، إحنا اليوم أمامنا برنامج تنفيذي تنموي لهذه المحافظة، وأنا بعتبرها هاي شراكة تنموية ما بين الحكومة وما بين ممثلي المحافظة، وهذا برنامج إحنا التزمنا فيه أمامكم ونساءل فيه أمامكم ومعنيين بإنجازه ضمن المهل والمدد المحددة إليه. ليس ببرنامج بسيط، برنامج كلفته حوالي أكثر من 800 مليون دينار على 3 سنوات القادمة، فهذا برنامج طموح للغاية، برنامج ممتد في كل القطاعات. مثل ما حكيت خلال زيارة جلالة الملك، الصحة والتعليم والنقل العام هي قطاعات خدمية أساسية.

0: هذه المحافظة، والتركيز عليها سيكون هو التركيز الأكبر. طبعا قطاع الصناعة والتشغيل من ناحية ثانية هو الوجه الآخر للتنمية، لذلك التركيز سيكون بشكل كبير على هذه القطاعات. عم نحكي عن 155 مشروع تضمنتها الرؤية التنموية، أنجز منها 75 مشروع بالكامل، ونسبة الإنجاز لما تبقى حوالي 77%. يجري العمل حاليا على تنفيذ 57 مشروع إضافية. أنا شخصيا زرت أكثر من 18 موقع في المحافظة، وعندنا أفكار وخطط لمشاريع إضافية إن شاء الله نقدر نعلن عنها قريبا ونمضي فيها. بالنسبة لمستشفى الزرقاء الحكومي، بدأنا ببعض التحسينات على المستشفى، وتوسعنا في خدمات كان يقدمها، وأهمها قسم جراحة القلب، وأجريت بعض العمليات بنجاح، وإن شاء الله نقدر نستمر كذلك بتوسعة الطوارئ ضمن ما هو متاح خلال الفترة القادمة. المبنى الجديد لمستشفى الأمير فيصل برصيفة أولوية، وتم إحالة العطاء وبدأت الأعمال التمهيدية فيه، وإن شاء الله سيتم إنجازه خلال الثلاث سنوات القادمة وبكلفة 9 مليون دينار. في قطاع التعليم 4 مدارس جديدة أنجزت بقيمة 10 مليون دينار، منها مدرستين بيستوعبوا حوالي 1000 طالب، ويجري العمل حاليا على إنشاء 7 مدارس جديدة كبيرة بكلفة 15 مليون دينار. 500 غرفة مدرسية إضافية سيتم إنجازها، بالإضافة إلى صيانة أكثر من 25 مدرسة. في قطاع النقل اليوم الباص السريع منذ تشغيله قبل عامين خادم 15 مليون راكب. 15 مليون راكب، وفي خطط إضافية لتوسعة خدمات النقل العام. راح نتوسع باستكمال هذا المشروع ليصل جامعة الهاشمية لحل مشاكل الطلبة، وإن شاء الله يتم ذلك خلال 4 أشهر القادمة يكون منتهي. سيتم تنفيذ مشروع مركز الانطلاق الجديد في الزرقاء لزيادة إمكانية الوصول لوسائل النقل الرئيسي والفرعية بالقرب من محطة الباص السريع وبمساحة 100 دونم. سيبدأ التنفيذ خلال الربع الأخير من هذا العام، ورح يكلف حوالي 13 مليون دينار، وسيتسع لحوالي 1250 حافلة. جلالة سيدنا افتتح قبل شهر مدينة الزرقاء الصناعية الجديدة، تعتبر من أكبر أو أكبر مدينة صناعية وأول مدينة صناعية خضراء في المملكة. سيتم تطويرها على 3 مراحل، وسنعمل على تعزيز جاذبيتها حتى تستطيع أنها تستوعب الاستثمارات وتوفر فرص التشغيل والصناعات اللي مناسبة لمدينة بهذا الحجم. الأمل أنه تستقطب في المرحلة الأولى حوالي 217 استثمار صناعي، هذول بيوفروا حوالي 8000 فرصة عمل، وأن تستمر في التوسع خلال المراحل الثلاث حتى توفر عشرات الآلاف من فرص العمل مستقبلا. وقد تم الأسبوع الماضي إحالة عطاء مشروع تزويد المدينة بالغاز الطبيعي، وسننفذه خلال الفترة القادمة حتى نستطيع أن نطلق الاستثمارات فيها بأسرع وقت. مشاريع الاستراتيجية مثل ما حكيت راح يكون لها أثر على كل المملكة، وليس فقط في محافظة معينة أو منطقة معينة، راح يكون أثرها على كل المملكة وعلى اقتصاد المملكة وعلى فرص التشغيل بالمملكة. وضروري التدريب المهني اليوم يبدأ بشكل فعال في تجهيز الكفاءات حتى تكون قادرة على العمل وبشكل مجدي في هذه المشاريع. أنا متفائل جدا أنه اقتصادنا في المسار الصحيح. استطعنا خلال الفترة الماضية وبالرغم من كل التحديات اللي حوالينا أنه نركز على بلدنا، نركز على أولوياتنا، نركز على اقتصادنا وعلى مواطنينا قبل أي شيء آخر. الحمد لله نمونا في تصاعد بالرغم من كل شيء، أرقامنا، مؤشراتنا، صادراتنا، سوقنا المالي، كلها مؤشراتها ممتازة وفي تحسن وإيجابية. قرارنا الأخير بخصوص زيادة الرواتب كان ضرورة وكان التزام، وهذا رح يساعد ناس كثير ولو كان ضمن إمكانياتنا المحدودة.
1: وخلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في الزرقاء، أكد رئيس الوزراء توجه الحكومة لتعديل القانون لتطبيق عقوبة الإعدام على نطاق أوسع، وذلك بعد تنفيذ حكم الإعدام شنقا حتى الموت بحق 6 مجرمين مدانين في قضايا تدخل ضمن اختصاص محكمة أمن

0: الدولة بعد اكتساب الأحكام الصادرة بحقهم الدرجة القطعية واستكمال كافة الإجراءات الدستورية والقانونية. وقال رئيس الوزراء:
1: الاعتداء على رجال الأمن قواتنا المسلحة خط أحمر، ولن نسمح لأي يد غادرة أن تتطاول على أفراد وضباط أجهزتنا، وسنطبق القانون دون أي تهاون مع كل من يتجرأ بالاعتداء عليهم. تنفيذ عقوبة الإعدام رسالة واضحة، وستكون رسالة مستمرة بهذا الشأن لكل من يجرؤ على الاعتداء على أجهزتنا الأمنية، وسنعمل كذلك على تعديل القانون لضمان تطبيق عقوبة الإعدام على كبار تجار ومهربي المخدرات الذين يعملون مع العصابات الخارجية.
0: كما أكد رئيس الوزراء أن مسيرة المنتخب الوطني لكرة القدم تمثل جزءا من مشهد وطني كبير تحقق بفضل جهود جلالة الملك وسمو ولي العهد. وقال رئيس الوزراء:
1: وبنجتمع في أجواء فخر واحتفالية بمنتخبنا، منتخب النشامة اللي رفع راية الأردن عاليا أمام العالم جميعه. ربنا يوفقهم، ربنا يقويهم. احنا فخورين بكل واحد فيهم، هذول أبطالنا، وفخورين كذلك ونعتز بكل أردني بيض وجهنا في الولايات المتحدة الأمريكية ورفع راية الأردن وصورة الأردن بهية في كأس العالم. مسيرة هذا المنتخب جزء من مشهد وطني كبير تحقق بفضل جهود جلالة سيدنا وصاحب السمو الملكي الأمير حسين. لولا هذا الجهد ولولا هذا الاهتمام ولولا هذا الدعم ما كان قدرنا نوصل لهذه المرحلة الهامة اللي احنا فخورين فيها.
0: وخلال مؤتمر صحفي عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في الزرقاء، أعلن وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المؤمني عن القرارات التي اتخذها المجلس. وقال الوزير المؤمني:
2: بدأنا في جلسة مجلس الوزراء اللي أخذنا فيها عدد من القرارات. القرار الأول، قررنا مشروع نظام معدل لنظام ترخيص شركات الصرافة لسنة 2026 إسناداً لقطاع الصرافة ولما لهذا القطاع من أهمية من رفض الاقتصاد الوطني، وحتى نعطي مزيد من المرونة ووقت أكثر لتصويب أوضاعه بموجب أحكام النظام. في نظام آخر معدل لنظام مركز زهاء الثقافي، في الآن 28 مركز في مختلف محافظات المملكة. تأسس مركز زهاء الثقافي في عام 1998، الآن في تعديل النظام لتمكينه من تقديم مزيد من الخدمات وبناء المزيد من الحدائق لكي يكون مساحة للابتكار للأطفال ومساحة للتطور ضمن النشاطات المختلفة التي يطرحها هذا المركز. في قرار آخر هام اللي هو بتنسيب لجنة الخدمات والبنية التحتية المتعلق بالإجراءات الواجب اتخاذها لشراء الحبوب المحلية القمح والشعير، وبالتالي هذا القرار يمكن اللجنة المركزية لشراء القمح والشعير من أن تبدأ بشراء محصول القمح والشعير من المزارعين. عادة هذا المحصول تشتريه وزارة الصناعة والتجارة والتموين بالتعاون مع وزارة الزراعة ومع المؤسسة التعاونية. الأرقام مبشرة جدا هذا العام. السنة تم تخصيص 45 مليون دينار مقارنة مع 19 مليون دينار العام الماضي، والسبب والحمد لله تضاعف كمية الإنتاج بسبب الموسم الخير الذي مر علينا. الإنتاج من القمح والشعير هذا العام ضعف، يزيد عن ضعف الحقيقة ما كان في العام الماضي، وبالتالي خصص له 45 مليون دينار. بطبيعة الحال لا زال لا يكفي لاحتياجات السوق المحلي، ومن هنا هنالك استيراد لهذه المواد. لكن هذه اللجنة بدأت أعمالها وراح يكون في إعلانات بطبيعة الحال حتى يتمكن المزارعون من الذهاب لهذه اللجان وبيع محصولهم.
0: هذا وأكد المومني أنه تم تنفيذ حكم الإعدام شنقا حتى الموت بحق 6 مجرمين مدانين في قضايا أفضت إلى استشهاد وإصابة مجموعة من رجال الأمن العام والقوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية. وقال المومني:
2: بالنسبة للقضايا الإرهابية في عنا في الأردن ما يزيد عن 100 محكوم بالإعدام موجودين في السجون، ونعم سوف

0: يتم تطبيق عقوبة الإعدام عليهم تباعا وعلى دفعات. هذا ما نفعله دائما ضمن فترات زمنية، كل فترة زمنية بتم تطبيق حكم الإعدام بمجموعة من المحكومين بموجب أحكام القانون، وعندما تأخذ أحكامهم الصفة القطعية. الآن اللي انحكموا اليوم محكومين من محكمة أمن الدولة، وكان نائب عام محكمة أمن الدولة موجود من الصباح الباكر في الأماكن اللي جرى فيها تنفيذ حكم الإعدام، وهي قضايا مرتبطة بالإرهاب ومرتبطة بتجارة المخدرات. منحب نأكد عليه أنه الاعتداء على أجهزتنا الأمنية والعسكرية وشهدائنا اللي بيقوموا بحماية أمننا واستقرارنا سوف يطبق عليه قوة القانون وحد السيف، لأنه هذا حماية لأمننا، حماية لاستقرارنا، وأيضا عدالة لأرواح شهدائنا الذين قضوا واستشهدوا وهم يدافعون عن أمننا واستقرارنا.
1: نقل رئيس مجلس النواب مازن القاضي تحياتي جلالة الملك عبد الله الثاني إلى الرئيس الأثري إلهام علييف، معربا عن التطلع إلى مزيد من التنسيق والتشاور بين البلدين الصديقين. وقال القاضي إن العلاقات الأردنية الأثرية تقوم على الاحترام المتبادل والتفاهم المشترك، وتحظى برعاية واهتمام من جلالة الملك وأخيه الرئيس إلهام علييف. من جهته أعرب الرئيس الأثري عن تقدير بلاده الكبير لدور الأردن بقيادة جلالة الملك الساعي إلى إحلال السلام والأمن والاستقرار في المنطقة. بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي خلال لقائه وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الأفريقية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة أحمد عطاف سبل تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية بين الأردن والجزائر والحرص على توسيع التعاون الثنائي وتعزيزه في مختلف المجالات. وتسلم الصفدي من عطاف رسالة إلى جلالة الملك عبد الله الثاني من أخيه فخامة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، كما تناول الوزيران الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لوقف التصعيد في المنطقة، إضافة إلى تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وضرورة تثبيت الاستقرار في غزة. تستضيف المملكة اليوم اجتماعا تشاوريا لوزراء خارجية الدول العربية بدعوة من نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي. كما تستضيف المملكة بعد الاجتماع التشاوري اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية المستأنفة 65/100. تفقد وزير الداخلية مازن الفراية جسر الملك حسين، وذلك للإطلاع على سير إجراءات العمل والوقوف ميدانيا على مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين. واجتمع الفراية خلال الزيارة بمسؤولي الجسر والمدير التنفيذي لشركة جيت لنقل الركاب لبحث الإشكاليات والملاحظات المتعلقة بالعمل. وقال وزير الداخلية:
2: هذه الفترة تشهد باستمرار فترة اكتظاظ وازدحام وزيادة في أعداد المسافرين سواء من الضفة إلى الأردن أو من الأردن إلى الضفة الغربية، لكن لكل لازم يعرفه سواء كاتب صحفي أو أي شخص يتحدث عن جسر الملك حسين بده يعرف أول شيء أنه هذا الجسر له خصوصية. هذا الجسر على الطرف الآخر تتعامل أنت مع الجانب الإسرائيلي، الجانب الإسرائيلي بعطي اليوم سبت مثلا، ما بتجي تقول في الإعلام 24 ساعة نريد الجسر 24 ساعة. إحنا سياسيا وإداريا هنا وتنسيق بحيث انه نقدر نفتح الجسر 24 ساعة 7 ايام بالاسبوع، لكن هذا في امر واقع بدك تعمل معه انه الجسر بيفتح بعطل السبت لساعات معينة باليوم، حتى الساعات هذه بيستقبل فيها عدد معين من المسافرين. فلما يقول لك انا بستقبل 3000 مسافر، المنصة بتفتح 3000، المنصة بحد ذاتها هي عملية تنظيمية، فاحنا المنصة لازم تحجز عليها قبل ما تجي. في بعض النقاط الإدارية البسيطة اللي برضو طلعنا عليها ان شاء الله راح نحسنها خلال يومين بالاكثر، راح تكون منتهية مشاكلها. في عنا عطاء قاعد ينفذ الآن داخل الجسر في البنية التحتية، بحيل عطاء التنفيذ الموقف السيارات العمومي اللي هو المركز الانطلاق.
1: اختتمت الجولة الأولى من المحادثات في سويسرا بمشاركة وفد أمريكي برئاسة نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانز ووفد إيراني برئاسة رئيس البرلمان محمد باقر قليباف في إطار مساع دبلوماسية تهدف إلى معالجة عدد من الملفات العالقة بين البلدين، وذلك بعد بداية متوترة اتسمت بإعلان طهران إغلاقها مضيق هرمز مرة

أخرى وتكرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهديداته باستئناف الهجمات على إيران. وجاء في بيان مشترك صادر عن الدولتين الوسيطتين قطر وباكستان أن الولايات المتحدة وإيران اتفقتا على خارطة طريق للتوصل إلى اتفاق نهائي في غضون 60

وحصلت على إعفاءات لصادرات النفط والبتروكيماويات والإفراج عن بعض الأصول المجمدة وإطلاق خطة لإعادة الإعمار والتنمية في إيران. ولم يصدر البيت الأبيض أي تعليق حتى الآن عندما سئل عما إذا كانت المحادثات قد انتهت في الوقت الحالي. أعلنت إسرائيل رفع كل القيود التي فرضتها على المناطق الحدودية الشمالية في إطار الحرب مع حزب الله في لبنان بعد انحسار حدة القتال في الأيام الأخيرة. وقال الجيش الإسرائيلي إنه سيتم رفع جميع القيود في منطقة خط المواجهة ابتداء من الساعة 6 من صباح اليوم، مضيفا أن المجتمعات الحدودية ستعود إلى مستوى نشاط كامل من دون أي قيود بدلا من مستوى النشاط الجزئي. وإلى قطاع غزة، حيث استشهد مواطن فلسطيني وطفلة وأصيب عدد من المواطنين جراء قصف نفذته طائرتان مسيرتان إسرائيليتان استهدفتا تجمعا للمواطنين غرب مدينة خان يونس وساحة مدرسة ابن سينا في مخيم الشاطئ. إلى ذلك دعا وزير المالية الإسرائيلي إلى فرض سيطرة إسرائيلية كاملة على قطاع غزة وإقامة إدارة عسكرية إسرائيلية فيه إلى جانب إعادة الاستيطان، معتبرا أن لا يوجد حل آخر. يواصل المنتخب الوطني لكرة القدم تحضيراته الفنية والبدنية استعدادا لمواجهة نظيره الجزائري المقررة عند الساعة 6 من صباح يوم غد الثلاثاء على استاد سان فرانسيسكو. وأكد المدير الفني للمنتخب جمال سلامي أن مواجهة المنتخب الجزائري تمثل محطة مفصلية في مشوار النشامة في البطولة، مشيرا إلى أن المنتخب يتطلع إلى تحقيق نتيجة إيجابية تعزز حظوظه في المنافسة على التأهل إلى الدور المقبل. ونصل سيداتي وسادتي إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يكون الطقس اليوم صيفيا معتدلا في أغلب المناطق وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة بإذن الله تعالى. في الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. رئيس الوزراء يؤكد أن البرنامج التنفيذي لمحافظة الزرقاء والذي تبلغ كلفته أكثر من 800 مليون دينار هو برنامج طموح للغاية. رئيس الوزراء يؤكد أن تنفيذ عقوبة الإعدام رسالة واضحة لكل من يتعدى على قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية. وزير الخارجية يبحث مع نظيره الجزائري العلاقات الأخوية بين البلدين وتطورات الأوضاع الإقليمية. الأردن يستضيف اجتماعين لوزراء الخارجية العرب ومجلس الجامعة العربية اليوم في عمان. تفاهم أمريكي إيراني على خارطة طريق للتوصل إلى اتفاق نهائي. سيداتي وسادتي، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا لكم أولى فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم. لكم تحيات الزملاء في دائرة الأخبار وتحيات رعد حجازين من التنفيذ الهندسي، ومني أنا مشعل الصليطة أطيب التحايا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. الاثناش دائما ورا الاحداش، والاحداش وراهم اتناش، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. الاثناش دائما ورا الاحداش.
1: JordanWorldCup.com

0: قد أصبح الحلم حقيقة والحكاية مستمرة. هنا تكتب فصول المشاركة التاريخية للنشامة، معا نحو المونديال، ومعا نروي قصة الأردن. نبض الجماهير وصوت النشامة في منصة واحدة. اكتشف تاريخ الأردن وحضارته وأبرز وجهاته للعالم بثلاث لغات: العربية، الإنجليزية والإسبانية. رسالة واحدة، هذا هو الأردن. نافذة عالمية تعرف العالم بالأردن وإنجازاته. الأردن كما لم تره من قبل في منصة رقمية واحدة، عبر jordanworldcup.com.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. البث المباشر

بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ وأهلا ومرحبا بكم مستمعينا في حلقة جديدة ومتجددة من برنامج البث المباشر من عمان، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أم الإذاعات الأردنية وإذاعة إربد الكبرى وراديو عمان FM. أهلا ومرحبا بكم.

صباح الخير، صباح الأمل، صباح الرضا. تحياتنا لكم جميعا مستمعينا وين ما كنتوا على السمع معنا لهذا الصباح في برنامج البث المباشر من عمان، معكم مستمعينا من الآن وحتى الساعة 10 صباحا. اليوم مستمعينا اليوم الاثنين الموافق 22 حزيران 22/6 للعام 2026 ميلادي و7 محرم.

محرم للعام 1448 هجري. وبداية مستمعين اسمحوا لي أن أرحب بفريق العمل الذين يخرجون هذا البرنامج إلى حيز الأثير. صباح الخير للزملاء في المراقبة الرئيسة، ومن الهندسة الإذاعية والإخراج الأستاذ مأمون شحادي. يا صباح الورد، يسعد صباحك يا سيدي. متحمس اليوم أبو ينال؟ متحمس اليوم؟ ما ضل إشي بكرة عن المباراة، كلها اليوم كلها مباراة للمنتخب. معكم مستمعينا بالصوت وبالصورة عبر صفحتنا على الفيسبوك البث المباشر من عمان، بإمكانكم مشاهدة حلقتنا لهذا الصباح ومشاركة أيضا حلقتنا لهذا اليوم لو تكرمتم. صباح الخير للزميلة تمارا النهار من السوشيال ميديا، يا هلا. ومن الإعداد سهر الجبور، تحية موصولة مستمعينا من التقديم صدام رات من مجالي، ومني أنا مهط بيشات، أهلا ومرحبا بكم.

يا صباح الورد لكم جميعا مستمعينا وين ما كنتوا على السمع معنا لهذا الصباح في برنامج البث المباشر من عمان. صباح الخير وين ما كنتوا عم تسمعونا. للأشخاص المتوجهين إلى أعمالهم إن شاء الله جميعا بتوصلوا بالسلامة. صباح الخير لإخواننا وأخواتنا طلاب التوجيهي. ما ضل شيء يعني زي ما إحنا قاعدين بننتظر مباراتنا بكرة مع الجزائر، أكيد أنتوا عم تنتظروا امتحانكم يوم الخميس، أول يوم امتحان في الثانوية العامة. ربنا يوفقكم ويسر أموركم يا رب. صباح الخير للأشخاص اللي عم بيسمعونا وعم بيتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك البث المباشر من عمان. يسعد صباحكم ويهلا فيكم.

كلنا شام مبدعين بكل مكان، الكل عم بيجهز لمباراتنا غدا مع الجزائر. عم نشوف الاحتفالات، عم نشوف موسيقى الأردنية، عم نشوف الأغاني الأردنية بسان فرانسيسكو، عم نشوف الفيديوهات الموجودة المنتشرة على السوشيال ميديا. يعني أشياء صراحة ترفع الرأس. فخورين بالنشامة في كل مكان، لكل شخص عم بيرفع العلم في كل دول العالم. يسعد صباحكم.

0: الجول.
1: أنا متأكدة لو نيجي نسأل واحد عمره 6 سنوات اليوم نحكي له غدا مباراة الأردن والجزائر أي ساعة رح يطول يجاوبك يحكي لك الساعة 6 صباحا. توقع الكل اليوم على معرفة بموعد مباراتنا غدا مع الجزائر.

تفاؤل إن شاء الله يا رب بيكون فن غدا الفوز بإذن الله للنشامة. يعني أجواء جميلة جدا عم نشاهدها بكل محافظات المملكة. العلم مرفوع وإن شاء الله دايما بيضل مرفوع في جميع محافظاتنا وكل بيوتنا. موجود الأعلام، الأطفال أيضا، أبنائنا الكل لابس لباس المنتخب الأردني، كل واحد بالنسبة له في من اللاعبين المفضل له. عم نشوف الكلارات موجودة بكل مكان. يعني هاي الأمور كلياتها مستمعينا بالتفاصيل قديه بتثبت إنه اليوم إحنا قديه بنحب بعض، قديه إحنا اليوم مختلفين عن كل العالم بانتمائنا وحبنا وتشجيعنا للنشامة. إن شاء الله ربنا يوفقكم. يلا وعلى

يسعد صباحكم مستمعينا. والله كل ساعة بزيد حماسنا لمتابعة ومبارياتنا ومباراتنا غدا مع الجزائر. صراحة هاي المباراة هي المباراة الفاصلة, هذا ما تحدث فيه أكيد مدرب المنتخب الوطني جمال السلامي, حكى أنه رح تكون مباراة فاصلة والفائز فيها رح يمتلك حظوظ أكبر للتأهل.

العهد على الانستغرام كان في تجميع لفيديوهات للنشامة الموزعين اللي راح يكونوا متابعين المباراة واللي عم يجهزوا لمشاهدة الأردن والجزائر، وكتب فيها كل الأردن وراكم.

0: من كل هاد مستمعينا، بتمنى من كل الأشخاص اللي عم بيسمعونا عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وبرنامج البث المباشر من عمان، بدي أتمنى من الجميع أنه نكون إيجابيين، ما نحاول ننكس بعض، تكون تعليقاتنا إيجابية، نحاول قدر الإمكان نكون داعمين للنشامة. يعني إذا إحنا ما دعمناهم مين رح يدعمهم؟ فبنتمنى أنه تكون شو ما كانت النتيجة إحنا راضين بالنهاية، وصلنا اليوم الحمد لله، هذا بحد ذاته إنجاز. نكون قدر الإمكان ندعي لهم، نكون معهم بهذه الأوقات. بقى أنا عارف أنه الكل متوتر والله شوي، والكل عم بيدعي والكل عم بينتظر ساعات المباراة، ولكن يعني إحنا دائما نقول القادم أفضل والقادم أجمل، وإن شاء الله بتكون أجمل على بلدنا وعلى منتخبنا وعليكم جميعا يا رب.
1: علم عليهم، علم منتخبنا،
0: لازم تعلموا عليهم بكرة.

0: يسعد صباحكم مستمعينا، صباح الورد والياسمين لكل الأشخاص اللي عم بتواصلوا معنا على صفحتنا على الفيسبوك البث المباشر من عمان وعم بيدعوا للنشامة. رزق التلاوي يسعد صباح بحكي بغض النظر عن النتيجة مهما كانت، مع النشامة قلبا وقالبا. يا سلام.
1: قولوا يا رب، قولوا يا رب،
2: قولوا يا رب، قولوا يا رب يفوز اليوم المنتخب.
0: يا رب إن شاء الله الفوز للمنتخبنا الوطني. إن شاء الله يا رب الجميع بيفرح.
2: شدوا الهم الهم، شدوا لعيون ولي العهد.
0: جلال مكاوي صباح الخير، موسى الخشان يسعد صباحك، عمر ملحم يسعد صباحك، صباح الخير.

حمادة الشمري، يسعد صباحك، صباح الخير. في ناس بيباركوا لمصر. بالمناسبة مصر مستمعينا بالأمس فازت عن نيوزيلندا 3-1. احنا اليوم عم نشوف يمكن فرق الغناء بمصر كثير عم تتغنى بمنتخب الوطن، عم بيغنوا للوطن، فمبارك إن شاء الله لمصر. ويسبر هارت صباح الخير. إبراهيم لنسوري صباح الخير.

عماد الفصول صباح الخير، كوكب المعايطة يسعد صباحك. عيسى أبو حماد وأم عبد الله صباح الورد. صباح الخير أبو سمير المراوني صباح الورد. محمد فؤاد زيد الكيلاني يسعد صباحك، صباح الخير.

0: خير سالم، صباح الخير. يا حلا والله صباح الورد.
1: وين صرنا بكاس العالم؟ هينا وصلنا. قول
2: وين كنا وين صرنا بكاس العالم.
0: ماهر العماير صباح الخير. حسن الخالدي يا هلا فيك، صباح الخير يا سيدي. أشرف الحسامله صباح الورد. ياسمين السعود يا رب ان شاء الله. رزق الديب صباح الخير. زيد المومني تحياتنا لك. محمد الجبور صباح الخير. رجاء سنقرط صباح الورد. مهدي بني عيسى صباح الخير. معاذ حسين يسعد صباحك صباح الورد. حسام شتاوي صباح الخير.
3: كل العالم تشهد له، كأس العالم تستناه.
0: خالد القمور تحياتنا إلك. يونس سليمان صباح الورد. موفق السرحان صباح الخير.

جمال السماوي صباح الخير. ناصر كريم تحياتنا إلى كنادر أبو شهاب صباح الخير. وسمير أبو تايه يسعد صباحك. كريمة طبشات صباح الخير. أبو متعب الحويتي صباح الخير. تحياتنا لك. موسى الخشان صباح الخير. أبو بلال تحياتنا صباح الورد. أبو أسامة زيد الزاغة يا هلا والله. مفيد أبو أحمد وزهرة الجاردينيا صباح الخير. أبو راشد صباح الخير. يسعد صباحك. محمد الشرمان يسعد صباحك. عاطف الفراية صباح الورد. بصبح على بنته رانيا ويبارك لها. مبارك لبنتي رانيا. مش عارفة شو بالمناسبة. يمكن تخرج. تحياتنا مبارك يا رب. وأبو محمد تحياتنا إلك. يسعد صباحك. نواف فالح صباح الخير.

الناصر، صباح الخير، تحياتنا إليك، يا هلا. غازي الشيحان، صباح الخير يا سيدي، تحياتنا. سحر الستيتية، صباح الخير. محمد كامل الزعبي، يا صباح الورد. محمود الرفايعة، صباح الخير. نسيم بني بكر، تحياتنا إليك، يسعد صباحك. عدي صالح، صباح الخير. أحمد فياض الحراحشي، يسعد صباحك، صباح الورد.

فتوى الخصاونة. صباح الخير. فائدة أبو الرب. صباح الورد.

السرايرة صباح الخير. رمضان اللي تدور، تحياتنا إليك. عاشق المزن صباح الورد، تحياتنا. ساجدة العجارمة صباح الخير.

0: يا صباح الورد والياسمين لكم جميعا مستمعينا وين ما كنتوا على السمع معنا لهذا الصباح في برنامج البث المباشر من عمان ومن إدارة الأرصاد الجوية. ينضم إلينا على الهواء مباشرة رئيس قسم المناخ الأستاذ أحمد الطيار. أستاذ أحمد صباح الخير.
1: صباح الخير مها, صباح الخير لكم لجميع الأخوة المستمعين المشاهدين الكرام, وحياكم الله يا سيدي.
0: تحياتنا يا سيدي, يسعد صباحك. يعني مثل ما بنعرف اليوم الأجواء حول معدلاتها العمل مثل هذا الوقت من السنة, حدثنا أكثر عن درجات الحرارة لهذا اليوم وغدا, كيف الأجواء راح تكون؟ مثل ما بنعرف بكرة راح تكون مباراة منتخبنا مع الجزائر في ساعة الصباح الباكر, الساعة 6 الصبح راح يكون إن شاء الله موعدنا مع الجزائر, ولكن إحنا بدنا نعرف أكثر عن درجات الحرارة لليوم وغدا. تفضل يا سيدي.
1: نعم يا ستي, أول بداية نتمنى لمنتخبنا الوطني الفوز على منتخب الجزائر إن شاء الله, وفرحتنا تكتمل بكرة إن شاء الله. بالنسبة للحالة الجوية المتوقعة ليوم الغد أو ليوم لليوم, راح تكون درجات الحرارة حول معدلات العمل مثل هذا الوقت من السنة. اليوم الطقس راح يكون صيفي معتدل الحرارة في أغلب المناطق, وحار في البادية والأغوار والرحمية والعقبة. رياح اليوم شمالية غربية معتدل السرعة تنشط أحيانا. متوقع أنها تسجل عظمى في مدينة عمان نهار اليوم بحدود 31 درجة مئوية, تنخفض مع ساعات الليل المتأخرة

0: في ساعات الصباح ووقت هذه المباراة اللي تسجل 17 درجة مئوية. طبعا يوم الثلاثاء هناك انخفاض طفيف على درجات الحرارة، لكن الطقس يبقى كما هو صيفي معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحار في البادية والغوار والمحميات والعقبة، والرياح تبقى كما هي شمالية غربية معتدل السرعة تنشط أحيانا. يوم الأربعاء لا تغير الحالة الجوية، لكن هناك يوم الخميس ارتفاع طفيف على درجة الحرارة، لكن الأجواء تبقى كما هي صيفية معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحارة في البادية والغوار والبحرميات والعقبة. وأيضا هناك تنبيه لإخواننا في مناطق الأغوار والعقبة من عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة في ساعات الظهيرة لفترة طويلة في هذه المناطق.
1: أتشكر تواصلك معنا لليوم، شكرا على المعلومات اللي قدمتنا إياها من إدارة الأرصاد الجوية الأستاذ رئيس قسم المناخ الأستاذ أحمد الطيار، شكرا جزيلا لك، يسعد صباحك يا سيدي، تحياتنا.

أبو شاكر الخلايل يسعد صباحك، حقك علينا يا سيدي، يسعد صباحك. أبو راشد صباح الخير، تحياتنا لكم. وسهام مارديني صباح الخير، يسعد صباحك. إيمان عبد الرازق صباح الخير. أبو جاسم وأبو حازم الدبايبي يسعد صباحكم. عمر خلف صباح الخير.

خالد حجازي وهايل المعايطة صباح الورد. لؤي تيم يسعد صباحك. علي الحمايدة صباح الخير. أم رمزي الروادي ويونس بني عامر يسعد صباحك صباح الخير.

يسعد صباحكم مستمعينا، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. ومستمعينا نطلعكم على أبرز العناوين الإخبارية لهذا الصباح. سمو ولي العهد للنشامة، كل الأردن وراكم. المحافظات تتهيأ لمشهد وطني جديد دعما للنشامة أمام الجزائر. مدرب المنتخب الوطني جمال السلامي، مباراتنا مع الجزائر ستكون فاصلة.

تنفيذ أحكام الإعدام بحق 6 مدانين بقضايا إرهابية وجنائية أفضت إلى استشهاد وإصابة مجموعة من رجال الأمن العام والقوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية. رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان.

0: تطبيق الإعدام رسالة لكل من يعتدي على قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية. رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان: البرنامج التنفيذي للتنموي لمحافظة الزرقاء يمثل شراكة تنموية بين الحكومة وممثلي المحافظة. نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ونظيره الجزائري يبحثان سبل تعزيز العلاقات الأخوية. اجتماع تشاوري عربي في عمان اليوم. وزير الداخلية: حوار مستمر مع الجانب الآخر لتشغيل جسر الملك حسين 24 ساعة. المؤسسة العامة للغذاء والدواء: لا توزيع لطرود الغذائية قبل الحصول على الموافقة. البث المباشر من عمان معكم مستمعينا وعلى الهواء مباشرة حتى الساعة 10 صباحا.
1: البث المباشر

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

0: يسعد صباحكم مستمعينا من جديد، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. مستمعينا، عاد فيروس إيبولا إلى واجهة الاهتمام الصحي العالمي بعد تسجيل إصابات وعمليات استنفار في عدد من الدول الإفريقية، ما أعاد طرح التساؤلات حول خطورة هذا المرض وطرق انتقاله ومدى جاهزية الأنظمة الصحية للتعامل معه. ويعد إيبولا من أخطر الأمراض الفيروسية المعروفة، إذ قد تصل نسبة الوفيات في بعض سلالاته إلى مستويات مرتفعة إذ لم يتم اكتشافه وعلاجه مبكرا، ما يدفع الدول إلى اتخاذ إجراءات رقابية احترازية مشددة عند المنافذ الحدودية والمطارات. للحديث عن طبيعة هذا الفيروس ومستوى الخطورة والإجراءات الوقائية المتبعة في الأردن وآخر المستجدات العالمية، ينضم إلينا على الهواء مباشرة رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة أو الأمراض السارية الدكتور عادل البلبيسي. دكتور عادل، صباح الخير.
1: صباح الخير،
0: تحياتنا يا سيدي، يسعد صباحك عطوفتك.
1: الله،
0: بداية دكتور، بدنا توضيحا هذا الفيروس إيبولا ومتى ظهر لأول مرة؟
1: فيروس إيبولا هي مجموعة من الفيروسات وليس فيروس واحد. هذا بتسبب مرض شديد الخطورة، بيصيب البشر غالبا ويكون مميتا، يعني نسبة الإماتة فيه قد تتراوح ما بين 25 إلى 90%.
0: نعم.
1: لما قلنا مجموعة فيروس

0: فيروسات تنتمي إلى فيروسات الحمى النزفية. هناك ست أنواع من هذه السلالات، بعضها يشكل يصيب الإنسان وبعضها لا يصيب الإنسان. من هذه السلالات سلالة زائير اللي هي الكونغو الديمقراطية حاليا، وسلالة السودان، والسلالة اللي منتشرة حاليا اللي هي بوندي بوغيو.
1: نعم،
0: هذه السلالة يمكن انتشرت مرة واحدة فقط أو مرتين خلال الفترة الماضية، لكن المرض معروف من عام 1976. انتشر لأول مرة في زائير اللي هي جمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان في هذا العام.
1: نعم،
0: في 76. منذ ذلك الوقت حدثت أكثر من 17 حالة انتشار للمرض في الكونغو. يعني المرض بينتقل إلى طريق إلى الإنسان.
1: كيف عملية الانتقال يا دكتور؟
0: نعم، بينتقل إلى الإنسان عن طريق الخفافيش، خفافيش الفاكهة. الناس بتتعامل مع خفافيش الفاكهة، بينتقل إلها المرض. لكن بينتقل من إنسان إلى إنسان عن طريق التعامل مع سوائل الدم المختلفة، مثل إفرازات سوائل الجسم، الدم، البول، البراز، العرق، كل هذا ممكن أن يسبب انتقال من شخص إلى آخر. بالإضافة لذلك ممكن ينتقل عن طريق الأسطح الملوثة. مثلا المريض الفرشة تبعته والغطاء اللي بتغطى فيه ممكن أن ينقل المرض إلى الآخر.
1: يعتبر سريع الانتشار؟
0: لا طبعا، لا يعتبر سريع الانتشار لأنه ليس فيروس تنفسي. دائما الفيروسات التنفسية هي الفيروسات السريعة الانتشار. لما نقول أنه طريقة انتقال المرض عن طريق الملامسة المباشرة للدم أو البول أو البراز أو سوائل الجسم المختلفة، معناته يعني صعوبة فيها في أنه ينتقل من شخص لآخر. هذا واحد. اثنين، يعني فترة حضانة هذا المرض يمكن طويلة نسبيا، قد تتراوح بين يومين إلى 21 يوم.
1: نعم،
0: بالمعدل ممكن تكون بين 6 و10 أيام. لكن النقطة المضيئة في هذا الفيروس أنه ممكن لا يمكن الانتقال إلا إذا ظهرت الأعراض.
1: يعني طيب، شو هي أعراض يا دكتور؟
0: أيوة، شو هي الأعراض؟ هناك ثلاث مراحل للأعراض. في المرحلة الأولى صعب اكتشافه لأنه كل الأعراض مشابهة لأعراض الإنفلونزا أو أعراض الملاريا. يعني بيصير في عنا ارتفاع مفاجئ في درجات الحرارة، بيصير في عنا صداع، بيصير في عنا التهاب في الحلق، بيصير في عنا وجع في العضلات. كل هذه الأعراض هي أعراض يعني لا لهذا المرض ولا أمراض أخرى. ولذلك بنقول إحنا في المرحلة الأولى اللي هي قد تستمر لمدة 3 أيام، ممكن يكون صعب اكتشافه في خلال هذه المرحلة.
1: دكتور، هي الفيروسات يعني الفيروسات من خلال اطلاعك شبيهة بنفس الأعراض؟ يعني أنا عم بشوف أغلب الفيروسات كلها شبيهة بالأعراض، ارتفاع درجات الحرارة.
0: صح، بتبدأ هيك.
1: بتبدأ هيك، تمام.
0: لكن بعد 3 إلى 4 أيام تختلف. تبدأ عندنا حالات القيء والإسهال ووجع البطن. وبعد ذلك بتمر المرحلة الثالثة اللي هي بتبدأ عندنا الحالات النزفية. في عندنا نزيف داخلي أو نزيف خارجي، نزيف من الأنف، نزيف من الفم، نزيف من المعدة. بيصير اللون البراز أسود، دليل على أنه في هناك نزيف داخلي. وبتتأثر معظم الأعضاء الداخلية مثل الكبد والكلى والرئتين والدماغ، كل هذه بيصيبها فشل قد يؤدي هذا الفشل إلى الوفاة. وغالبا ما تحدث الوفاة خلال يعني بين اليوم 9 واليوم 14 من الإصابة إذا لم يعالج مبكرا.
1: طيب دكتور، هو كيف نعالج مبكرا؟ إحنا إذا بعد 3 أيام بتصير في اختلاف، مثلا إنه نعرف نقدر نكتشف إنه هذا هو الفيروس، واليوم يمكن عم نشوف يعني هذا الفيروس 9 أيام بيكون مثلا يعني الإنسان خلص ما في مجال إنه يتعالج.
0: نعم،
1: بالضبط. يعني كأنها سريع جدا هذا الفيروس، وكأنه يعني يمكن مختلف تماما عن فيروس كورونا. كورونا كان في وقت كبير إنه مثلا ممكن الشخص يتشافى يتعالج، وهلا حاليا صار سهل معالجته. ولكن هذا الفيروس انت تحدثت انه صار له وقت طويل معروف عنه، ولكن حتى هاي اللحظه ما له علاج كافي؟ يعني يبدو انه بيخوف هذا الفيروس.

0: شكرا شكرا، نقطة جميلة جدا. المرض خطير جدا، المرض خطير جدا على الشخص المصاب وليس خطير على المجتمع.
1: أها مفهوم مفهوم.
0: يعني الشخص المصاب نسبة اللي مات عنده ممكن تكون بين يعني بالمعدل 50%، بنقول نص الناس الأشخاص المصابين ممكن إنهم تحصلهم الوفاة. لكن هل هو سريع الانتقال مثل كورونا ومثل الفيروسات التنفسية الأخرى؟
1: لا,
0: لا. طبعا. فهون هون يعني بتجي نقطة الاختلاف ما بينه وبين الفيروسات الأخرى.
1: تمام.
0: طبعا لما نقول إنه ما في له علاج ولا ما في له مطعوم، احنا حكينا انه في عنا عدة سلالات، يعني سلالة زائر وسلالة السودان على سبيل المثال إلها علاج وإلها مطعوم. لكن هذه السلالة بوندي بوغيو اللي هي سلالة جديدة واللي منتشرة حاليا ما إلها لا علاج ولا إلها مطعوم، لكن المعالجة إلها بتكون بعلاج الداعم، انه نعطي نعالج الاعراض اللي تظهر عند هذا الشخص. وممكن في هناك بعض الاجسام المضاده الجاهزه التي ممكن تعطى الى الشخص حتى ممكن ان يتجاوز هذه المرحله، وانه نقول انه نسبه تجاوز لهذا المرض قد تصل الى 50%.
1: نعم. حاليا دكتور هو موجود هذا المرض في دول افريقيه مظبوط؟
0: نعم موجود.
1: بعض الدول الافريقيه
0: نعم موجود في بعض الدول الافريقيه وليس كل الدول.
1: نعم في بعض الدول الافريقيه
0: الان هو موجود في الكونغو الكونغو الديمقراطيه وموجود في اوغندا موجود في هذول الطرفين. لحد الان ستي يمكن تسجل اكثر من 950 حاله مؤكده بالمرض في كل من الكونغو واوغندا. في الكونغو اكثر، يعني الانتشار في الكونغو اكثر من اوغندا، لكن في البلدين تسجل حوالي 950 حاله، مات منها حوالي 250 حاله مؤكده من المرض. فانا يعني نسبه الوفيات نسبه عاليه.
1: هل هذا الرقم دكتور مخيف نوعا ما في انتقال المرض الى مناطق اخرى في العالم؟
0: لا طبعا لا. الانتقال في مناطق اخرى، يعني احنا المرض هذا زي ما نقول معروف من 1976، لكن تطلع انه طلع خارج افريقيا حالات نادره وكانت تكتشف مبكرا، يعني ما بنتشر ما بيعمل اوبئه او بانتشار خارج افريقيا.
1: طيب.
0: ولذلك لكن لما أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه طارئة صحة عمومية تسبب قلقا دوليا، يعني حكت للدول كل دول العالم يعني
1: يخطو الحيطة والحذر.
0: نعم كونوا حذرين، كونوا على استعداد، لأنه ما في شيء بمنع أي فيروس من انتقال من بلد إلى آخر.
1: طبيعي.
0: لكن
1: صحيح.
0: إذا يكون لازم يكون في هناك احتياطات.
1: نعم.
0: وهذه الاحتياطات يعني تكون قادرة على أنه اكتشاف هذا المرض مبكرا و عزل المريض وحجر المخالطين.
1: اليوم دكتور كيف بتتابع منظمة الصحة العالمية تطورات المرض؟
0: تتابع المنظمة بفرق، إلها فرق، يعني معظم دول العالم المتقدمة واللي عندها إمكانات بتساهم في الكونغو وأوغندا في احتواء هذا المرض. احتواء هذا المرض بيكون بالاكتشاف المبكر، يعني في البداية يمكن تأخرت الكونغو وأوغندا في اكتشاف هذا المرض بسبب أنه ما في عندهم الإمكانات للرصد وليست إمكانات الفحوصات المخبرية للاكتشاف المبكر. لكن مع وصول المساعدات إلى الكونغو وإلى أوغندا أصبح الاكتشاف أسهل. الآن يعني معظم الحالات تكتشف مبكرا وتعالج حسب بروتوكولات العلاج المتبعة.
1: طيب اليوم دكتور ما مدى جاهزية الأردن للتعامل مع هذا الفيروس؟ اليوم احنا بنحكي كمان عن الإجراءات المتبعة في المطارات والمعابر الحدودية في هذا الفيروس مع هذا الفيروس.
0: يعني الإجراءات دائما إجراءات الوقاية خلينا نقول بصورة عامة هي تعزيز إجراءات الرصد للاكتشاف المبكر عن الحالات. يعني طول ما في عندنا نظام رصد بيقول انه اي حاله بتعاني من كذا وكذا من هذه الاعراض انه يجب انها تفحص حتى نتاكد انه هذه حاله ايبولا ولا لا.
1: طيب هلا احنا
0: تعزيز اجراءات الرصد يعني مهمه جدا. الشيء الثاني انه المريض يجب ان يعزل على طول، الشخص اللي تظهر عليه الأعراض حتى قبل يعني المشتبه بإصابته يجب عزله حتى نتأكد إنه هذا الشخص مصاب أو غير مصاب. والشيء الثالث اللي تتبع المخالطين، يعني هذا الشخص مين اللي خالطهم، من وين جاب هذا المرض، مين اللي ممكن يكون نقل له هذا المرض، يعني حتى نعمل عملية احتواء للمرض وعدم انتشاره.
1: طيب.
0: الشيء الثالث إنه نعزز قدراتنا المخبرية،
1: أه.
0: إنه نكون إحنا قادرين على
1: جاهزين. صحيح.
0: على طول نعمل الفحوصات ونتأكد إنه هذه الحالة هي حالة إيبولا ولا لا. الشيء الأخير يمكن أو قبل الأخير إنه نتجنب مخالطة الأشخاص اللي المصابين أو المشتبه بإصابتهم، وإنه الأطباء ومقدمي الرعاية الصحية يأخذوا كل الاحتياطات اللازمة للتعامل مع هذا المرض، لأنه الخوف إنه ينتقل إلهم هذا المرض إذا لم يتخذوا الاحتياطات الوقائية اللي هي لازم يكون لابس كمامة، لازم يكون لابس قفازات كفوف، يتعامل مع المريض بحذر. في كل مريض انت ما بتعرف المريض اللي بيجي عندك هذا مصاب ولا غير مصاب، بدك تتعامل بحذر مع كل المرضى اللي بيجوا على العيادة.
1: الأردن يمتلك دكتور مختبرات قادرة على تشخيص الفيروس بسرعة ودقة؟
0: الحمد لله. نعم. المختبرات المركزية في وزارة الصحة والمختبرات التابعة للمركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، المختبرين قادرين على اكتشاف المرض وبسرعة قد بنفس اليوم، يعني خلال ساعات إذا أجتنا العينة ممكن نقول لك إنه هذا الشخص مصاب أو غير مصاب بهذا المرض. نعم.
1: دكتور إحنا
0: كل الإمكانات المادية والبشرية حتى إنه نكتشف هذا المرض سريعا.
1: نعم دكتور، إحنا يمكن بكل تواصلنا دائما معك في برنامج البث المباشر من عمان وإذاعة المملكة الأردنية الهاشمية بكون عندك رسالة لإخواننا المواطنين، ودائما بتحث على النظافة. يمكن اليوم مهم جدا إنه نركز على هذا الموضوع بشغلة النظافة. بدي رسالة منك لإخواننا المواطنين بهذا الموضوع، تفضل دكتور.
0: يعني يمكن رسالتي الأولى إنه ما نعمل خوف ولا ذعر ولا أي شيء من هذا المرض، لأنه زي ما حكينا طرق انتقاله صعبة
1: وليس
0: طرق انتقاله مثل الطرق الثانية.
1: نعم.
0: الشيء الثاني، نعم، إنه دائما يعني النظافة، غسل اليدين، تجنب الأماكن المزدحمة إلى آخره، كل مثلا لبس الكمامات، القفازات، هذه رسائل مهمة جدا دائما إنه بتقلل من نسبة انتشار هذا المرض وبتحمي الشخص المصاب. الشيء الثالث إنه إحنا دائما يعني إذا شكينا بأي شخص إنه مصاب، تجنب إنه نلامس هذا الشخص. زي ما حكينا يعني لا ينتقل عن طريق الهواء، لكن ينتقل عن طريق ملامسة سوائل الجسم أو الأشياء اللي استعملها المريض.
1: تقصد ملامسة الجسم في حال إذا كان في هناك تعرق باليدين من خلال السلام، ممكن أنه ينتقل المرض.
0: طبعا ممكن أن ينتقل عن كل وسائل سوائل الجسم المختلفة. لذلك نتجنب كل هذه الحالات، ويعني مرة أخرى أنه يعني الأردن اتخذ كل الإجراءات الممكنة للحيلولة دون دخول المرض، لكن يجب أن نكون منتبهين
1: طبعا.
0: أيضا وحذرين.
1: أنا بدي أتشكرك على كل هذا التوضيح لإذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وبرنامج البث المباشر من عمان، رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية الدكتور عادل بلبيسي. شكرا جزيلا لك، يسعد صباحك يا سيدي.
0: شكرا.
1: تحياتنا.
0: شكرا.

0: يسعد صباحكم مستمعينا من جديد البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. مستمعينا، أعلنت جامعة البلقاء التطبيقية استمرار استقبال طلبات التسجيل لامتحانات الشهادة الجامعة المتوسطة الشامل للدورة الصيفية 2026، وكان اعتبارا من يوم الأحد الموافق 3 أيار 2026 على أن يستمر التسجيل حتى نهاية الدوام يوم 30 حزيران للعام 2026. للحديث حول ذلك ينضم إلينا على الهواء مباشرة مستشار رئيس جامعة البلقاء التطبيقي لشؤون التعليم التقني الدكتور حسين السرحان. دكتور حسين صباح الخير.
1: يا هلا، صباح النور.
0: تحياتنا لك يا سيدي، يسعد صباحك.
1: الله يخليك، يسعد صباحك.
0: بداية دكتور، بناء على ماذا جاء هذا القرار، وهل كان هناك مطالبات من قبل الطلاب والأهالي؟
1: والله هو يعني هذا القرار كان استجابة لرغبات ومطالبات شريحة معينة من الطلبة وخاصة اللي سبق لهم وتقدموا للامتحان الشامل سابقا أو أنه متطلبات التخرج قبل العام الجامعي الحالي. فظهرت مشاكل مع الطلاب اللي معدلاتهم التراكمية في كلياتهم لا تؤهلهم للتسجيل إلى الجامعات الأردنية، وكذلك كانت مطالب أيضا من بعض الطلبة اللي حصلوا على وظائف سواء داخل الأردن أو تحديدا بالسعودية حسب معلوماتي، كان مطلوب منهم إحضار شهادة ممارسة المهنة، وممارسة المهنة حسب التشريعات الناظمة لدى النقابات والجمعيات المهنية ما زالت تتطلب الحصول على الامتحان الشامل، لأنه كما هو معلوم يعني تعديل التشريعات وإيجاد بديل للامتحان الشامل يحتاج إلى بعض الوقت. ففي طلاب مستعجلين يعني بده اللي هو الشامل لغايات ممارسة المهنة حتى وليس التسجيل. فتقديراتنا يعني هذه الشريحة من الطلبة خاصة اللي كانت معدلاتهم لا تقولهم للامتحان للتجسير يعني بحدود 20-25% من الطلبة اللي بتخرجوا عن هاي أشفائي من اللي بتخرجوا سنويا. فاستجابت وزارة التعليم العالي وبالتعاون مع جامعة البلقاء التطبيقي لرغبات هؤلاء الطلبة وأعطى صدر قرار وأعطاهم فرصة أخيرة لعقد وإجراء الامتحان الشامل بنفس التعليمات المعمول بها في لدى جامعة البلقاء التطبيقي ونفس الإجراءات. وفورا قامت جامعة البلقاء التطبيقية وبالتنسيق مع وزارة التعليم العالي بالإعلان عن إجراءات التسجيل وتحديد مواعيد الامتحان النظري والعملي وقت مبكر يعني في بداية شهر 5، وأعطتهم فرصة حتى نهاية الشهر الحالي حتى الطلاب اللي على مقاعد الدراسة في الفصل الثاني متوقع تخرجهم أيضا يتمكنوا من التسجيل للدورة.
0: يعني رح يكونوا مشمولين اللي متوقع تخرجهم، مفهوم يعني هاي أتوقع هاي فيها عدالة نوعا ما عشان ما ينظلم حدا بهذا القرار، مزبوط دكتور؟
1: أي استثناء لأي طالب، أي طالب أنهى متطلبات التخرج سبق له تقدم أو لم يتقدم يحق له التقدم إذا حابب يحسن مثلا وضعه، يحسن معدله، يرفع معدله. في طلاب مثلا عندهم رغبة بالتقدم للامتحان الشامل حتى يحصل على معدل أعلى من معدله التراكم في كليته، فبيستطيع بهذه الحالة أنه ينافس على مقاعد التجسير التنافسية من قبل في الجامعات الأردنية على البرنامج العادي. فبيستفيد أيضا من هذه الفرصة. زائد في طلاب أيضا بهمهم الحصول على شهادة جامعة البلقاء أو الامتحان الشامل لغاية التشغيل، لأنه تعرف يعني الامتحان له يعقد حوالي 45 سنة وشهادة الشامل يعني تلقى نوع من التقدير والاحترام خاصة لدى أصحاب العمل في القطاع الخاص داخل الأردن وفي دول الخليج. كثير بطلبوا، من الصعب الآن حتى يعني أصحاب العمل أنه فجأة يتحول يعتمد مثلا معدل الكلية، الكل مجيغ نحو ولك اللي هو شهادة الشامل معدل الشامل بصفته يعني كمعيار موحد على مستوى المملكة وليس نبيج طالب على مستوى الكلية. فما زال يعني يلقى
0: نعم.
1: احترام وتقدير ولها أهمية. ففي طلاب بهموا بغض النظر عن التيسير ليحصل على هذه الشهادة. فالمجال مفتوح للجميع حتى الطلاب اللي
0: حتى نهاية حزيران تسجيل هذا الامتحان. ولكن دكتور هل هناك إقبال؟ هل هناك نعم يعني إحصائية حول العدد حتى هذا اليوم المسجل في امتحان الشمل؟ نعم
1: يعني الإقبال يعني أنا من خبرتي بالامتحان الشمل يعني الإقبال وعادة في آخر 3-4 أيام
0: آخر 3-4 أيام
1: آخر 3-4 أيام يعني بزيد.
0: شو السبب يا دكتور؟
1: والله بتعرفي احيانا ظروف ماديه
0: هي فيها دفع. قد ايه الدفع للامتحان هذا الشامل دكتور؟
1: امتحان الرسوم 150 دينار. 150 تقدم لاول مره بجميع الاوراق.
0: اتوقع 25 الشهر رح يصير في اقبال بعد ما يصير في هناك رواتب. اتوقع
1: انا من خبرتي بالامتحان الشامل انه دائما باخر يومين ثلاثه يعني بيكون الطالب يأجل بقدم هالطلب. لكن أنا أو أحيانا الطلاب اللي متوقع تخرجهم استنى حتى تظهر النتائج النهائية.
0: ليتأكد إنه هو ناجح. مفهوم.
1: تحتاج وقت. لكن يعني في الجامعة إنه إحنا عادم نسمع طرفه يتقدم بطلب إذا أموره طبيعية واستكمل المتطلبات النجاح وبقدم.
0: مفهوم.
1: لظرف ما بجمع طلبه بنساعد يعني هو ما بخسر إشي.
0: طبعا
1: ما بخسر إشي. ففي كلية خاصة يعني الفرق في التقويم بين كليات جامعة البلقاء والكليات الأخرى في حوالي أسبوع. فأحيانا وعبل ما تنتهي عمليات التدقيق على قوائم الخريج بياخذ شوية وقت. فأنا بنصح يعني حتى الطلاب المتوقع تخرجوا إما مباشرة ممكن بإمكان راجع مسجل يطمئن عن وضعه عن معدل التراكم أو يقدم طلب ويشتد. يعني هو تقديم طلب ما بخسر أي شيء
0: طبعا.
1: وإذا حب ينسحب أو يجمد طلبه حتى لو دفع الرسوم تعاد له يعني ما في أي مشكلة.
0: طيب دكتور أهمية متابعة الإعلانات الرسمية الصادرة عن الجامعة بالنسبة للطلبة المتقدمين للامتحانات لهذا الامتحان عذرا. نعم تفضل.
1: والله أهمية يعني جوهي كونها دورة أخيرة والثانية يعني الجامعة وبتوجيهات من عطوفة الرئيس الأستاذ دكتور أحمد فخري العجلوني أكثر من مرة عبر كل وسائل الإعلام الرسمية والمختلفة تذكر الامتحان بمواعيده بالتسجيل. زائد نتواصل مع عمداء الكليات ونذكرهم بالقرارات الصادرة عن الجامعة وعن مجلس التعليم العالي بهذا الخصوص ونشجعهم على ونحثهم على نشر هذه الإعلانات وإيصال هذه الطلبة وخاصة في شريحة كبيرة من الطلاب الآن هم مش على مقاعد الدراسة طلاب القدامى الخريجين القدامى.
0: نعم
1: هو في شريحة كبيرة أحيانا خارج الأردن في شريحة كبيرة بتشتغل فقد لا تصل المعلومة. سنحاول باستمرار يعني على موقع جامعة البلقاء التطبيقية الإعلانات موجودة عبر كل وسائل الإعلام المختلفة أكثر من مرة يعني الخبر نشر والتواصل المباشر مع عمداء الكليات الوطنية في المملكة الأردنية الهجمية باستمرار وبنحثهم أنه إيصال هذه المعلومات للطلبة حتى ما تضيع عليهم الفرص لأنه لما ممكن
0: يعني هي فرصة أخيرة وبتمنى أن الكل إن شاء الله يكون عنده علم بهذا بهذا الخبر وبهذا الموضوع والكل يستفيد من هذه الدورة الأخيرة وامتحان الأخير للشامل.
1: بنفس الإجراءات بنفس الأسلوب امتحان مهاري وليس امتحان تحصيلي بنفس مستوى الصعوبة يعني
0: يعني لا جديد على الامتحان
1: لا جديد
0: كما هو متعارف عليه في السابق.
1: لا جديد على الامتحان نفس النمط نفس الأسلوب نفس المهارات لم يختلف أي شيء على الامتحان.
0: شكرا على هذا التوضيح لإذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وبرنامج البث المباشر من عمان.

يسعد صباحكم مستمعينا من جديد. البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. مستمعينا فريق الإعداد بدأ باستقبال اتصالاتكم على أرقام هواتفنا 47 47 111 و 47 47 112، وواتساب برنامج البث المباشر من عمان 07 8 147 4 222. بالإضافة مستمعينا بإمكانكم التواصل معنا من خلال صفحتنا على الفيسبوك البث المباشر من عمان، من خلال الرسائل تبعتونا شرح مبسط عن قضيتكم متبوع بأرقام تليفوناتكم لسهولة التواصل معكم.

0: حي النشامة.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يسعد صباحكم مستمعينا من جديد، أهلا ومرحبا بكم بالبث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. متواصلين معكم مستمعينا وعلى أرقام هواتفنا 47 47 111.

0: و47 47 112، وواتساب برنامج البث المباشر من عمان 0780-47-4222. معنا أخونا المواطن محمد. محمد صباح الخير.
1: الله يسعد صباحك عمي.
0: يا هلا فيك، يسعد صباحك
1: عمي. أنا الحج بجنبي. الحجي عمره 61 سنة.
0: نعم العمر كله يا سيدي.
1: ما له أي نوع دخل.
0: نعم.
1: أجي علي أنا عندي مطعم، شرح لي قصته، راح الضمان عدة مرات وراح الدعم التكميلي سيطلع له دخل ما له أي نوع دخل. توفت زوجته وكانت موظفة.
0: نعم.
1: ولحديت الآن ما في مواطن أردني ما له دخل.
0: لحظة شوي، كانت موظفة، لحظة بس خليك معي، نقطة زوجته كانت موظفة تأخذ راتبها من ضمان الاجتماعي، متقاعد الضمان.
1: نعم.
0: متقاعد الضمان. تمام. قدي صلها متوفي زوجته؟
1: خمس سنين مركز ومش قادر يطلع جزء، لو جزء بسيط من راتبه، لأنه هو مستأجر.
0: كيف يعني لأنه هو مستأجر؟ طيب خليك معي، هو راجع الضمان الاجتماعي بخصوص راتب زوجته
1: عدة مرات.
0: طيب شو، خليك معي بس، ايش كانت، شو كان الجواب من الضمان الاجتماعي؟
1: اجتماع.
0: خليك معي بس الاسم لو سمحت.
2: محمد سالم.
0: طيب يسعد صباحك يا محمد، صباح الخير. تحياتنا لك اخ محمد. محمد
2: يا ستي، انا توفت وهي المعين الوحيد لي، انا معي عدة امراض وساكن بيت بجار مساجي، والله العظيم 7 شهور ما قدرت ادفع سلن اجار بيت.
0: انت عندك ابناء ولا ما عندك اخي محمد؟
2: الدكتور الطبي يخير لي كذا، اقسم بالله اني موعد على المدينه الطبيه، اني ما قدرت من جلسه الماده اصل الموعد على الدكتور.
0: طيب اخي محمد. اول شيء الف سلامه عليك. عندك ابناء اخي محمد؟
2: من الزوجه هاي. لا.
0: انت متزوج اكثر من واحده؟
2: هذيك انبصلنا زمان وما بديش عنه وعن أولاده وين
0: هم. طيب زوجتك اللي توفت كانت إلها راتب مظبوط؟
2: نعم.
0: راجعت الضمان الاجتماعي عشان تستفيد من الراتب؟
2: نعم.
0: شو كانت إجابة الضمان الاجتماعي أخ محمد؟
2: أول شيء طلبوا مني أوراق وتقارير طبية أختي. وجبت لهم يخلوهن عندهم، يقولوا من البحر لعمهم كذا. آخر مرة طعوهن مرة منهم للجان، والله إنه ما أعلم كان لكالك من بعيد.
0: تمن وين تحكي معانا؟
2: وإن بقول يا حاجي راجع من عجلون.
0: من عجلون بتحكي؟
2: راجع عجلون. راجع عجلون، بقولوا ما كيش ما بتستفيد منها. طيب أنا ماني معاي أمراض، هي المعين الوحيدة لي.
0: ينضم إلينا على الهواء مباشرة الأستاذ شامان المجالي الناطق باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. أستاذ شامان صباح الخير.
3: يسعد صباحك ست سهر ويسعد صباح الأخونا المواطن، أهلا وسهلا.
0: ما هطبيشات معك يا سيدي، يسعد صباحك أستاذ شامان. سمعنا الأخونا المواطن محمد، تعقيبك على الموضوع يا سيدي، ماذا هناك للضمان الاجتماعي رد على أخونا المواطن؟ تفضل يا سيدي.
3: أولا ربنا يشافي أخونا محمد ويعافيه من كل أذى بإذن الله، ويعني إحنا حقيقة متعاطفين مع الأخ محمد حقيقة، ولكن يعني ليس لنا خيار إلا تطبيق نص القانون
0: اللي هو
3: الزوج في حال وفاة زوجته هو يعتبر من الورثة المستحقين. إحنا الراتب لما تتوفى الزوجة، وهي معلومة عند الناس خطأ، بقولوا أنه الزوجة ما بتورث أبنائها، الزوجة بتورث أبنائها وبناتها ووالدها ووالدتها، وإذا ما عندها أبناء وبنات ووالدين ممكن تورث إخوانها إذا كانت معيلة لهم. لكن بالنسبة للزوج المشرع حط شروط. الشرط الأول أن لا يكون له دخل يعادل حصته من زوجته، وهذا بتصور في الشرح اللي تحدث فيه أخونا محمد متوفر. لكن في شرط ثاني، انه يجب ان يكون عاجزا كليا عن الكسب بقرار يصدر من المرجع الطبي في الضمان. واضح من حديث اخونا محمد انه راجع الضمان وحيل للجنه الطبيه، واللجنه الطبيه استعرضت تقارير وحالته الصحيه ورفضت تمنحه هاي الحصه لانه غير عاجز، او قررت انه غير عاجز وبالتالي لا يستحق هذه الحصه. وطبعا احنا عندنا لجنة طبية أولية وقرارها قابل للاعتماد.

0: الاعتراض امام اللجنه الطبيه الاستئنافيه، وبعتقد اخونا محمد يعني استنفذ كل هذه الطرق، لانه زوجته لها 5 سنين متوفيه مش اليوم ولا امبارح. فاولا رحمه الله عليها، وثانيا ربنا يجيب له الخير، بس هذا هو نص القانون حقيقه ست مها.
1: طيب اخي محمد.

إعداد نتواصل مع صندوق المعونة الوطنية، نأمن أخونا رقم المواطن محمد للأستاذ محمود أبو حجيج. خلينا نطمن نشوف نتأكد هل فعلا أنه ما بيقدر كمان ما بيطلع له. أنا بدي أتشكر الأستاذ شعمان المجالي الناطق باسم مؤسسة العمل للضمان الاجتماعي. أخي محمد خليك معنا تحت الهواء، رح يتواصل معك فريق الإعداد ياخذوا معلومات الكافية عنك لنقدر نشوف كمان من صندوق المعونة الوطنية إذا بنقدر نساعدك. سعد صباحكم، تحياتنا.

0: يسعد صباحكم مستمعينا من جديد، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. متواصلين معكم مستمعينا وعلى أرقام هواتفنا 47-47-111 و47-47-112 وواتساب برنامج البث المباشر من عمان 07-8-47-4-222. معنا أخونا المواطن أبو عبيدة. أبو عبيدة صباح الخير.
1: يا صباح الورد، الله يعطيك العافية يا أخت ماها، كيف حالك؟
0: الله يخليك يا سيدي، يسعد صباحك، هلا فيك.
1: اسمحي لي بداية بهالكلمتين، الله الأول وعزك الوطن ثاني، لهدي الأردن سلامي والملك طاعة، حنا رجال أبو حسين للقايد الباني، وحنا رمحة وكفه وذراعة، وحنا مثل السيوف البواسل وانجنا الجاني، نضرب به رقاب العطد الطماعة، بالسلم يشهد لنا عمار الأوطاني، والحرب أرواحنا للموت بيعها. الله يعطيك العافية أخت مها.
0: يا سلام، يا صباح الورد، تحياتنا، يسعد صباحك.
1: الله يسلمك، كنت والإذاعة الراقي الجميل.
0: الله يخليك يا سيدي،
1: صديق صاحبي وصالة هاي الإذاعة لدى المواطن الأردني، كيف حالك أنت؟
0: الله يخليك يا سيدي، يسعد صباحك، تفضل أخ أبو عبيدة.
1: والله يا أخت مها، أنا عندي البلدية عملت شوية تراب وشوية كعبة بالبيت.
0: وين، بأي بلدية وأي موقعك؟
1: بلدية مزار شمالي، بلدة حبكة.
0: حبكة معروفة يا سيدي. طب
1: نعم، عرفت كيف. تواصلت مع مدير المنطقة سيد أمجد، وقال لي على القريب العاجل راح أزيلهن. واجهت الجراف على المنطقة، واجهت القلاب، وما إيش اسمه ما قامهنش.
0: يعني خليك معي، هم إجوا على الموقع بس ما أزالوا هاي التراب يعني الموج.
1: كان في شغل قرب المثلث، المثلث يبعد عني تقريبا 100 متر.
0: 100 متر، تمام.
1: وسع وقاموا حطوا، ما شالوا لي شيئا يعني هذولا. وبتواصل مع الأخ أمجد، والله حتى برن عليه والله ما برد علي.
0: طيب
1: مدير منطقة اللي موجودين،
0: مدير المنطقة، مدير منطقة حبكة مظبوط؟
1: نعم نعم نعم.
0: طيب

0: يعني ينضم إلينا على الهواء مباشر رئيس لجنة ولدية المزار الشمالي أستاذ مهدي نصيرات. أستاذ مهدي صباح الخير.
1: صباح الخير ويعطيك ألف عافية.
0: تحياتنا يا سيدي، صباح الورد، يا هلا فيك.
1: يعطيك ألف عافية.
0: اسمعنا اليوم لأخونا المواطن أبو عبيدة، تعقيبك على الموضوع يا سيدي، تفضل.
1: صباح الخير وكل عام وأنتم بخير ويعطيكم ألف عافية.
0: تحياتنا، يا هلا فيك.
1: الطلب اللي تقدم فيه لمدير المنطقة لو يمر عندي على المكتب أنا بشوفه مباشرة، مرات يكون في أنقاض متعلقة بالمواطن نفسه، أنقاض متعلقة بشركات الخدمات، بس مجرد الكشف ببيان مصدر الأنقاض هاي وبتم معالجتها. لو مر عندي على المكتب نستقبله، منشرب قهوة ومنشوف قضيته.
0: طيب احنا بالعادة استاذ مهدي، يعني احنا يعني بالنسبة لاخونا المواطن ابو عبيدة بتحدث على موضوعه، ولكن احنا اليوم كيف نتعامل مع قضايا اخوان المواطنين؟ هل بتم مباشرة بالرد على قضاياهم؟ بتم زيارة الموقع بحسب الميزانية الموجودة البلدية بتم معالجة قضايا اخوان المواطنين؟ يعني اخونا المواطن ابو عبيدة هو يمكن ما زار البلدية، انت بس تواصلت ابو عبيدة مزبوط باتصال هاتفي ولا زرت البلدية؟
2: وقت ما البلدية تبعد عني، مبنى البلدية يبعد عني حوالي 200 متر، وهم زاحوهم وعارفين، هم عارفينه يعني، هم قال راح اقيمه بالقريب العاجل السيد امجد، وبس ما بعرف يعني هذا بلديه اللي زاحيته من قبل يعني، وصار بعيد عنك يعني النفايات، الحي صار يرمي فيها نفايات، صارت يعني مكره صحي الحياه العيال تطلع منها.
0: خصوصا بفصل الصيف اليوم لازم يكون في تكثيف على هذا الموضوع من قبل
2: بالقريب العاجل، راح اجيب لك اياهن وانا اسبوعين وقاعد برن عليه ما بردش.
0: طيب بتقدر تراجع رئيس لجنه بلديه المزار الشمالي
2: السيد المهندس مهدي الله يجزاه الخير، والله مو مقصر انه زلمه صحيح، انه يعني والله يكفي انه استجابته يعني.
0: طيب تقدر تراجعه اليوم؟ نقدر نشوفه اليوم، نحاول قدر الامكان نحط النقاط على الحروف، نحل القضيه
2: ان شاء الله. ان شاء الله ولا يهمك.
0: طيب مهندس مهدي
1: تفضلي.
0: احنا بفصل الصيف دكتور عن الحشرات، بيكون في هناك أيضا عندكم يعني زي ما بنحكي هناك جدول تقوم فيه البلديات لرش المناطق، وأيضا حتى بيكون في هناك تكثيف الرقابة على النظافة. شو خطتكم اليوم بفصل الصيف وكيف بتم معالجة كل هذه القضايا؟
1: ستي احنا في عنا مديرية للبيئة والصحة تتابع كل ما يتعلق بأعمال البيئة والصحة و الرش لمعالجة نحكي الحشرات، معالجة نحكي الأفات، الأفاعي، العذار، كل هالقضايا هاي، وفي جدول رش لكل المناطق بشكل دوري، وفي متابعات. طبعا المتابعة الأساسية بتتم من مدير المنطقة، مدير المنطقة هو المعني بتفاصيل العمل في منطقته،
0: بيقوم بزيارات ميدانية، في هناك جولات
1: غير كافية، المركز بدعمه بحيث انه يغطي الواجبات المطلوبة منه.
0: طيب بيصير في هناك جولات ميدانية من قبلكم؟
1: 100% بالتأكيد.
0: نعم.
1: الجولات سواء من اعضاء المجلس البلدي او مني شخصيا او من مدراء المركز، الجولات على كل المناطق بشكل دائم.
0: هذا ما نتمناه دائما. نعم.
1: الممكن الممكن من المشاكل.
0: نعم مفهوم. الله يعطيكم العافية يا سيدي، بدي أتشكر تواصلكم معنا اليوم أخونا المواطن أبو عبيدة والمهندس مهدي الانصيرات رئيس لجنة بلدية المزار الشمالي، شكرا جزيلا لكم، يسعد صباحكم.
1: يا
0: هلا فيكم.
1: أهلا وسهلا.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: يسعد صباحكم مستمعينا من جديد، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. تواصلين معكم مستمعينا وعلى أرقام هواتفنا 47 47 111 و47 47 112 وواتساب برنامج البث المباشر من عمان 07 8 147 4222. مرحب مرة تانية بأخونا المواطن محمد. محمد يسعد صباحك.
2: صباح الجمال الخير يا أخي.
1: على صوتك. صباح الخير يا محمد.
2: صباح النور يا هلا. على صوتك.
1: احنا سامعينه. تحياتنا. خليك معي اخي محمد. ينضم الينا على الهواء مباشره ناطق باسم صندوق المعونه الوطنيه الاستاذ محمود ابو حشيش. استاذ محمود يسعد صباحك.
3: صباح الخير. صباح
1: تحياتنا.
3: الخير.
1: كيف الحال سيدي؟ صباح الخير.
3: والله ان الله بخير. الله يكرمك يا رب.
1: ان شاء الله دائما يا رب. استاذ محمود، احنا قبل شوي تواصل معنا اخونا المواطن محمد، كان بتواصل انه زوجته كانت تتقاضى راتب مؤسسه العمل الضمان الاجتماعي وهو يمكن ما له معيل. اخونا المواطن محمد، فريق الإعداد أمنك بجميع المعلومات عن أخونا المواطن. تعقيبك على الموضوع، هل سيكون من المستفيدين بصندوق المعونة الوطنية؟ تفضل يا سيدي.
3: والله ست مها، احنا بالبداية بنحكي للأسف، هو بالنسبة لأسرة الأخ محمد هو يعني رافضين برنامج الدعم النقدي الموحد بسبب تجاوز الدخل.
1: تجاوز الدخل؟
3: تجاوز الدخل، نعم.
1: قد ايه الدخل تقريبا؟
3: الدخل هلا خليني بس اشرح لك اسمها. احنا بالنسبه لبرنامج الدعم النقدي،
1: يلا احنا جاهزين يا سيدي تفضل.
3: نعم ستي، بالنسبه لبرنامج الدعم النقدي احنا مثل ما تحدثنا سابقا هو برنامج الكتروني مؤتمتي يعمل ضمن مؤشرات خاصه،
1: مفهوم،
3: بتقيس درجه فقر الاسره وتقوم ترتيبها ضمن الاسره اشد فقرا.
1: نعم.
3: الان بالنسبه لهي الاسره هي 3 افراد. في دخل للابن 260 دينار، الابن اللي هو نادر، ورب الأسرة غير مسن يعني حسب القانون.
1: يعني
3: والبيت مفهوم. نعم نعم ستي، والبيت اللي هم عايشين فيه هو بيت ملك وليس مستأجر
1: ملك.
3: فبالتالي ستمها يعني بناء على هاي المدخلات وهاي المؤشرات معادلة الاستهداف
1: طبعا في هناك أسر
3: أفقر منها بالضبط.

0: محمد. سمعت لكلام الأستاذ محمود؟
1: أنا بدي أعطي فيها جواب قبل تكمل الأخ. أقسم بالله ساكن عند ميسون زيدان إلى دار 110 زيدان بعد كرمك. والله العظيم والله العظيم.
0: أخ محمد يسعد صباحك، خليك معي لو سمحت. إحنا هذه المعلومات الموجودة بصندوق المعلومات الوطنية هي يعني من جميع الجهات، ويمكن هاي المعلومات ما بنقدر إنه نيجي نحكي عنها مش صحيحة، لأنه في هناك بيت ملك وفي ابن عندك بيشتغل وبتقاضى راتب 260 دينار، وأيضا هناك ما في تقارير طبية تثبت إنه في هناك عجز عند حضرتك، لهيك إحنا بدنا نعتذر منك، ولكن إحنا حبينا نوضح.
1: مش عايز معاي تقارير أنا زمان زمان، والبيت اللي بقولك عنه والله ما هو ملكي، يا البلد كانت تعرف فيه.
2: تقارير ايش عفوا تتمهل؟ تقارير ايش؟
0: مش عارفه
2: الوضع الصحي سليم عنده، ما في عنده تقارير.
0: معك لحظه معك تقارير طبيه جديده؟
1: نعم
0: معك. طيب بنقدر تقدمها مره ثانيه استاذ محمود؟ إذا ممكن اذا في تقارير طبيه صحيحه.
2: اذا في تقارير طبيه اذا اثبت انه وضعه الصحي غير يعني غير سليم، المباشره احنا ما
0: اليوم راح
2: ننهي له موضوعه.
0: طيب
2: لكن انا بالضبط
0: اخي محمد.
1: نعم
0: تقدر تقدم. انت بتحكي معنا من عجلون مظبوط؟
1: نعم.
0: في مكتب هناك لصندوق المعونة الوطنية في محافظة عجلون، قدم الأوراق الطبية اللي معك، وإحنا راح نتابع قضيتك مع الأستاذ محمود أبو حشيش. يسعد صباحك أستاذ محمود أبو حشيش الناطق باسم صندوق المعونة الوطنية، شكرا جزيلا لك. يسعد صباحك يا سيدي، تحياتنا. يا هلا.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. متواصلين معكم مستمعينا وعلى أرقام هواتفنا 47 47 111 و 47 47 112، وواتساب برنامج البث المباشر من عمان 07 8 147 4222. معنا أخونا المواطن ناصر. ناصر صباح الخير. ناصر يسعد صباحك.
1: ألو سيد صباحك.
0: يا هلا فيك، أنت على الهواء مباشرة، تفضل يا سيدي.
1: يا سيدي أنا هم يجوا يعني الملاحظ تيجوا سووها هسه. أنا عندي كانت الحنفية بتنقط، ويوم يجوا رصرصوها ما سدوها، وظليت أعاني. كل ما ألقى واحد من تبعين الصحة بالشارع موظفين أقول لهم تعالوا سووها، أقول لهم مش شغلنا، أرن على تلفونهم ما بردوا.
0: شو دخل الصحة بالموضوع؟ أنا مش فاهمة صراحة.
1: شو الميتة سلطة المياه.
0: سلطة المياه، طيب أنت من وين بتحكي معانا؟
1: أنا من خريبة السوق.
0: خريبة السوق.
1: نعم.
0: طيب المي من عندك يعني من بيتك؟
1: الحنفية. يوم ركبوا الساعة. وقبل الساعة تجي مرصرصة يركب الرصاصة إلى عشان ما حد يسرق مية.
0: تمام.
1: يوم ركب الرصاصة ما سدوها، ظل يضيع مية، خفت عيال صغار يجوا يلعبوها يقطع الرصاصة ويقول لك يسرقوا مية. صلي شهر عايني من الشغلة هاي، غير يوم حكيت مع البث المباشر. يجوني قبل شوية.
0: طيب انت قبل قدمت على رقم الشكاوى الموحد؟
1: ما حد رد علي.
0: كم شكوى مقدمة؟
1: يعني ما حد رد علي، يعني ما في شكوى،
0: ما في رد، ما في رد من قبل رقم. نعم. الشكاوى الموحد.
1: نعم. طيب بعدين اجوا سووا لي اياها بس ما حطوا رصاصة، قال بعد 10 ايام من رصرص لك اياها وانطوني وصل.
0: بعد 10 ايام. خلينا نعرف ليش، شو السبب انه بعد 10 ايام؟
1: ما بدري
0: ينضم الينا. حاضر. تفضل يا اخي.
1: قالوا لي بعد 10 ايام نجي نرصرص لك اياها، هاي معي وصل.
0: طيب
1: انه نفك الرصاصه هم.
0: تمام. ينضم الينا على الهواء مباشر الاستاذ ابراهيم قبيلات الناطق باسم مياه هنا. استاذ ابراهيم صباح الورد.
2: يسعد صباحك وصباح حضرتك مستمعيك.
0: تحياتنا يا سيدي، يسعد صباحك. استاذ ابراهيم، سمعنا لاخونا المواطن ناصر تعقيبك على الموضوع يا سيدي، وبدي اعرف شو السبب ليش بعد 10 ايام بالضبط يعني. تفضل.
2: بفضلك. اولا ستي، هو ما كان في شكوى على الكول سنتر.
0: هو يمكن تحدث حكى انه احنا ما، انا حاولت اتواصل مع رقم الشكاوى الموحد ولكن ما في رد. نعم.
2: واللي صار له كانوا شبابنا مغيرين العدادات من مكان لمكان. الان هم بيصير في حركه على العداد بيكون خلال فتره انقطاع المياه، فيبدو انه مش يعني شادين الدفتر كما يجب. كاين يعني في نزيف. مجرد ما تلقينا الملاحظه مباشره الشباب تحركوا واجروا اللازم. الآن هم اللي راحوا فرقة صيانة.
0: نعم.
2: يعني اختصاصهم فقط هم يعالجوا الخلل.
0: نعم.
2: الآن الإشي التقني الترصيص وإلى آخره بده فرقة ثانية بعد ما يجربوا أنه مشت أمور فنيا وأنه العداد أموره فنية تمام التمام.
0: إحنا متى بنعرف يعني بعد الدور الأول من المي؟ مفهوم. نعم. مفهوم.
2: يجوا الشباب المعنيين وبرصصوا العداد و وعضو. نعم. وصل بحيث انه يضمن حقه، عرفت؟
0: عشان ما يصير في هناك غرامات او انه شيء مفهوم. نعم. نعم. طيب اخ ناصر.
1: نعم.
0: يعني امورك محلوله باذن الله
1: ان شاء الله يا رب.
0: انا استاذ ابراهيم صراحه بدي اتشكرك مره ثانيه على تجاوبك الدائم مع برنامج البث المباشر من عمان واستجابتك السريعه لقضايا اخواننا المواطنين. الله يقويكم يا سيدي، يسعد صباحكم. اخونا المواطن ناصر استاذ ابراهيم قبيلات الناطق باسم مياه هنا، شكرا جزيلا لكم، يسعد صباحكم. يا هلا.

0: يسعد صباحكم مستمعينا، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. متواصلين معكم مستمعينا وعلى أرقام هواتفنا 47-47-111 و47-47-112 وواتساب برنامج البث المباشر من عمان 07-8-174-4222. معنا أخونا المواطن محمد. محمد صباح الخير. يا هلا فيك، يسعد صباحك، تفضل يا محمد.
1: يا خيتي احنا سكان منطقة نعور.
0: منطقة نعور، نعم.
1: فحكم عملي سايق تاكسي، انا بعبي بنتي نعمته او الصبح وانا طالع.
0: نعم.
1: حتى الكاتيكا السلام.
0: والله الصوت مش واضح بالمرة صراحة.
1: ثواني.
0: يلا.
1: فبقول يا خيتي انه حكم عملي على تاكسي، انا بعبي بنتي كان الصبح او المساء.
0: تمام.
1: جزية السلام. حتى لما بطلع من الجزية في حوالي 10 محلات قهوة مسافة حوالي كيلو. العمال اللي بيشتغلوا بالقهوة يوقفين على الشارع. بس توقفت جاي بنص الشارع، طلعت من الجزية أنا بضطر إني أصير بنص الشارع الرئيسي. فوالله إنه يعني الصبح
0: صراحة
1: مفهوم. بس أسوي نصيب الصبح يعني جاي شاحنة مثلا، والله لو تجربنا ولا كان صارت كارثة الصبح. فالشغلة مزعجة مش جديدة
0: يعني. والله هي ليست بقضية جديدة، ولكن يمكن اليوم احنا عم نلاحظ هناك في مخالفات من قبل بلديات وأمانة عمال الكبرى للأشخاص اللي عم بيوقفوا. يمكن في أشخاص بنصف والله بنص الشارع بيكونوا واقفين، ويمكن بيعيقوا حركة المرور في الطرقات، وممكن يصير في حوادث عنا لا قدر الله بسبب هذا الموضوع. بدك تضيف شغلة أخي محمد؟
1: بقول لك يا أختي المشكلة إنه حتى لما بنيجي مثلا بقول له يا أخي لو سمحت يعني انت على بعد شوي، أنا نازل على شارع رئيسي، تصير يهاوش ودخلك وين

0: عارف شو.
1: اه طيب
0: والله يا اختي انه الصبح والله لو اني ما انتبهت ولا كان الله يعلم شو صار.
1: الحمد لله على السلامه يا سيدي. خليك
0: الله
1: معي.
0: يسلمك.
1: ينضم الينا على الهواء مباشره رئيس لجنه بلديه نعور الاستاذ ماهر العدوان. استاذ ماهر صباح الخير.
2: صباح الخير عليك يا ستي.
1: تحياتنا يا سيدي، يسعد صباحك.
2: يا صباح النور.
1: يعني صراحة هي ظاهرة ليست بجديدة، ويمكن اليوم كثير من إخواننا المواطنين بيعانوا من هذا الموضوع بالتحديد، يعني وقوفهم سواء على الطرقات، ويمكن ممكن يصير في هناك حوادث لا قدر الله بهذا الموضوع. تعقيبك على الموضوع ودوركم كبلدية في ضبط كل ذلك، تفضل يا سيدي.
2: يا ستي هو يعني بالأيام اللي راحت تم إجراء عليهم، بس إحنا بالوقت الحاضر أنا هسه طلبت رئيس قسم المهن وقسم السلام العام لحصر هاي المحلات القهوة اللي عشر السلام.
1: نعم.
2: وسيتم عمل كتاب للحاكم الإداري بيهم وأخذ تعهدات عليهم، وبحال أنهم استجابوا أنه راح سيتم سحب رخص المهن منهم وراح يتحول للمحكمة لمحكمة البلد.
1: إحنا والله ما بدنا نقطع رزق حدا، ولكن لا. الواحد يكون يعني بس هاي الأمور بالتحديد الواحد يأخذ بعين الاعتبار فيها.
2: بس فعليا هي تضر بالسلامة العامة
1: طبعا،
2: يعني خطر حتى على الهبول يعني.
1: والله خطر. أو والله، وحتى بتحاول تزمر لهم مرات ما عم بيردوا، يعني زي كأنه خلص معتبرين هذا الطريق لهم.
2: أنا مع المواطن ومؤيد كلام المواطن.
1: والله كنا عم نعاني من هاي القضية صراحة للأسف، مش بس أخونا المواطن محمد، بتمنى من الجميع الأشخاص اللي عم بيسمعونا.
2: وأنا يتم الإجراء وراح أتواصل معكم بالنسبة للإجراء اللي صار، وراح يلمس هذا الحكي بالأيام الجاية إن شاء الله.
1: هذا ما نتمنى والله أستاذ ماهر.
2: أنا معاه والله، معاه ما في أي مشكلة.
1: أخي محمد، سمعت رئيس اللجنة بلدية نعور؟ شكرا لك أخي محمد على هذه الملاحظة. شكرا للاستجابة أيضا من قبل رئيس لجنة بلدية نعور أستاذ ماهر العدوان. شكرا جزيلا لكم، يسعد صباحكم. تحياتنا، يا أهلا فيكم.

قبل ما ننهي أستاذ مأمون، إذا في أغنية خلينا نسمع للنشامة، يعني إحنا على موعد وانتظار يمكن ساعات لمباراة النشامة مع الجزائر غدا الساعة 6 صباحا بإذن الله. نتمنى لهم التوفيق يا رب، وكلنا معاهم بإذن الله. وهي الأغنية بتحكي إن شاء الله تكونوا منصورين إن شاء الله يا رب، بتفرحونا وبتفرحوا الشعب بالكامل يا رب.

غدا الساعة 6 صباحا من جميع محافظات المملكة رح يكون تشجيع للنشامة, ودائما احنا معاهم للنشامة. ومثل ما بنعرف يمكن شاهدنا بمباراتنا مع النمسا جمال المدرج الروماني, وغدا ان شاء الله رح يكون ايضا مليء بالمشجعين والمنتمئين للمنتخب. ربنا يوفقكم يا رب. ومستمعينا, الى هنا انتهى مشوارنا معكم لليوم, على امل ان نلقاكم غدا باذن الله. اسمحوا لي ان اشكر فريق العمل, الهندسة الاذاعية والاخراج الاستاذ مأمون شحادي, الله يعطيك ألف عافية. ومن الإعداد سهر الجبور, سوشيال ميديا تمارا النهار, تحية موصولة مستمعينا من التقديم صدام راتب المجالي, ومني أنا مهط بيشات. دمتم بأمان الله, إلى اللقاء.

0: ال 12 دائما ورا ال 11 وال 11 وراهم 12، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. ال 12 دائما ورا ال 11.
1: JordanWorldCup.com. ها قد أصبح الحلم حقيقة والحكاية مستمرة. هنا تكتب فصول المشاركة التاريخية للنشامة، معا نحو المونديال، ومعا نروي قصة الأردن. نبض الجماهير وصوت النشامة في منصة واحدة. اكتشف تاريخ الأردن وحضارته وأبرز وجهاته للعالم بثلاث لغات: العربية، الإنجليزية والإسبانية. رسالة واحدة، هذا هو الأردن. نافذة عالمية تعرف العالم بالأردن وإنجازاته. الأردن كما لم تره من قبل في منصة رقمية واحدة عبر JordanWorldCup.com.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
3: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

موجز العاشرة صباحا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، تقدمه إسراء الطراونة، أهلا بكم. سمو ولي العهد ينقل خلال اتصال مرئي مع لاعبي المنتخب الوطني دعم جلالة الملك لنشام المنتخب، مجددا ثقته الكبيرة باللاعبين وقدرتهم على تحمل المسؤولية وتمثيل الأردن بأفضل صورة قبيل المواجهة المرتقبة أمام منتخب الجزائر. سمو ولي العهد يشيد بالأداء المميز لنشام المنتخب في المباراة الأولى ويدعوهم إلى مواصلة المشوار بالروح والمعنويات ذاتها واللعب بروح الفريق الواحد مع الاستفادة من الأخطاء والعمل على تصحيحها. المدير الفني للمنتخب الوطني يؤكد أن النشامى يملكون الخصائص المطلوبة لمواجهة الجزائر وتحقيق نتيجة إيجابية، وأن المواجهة ستكون حاسمة ومفصلية في مشوار التأهل. المنتخب الوطني ينهي تحضيراته الفنية والبدنية استعداداً لمواجهة نظيره الجزائري في كأس العالم. وزير الخارجية ونظيره الجزائري يبحثان سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين والأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لوقف التصعيد. الأردن يستضيف اليوم اجتماعاً تشاورياً لوزراء الخارجية العرب واجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري. استشهاد فلسطينيين وإصابة آخر برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال الخليل في الضفة الغربية المحتلة. إسرائيل ترفع كل القيود التي فرضتها على المناطق الحدودية الشمالية في إطار الحرب مع حزب الله في لبنان بعد انحسار حدة القتال في الأيام الأخيرة. انتهاء الجولة الأولى من المحادثات بين إيران والولايات المتحدة في سويسرا لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط بالتزامن مع إغلاق طهران مضيق هرمز. أخيراً، طقس صيفي معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحار في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، شكراً لحسن استماعكم. مستمعينا، فاصل قصير ونوافيكم بالوفيات. الوفيات: انتقل إلى رحمة الله تعالى أسماء طيب سعد، أرملة خالد محمد صالح العارضة عن 77 عاماً، وسيشيع جثمانها بعد صلاة ظهر اليوم من مسجد الكالوتي إلى مقبرة سحب. إلى رحمة الله، إنا لله وإنا إليه راجعون.

0: ال12 دائما ورا ال11 وال11 وراهم 12، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. ال12 دائما ورا ال11.
1: JordanWorldCup.com. ها قد أصبح الحلم حقيقة والحكاية مستمرة. هنا تكتب فصول المشاركة التاريخية للنشامة، معا نحو المونديال، ومعا نروي قصة الأردن. نبض الجماهير وصوت النشامة في منصة واحدة. اكتشف تاريخ الأردن وحضارته وأبرز وجهاته للعالم بثلاث لغات: العربية

0: الإنجليزية والإسبانية. رسالة واحدة، هذا هو الأردن. نافذة عالمية تعرف العالم بالأردن وإنجازاته. الأردن كما لم تره من قبل، في منصة رقمية واحدة، عبر jordanworldcup.com.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
2: باريس قد حان الوداع، فهل ترى يوماً أعود إلى حماك؟
3: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
2: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات. رحلة أمين الريحاني.

0: لا أعرف من تاريخ اللؤلؤ غير شيء من حياته الطبيعية، أما اكتشافه وأول من تاجر به من الرجال وأول من تحل به من النساء فتلك أمور أجهلها. وقد فاتني ما قاله الأثريون والمؤرخون والروائيون في أول من فتح صدفة واستخرج الدرة منها، وأول من صاغها واستغوى الغواني بها. جاء في التاريخ القديم ذكر ذهب أبو قير، ولم يذكر على حد علمي لؤلؤ الخليج الذي هو مهد الحضارة والشراع ومهد تلك الصدفة التي يكمن فيها المال والجمال.
1: من سمعناه هو الرحالة والأديب اللبناني أمين الريحاني الذي ولد عام 1876 ومات عام 1940. أما كلامه الجميل الذي أورده وهو يتحدث عن اللؤلؤ فقد جاء في كتابه ملوك العرب.
0: بدأ الأمين رسالته كرحالة عربي، فجال في الأقطار العربية ودون رحلاته الرائعة في هذا الكتاب ملوك العرب، المؤلف في جزئين: وقلب العراق وتاريخ نجد الحديث. وقبل أن ينتهي من كتابه قلب لبنان خطفه الموت وله من العمر 64 عاماً.

0: نبدأ مع أمين الريحاني ورحلته، وما قلناه ليست رحلة واحدة، بل هي رحلات كثيرة ومتنوعة، ولكن من أين بدأها؟ شاء الريحاني أن يسافر إلى نيويورك برفقة عمه وأستاذه نعوم، اللذين كانا يتأهبان للسفر إليها رغبة منهما في الإتجار بالحرير اللبناني، فسافر الثلاثة في صيف عام 1888.
1: في نيويورك تعلم الريحاني اللغة الإنجليزية، ثم التحق بمدرسة تعلم فن التمثيل، كما واصل علومه في مدرسة ليلية لأنه كان يساعد والده نهارا في التجارة، إذ لحق به أبوه إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
0: وإلى ذلك درس الحقوق في جامعة نيويورك، وما لبث أن سئم جو التجارة مع والده، فقفل عائدا إلى لبنان عام 1898.
1: في لبنان عمل الريحاني مدرسا للغة الإنجليزية في مدرسة قرنة شهوان، كما تعلم في الوقت نفسه أصول اللغة العربية على يد بطرس البستاني بعدما كاد ينساها كما يقول.
0: إلا أنه في نهاية السنة الدراسية عاد الريحاني إلى نيويورك وبقي فيها 5 سنوات درس خلالها الرسم والتصوير، ثم رجع من جديد إلى لبنان عام 1904 وأقام فيه حتى عام 1910. وتخللت هذه الإقامة رحلة إلى مصر لمرافقة أخته المريضة سعدة، حيث تعرف إلى كبار الأدباء.

0: من جديد، سافر الريحاني إلى الولايات المتحدة الأمريكية بين العام 1911 والعام 1913، وعاد إلى لبنان ثم إلى أمريكا، وكانت الحرب العالمية الأولى في بدايتها.
1: من أمريكا إلى المكسيك ثم عاد إلى نيويورك، فتزوج برسامة أمريكية وسافرا معا إلى أوروبا لقضاء شهر العسل.

0: نعود إلى الريحاني كرحالة عربي وإلى كتابه ملوك العرب، حيث نقل إلينا رحلاته إلى الحجاز، اليمن، عسير ولحج والنواحي المحمية، وزينه برسوم رسمها بريشته، وذلك في الجزء الأول منه. أما الجزء الثاني فكان من 5 أبواب تحدث فيها عن ملوك العرب.
1: أشار الريحاني في مقدمة الجزء الأول عن هجرته إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وعن مفهومه للأمم، وعن المؤرخين الأمريكيين

0: إنجليز وعن بعض الرحالة والمستشرقين ومما قاله في بعض المقدمة.
1: هذا الكتاب وفيه ترجمة 7 من أمراء العرب غير الحسين بن علي، وكلهم ملوك وإن اختفت الألقاب، مستقلون بنعمة الله بعضهم عن بعض. ولست مبالغا إذا قلت أن ليس في البلاد العربية رجل واحد يعرف البلاد العربية كلها إلا أنا، دون فخر ولا اعتزاز. أعرف ملوك العرب بعضهم إلى بعض، وغاية القصوى تمهيد السبيل إلى التفاهم المؤسس للعلم والخبر واليقين.

0: يدون الريحاني حدود الحجاز ومساحته وأهم قبائله، والتي ذكر منها حرب، عتيبة، جهينة، الخويطات، بنو ثقيف وسفيان. أما الأشراف فهم العبادلة، ومنهم البيت المالك. ذكر أهم مدن الحجاز في الداخل، ومنها مكة والمدينة والطائف، وعلى البحر ينبع وجدة والوجه. في نص الرحلة يذكر أمين الريحاني مقابلة الشريف حسين فقال:
1: صافحته مسلما سلاما عربيا، ولا أذكر بأية كلمة حياني، وفي محياه سيماء جلال طبيعي وروحانية شرقية قرنت بالتأديب الغربي. هو رقيق الأديم صافيه، عدل الأنف دقيقه، له جبين رفيع وضاح، وفي ناظريه نور يشع من حدقتين عسليتين تحيط بهما هالة زرقاء.
0: في الحجاز يصف الريحاني ضيافة الملوك والهدايا فيقول:
1: جاء في التالي رجل من رجال جلالة الملك يحمل إلي كسوة عربية وخنجرا مكيا وقطعة مزركشة من ستار الكعبة. لله در قسطنطين بني القائل لجلالته: هذا الريحاني ناسك تليق به الآثار المقدسة ولا تليق به الألقاب. وفي الحقيقة إن قطعة من ستار الكعبة لا يحوزها غير المقربين.

0: ثم انتقل الريحاني إلى اليمن وذكر من ألويته صنعاء، الحديدة، تعز وصعدة. من وسط البحر الأحمر وسط الرحالة الشاطئة والجزر ورفاق الرحلة، كما صور مدينة جيزان وقلعتها وتجارتها وزوارها وتاريخها في أيام الحرب، وقابل السيد الإدريسي حاكم المنطقة وشكره على ما لاقاه من الحفاوة والضيافة والإكرام، وقال:
1: شكرت الإدريسي على ما لقيناه في الطريق من حفاوة وضيافة، فقال: هذا ما نبغيه، وهو قليل في جانب ما تسعون إليه. أنتم تسيحون في البلاد العربية لخيرها وخير أهلها، وتقاسون المشقات من أجلهم ومن أجلنا نحن حكامها، فتستحقون أضعاف الإكرام التي تشكروننا عليه. فقلت: وأنا كذلك أقوم في رحلتي بما أعتقده واجبا علي، إني أشعر بأن في عروقي من الدم الذي يجري في عروق العرب، وإن كثيرين في بر الشام من قحطان من بني غسان مثلي. وكان جواب السيد الإدريسي: ونعم النسب، غسان ريحانة العرب.

مستمعينا الكرام، غدا بإذن الله نلتقي مع حلقة جديدة من أدب الرحلات. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: موجز الحادية عشر صباحا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، تقدمه إسراء الطراونة، أهلا بكم. سمو ولي العهد ينقل خلال اتصال مرئي مع لاعبي المنتخب الوطني دعم جلالة الملك لنشام المنتخب، مجددا ثقته الكبيرة باللاعبين وقدرتهم على تحمل المسؤولية وتمثيل الأردن بأفضل صورة قبيل المواجهة المرتقبة أمام منتخب الجزائر. سمو ولي العهد يشيد بالأداء المميز لنشام المنتخب في المباراة الأولى ويدعوهم إلى مواصلة المشوار بالروح والمعنويات ذاتها واللعب بروح الفريق الواحد مع الاستفادة من الأخطاء والعمل على تصحيحها. المدير الفني للمنتخب الوطني يؤكد أن النشام يملكون الخصائص المطلوبة لمواجهة الجزائر وتحقيق نتيجة إيجابية وأن المواجهة ستكون حاسمة ومفصلية في مشوار التأهل. المنتخب الوطني ينهي تحضيراته الفنية والبدنية استعداداً لمواجهة نظيره الجزائري في كأس العالم. وزير الخارجية ونظيره الجزائري يبحثان سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين والأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لوقف التصعيد. الأردن يستضيف اليوم اجتماعاً تشاورياً لوزراء الخارجية العرب واجتماع مجلس جامعات الدول العربية على المستوى الوزاري. استشهاد فلسطينيين وإصابة آخر برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال الخليل في الضفة الغربية المحتلة. إسرائيل ترفع كل القيود التي فرضتها على المناطق الحدودية الشمالية في إطار الحرب مع حزب الله في لبنان بعد انحسار حدة القتال في الأيام الأخيرة. انتهاء الجولة الأولى من المحادثات بين إيران والولايات المتحدة في سويسرا لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط بالتزامن مع إغلاق طهران مضيق هرمز. وأخيراً طقس صيفي معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحار في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، شكراً لحسن استماعكم.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: ال12 دائما ورا ال11 وال11 وراهم 12، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. ال12 دائما ورا ال11.
1: JordanWorldCup.com. ها قد أصبح الحلم حقيقة والحكاية مستمرة. هنا تكتب فصول المشاركة التاريخية للنشامة، معا نحو المونديال، ومعا نروي قصة الأردن. نبض الجماهير وصوت النشامة في منصة واحدة. اكتشف تاريخ الأردن وحضارته وأبرز وجهاته للعالم بثلاث لغات: العربية، الإنجليزية والإسبانية. رسالة واحدة، هذا هو الأردن. نافذة عالمية تعرف العالم بالأردن وإنجازاته. الأردن كما لم تره من قبل، في منصة رقمية واحدة، عبر JordanWorldCup.com.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
3: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
4: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم نوافذ.
5: صباح الخير والمحبة والسلام. أهلا ومرحبا بكم معنا إلى هذه الحلقة الجديدة من نوافذ. برنامج نوافذ يأتيكم على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية صوت الحق، وتتابعون أيضا بالصوت والصورة على صفحة الإذاعة الأردنية على فيسبوك. يسعد صباحكم وصباح فريق العمل من المراقبة الرئيسة نداء الرمامنة، من الهندسة الإذاعية والإخراج الزميل مأمون شحادة، ومن الإعداد والتقديم محدثتكم أنا أمانة مرزوق. تفضلوا بالبقاء معنا.

0: أعزائي المستمعين والمتابعين، صباحكم ورد وياسمين، صباحكم خير وعطاء وإنجاز ونجاح دائما يا رب. نافذتنا الأولى اليوم ستكون إن شاء الله مع الأستاذ الدكتور تركي الفواز، عميد كلية الأعمال في جامعة آل البيت، للحديث حول اقتصاديات مونديال كأس العالم وانعكاسه على حركة الأسواق والمنشآت التجارية. والأستاذ تركي الفواز معنا الآن على الهاتف على الهواء مباشرة. أهلا وسهلا فيك معنا دكتور تركي، نورتنا، يعطيك العافية وسعد صباحك.
1: صباح الخير،
0: صباح الورد. أهلا وسهلا فيك دكتور. يعني بداية تعرف لنا اقتصاديات مونديال كأس العالم بشكل عام ومختصر، وشو أهميته في إحداث حراك استثنائي للاقتصاد الوطني في الأسواق والمنشآت التجارية الأردنية؟ تفضل.
1: أول شيء صباح الخير، نعيد مرة ثانية
0: صباح الورد
1: المستمعين الأعزاء، وإن شاء الله بكرة بنشوف الأردن بتفوز إن شاء الله بالمباراة، وكلنا من مشجعين للمنتخب النشامى إن شاء الله.
0: أكيد كلنا مع النشامى غدا صباحا في مباراته مع الجزائر، يا رب فالهم الفوز يا رب ويفرحوا كل الأردنيين
1: ونشجعهم عن بعد.

0: عفوا على سؤالك، على هو اقتصاد مونديال كأس العالم، هو يسمى باقتصاديات الترفيه، وهذا هو فرع من فروع علم الاقتصاد، يدرس كيفية تخصيص الموارد لإنتاج وتوزيع واستهلاك السلع والخدمات الترفيهية وتحويلها من مجرد رفاهية إلى صناعة استراتيجية ومنها الرياضة. عندما نتحدث عن اقتصاديات مونديال كأس العالم فهي تعني ببساطة لنا كمستمعين وكما هو قياس الأثر الاقتصادي الذي يخلقه هذا الحدث الرياضي العالمي على مختلف القطاعات، سواء كان ترويج تجاري، سياحة، إعلام، رعايات، بيع المنتجات المرتبطة بالمنتخبات والمباريات.
1: نعم، إذن الآن يعني قبل ما يعني بدنا ندخل هلا بالتفاصيل الموضوع، تخبرنا الآن دكتور عن أبرز المظاهر والتأثيرات الاقتصادية التي حركت الأسواق والمنشآت التجارية بشكل كبير وواضح وملموس وشاهدناه كلنا، والتي تمثلت في انتعاش قطاع الألبسة والمستلزمات الرياضية المتعلقة بتشجيع منتخبنا الوطني، منتخب النشامى الحبيب. تفضل.
0: هلا من المهم أن لا ينظر إلى هذا الانتعاش كحالة مؤقتة فقط، الفرصة الحقيقية هي تحويل هذا الزخم إلى اقتصاد رياضي مستدام.
1: نعم.
0: طبعا الأثر هون ارتفاع الطلب على قمصان المنتخب الوطني والإعلام والشعارات الوطنية وكل ما يتعلق بالمنتخب، وهذا الطلب انعكس مباشر على محال بيع الألبسة الرياضية.
1: نعم.
0: ومحال الطباعة والتصميم والمتاجر الإلكترونية والأسواق الشعبية.
1: نعم.
0: والمولات، وأدى ذلك إلى زيادة المبيعات وتحريك النشاط التجاري اليومي.
1: نعم. والإشماغات أيضا
0: كله هذا.
1: نعم.
0: أول واحد هاي فيهم.
1: نعم.
0: ومن ناحية الاقتصادية يعني امتد الأثر إلى قطاع الصناعات المحلية خصوصا المحيكات، زاد الطلب على إنتاج مستلزمات تشجيع محليا لتلبية الحاجة السريعة في السوق. طبعا هاي ساهمت هذه الحالة في تنشيط قطاعات أخرى مرتبطة بالمباريات مثل المقاهي، المطاعم التي تستقبل الجماهير لمتابعة المباريات عبر الشاشات الكبيرة، إضافة إلى زيادة العروض الترويجية والخدمات المصاحبة. المهم أن لا ينظر إلى هذا الانتعاش كحالة مؤقتة فقط، الفرصة الحقيقية هي تحويل هذا الزخم إلى اقتصاد رياضي مستدام من خلال دعم الصناعات المحلية وتنظيم حملات تسويقية وطنية.
1: نعم، يعني جميل جدا اللي ذكرته، أيضا من خلال الإعلانات الترويجية التجارية أيضا بنلاحظ يعني وين ما توجهنا بالشوارع حتى على مختلف وسائل الإعلام وحتى وسائل التواصل الاجتماعي، كل الإعلانات ومعظمها يعني اقترنت بتشجيع منتخبنا الوطني وصوله إلى مونديال كأس العالم. يعني كل الإعلانات بنلاقي عليها صور لملابس المنتخب الوطني، منتخب النشامى، نشوف عليها الشعارات اللي بتأيد تشجيع المنتخب الوطني أيضا. وأيضا كمان لاحظنا المقاهي مثل ما ذكرت، الكافيهات، المطاعم، يعني استثمرت هذا الموضوع بأنها تعمل أجواء جميلة جدا ورائعة، يعني حالة وطنية تجمع عليها الأردنيين كلهم على قلب واحد في دعم منتخبنا منتخب النشامى، والكل بحييهم وبيفتخر فيهم، بيدعي لهم بكرة يكون ربنا معهم ويحالفهم الحظ في مباراتهم غدا صباحا الساعة 6 مع الجزائر، وإن شاء الله بيكون فالهم الفوز وبينجحوا وبيفرحونا أكيد، وإحنا دائما نفتخر فيهم سواء شو ما كانت النتيجة، إحنا منحبهم نفتخر فيهم دائما وبنقدرهم أكيد. أيضا يعني تخبرنا دكتور تركي عن أنه ساهمت مشاركة منتخبنا الوطني الأردني منتخب النشامى الحبيب في مونديال كأس العالم لأول مرة في التاريخ بتنشيط وازدياد الترويج السياحي للأردن كوجهة عالمية، توضح لنا هذا الموضوع. تفضل.
0: طبعا هون أنه بالمشاركة الأولى للمنتخب الوطني كأس العالم هي لم تكن مجرد إنجاز رياضي، بل هي عبارة عن فرصة ترويجية مهمة للأردن على المستوى العالمي، فوجود اسم الأردن في حدث كروي عالمي بهذا الحجم يعني ظهورا إعلاميا واسعا أمام جماهير من مختلف الدول.
1: نعم.
0: وهذا يعزز الصورة الذهنية للأردن كدولة حاضرة ومؤثرة وليست فقط وجهة سياحية تقليدية. طبعا هذا الزخم المصاحب هذا الحدث يمكن استثماره سياحيا من خلال ربط الجمهور الرياضي بالهوية الأردنية والمواقع السياحية الكبرى مثل البتراء ووادي رم والبحر الميت، فعندما يتابع الجمهور العالمي المنتخب الأردني يصبح هناك فضول أكبر للتعرف على البلد وثقافته وطبيعته ومواقعه التاريخية، وهذا يفتح المجال أمام حملات ترويج سياحي أكثر تأثيرا.
1: نعم جميل جدا اللي ذكرته دكتور تركي، يعني وخير مثال على كلامك وجود الشاشات الكبيرة في المدرج الروماني اللي مكنت الجماهير الأردنية تحضر مباشر على الشاشات الكبيرة في المدرج الروماني بوسط العاصمة عمان، يعني عكست صورة حضارية جميلة رائعة، صورة وطنية لنا في الخارج. كل الناس صارت تحكي عن المشجعين الأردنيين، الشعب الأردني كيف واقف على قلب رجل واحد في دعم منتخب الوطني، منتخب النشامة، بيدعموه لو كانوا بالأردن وفريقنا بيلعب بالولايات المتحدة الأمريكية في سان فرانسيسكو، ولكن قلوبنا معهم، مشاعرنا معهم في مختلف المناطق السياحية. أيضا يعني بتعكس صورة حضارية لما يكون في بث مباشر لهي المباريات من المناطق السياحية، وأيضا يعني بمختلف المناطق الموجود فيها الشاشات في المملكة. أيضا يعني من المبادرات دكتور تركي الاقتصادية الخارجية تزامنا مع مشاركة منتخبنا الوطني النشامة، شاهدنا دعم وترويج للمنتجات الأردنية في الأسواق الأمريكية حيث تقام المباريات. تعليقك على ذلك تفضل.
0: طبعا يعتبر هذا التوجه مهم جدا، لأنه ينقل المشاركة في كأس العالم من مجرد حدث رياضي إلى فرصة اقتصادية خارجية. طبعا وجود منتخب النشامة في المونديال، خاصة وأن المباريات تقام في الولايات المتحدة الأمريكية، يخلق حالة اهتمام جماهير وإعلامي كبير، يمكن استثمار لتسويق الأردن ومنتجاته في سوق كبير ومؤثر مثل السوق الأمريكي. فدعم وترويج المنتجات الأردنية هنالك في أمريكا عند الحدث يعني أننا نستفيد من الزخم الرياضي لبناء حضور تجاري أوسع، سواء من خلال الجالية الأردنية والعربية أو من خلال فعاليات المصاحبة للمباريات أو عبر المنصات التي تربط المنتج الأردني بالمستهلكين والمستوردين والمستثمرين. وهذه خطوة ذكية لأنها تجمع بين الرياضة والتجارة والتسويق الوطني في مسار واحد.
1: نعم، يعني حتى المظاهر التراثية، الصور التراثية التي تعكس عادات وتقاليد والتراث الأردني أصبحنا نجدها منتشرة جدا في أمريكا أيام المونديال. يعني حاليا بنشاهدهم على في الولايات المتحدة كيف بيشجعوا المنتخب المغتربين الأردنيين، يعني لاحظنا المظاهر التراثية الأردنية حاضرة. بالنسبة للمأكولات، المنسف، المأكولات الشعبية الأردنية على رأس المنسف، أيضا الشماغ الأردني، الأعلام الأردنية، الأزياء التراثية الأردنية، أيضا كل ما يتعلق بعادات وتقاليد وتراث الأردن هو حاضر وبشدة وبقوة في تشجيع منتخبنا الوطني في مونديال كأس العالم، وهذا شيء نفتخر به حقيقة. أيضا يعني تخبرنا دكتور تركي أنه كيف يمكن لنا أن نستثمر هذا الإنجاز الوطني الرياضي الكبير بوصولنا ومشاركتنا في مونديال كأس العالم لأول مرة في التاريخ، هذا يعني أنه نجعلها نقطة تحول استراتيجي تأسيس اقتصاد رياضي حقيقي. تفضل.
0: طبعا هذا سؤال مهم جدا، لأن الإنجاز الرياضي بحد ذاته كبير، لكن الهم هو كيف نحوله من فرحة وطنية مؤقتة إلى مشروع اقتصادي مستدام. ومشاركة منتخب النشامة في كأس العالم يجب أن تكون نقطة انطلاق لتأسيس اقتصاد رياضي حقيقي في الأردن، وليس مجرد حدث عابر ينتهي بانتهاء البطولة. الخطوة الأولى هي التعامل مع الرياضة كقطاع اقتصادي منتج وليس فقط كنشاط ترفيهي أو تنافسي، وهذا يتطلب الاستثمار في البنية التحتية الرياضية والأندية والأكاديميات والتسويق الرياضي وحقوق البث والرعايات والمنتجات المرتبطة بالرياضة الأردنية والسياحة الرياضية. بالعالم اليوم ينظر إلى الرياضة كصناعة متكاملة تخلق فرص عمل وتحرك الأسواق وتدعم السياحة وتجذب الاستثمارات. طبعا هون هذا يحتاج من الدولة هو استثمار هذا الإنجاز في بناء علامة وطنية رياضية نشامة، يعني من خلال إطلاق منتجات رسمية، تنظيم فعاليات جماهيرية، تطوير شركات مع القطاع الخاص، وربط الرياضة بالترويج السياحي والمنتجات الأردنية. فالمنتخب أصبح منصة وطنية قادرة على تسويق الأردن عالميا إذا تم استثمارها بطريقة منظمة.
1: نعم، جميل جدا ورائع كلامك، وإن شاء الله يعني هذا الشيء رح يعني رح يكون بداية خير للجميع، مو بس فقط إنه يفوز منتخبنا الوطني ويشارك، هذا فخر واعتزاز لكل أردني وأردنية إنه علم الأردن يعني حاضر في مونديال كأس العالم بكل تفاصيل الأردن والعادات والتقاليد والتراث وكل شيء ظهر لكل العالم أثناء مشاركة منتخبنا منتخب النشامة في المونديال في الولايات المتحدة الأمريكية. يعني الحمد لله كلنا بنفتخر بهاي الخطوة. يعني بدي أشكرك على هاي المعلومات القيمة الرائعة دكتور تركي، ويعطيك ألف عافية. كل الشكر والتقدير والاحترام للأستاذ.

0: أستاذ الدكتور تركي الفواز، عميد كلية الأعمال في جامعة آل البيت، شكرا جزيلا لك ويسعد صباحك.
1: كل الشكر، وإن
0: أهلا،
1: شاء الله تفوز حليفنا إن شاء الله.
0: يا رب يا رب.

0: وحي وحي النشامة الأردن وفى بكلامه. يا رب الفوز والنجاح لمنتخبنا الوطني منتخب النشامة. بكرة في لعبة مع منتخب الجزائر، المباراة الساعة 6 صباحا. يا رب يفرحونا وإحنا معهم في كل الأحوال شو ما كانت النتيجة، ومنفتخر بمنتخبنا الوطني منتخب النشامة دائما. أعزائي المستمعين والمتابعين، يسعد صباحكم بكل الخير والتفاؤل والأمل. نافذتنا الآن ستكون مع الدكتور إسماعيل أحمد ملحم المختص بالسياحة والآثار والفندقة للحديث حول فن إدارة الآثار عبر التخطيط الذكي والتواصل الفعال. والدكتور إسماعيل ملحن معنا الآن على الهاتف على الهواء مباشرة. أهلا وسهلا فيك معنا دكتور إسماعيل، نورتنا، يسعد صباحك ويعطيك العافية.
1: صباح الخيرات، أهلا وسهلا فيكم، يا مرحبا.
0: أهلا وسهلا. يعني بداية تحدثنا وأنت يعني نبارك لك إصدارك الجديد وكتابك بعنوان فن إدارة الآثار عبر التخطيط الذكي والتواصل الفعال. رح نحكي عن هذا الإصدار، هذا الكتاب، ألف مبارك هذا الإنجاز العلمي. يعني بداية تحدثنا عن الإطار المفاهيمي والقانوني لإدارة الآثار بشكل موجز، تفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا فيكم وبشكركم على هذه الاستضافة الكريمة في برنامج نوافذ المميز. حقيقة يعني فكرة هذا الكتاب جاءت من خبرة عملية وأكاديمية اللي امتدت لأكثر من 3 عقود في العمل الأثري والإداري. وخلال هذه السنوات لاحظت أنه وجود وفرة في الكتب اللي بتتناول الآثار والتنقيب والترميم، مقابل أنه في عدد أقل في المراجع العربية اللي بتتناول الإدارة والآثار والمواقع الأثرية. فحاولت أني أقدم مرجع يجمع ما بين النظرية والتطبيق. طبعا هذا الكتاب بقع في حوالي 367 صفحة وهو من إصدار دار أسامة، وبتألف من 6 فصول. وزي ما تفضلتي أنه الفصل الأول يعني بعنوان الإطار المفاهيمي والقانوني لإدارة الآثار. هذا الفصل طبعا يعرض أسس الإدارة الحديثة ودور التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية في حماية التراث، مع التركيز على أهمية القيادة وصناعة القرار. حقيقة يعني التراث الأثري لا يقل عن أهمية وجود إدارة، لأنه وجود إدارة رشيدة وحكيمة يعني الحفاظ على هذا التراث الأثري نفسه واستدامته. الفصل الثاني تكلمنا فيه عن التخطيط الذكي وحماية التراث الأثري. طبعا لما نحكي تخطيط ذكي يعني التخطيط الاستراتيجي، وجود خطط وتنبؤ بالمستقبل وأدوات قياس الأداء. وبما أننا في عصر الرقمنة والثورة المعرفية والتكنولوجية، أيضا تكلم هذا الفصل عن دور الرقمنة والذكاء الاصطناعي في تطوير العمل الأثري. فلم تعد يعني الطريقة التقليدية في إدارة الآثار يعني تصلح مع هذا التطور الهائل.
0: نعم، يعني مهم جدا أن يواكب قطاع الآثار والسياحة والآثار تحديدا، يعني تواكب التطور التكنولوجي اللي هو الرقمنة والذكاء الاصطناعي كما ذكرت.
1: بكل تأكيد، الآن يعني أصبح هنالك في العالم قاعدة بيانات ضخمة في توثيق المواقع الأثرية والقطع الأثرية وقطع المتاحف، بعد أن كانت سابقا يعني تقليدية وورقية ويواجه فيها الباحث إشكاليات وتعقيدات كبرى.
0: نعم، أيضا تخبرنا عن إدارة المواقع الأثرية السياحية والمتاحف من وجهة نظرك كما ورد في الكتاب، تفضل.
1: طبعا الفصل الثالث بركز على هذا الموضوع في حماية التراث والتنمية السياحية وتطوير المتاحف والمعارض وتحسين تجربة الزائر. يعني يتكلم مثلا هذا الفصل عن الاستفادة من

0: التكنولوجيا في استخدام الواقع الافتراضي، وهو يعني إيجاد عالم بديل خيالي ينقلك من الواقع إلى الخيال. فمثلا إذا دخلنا موقع مدينة جرش في العالم الافتراضي نستطيع أن نشاهدها كمدينة متكاملة. وهنالك شيء اسمه أيضا الواقع المعزز، اللي هو تصوير الواقع الحالي، يعني أنا باجي على مبنى ناقص بإمكاني من خلال الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز أني أفرجيك مثلا تكملة هذا المبنى أو تكملة هذا العمود. فيعني وجود مواصفات إدارية تجمع ما بين الابتكار والقدرة على صناعة القرار وفتح شراكات مع المجتمع والمنظمات الدولية كلها تقود إلى إدارات حسنة. وحقيقة المتاحف يعني بتعرفي ويعرف الأخوة والأخوات المستمعون أن المتاحف أيضا مهمة جدا في نشر الوعي الأثري والتراثي وتعزيز الهوية الوطنية.
1: أكيد.
0: فأيضا تكلم هذا الفصل عن طرق إدارتها وطرق العرض المناسبة.
1: نعم، أيضا توضح لنا استراتيجيات التواصل الفعال كما ورد في كتابك، من حيث أهمية التواصل الإداري والتواصل مع المجتمع في حماية التراث والإعلام الرقمي وصناعة المحتوى التراثي. تفضل باختصار.
0: نعم، هذا الموضوع مهم جدا. فالمجتمع المحلي المحيط بأي موقع أثري هو يعني الشريحة المستهدفة دائما في التنمية والتطوير. فوجود مجتمع محيط في الموقع الأثري مثقف يقدر أهمية السياحة، هذا كله يساعد في أن أبناء وبنات هذا المجتمع ينخرطوا في العمل الأثري والسياحي وأن يكونوا أصدقاء لهذا المجتمع وتحقيق التنمية. فأيضا إنه يعني تكلمنا عن أهمية إنه المختص في الآثار أن يعني يكون لديه قدرة على صناعة محتوى رقمي، نشر الثقافة الأثرية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، وإيصال رسالة حضارية واضحة إلى السياح وإلى العالم اتجاه هذه المواقع. وأيضا التواصل الدبلوماسي، يعني مهم جدا أن يكون لنا علاقات دبلوماسية مع العالم والتعاون في تطبيق الاتفاقيات والمواثيق الدولية في حماية التراث وتنميته وصيانته.
1: نعم، أيضا يعني تخبرنا باختصار لأنه يعني وقت الفقرة شارف على الانتهاء، عن مهارات القيادة والابتكار في قطاع الآثار، وأيضا نختم بالتوصيات والنتائج اللي توصلت إليها في الكتاب. يعني تبقى لدينا دقيقتين، تفضل.
0: نعم، يعني المهارات التي يمتلكها الأثري مهمة جدا. فهو يجب أن يكون مثقفا، يجب أن يكون واعيا اتجاه القوانين الوطنية والدولية، يجب أن يكون لديه إلمام بالمهارات التكنولوجية واستخدام الرقمنة والذكاء الاصطناعي في إدارة المواقع الأثرية والمتاحف وأيضا مشاريع الترميم. يعني بدي أحكي كمان أنه الكتاب يتميز بوجود فصل في أدوات تطبيقية، يعني يقدم للباحث الأثري نماذج وتجارب عربية ودولية ناجحة في إعداد خطط إدارية للمشاريع والمراسلات وإدارة المواقع، وحتى كيفية تسجيل المواقع على سجل التراث العالمي. وضربت أمثلة يعني من طبقة فحل وأم قيس وغيرها من المواقع التي تنتظر مستقبلا أن تسجل على مواقع التراث العالمي، كيف نوصلها إلى هذا المستوى. يعني خلاصة الكتاب أنه
1: توصية الأخيرة، نعم
0: وجود إدارة واعية وتخطيط ذكي وتواصل فعال، هذا بقود إلى يعني موروث تاريخي يعني محافظ عليه ومستدام. وبدعو الجميع إلى أنه ينظر في التراث الثقافي باعتباره ذاكرة الأمة وهويتها الحضارية، وأن التراث ليس عبئا على التنمية والاقتصاد، بالعكس بل هو رافع لها وموجه لها. باختصار يعني هذا الكتاب مهم جدا لكل مختص في الآثار، لكل من يريد أن يعني يكون على قدر من المسؤولية والمهارة في إدارة الآثار. وسيما إحنا في الأردن والحمد لله يعني متحف مفتوح يضم 100,000 موقع أثري، فهي بحاجة إلى توثيق وتفسير واستثمار، وأن تكون مورد أساسي من موارد اقتصاد هذا البلد الذي ندعو الله له دائما بالعزة والرفعة والتقدم إن شاء الله.
1: نعم أكيد إن شاء الله، والله يديم علينا نعمة الأمن والأمان دائما في بلدنا الحبيب الأردن. نبارك لك مرة أخرى هذا الإنجاز العلمي، إصدار كتابك الجديد، ألف مبروك مرة تانية، وإلى المزيد من التقدم والنجاح في أعمالك دكتور. بحب أشكرك في نهاية لقائنا معك، كل الشكر والتقدير والاحترام للدكتور إسماعيل أحمد ملحم المختص بالسياحة والآثار والفندقة، شكرا جزيلا لك.

0: وانت الاغلى يا وطني دائما. اعزائي المستمعين والمتابعين، يسعد صباحكم من جديد، ومن العاصمه عمان الحبيبه الى ثغر الاردن الباسم عروس البحر الاحمر محافظه العقبه، يسرنا ان نلتقي مع الدكتوره حنان العمري المستشاره النفسيه والاسريه حتى نتحدث عن موضوع مهارات التخطي للتجارب الصعبه في الحياه. والدكتوره حنان العمري معنا الان على الهاتف على الهواء مباشره من محافظه العقبه. اهلا وسهلا فيك معنا دكتوره حنان، نورتينا ويسعد صباحك.
1: حبيبتي صباح الورد لعمان الجميلة، شو هالتغني الحلو بتغري الأردن الباسم.
0: أهلا وسهلا يعني دكتورة حنان، كونك يعني في محافظة العقبة عملك وبتقيمي هناك، كيف الأجواء في العقبة الجميلة؟ كيف أجواء تشجيع منتخبنا الوطني هناك؟ هيك تعطينا هيك بصورة سريعة، تفضلي.
1: احنا بدنا يصير مبارزه بيننا وبين عمان.
0: نعم.
1: هلا بدنا ساحه الثوره العربيه الكبرى عندنا في العقبه كلها تهتف من اجل المنتخب. الحمد لله بفضل الله، يعني الفعاليات الرائعه والمفوضيه قامت بتامين حتى تخيلي باصات اللي حاب يحضر في ساحه الثوره العربيه الكبرى للعائلات، فباذن الله راح يكون يعني كوكب من الفرح باذن الله. طبعا
0: الحمد لله، يعني اجواء تشجيعيه رائعه في ومونديالية بامتياز، والكل بدعي لمنتخبنا الوطني ويتمنى له النجاح غدا في والفوز في مباراته مع الجزائر يا رب، اللهم امين.
1: يعني اهم شيء.
0: نعم تفضلي.
1: تخطي، احنا نحكي
0: نعم
1: تخطي خسارتنا اللي كانت قبل يومين، ولا
0: أكيد.
1: لا اعتبرها خساره لأنه أكيد حطوا إيدهم على الوجع وعدلوا من أخطائهم وتخطوا اللي صار في المباراة السابقة.
0: أكيد أكيد، يعني هاي مهارة يعني لازم الكل يتقنها. يعني لماذا ينجح بعض الناس في تجاوز المواقف الصعبة بين قوسين يعني التخطي، بينما يبقى آخرون أسرى لهذه المشكلة مثلا اللي صارت معهم ولا يقدرون أن يتخطوها لسنوات طويلة؟ تفضلي باختصار.
1: أول شيء هو دائما الناس بتفكر التخطي النسيان أمانة، بس التخطي ترى مش نسيان، التخطي مهارة نفسية بنتعلمها أول بأول.
0: نعم.
1: وأول نقطة يعني أنا حابة إني أوضحها إنه الزمن لا مش كفيل عشان يشفي الجراح. دائما في بعض الناس يعني او بتلاقي النصيحه انه تركيها للزمن، الزمن كفيل بحل اكبر مشكله. هذا الحكي لا ينطبق على الجميع، لانه الواقع بيقول انه هذا بيختلف من شخص لاخر. بيبقى البعض يمكن عالق في الالم النفسي وفيه منهم بتجاوز. الفرق بين اللي بتخطى واللي ما بتخطى مش حجم الازمه، طريقه التعامل معها.
0: نعم.
1: نفس الأزمة ممكن تمر فيها الدكتورة حنان، وممكن تصير لا سمح الله وتمر فيها أمانة.
0: نعم.
1: ممكن يكون عند حدا سرعة تخطي أكثر تطلع منه. ليش؟ لأنه في بعض من الناس بيعيشوا الحدث مرة واحدة. خلاص أنا مريت بأزمة عشته مرة واحدة، أعطيته بهذيك الفترة حقه من بكاء من دموع من حزن من من من. وفي أشخاص بيضلوا يعيدوا الأزمة ألف مرة بعقولهم، بيعيشوها كل مرة. فالشخص اللي بتعرض مثلا خلينا نحكي لخذلان ممكن يتحول تركيزه دائما لأسئلة معينة، ليش صار معي هيك؟ ليش فلان ظلمني؟ ليش أنا ما كنت كافي حتى أقدر؟ وبيضل أسير بالبحث حول تفسير لهاي الأسئلة، بيضل يسأل حاله، هو سجن نفسه بالماضي بأزمته الماضية. طبعا في الشخص اللي بيبدأ رحلة التعافي بيسأل نفسه أسئلة تانية، أسئلة إيجابية.
0: نعم.
1: شو تعلمت؟ كيف أحمي نفسي بالمرات أنا القادمة؟ طيب كيف بدي أستعيد توازني بسرعة؟ أكمل في حياتي بتعلم وتطور وبالتالي نجاح. تعلم ترى هم بالترتيب، تعلم تعلمت من الأزمة، تطورت ذهنيا، تطورت ارتفع مستوى الوعي عندي، وبالتالي قادني هذا التطور للنجاح.
0: نعم. إذن يعني هاي الخطوات العملية اللي ذكرتي لنا إياها دكتورة حنان حتى تساعد الإنسان، تساعد أي شخص على تجاوز الأزمات والمشكلات وعدم الغرق فيها، يعني هاي هي الخطوات بس؟
1: هلأ هذا هو ليش، هلأ هذا سؤالك أنت حكيتين ليش في ناس، هاي مش خطوات، ليش في ناس؟
0: نعم.
1: أنا ميزت لك بين
0: نعم.
1: الفرق بين ردة فعل أمانة وردة فعل حنان.
0: نعم. إذن شو هي الخطوات العملية اللي بتساعدنا على التخطي وتجاوز الأزمات؟
1: هلا شوفي، في خطا شائع انه الناس بتعتقد انه يعني التخطي اني انا اتظاهر بالقوه ويعني انكر مشاعري، لكن لا مش هيك ابدا. يعني لانه المشاعر المكبوته فينا ما بتختفي، هي بتتخفى، هي بتروح بتتخفى في بالعمق بالبعد وبترجع لنا على شكل قلق توتر غضب، وللاسف يا امانه بترجع لنا على شكل اعراض جسديه. وهي معظم الامراض المناعيه صدمات نفسيه، تخزنت بجسدنا وما نسمح لها بالتحرر. عشان هيك أول خطوة إذا بدي أحكي خطوات هي الاعتراف. الاعتراف بالمشاعر، مش عيب إني أنا أحزن ولا أبكي، ومش عيب إني أنا أعترف إني تأذيت. ودائما أنا بحكيها في عبارة عني معروفة لزميلاتي يعني وصديقات المقربات، بحكي لها اعترفي إنك تبهدلتي وتقبلي إنك تبهدلتي، أنت مش فوق البهدلة. نعم أنا تبهدلت، نعم أنا بهدلتني الحياة، نعم أنا. ففي ناس بتضل بالنسبة إلها يا إما
0: يعني الاعتراف بالمشكلة بوضوح، أنا ما نتجاهل إنه في مشكلة.
1: إحنا اعترفنا اعترافنا مش عيب، العيب إنه نضل أسرى لهذا الألم للأبد. هلأ الخطوة الثانية، وأنا طبعا حاولت أختزلهم سريع بحيث إنه أفيد المستمعين.
0: نعم.
1: بعد ما أنا اعترفت أنا تقبلت الواقع، وبدي أميز في ناس كثير بخلطوا يا أمانة بين القبول والرضا، يعني التقبل والرضا. فبحكي لك إنه لازم الإنسان يعني يكون راضي لا في تقبل وفي رضا. التقبل ما بيعني إني أنا حبيت اللي صار إلي، بس بيعني إنه أنا بعترف إنه صار فعلا وخلص، بتوقف عن استنزاف نفسي، مقاومة يعني ما لا يمكن تغييره. الرضا يختلف، الرضا أنا صاير يعني معاي أشياء وممتنة إلها وراضي، يعني راضي وبتعامل مع الرضا مبسوطة. عشان هيك الخطوة الثالثة اللي بتيجي هلا لما أنا بيجوني بيستشيروني، أنا دائما وبحكيها وانت حكيتها معاك اللقاءات كثير، أنا ما عندي حل سحري، هي مش كرسي الزر. اللي هي الخطوة الثالثة، العودة للحياة تدريجيا. أنا ما باجي أحكي لك بكرة بدك ترجع إنسان طبيعي وتجاوز يلا، لا ما بيصير. لأنه في ناس بيضلوا يعني بيضلوا ينتظروا حالهم عشان يشعروا بالتحسن بعدين يتحركوا للحياة. بينما أنا بحكي الحركة نفسها جزء من العلاج. مارس النشاط اللي بتحبه، التقي بناس إيجابيين عادي، وإنت ألمك جواتك تعلم إشي جديد، ساعد الآخرين، بمعنى انشغل. المسؤول بنفسه سعيد عظيم.
0: يعني ما نضلنا عايشين بنفس أجواء المشكلة، نطلع منها بأنه نرجع لحياتنا الطبيعية ونعمل الأشياء اللي منحبها.
1: برافو، هذا جزء من العلاج. عشان هيك أنا برسل رسالة لعقلي، يعني مفادها أنه الحياة لازالت مستمرة، وأنه أنا بوضح أنه التخطي مش قرار بتاخذيه الصبح وبنتهي المساء، هي عملية تدريجية بحتاج صبر، رحمة بالنفس، الرأفة بالنفس، وكأني باخذ بإيد حالي وبحكي لها يلا شوي شوي شوي شوي بدنا نطلع من هذا الإشي اللي إحنا فيه.
0: بتصير مهارة دائمة عند الشخص بيقدر إنه يستخدمها بكل فعالية، وبتكون تدريجية مثل ما ذكرتي.
1: نعم تدريجية. نعم
0: شو ضل عنا خطوات؟
1: هلأ الخطوات، لا هيك الخطوات الثلاثة اللي هي العودة للحياة الطبيعية. فبتلاقي حالك إنه بلشتي الشيء الأعظم هو اللي ياخد من يومك بدل التفكير، فبتنخرطي بالحياة وبتتقوي.
0: نعم، إذن كيف يعرف الإنسان أنه بدأ يتعافى؟ يعني شو هي المظاهر اللي بتظهر على شخصيته؟ وهل من الممكن أن تتحول المحنة أو الأزمة أو المشكلة إلى فرصة للنمو، فرصة يعني للبدء من جديد ولتحقيق المزيد من النجاحات؟ توضحينا.

0: طبعا طبعا. هلأ يعني أثبت بعلم النفس أنه في إشي اسمه النمو بعد الصدمة. هذا النمو يعني من أرقى يعني مسارات الوعي اللي بيرتقي فيها الإنسان. يعني أنه بعض الناس ما بيعودوا حتى لحالتهم السابقة، يعني بيرجعوا لطبيعة حالتهم، لا بعد الأزمة بخرجوا منها أكثر وعي ونضج. وبتعرفي شو في جداتنا ما خلوا إشي أمانة إلا حكوه، في المثل اللي حكى الضرب اللي ما بتموت شو بتعمل؟ بتقوي.
1: نعم.
0: فبالتالي انت هذا النمو بعد الصدمة. كم يعني كم انسان احنا عنا اكتشف قيمته بعد الخذلان؟ كم ست اكتشفت قوتها بعد تجربة قاسية؟ اشوف رجعت افضل من الاول.
1: نعم.
0: كم شخص عاد ترتيب اولوياته بعد خسارة او ازمة لانه كان عنده اصلا مشكلة ترتيب الاولويات. اذا الازمات رغم قسوتها تكشف احيانا اجزاء بانفسنا احنا ما كنا عارفينها. عشان هيك لما انا ابلش اشعر بحالي بانه منظومتي الفكريه بلشت ترتقي وبلشت تصير افضل وبلشت انا اخذ مسار من النمو والوعي افضل، بعرف اني انا بلشت اتعافى. ويعني لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم.
1: نعم.
0: فهون انا يعني لما بتوقف كمان من الاشارات، لما بتوقف تعريف نفسي من خلال الالم. كثير في ناس بتلتقي فيهم اول مره بتلاقي هويتهم لما بدهم يعرفوا وتعرفي عليهم بيعرفوا لك هويتهم من خلال المهم. ليش؟ لانه هم صاروا محصورين ومسجونين ضمن هذه الهويه اللي هي معاناتهم. هلا انا لما بصير انا اقعد مع حدا واعرف عن نفسي من خلال املي وطموحاتي معناته انا خرجت من هذه الازمه، هذا مؤشر جيد. لما برجع اخطط للمستقبل بدل ما اني اعيش بالماضي هذا مؤشر جيد، صار في عندي بلان، انا قاعده بخطط مش محصوره. لما بقدر احكي نعم انا تألمت لكني تعلمت،
1: نعم
0: انا خسرت كثير بس انا ما خسرت نفسي، الحمد لله بعدني واقفه على رجلي وبقدر اعدل.
1: نعم. يعني قصدك كل مشكلة بمر فيها الإنسان أو أزمة بتخطاها بنجح بالتخطي وبالآخر بحس حاله أنه هو رجع وقف على رجليه وبدأ من جديد وأبدا تناسى كل الأشياء اللي صارت معه.
0: صح. وما في حدا بفوت بمواقف صعبة بطلع منها مثل ما دخلها، مستحيل. دائما بيطلع أكثر حكمة، أكثر نضج، أكثر قدرة على فهم أنفسنا. يعني هلأ شوفي قوة البني آدم مش انه بتجنب يعني بتجنب السقوط، في ناس ترى بتضل على السيف سايد، بتضل بمنطقة الراحة، ما بتغامر عشان ما تفوت بأزمات.
1: نعم.
0: شو الشطارة؟ الشطارة بانه قوة نهوضك بعد الأزمة.
1: نعم.
0: اما انا اضلني يعني ما بدي اتعامل مع الناس خايفة انخذل، ما بدي افوت بمشروع خايفة يخسر، ما بدي اتزوج خايفة اتطلع، ما بدي. طب انت شو وين الشطارة هون؟ انت
1: نعم.
0: متجنب كل شيء. واحنا طبعا هاي يعني بنسميها علم النفس الشخصيه التجنبيه، يعني موجوده
1: نعم.
0: بالواقع
1: نعم.
0: عندها تعالي عليها بتحكي لك احلام وطموحات، تفوت فيها ما بتقدر.
1: نعم. ولكن هذا الشيء غير إيجابي، يعني يجب الحياة هي أصلا مدرسة، يعني نتعلم منها كل يوم، نخطأ، نمر بمشاكل وبتجارب ونرجع نبدأ من جديد ونستعيد طاقتنا وقوتنا ونجاحنا ونبدأ بإيجابية من جديد. يعني الحياة فيها الحلوة والمرة، فيها الإيجابي والسلبي، فيها الـ يعني الجيد واللي مو جيد. يعني لا، يجب أن يعني نخوض غمار الحياة ولا نبقى حياديين مثل ما ذكرتي.
0: مقدامين نكون مقدامين. وأحيانا أنا بحكي الأزمة مش نهاية الطريق، هي نهاية نسخة قديمة منا.
1: نعم.
0: نسخة بطلت تلزمنا، عاشت التجربة، الآن يجب أن نطور على أنفسنا من نسخة أفضل وأكثر يعني زي ما تحكي معرفة وأكثر
1: نعم.
0: وأكثر تعاطي مع أحداث الحياة الجديدة.
1: نعم. ونحول المحنة أو المشكلة التي مررنا بها إلى منحة جديدة وفرصة صحيح. جديدة للحياة لتحقيق المزيد من النجاحات. ويجب أن نتسلح دوما بالإرادة القوية.
0: نعم.
1: وبالتفاؤل والنظرة الإيجابية للحياة ونبتعد عن السلبيات.
0: وأنا بدي أحكي لكل يعني لكل واحد هلأ قاعد
1: نعم.
0: بسمعنا وبمر بظرف صعب.
1: نعم.
0: لا تستعجل التعافي ولا تقارن رحلتك برحلة غيرك. المقارنة ترى بتوقعنا بفخ فعلا الاكتئاب. واعطي نفسك وقت كافي وخذ يعني خذ خطوة واحدة كل يوم كل يوم، ما في داعي تاخذ كل الخطوات مرة واحدة. ليش؟ لانه الحياة اصلا مش طالبة منا نكون اقوياء طول الوقت.
1: نعم.
0: احنا في دروبات بنضعف، هي بتطلب منا انه بس ما نوقف عن النمو.
1: نعم.
0: اذا تعثرنا
1: نضلنا مستمرين. نعم.
0: Yes.
1: ونقوي حالنا أيضا، يعني هي الإرادة والحافز يعني والدافع بيطلع من جواتنا بكل إرادة وقوة.

0: نتحول يعني أيضا كمان نحاول نحصل على الحوافز من حوالينا، من البيئة اللي حوالينا، نستثمرها، نقدر نكون ناجحين مستمرين في حياتنا واقفين على رجلينا بكل طاقة وإيجابية. يعني بهي النصيحة اللي حكيتيها بنختم لقائنا معك دكتورة حنان. نشكرك على هاي المعلومات القيمة، كل الشكر والتقدير والاحترام للدكتورة حنان العمري المستشارة النفسية والأسرية، شكرا جزيلا لك.
1: العفو استمانة، وشكرا لبرنامجكم الرائع.
0: أهلا وسهلا.

0: أعزائي المستمعين والمتابعين، صباح الخيرات والمسرات مرة ثانية. نافذتنا الأخيرة اليوم ستكون مع الدكتور عمار السكجي، رئيس الجمعية الفلكية الأردنية، للحديث حول المشهد الفلكي المميز الذي ظهر في سماء المملكة بشكل لافت لاصطفاف الكواكب والنجوم على شكل مواكب. والدكتور عمار السكجي معنا الآن على الهاتف على الهواء مباشرة. أهلا وسهلا فيك معنا دكتور عمار، نورتنا ويسعد صباحك.
1: الله، شكرا لإذاعتنا إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وشكرا لكم على هذه الاستضافة.
0: أهلا وسهلا. يعني هذا الحدث الفلكي المميز اللي بدنا نحكي عنه تزامن مع لحظة الانقلاب الصيفي، يعني اللي هو مبارح صار،
1: نعم،
0: معلنا فلكيا بداية فصل الصيف. ما المقصود بهذه الظاهرة ومتى تحدث؟ تفضل باختصار.
1: تمام. طبعا كان عندنا خلال الأسابيع الماضية عدة ظواهر فلكية مميزة في سماء الأردن، يعني بدأ فيها أشهرها كان اقتران الزهرة مع المريخ، الزهرة مع المشتري، والزهرة تمثل حقيقة أيقونة الحب والجمال مع كبير المجموعة الشمسية اللي هو المشتري. فهاي كان اقترانها الأسبوع الماضي، وكان مسافة بينهم 1.6 درجة. ثم بعد أيام حقيقة، وهذا الاقتران استمر لعدة أيام وكان ذروته في 9 حزيران، ثم كذلك الأمر حدث اصطفاف الكواكب، يعني كان اصطفاف جميل جدا الكواكب خلال الفترة الماضية. يعني لحد قبل أيام كان هناك اصطفاف جميل في الأفق الغربي للأردن، يعني القمر، الزهرة، المشتري، عطارد على خط واحد.
0: نعم،
1: وكان منظر بديع جدا، معظم الناس شاهدته وصورنا.
0: أنا شاهدته شخصيا، أنا
1: نعم،
0: شاهدته، منظر رائع جدا وجميل،
1: منظر
0: أيضا
1: جميل جدا
0: مميز. نعم
1: نعم. فهاي كلها الظواهر الفلكية كانت خلال الفترة الماضية لحد أمس هي ظواهر فلكية كانت تزين سماء الأردن. طبعا زي ما ذكرت حضرتك، الانقلاب الصيفي هو كان أمس الانقلاب الصيفي، ولحظة الانقلاب الصيفي كانت الساعة 11:23 دقيقة، أو ما يسمى بداية فصل الصيف فلكيا. فبدأ فصل الصيف فلكيا أمس. طبعا المسؤول عن بداية فصل الصيف فلكيا أو الانقلاب الصيفي هو محور دوران الأرض حول نفسها، بيكون هذا المحور أقرب ما يمكن للشمس، وعندما يكون أبعد ما يمكن بيكون هناك الانقلاب الشتوي، وإذا كان معتدل في عندنا مرحلتين، الاعتدال الربيعي والاعتدال الخريفي. فأمس هو بداية فصل الصيف فلكيا، وإحنا الآن دخلنا في فصل الصيف ومشايفين بداية ارتفاع درجات الحرارة.
0: نعم،
1: بشكل عام.
0: نعم، جميل جدا. إذن يعني بعدما شرحت هذه الظواهر الفلكية وكيف تحدث، يعني كيف تمكنتم في الجمعية الفلكية الأردنية من رصد وتصوير هذه الظواهر، وما أبرز الأنشطة والفعاليات التي نظمت لهذه الغاية، لا سيما الفعالية التي أقيمت في جبل القلعة بالتعاون مع دائرة الآثار العامة؟ تفضل.
1: طبعا معظم هذه الظواهر هي تقريبا هي ظواهر يومية خلال الفترة الماضية. قامت الجمعية الفلكية الأردنية والفلكيين الأردنيين بتصوير وتوثيق معظم هذه الظواهر الفلكية. قمنا بتصوير اقتران الزهرة والمشتري

0: استخدام الكاميرات وكذلك استخدام التلسكوبات، ثم بتصوير كذلك اصطفاف الكواكب أو موكب الكواكب. وكان حقيقة عندنا حدث مهم جدا يعني في قضية اقتران الزهرة والمشتري، فقمنا ب الأثار العامة الحقيقة، ونوجه الشكر لعطوف المدير العام للأثار العامة حيث قدم التسهيلات الكاملة للجمعية في ساحة الفعاليات في جبل القلعة، وقمنا بعمل فعالية جماهيرية مجانية للمجتمع، وكان هناك مئات من المجتمع الأردني أجوا جبل القلعة وكلهم شاهدوا هذا الاقتران وصوروا هذا الاقتران باستخدام الكاميرات والموبايلات، فكان حدث فلكي جميل جدا. وهذا الاقتران الزهرة والمشتري قديم في التاريخ، يعني بيعرفوه الأقدمين، وكان يسمى نجمة بيت لحم أو نجمة الميلاد، فهذا ذكر في الكتب التاريخية القديمة. فكان هاي فعالية كبيرة في جبل القلعة وكان لها أصداء جميلة جدا، وساهمت في نشر ثقافة علوم الفضاء. زائد هاي الفعالية لما احنا نقيم فعالية فلكية في مكان أثري بتشجع السياحة المحلية وتشجع السياحة وإبراز الأماكن السياحية والآثارية في الأردن على المستوى المحلي وعلى المستوى العالمي، وهذا بسموه الأركو أسترونومي، علم الفلك الآثاري. لو احنا نحاول نختار الأماكن الأثرية والسياحية حتى نبرز هذه الأماكن بربطها بالظواهر الفلكية، لأنه كثير من أماكن الأثرية بنيت بناء على حقيقة أمور أو وصف لها علاقة بهندسة الهندسة وتموضع.
1: نعم، رائع جدا اللي ذكرته. يعني باختصار تبقى لدينا دقيقتان، ما الدلالات العلمية والثقافية لهذه الظواهر الفلكية التي تتكرر عبر الزمن، وما مدى إمكانية تكرار مشاهد مماثلة لها مستقبلا؟ يعني معنا دقيقة فقط، تفضل.
0: طبعا هاي ظواهر مهمة جدا تساهم في نشر الوعي الفلكي في المجتمع، وعلوم الفلك والفضاء ليست طرف علمي وإنما شيء أساسي في حياتنا، تؤكد الحسابات الفلكية اللي بيقوم فيها الفلكيين مختبر تطبيقي لنتائج هذه الحسابات، لها علاقة بالتقاويم، لها علاقة بالحسابات، لها علاقة بجماليات الفضاء. ربط المجتمع بالعلوم والثقافي وخاصة علوم الفلك والفضاء مهم جدا، الجانب الثقافي والتاريخي في هذه الظواهر. وهذه الظواهر تقريبا يعني تتكرر، بعضها ظواهر نادرة وبعضها ظواهر حقيقة ممكن أن تتكرر، يعني مثلا اقتران الزهرة والمشتري تتكرر كل حوالي 13 شهر، يعني في 25/8/2027 سوف يحدث اقتران للزهرة والمشتري بعد في هذا هذه الفترة 25/8/2027، فهي تتكرر كل فترة، بعضها كل سنة سنتين، وفي ظواهر حقيقة بتكون نادرة تحتاج إلى سنوات طويلة لتكرار هذه.
1: نعم، جميل جدا اللي ذكرته. يعني وإحنا لاحظنا جهودكم بالجمعية الفلكية الأردنية، منحييكم عليها وتشكروا أكيد، وأنتم بتقدموا خدمات يعني برصد هاي الظواهر الفلكية لهواة الفلك ولكل الشعب الأردني، حتى لو ما راح على الأماكن الرصد يعني بيقدر يشوفها من السماء. يعني شاهدنا موكب الكواكب في السماء، يعني كان على شكل مواكب، يعني جميل جدا، خط مستقيم. ونتمنى دائما لكم النجاح والتوفيق، ودلكم ترصدوا هاي الظواهر الفلكية وتمتعوا الناس فيها، وخاصة هواة الفلك.
0: في الجمعية الفلكية بتعطينا نوثق كل هذه الظواهر.
1: أكيد.
0: نقوم برحلة، قمنا بحوالي 3 أو 4 رحلات للصحراء لرصد هذه الظواهر، ودعينا كثير من الناس شاركوا معنا في رؤية وتصوير ورصد معظم هذه الظواهر.
1: أكيد.
0: معظم الظواهر الفلكية احنا بنقوم برصدها وبنخلي المجتمع يشارك معنا للمعرفة ونشر الثقافة.
1: أكيد، يعطيكم ألف عافية، كل الشكر والتقدير والاحترام للدكتور عمار السكجي رئيس الجمعية الفلكية الأردنية، شكرا جزيلا لك.
0: الله يخليك.
1: أهلا وسهلا.
0: يا أهلا بكم.

أعزائي المستمعين والمتابعين، قدمنا لكم حلقة جديدة من نوافذ على الهواء مباشرة. قبل ما نودعكم منذكركم بمباراة منتخبنا الوطني، منتخب النشامة الحبيب، غدا صباحا في الساعة 6 في مباراته مع الجزائر. يا رب النجاح والتوفيق، وفالهم الفوز والحظ يا رب يحالفهم، ودائما احنا بنعتز وبنفتخر فيهم. قدمنا لكم حلقة جديدة من نوافذ على الهواء مباشرة. أعزائي نشكر لكم حسن المتابعة، ونشكر فريق العمل من المراقبة الرئيسة نداء الرمامنة، من الهندسة الإذاعية والإخراج مأمون شحادة، ومن الإعداد والتقديم محدثتكم أنا أمانة مرزوق. طابت أوقاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: موجز 12 ظهرا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، تقدمه إسراء الطرون. أهلا بكم. سمو ولي العهد ينقل خلال اتصال مرئي مع لاعبي المنتخب الوطني دعم جلالة الملك لنشام المنتخب، مجددا ثقته الكبيرة باللاعبين وقدرتهم على تحمل المسؤولية وتمثيل الأردن بأفضل صورة قبيل المواجهة المرتقبة أمام منتخب الجزائر. سمو ولي العهد يشيد بالأداء المميز لنشام المنتخب في المباراة الأولى ويدعوهم إلى مواصلة المشوار بالروح والمعنويات ذاتها واللعب بروح الفريق الواحد مع الاستفادة من الأخطاء والعمل على تصحيحها. وزير الشباب يؤكد خلال اجتماع في محافظة جرش أهمية تعزيز الجهود لمتابعة الاستعدادات التنظيمية والأمنية واللوجستية الخاصة باستقبال الجماهير ومتابعة مباراة منتخب النشام غدا. وزير الخارجية ونظيره الجزائري يبحثان سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين والأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لوقف التصعيد. الأردن يستضيف اليوم اجتماعا تشاوريا لوزراء الخارجية العرب واجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري. منتدى التواصل الحكومي يستضيف ظهر غد رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني للحديث حول الأمن السيبراني في الأردن. استشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين إثر استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مركبة مدنية وسط مدينة غزة. إسرائيل ترفع كل القيود التي فرضتها على المناطق الحدودية الشمالية في إطار الحرب مع حزب الله في لبنان بعد انحسار حدة القتال في الأيام الأخيرة. انتهاء الجولة الأولى من المحادثات بين إيران والولايات المتحدة في سويسرا لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط بالتزامن مع إغلاق طهران لمضيق هرمز. أخيراً طقس صيفي معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحار في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، شكراً لحسن استماعكم.
1: JordanWorldCup.com. ها قد أصبح الحلم حقيقة والحكاية مستمرة. هنا تكتب فصول المشاركة التاريخية للنشامة، معا نحو المونديال، ومعا نروي قصة الأردن. نبض الجماهير وصوت النشامة في منصة واحدة. اكتشف تاريخ الأردن وحضارته وأبرز وجهاته للعالم بثلاث لغات: العربية، الإنجليزية والإسبانية. رسالة واحدة، هذا هو الأردن. نافذة عالمية تعرف العالم بالأردن وإنجازاته. الأردن كما لم تره من قبل، في منصة رقمية واحدة، عبر JordanWorldCup.com. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم متابعات. متابعات، إعداد وتقديم وفاء أبو الروس.
2: أسعد الله مساءكم مستمعينا الكرام أينما كنتم، نسعد بالتواصل الدائم معكم عبر أثير أم الإذاعات، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. نلتقي معكم مستمعينا دائما ودوما. اسمحوا لنا أن نحيي فريق عمل هذه الحلقة والتي نبدأها بمعية مهندسنا غادي حداد بالإشراف الهندسي المباشر والمهندسة نداء الرمامني بالمراقبة الرئيسة. ونلفت عنايتكم مستمعينا، أو قبل ذلك نتوجه بالشكر الجزيل لمهندسنا علم العبادي الذي لا يتوانى بأن يكون معنا لأن نخرج بهذه الحلقة بالصوت والصورة على موقع الإذاعة الأردنية وموقع برنامج متابعات على الفيسبوك، فالشكر الموصول والجزيل لك مهندس علم. ونلفت عنايتكم مستمعينا الكرام أنه بإمكانكم المتابعة لهذه الحلقة بالصوت والصورة على موقع الإذاعة الأردنية، وكذلك الاستماع لها حتى بعد الانتهاء من هذا البث من خلال الموقع الإلكتروني لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV كلمة واحدة من خلال الهواتف الذكية، وذلك عبر الجوجل بلاي والآبل ستور. ومباشرة مستمعينا الكرام دعونا نرحب مع الشكر الموصول لضيفي في الاستوديو الدكتور فاضل الزعبي، وهو المستشار والخبير في الأمن الغذائي والتنمية الريفية وإدارة الأزمات، سفير منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو في الأردن سابقا. فأهلا وسهلا فيك وشكرا لحضورك معنا هذا اللقاء.
3: شكرا لك، هاي فرصة طيبة وسعيدة ألتقي فيها بمستمعي الإذاعة الأردنية أم الإذاعة.
2: أهلا وسهلا بك. إذا مستمعينا الكرام، يعني عاد دائما أو أنه بدأ يتردد ويطفو إلى السطح أكثر وأكثر ويصل إلى مسامعنا مفهوم الأمن الغذائي، وبدنا نسمع من هنا وهناك بأنه الأمن الغذائي يعتبر من أهم الركائز التي يجب أن تسعى لها الدولة الأردنية في تنفيذ العديد من الاستراتيجيات، العمل على بالفعل الوصول إلى المعنى الحقيقي للأمن الغذائي. فأبدأ بالحديث بمعية ضيفي واللي هو بيحمل الخبرة ما شاء الله الواسعة في هذا المجال، واللي يمكن إحنا خلال هذا الحديث وخلال هذا اللقاء رح نتشعب لي عديد من الركائز والمحاور التي تعتمد ويعتمد عليها مفهوم الأمن الغذائي الشامل. تفضل دكتور.
3: أولا شكرا جزيلا على فتح هذا الموضوع، هذا موضوع مهم جدا، هذا موضوع حساس، نرى بأن هذا الموضوع مرتبط ارتباطا كليا في كل الأحداث وفي كل الإجراءات.
2: نعم.
3: الصوت عاليا كان في الأمن الغذائي عندما بدأت أزمة كورونا ولحقها وتبعها أزمة البحر الأسود، والآن الأزمة المتعلقة بمضيق هرمز وحرب الخليج. نجد بأن أول ما يتبادر لاهتمام أصحاب القرار في أي دولة هو وضع الأمن الغذائي في هذه الدولة. لماذا؟ لأن هذه الأزمات تؤثر على سلاسل الإمداد، تؤثر على وصول الغذاء إلى هذه الدول، تؤثر على أسعار هذا الغذاء ويرتفع بشكل يصبح معضلة لبعض الدول ذات الميزانيات التي تتعرض لضغوط. فهذا الارتباط هو ارتباط عضوي في الأمن الوطني. لأن الأمن المجتمع والسلم المجتمعي والحالة التي نسعى إليها دائما هو أن يكون هنالك استقرار لدى المواطن في معيشته، وهذا الاستقرار ينجو من عدة عوامل لكن من أهمها الأمن الغذائي.
2: نعم. نتحدث مستمعينا الكرام لنصل بأنه الأمن الغذائي هل هو بالضرورة ويشير إلى أهمية وفرة تلك السلع التي يحتاجها الأخ المواطن؟ هل الأمر يتطلب أن نكون لدينا القدرة على تحمل تكاليف هذه السلع؟ الوصول أيضا إلى أن يكون هنالك إدارة، وهذه الإدارة هي استبقت تلك الأحداث وتنبأت بها وأعدت الخطة من أجل إدارة أزمات ألمت في العالم أجمع، ليس فقط في الأردن هنا لكن أيضا العالم قد تأثر جراء هذه الظروف الإقليمية، جراء هذه الجغرافيا السياسية أيضا.
3: نعم. الأمن الغذائي طبعا من أولى عناصره هو توفر السلع، وتوفرها إما عن طريق الإنتاج المحلي وإما عن طريق الاستيراد. نعلم تماما بأن مجموعة السلة الغذائية في أي دولة هي مجموعة من العناصر تختلف من دولة إلى أخرى، الحبوب، البقوليات، اللحوم، الألبان، الدواجن، الأرز، السكر، الزيوت، هذه قد تتوفر من الإنتاج المحلي أو بالاستيراد.
2: نعم.
3: لكن هذا ليس كل شيء. الآن النقطة المهمة جدا، قدرة المواطن على الوصول. نعم موجودة على الرف، لكن هل يستطيع شراءها أم لا؟ وهنا تتداخل العوامل الأخرى من البطالة والفقر وارتفاع الأسعار، ويأتي دور صاحب القرار دائما في شبكات الأمان الاجتماعي. يعني عندنا في الأردن صندوق المعونة الوطنية وغيرها. نعم. من الفقرات التي ممكن أن تساعد في الوصول إليها. هذا التشابك يبين أهمية الأمن الغذائي، ولا ننسى في ظل أن يكون الغذاء سليما ومغذيا، ليس فقط يكون سليما، أيضا يحتوي على العناصر المغذية من الفيتامينات والمركبات الأخرى حتى تكون التنمية والتنشئة الصحية للفرد وللمواطن سليمة في الوقت الذي يحصل فيه على الكالوريات اللازمة له يوميا.
2: نعم، السعرات. نعم. الحرارية. صحيح. إذن هذا بالمفهوم الشامل للأمن الغذائي، وأنه الأمن الغذائي هنالك ركائز ومحاور يعتمد عليها. لا يمكن مستمعينا الكرام أن نتحدث بأنه الأمن الغذائي لا يعني أن الإنتاج المحلي الكامل 100%، ولا يمكن لأي دولة أن تعتمد على ذاتها في مواردها بشكل كامل، حتى لو كانت مصنفة أنها من الدول العظمى في هذا المجال أو من الدول اللي تصنف اقتصادها قوي. نتحدث كيف لنا أن ندير ملف الأمن الغذائي رغم هذه التحديات، ضمن أيضا رغم هذه التشعبات اللي بتطلب مني أنه وزارة الصحة تكون حاضرة، الزراعة حاضرة، المياه حاضرة، التنمية الاجتماعية أيضا حاضرة في ملف الاستطاعة والقدرة على الشراء.
3: نعم. نرجع للأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي.
2: نعم.
3: مثل ما تفضلتي، من الصعوبة أن تقوم دولة بتأمين كامل احتياجاتها، ليس فقط لعدم قدرتها المادية وإنما حسب الموارد، وفي بعض الأحيان حتى بعض المواد الغذائية لا تصلح للزراعة في تلك الدول. لذلك الآن إحنا بنشتغل على موضوع آخر، ما هي نسبة اعتمادي على الاستيراد؟ أزيد وين ميزتي النسبية؟ خلينا نيجي على الأردن. إحنا ميزتنا النسبية في الخضروات، واستطعنا أن نزيد إنتاجنا من الخضروات لدرجة وصلنا إلى الاكتفاء الذاتي والتصدير. الفواكه وصلنا إلى نسبة ممتازة تتجاوز 75%، إلا من الفواكه التي لا نستطيع أن نزرعها نتيجة عوامل بيئية أكثر منها عوامل مادية.
2: صحيح.
3: اللحوم، عندما نتحدث عن اللحوم البيضاء الدواجن عندنا اكتفاء، عن البيض كذلك، الألبان كذلك، عندنا نسبة اكتفاء عالية. لكن في اللحوم الحمراء نتيجة اعتمادها على الأعلاف، والأعلاف لإنتاجها تستهلك مياه عالية جدا، اللي إحنا نعاني من شحة المياه.
2: نعم.
3: لكن بالرغم من ذلك استطاعت الحكومة خلال السنتين الماضيتين أن ترفع نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم من 25% إلى 40%، وهذا شيء جيد. إذن الإجراءات، وذكرتيها أنت قبل شوي، الإجراءات الاستباقية التي تقوم بها أنت هي من يضمن لك تحقيق الأمن الغذائي. في الأردن سعيدين بأنه هذا المفهوم موجود ضمن الوزارات كلها، سعيدين ومحظوظين بوجود رؤية التحديث الاقتصادي اللي وضعت المسارات لكل هذه الوزارات.
2: نعم.
3: سعيدين بوجود مركز إدارة الأزمات الذي يتابع هذه الأمور والإجراءات الاستباقية، وليس فقط في الأمن الغذائي، في أمن الطاقة، في أمن المياه، يعني في كل هذه الأمور. ماذا نعني بالإجراءات الاستباقية؟ أنه أنا مش بستنى بالأزمة حتى أقول شو بدي أساوي. أنا بعرف إذا في أزمة شو بدي أعمل. بعمل خزين استراتيجي عندي. هذا الخزين مثلا في القمح لما يكون عندي فوق 6 أشهر 8 أشهر، وإحنا عندنا أكثر، راح يعطيني وقت ما أكون رهين الأسعار.
2: نعم.
3: فأنا مش راح أضطر أركض على السوق وأخذ والأسعار مرتفعة، راح أنتظر الأسعار اللي بتناسبني. إذا أعطاني حرية في هذا الرأي. طرق الإمداد، عندي مصادري مش كلها لازم تمر عبر باب المندب، وبالتالي إذا صار شيء هناك أنا أصبحت في خطر.
2: نعم، ورهين هذه الظروف صحيح.
3: فبدي أنوعها يعني، هاي باختصار.
2: طيب، أشرت ضيف الكريم بأنه هنالك لجان، هذه اللجان اللي أخذت على عاتقها لجان التحديث الاقتصادي الإداري والسياسي، كانت عولت كثيرا على أن يكون هنالك خططا وهنالك أيضا استراتيجيات وضعت لأهمية وأولوية للأمن الغذائي، تفاديا لتلك الأزمات، تفاديا لتلك الظروف، وأيضا تفاديا لتلك الكلف المرتفعة في ظل هذه الظروف. دعني أتحدث أيضا، وأنت ما شاء الله ملف الأمن الغذائي يعني إلك سنوات طوال، أعوام طوال، تطلع، تبحث، تدقق، تقدم أيضا العلم والمشورة والفائدة في هذا الباب. أتحدث كيف كان هو الأثر للنمو السكاني لموجات اللجوء على ملف الأمن الغذائي في الأردن، مواردنا الأولية، محدودية الموارد الأولية المائية، كذلك الصعوبات المتعلقة بالملف الطاقي وما إلى ذلك.
3: يعني هو سؤالك يحمل الإجابة في داخله. تخيلي نحن في دولة محدودة الموارد الطبيعية طبعا، سواء من المياه أو من التربة، نتعرض إلى أزمة لجوء قاربت في إحدى الفترات 3 مليون إضافة ل 8 مليون من السكان، هذا رقم كبير جدا. نتعرض إلى أزمة تغير مناخي وعدم هطول الأمطار وهذا يؤثر على الزراعة. نتعرض إلى ارتفاع أسعار الغذاء العالمي وهذا يشكل عبء على ميزانيتنا. عندنا نسبة زيادة في السكان نتيجة الولادات والنمو اللي موجود، يعني خلينا نسميه التمدد السكاني وغيرها من التحديات. هذه كلها التحديات جعلتنا نمر في أزمة كورونا بنجاح، ونمر في الأزمة الأوكرانية بنجاح، وفي أزمة الخليج بنجاح. لم تشتكي الأسواق في ثلاث أزمات اللي ذكرتهم الأخيرة، وخليني أضيف عليهم الأزمة الرابعة في 2008، الأزمة الاقتصادية العالمية اللي ارتفع فيها أسعار الغذاء بشكل مو طبيعي. فمن 2008 لغاية الآن بالثلاث أزمات اللاحقة، أربع أزمات، إحنا وضعنا في الأمن الغذائي لم يعاني. لماذا؟ لوجود إجراءات استباقية، لأني أعرف الدولة تعي تماما ماذا سوف تفعل، ويوجد أيضا إطار قانوني حوكمي، هنا موجود إطار قانوني من هو المسؤول عن هذه الإجراءات الاستباقية أو غيرها، ويراقبها ويبين مواطن الخلل ويعطي الإرشادات. عندي النظرية، عندي الجهاز اللي بينفذ النظرية، عندي الإجراءات أو الجهاز التنفيذي اللي ينفذ ما يوصى إليه من هذه الجهات. وهذا أدى إلى أنه أنت وضعك في الأمن الغذائي وضع مستقر خلال هذه الأزمات كلياتها. هذه ببساطة، يعني ما بدي أدخل بتفصيلات أخرى وأعطيك أرقام. يعني جلالة سيدنا ركز كثير على الأمن الغذائي، وركز على قيام إطار قانوني للأمن الغذائي، وتم تشكيل المجلس الأعلى للأمن الغذائي، ووضعت استراتيجية الأمن الغذائي، وأيضا جلالة سيدنا أعطى حتى توصيات خاصة في زيادة المخزون، عن طريق المستوعبات، مش بس على الصوامع اللي أرخص. فهذا أعطانا مجال آخر، وسيدنا أيضا أعطى توجيه على أن الأردن يمكن أن يلعب دور إقليمي، مركز إقليمي للغذاء. إذن نحن في ملف متحرك، وأجهزة الدولة كاملة وفقا لتعليمات سيد البلاد تقوم بدورها على أحسن وجه.
2: نعم، إذن مستمعينا الكرام، يعني إشارة لما تحدث به الدكتور فاضل الزعبي، وهو بيوتات الخبرة وأهل الاستشارة في ملف الأمن الغذائي، في ملف إدارة الأزمات، وكذلك الحال هو من كان يمثلنا لدى منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو لعديد من السنوات. أنا أتحدث أيضا ضيفي الكريم، كان هنالك إشارة لأهمية أننا أن نعمل على قدم وساق لنتحول لأن نكون مركزا إقليميا، ليس فقط في باب الطاقة والطاقة الصديقة للبيئة والربط الكهربائي لعديد من الدول، لا، كان أيضا الحديث حول أن نكون إحنا مركز إقليمي للأمن الغذائي. هل يعني الوصول إلى هذا يعني المكان أو هذه المنزلة أن نكون إحنا مركز إقليمي نعول عليه كثيرا بأنه لا ننظر إلى أنه إحنا كل شيء بنستورد أو أنه نسبة عالية جدا نستوردها بقدر أننا نستطيع أن نؤمن هذه المواد التي يحتاجها الإنسان بالعموم بطرق وأيضا بيئة ملائمة، بيئة آمنة، بيئة حافظة. موضوع الأمن الغذائي لا ننظر له بأنه طيب ما إحنا هنا بنستورد، شو يعني قدمنا إضافة لأهمية أنه إحنا يكون عندنا اكتفاء ذاتي. الملف لا ينظر له حتى عبر الأمم والعصور اللي مرت والعصور الماضية، لا، موضوع الأمن الغذائي ينظر له بحالة تكاملية، بحالة يجب أن تتعاون ويكون هنالك تكامل لكل الجهود.
3: يعني خليني أرجع لموضوع ذكرتيه الآن اللي هو موضوع المركز الإقليمي.
2: نعم.
3: جلالة الملك في مؤتمر بيرلوغ قمة الغذاء سنة 21 كانت أول مرة بذكرها ويدعو إليها. هذا كلام في 21.

0: الثروة الحيوانية مثلا أو غيرها من الرز الأمريكي وهكذا. واحد في المغرب بدأ ينظر للأمر بشكل إقليمي، كمان مركز إقليمي يكون اختصاصه الأطلسي فاتح، فيستورد من أمريكا الأرز ويستورد من الأرجنتين والبرازيل العجول والخراف، ويكون بعيدا عن أي اضطرابات.
1: نعم.
0: في سوريا مركزا للقمح يستورد والزيوت، يستورد من رومانيا وبلغاريا الزيوت القريبة منه وينتج أيضا وهكذا. إذن الفكرة الآن ما تنبه ودعا إليه جلالة الملك قبل 5 سنوات الآن أصبحت فكرة واجبة التطبيق، وهذا تطبيقها في الأردن. إحنا خطوة لقدام عنهم. جلالة سيدنا من سنتين طلب إنشاء مرصد إقليمي للأمن الغذائي، وتم إنشاء المرصد، وهذا المرصد يراقب مؤشرات الأمن الغذائي في حاليا في الدول المجاورة، يعني الأردن والعراق وسوريا ولبنان وفلسطين ومصر والسودان. يعطي المؤشرات الأمن الغذائي وين إحنا في داعي نجلب الاهتمام. فإحنا في موضوع الأمن الغذائي متقدمين، وأصبحنا قدوة لغيرنا، ممكن نقوم بتدريب لغيرنا، وفي كثير من خبراتنا تساعد دول غنية بدون ما أجيب أسماءها. نعم. وأنا واحد منهم. على القيام بهذه الأمور.
1: نعم. الحديث أيضا مستمعين الكرام حول هذا الملف، وأنه نكون في عنا مرصد أو عنا أنه إحنا منصات نتابع فيها عن كثب واقع الحال للأمن الغذائي، حتى يعني أنه يكون في عنا نتائج لنقاط القوة ونقاط الضعف التي يمكن لنا أن نعمل على تعزيز مثلا وإيجاد حلول لنقاط الضعف، وتعزيز أيضا نقاط القوة للسعي قدما نحو الأمام. هذا جانب، وأيضا يسجل للاهتمامات الملكية الدؤوبة في هذا الملف. طيب، إذا أردت أن ننظر ضيف الكريم حول تأثر الأمن الغذائي والتغيرات المناخية، وهل هذا التأثر ألم بالعالم أجمع؟ هل كان هنالك تكاتفا للجهود العالمية لإيجاد مشاريع تتكيف أو تخفف من هذه الآثار؟
0: يعني بدي أرجع أيضا إلى نقطة أساسية. مثلث الرعب بالنسبة للجوع، اللي هو مثلث الجوع في العالم، أضلاعه الثلاثة، الضلع الأول هو التغير المناخي، الضلع الثاني هو النزاعات، والضلع الثالث هو الركود الاقتصادي.
1: نعم.
0: هذه الأركان الثلاثة هي من تسبب إرباكا لوضع الأمن
1: الغذائي. نعم.
0: أنت بتسألي عن التغير المناخي. التغير المناخي أثر كثيرا، أثر على صعيد العالم، الظواهر المناخية اللي تطلع، الفيضانات اللي تجرف في الأراضي الزراعية، الجفاف، ارتفاع درجات الحرارة، كل ارتفاع درجة واحدة في الحرارة يؤدي إلى انخفاض إنتاج القمح مثلا 10%. فلذلك صار في ضغط كبير على الإنتاج الزراعي نتيجة الظواهر المناخية. هذا يعني ارتفاع بالأسعار.
1: نعم.
0: طيب، ما العمل؟ العمل سألتي أنه هل العالم واعي وقدر يعمل شيء؟ لا، ما عمل شيء العالم. ليه؟ لأنه مجابهة والتكيف مع المناخ مكلف، ولا يقوم به الدول ذات الدخل المحدود اللي هي متأثرة بتغير المناخ.
1: صحيح.
0: بس هي مش مسببة لتغير المناخ. الدول الغنية اللي هي مسببة لتغير المناخ واللي قادرة على الصرف لا تدفع.
1: نعم.
0: ولا تساعد هذه الدول بإدخال تكنولوجيات تساهم في امتصاص الأثر التغيير المناخي. ما الحل؟ عندك جفاف في الأردن وما عندكش مي وبتقل المي، الحل إدخال التكنولوجيا عن طريق زراعات وبذور تستهلك مياه أقل وتنتج أكثر. طيب، هاي الهيدروبونيك مكلف.
1: نعم.
0: طيب، مين بده يتحمل الكلفة هاي؟ الطاقة الشمسية أيضا مكلفة. كل هذه الأمور الحمد لله إحنا في الأردن ماشيين على هذا الطريق، وفي عنا نقلة جيدة للانتقال من الزراعة التقليدية وتحويل نظم الغذاء إلى المسارات الجديدة الخمسة اللي حددتها قمة نظم الغذاء الأخيرة. الأولى كانت

0: سنة 21 في نيويورك، والثانية اللي وراها كانت بعد سنتين في 23 في روما، والثالثة كانت في 25 في أديس أبابا. كلهم حطوا 5 مسارات لتحويل النظم الغذائية
1: إلى
0: حتى تحويلها لتصبح قادرة على الصمود ومرنة في وجه التغيرات المناخية. الأردن أعلن التزامه في هاي ال5 مسارات، وعنده خطة لتحويل نظم الغذاء وتشجيع استخدام كل هذه الأمور، بس يتبقى التمويل هو المشكلة، خاصة التمويل من المسبب
1: اللي هي الدول الصناعية. الدول الصناعية الأكثر تسببا لأثار التغيرات المناخية، والتي أتت بالسلب وانعكست على هذه المجتمعات اللي هي في الوطن. في الدول النامية نتحدث بالعموم، وعلى وجه الخصوص المناطق النائية عندنا اللي يمكن كانت تعتمد على مشاريع بسيطة وصغيرة واقتصادها متوسط، واللي يمكن جراء هاي التغيرات المناخية قل الدخل، وبالتالي تعثرت مثل هذه المشاريع. نتحدث أيضا ضيف الكريم بأنه إذا ما أردنا أن ننظر إلى الخطة التي يتم إطلاقها من أجل أن يكون هنالك اكتفاء ذاتيا، لوجدنا أن هنالك العديد من الأهداف التي يجب أن تتحقق في القطاع الصناعي بالعموم.
0: مهم جدا.
1: ليش؟
0: لأنه الصناعات الغذائية هي من أسس الأمن الغذائي. لماذا؟ لأنها تطيل عمر المنتج. يعني البندورة كمعجون بتخزنيها 2 سنين، لكن كبندورة أسبوع بتكبيها، وهكذا. فلذلك إذا التصنيع الغذائي هو شيء كويس. في الأردن في خطوات كبيرة على صعيد تطوير التصنيع الغذائي، ووصلنا إلى مرحلة تقريبا 65% نغطي محليا بصناعة محلية من الاحتياجات في هذا القطاع في الأردن. وهذا رقم ممتاز، فعدا عن التصدير. وبنتحدث عن كثير كثير مفردات كل إنسان فينا بجابهها من المعلبات يوميا.
1: نعم، وبالتالي نتحدث كيف يمكن لنا أن تكون أيضا قيمة مضافة لهذه المنتجات اللي موجودة عندنا، وهي منتجات زراعية أولية، إذا ما دخلت خطوط التصنيع والإنتاج، وكيف لها أن ترفد الاقتصاد الوطني وكذلك الدخل لدى المنتجين والأفراد أنفسهم.
0: أكيد.
1: نتحدث أيضا مستمعينا الكرام ضمن ملف هام، وهو الحديث حول تلك، أشار طبعا ضيفي إن أهمية يكون في هنالك تقنيات زراعية ذكية وحديثة، ويمكن كمان أشار إلى أنه في هنالك زراعات أكثر جدوى اقتصاديا. طيب، هل أيضا أخذتم بعين الاعتبار أنه يكون في هنالك الحلقة التي نصفها بالتواصل مع المزارعين لأهمية التحول إلى هذا النوع من الأنظمة، إلى أهمية التحول إلى هذا النوع من المحاصيل المجدية أكثر؟ يمكن هذا الملف بحاجة إلى تشاركية عديدة مع وزارات ومؤسسات وحكومات.
0: يعني خليني أكون صريح، الفعل بهذا المجال خجول لا يرتقي إلى مستوى التحدي.
1: نعم.
0: المزارع أحكي له عن التكنولوجيا 20 سنة،
1: نعم،
0: ما راح يفهم لسبب واحد، أنا خارج قدرته المالية.
1: هذا
0: لكن
1: أولا
0: زودوا فيها ودربوا عليها وبحس في الفرق، راح يكون أول واحد يستخدمها ويكمل. وأنا ما بتوقع أنه تزويدك للمزارع بالأوليات والدعم الأولي هو خارج صلاحياتك، لا، هو من صلب صلاحياتك، لأنه هذا يساهم في تحقيق الأمن الغذائي.
1: نعم.
0: فهو كأنك تشتري سلع من برا بضعف الأسعار، أنت عمالك تنتجها في الداخل. ولا تنسى دعمك للمزارع راح تأمن الأمن الغذائي للعيلة نفسها، للأسر الريفية.
1: نعم.
0: لأنه صار عندهم دخل. راح تأمن وجود هذه الإبضاعة أو المنتجات في الأسواق. إذن إلى فوائد كثيرة هنا لابد أن نشتغل عليها إحنا، بس لابد أن يكون فعلنا بسكيل أكبر، مقياس أوسع، اللي يأثر على نسب الإنتاج في السوق.
1: نعم، تجد دكتور فاضل أننا نسعى من أجل أن نصل إلى حالة من التكامل ما بين الأمن الغذائي العربي، ما بين الأمن الغذائي والأمن القومي العربي مع دول الوطن العربي فيما يتعلق بالتبادلات البينية،

0: الإجارة والتسهيل، الحوافز في هذا الموضوع المتبادل أيضا.
1: كمان بدي أكون صريح بهاي النقطة. للأسف الشديد كل ما يتحدثوا فيه عن التعاون العربي كله كلام على الهواء ولا بفيد، وإحنا بندفع ثمنه. الأردن الدولة الوحيدة بتلتزم بالاتفاقات العربية، إحنا مش عارف شو منعوا دخول البندورة من الأردن، مش عارف شو ممنوع مرور البضائع الأردنية لدولة ثانية من خلال دولة. كويس، يتم الضغط على قدراتك التصديرية بظل وجود اتفاقيات البينية التجارية العربية. في اتفاق التجارة العربية ما بتقدر تمنع، لا يتم المنع ويتم التأخير ويتم خسارة. يعني الأسبوع الماضي كان في شحنات على نقطة حدودية وفواكه وأخروها 3 أيام وهي مش رايحة للدولة، رايحة لدولة تانية، وخربت ورجعت. مين يدفع الثمن؟ هذا يعني هذا يعني لحسن حظهم أنه دولتنا دائما وحكومتنا تتعامل بالهدوء.
0: نعم.
1: وتتعامل بمنطق خلينا نحل المشكلة أفضل من نخلق مشكلة.
0: نعم.
1: بس بما أنه سألتيني العربي، لا عربيا لا يتم فعل شيء.
0: إذن تبقى هنا مستمعينا الكرام يعني ملف العلاقات التجارية التبادلية ما بين الأردن والدول العربية هي من أهم الملفات التي سوف نسلط الضوء عليها كثيرا، وذلك ضمن برنامج لقاءات عربية، واللي بيجمعنا مع هذا الكم من الإذاعات العربية ومسؤوليها من خلال لقاء وحوار ونقاش حتى نسلط الضوء أكثر وأكثر. دائما نبحث أن يكون في هنالك علاقات تكاملية، أن هنالك تسهيلات، وأيضا المعاملة بالمثل من خلال العديد من التسهيلات التي يقدمها الأردن في هذا الملف على وجه الخصوص. يمكن اتطرقنا لمفهوم الأمن الغذائي وأيضا المحاور الرئيسية والركائز اللي بيعتمد عليها الأمن الغذائي، وتم التفريق ما بين الاكتفاء الذاتي والوصول إلى حالة من الاستقرار في ملف الأمن الغذائي، هذا جانب. والجوانب الأخرى التي نود أن نسلط الضوء فيها بعد أن أشرنا إلى التغير المناخي والأمن الغذائي وكيف هذا الحال وتأثره بالتغيرات المناخية، من خلال الخبرة التي يحملها ضيفي الدكتور فاضل مستمعينا الكرام، ويمكن الخبرة أيضا وهي في مهارة التواصل وتقديم عديد من الملفات لتلك الجهات التي تعمل على تقديم ذلك الدعم، المنح وأيضا التمويل لعديد من المشاريع والتي نحن نعتبرها أنها من واجب هذه المنظمات في هذا الملف. كيف انتقلت تلك الخبرة؟ كيف استطعنا أو يستطيع من يطرق باب هذه الجهات ومن يعمل في هذا المجال من خلال مؤسسات المجتمع المدني أن يستفيد من الخبرة التي يحملها الدكتور فاضل؟ تفضل.
1: مهم جدا الموضوع اللي ذكرتيه اللي هو حشد الموارد.
0: نعم.
1: وهذا مهم سواء كنت تعمل في الأمم المتحدة أو تعمل في أي قطاع حكومي أو حتى في قطاع خاص، لأنه إذا نفذته بالشكل السليم تستطيع أن تجلب العديد من الموارد المالية من الدول المانحة، وهذا إما يخفف العبء على ميزان المدفوعات وإما يعظم الأثر الاقتصادي والاجتماعي لأي تدخل. يعني إذا في مشروع الحكومة راصديت له 1,000,000 للزراعة الحديثة في الطفيلة، إذا أنا أقنعت البنك الدولي بهذا المشروع وحطوا لهم 5,000,000 أنا ضاعفت الأثر الاقتصادي تبعه.
0: نعم.
1: كويس. فكيف يتم ذلك؟ أولا بوجود رؤية استراتيجية واضحة لديك، لازم يكون عندك رؤية ماذا تريد أن تفعل، وإحنا واضحة الرؤية عندنا، رؤية التحديث الاقتصادي.
0: نعم.
1: أبينت كل النقاط بوضوح تام، يعني ما عليك إلا أن تشير إلى الفقرة كذا وتشير إلى الفقرة كذا والمبادرة ألف وهكذا.
0: نعم.
1: اثنين، مهم جدا أن يكون هذا التدخل في منطقة فعلا هي بحاجة، بمعنى آخر بين قوسين المستفيدين الحقيقيين. إذا استطعت أن ترصد وتقدم للدولة المانحة مستفيدين حقيقيين من المشروع وفعلا موجودين في هذه المنطقة، يعني أنا بدي أدعم دخل الأسر في وادي عربة. إذا استطعت إني أعمل دراسات وأجيب عددهم وكم دخلهم واللي أنا رح أعمله كيف رح أغير في حياتهم، هذا يريح الدولة المانحة ويجعلها شهيتها مفتوحة لدعم هذا المشروع. ثلاثة، إذا استطعت أن تقنع الدولة المانحة بالشفافية المالية. الدولة المانحة تريد أن ينفذ ما تضعه من مال وموارد على المشروع، مش يروح كله شراء سيارات وسفرات وإلى آخره. فإقناعهم بالشفافية المالية. والنقطة الأخيرة، بيان ما هو الأثر المتوقع بعد انتهاء المشروع. يعني راح أرجع أروح على هاي المنطقة نفسها ما تغير فيها شيء، ولا لا بفعل المنحة اليابانية صار عندهم مركز بيطرة، في عندهم جمال العليا صار في مركز تلقيح صناعي إلها، في إذن في اختلف الموضوع وهذا في دخل. هذه العناصر بتخلي أي دولة مانحة تهرع لتمويل المشروع. لماذا؟ لأنك أنت واضح.
0: نعم.
1: أقول لك مش بس دول مانحة، حتى يعني دولة الرئيس خارج الميزانية لما تحكي له بهالحكي هذا كمان بمولك.
0: نعم. وبالتالي إذن هي الشفافية، الوضوح، وتحقيق الهدف في المكان وفي الزمان أيضا الأكثر ملائمة ومناسبة في هذا المجال. دعونا مستمعينا ومشاهدينا الكرام أن نتوقف مع هذا الفاصل، ومن ثم نواصل حديثنا بمعية الدكتور فاضل الزعبي.
2: هنا عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان الظهر.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمد رسول الله.

حي على الصلاة.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة الظهر.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام، وكل الترحاب بضيفي الدكتور فاضل الزوبي، وهو المستشار والخبير في الأمن الغذائي والتنمية الريفية وإدارة الأزمات، وهو من مثل منظمة الأمم المتحدة وسفيرها للأغذية والزراعة الفو. أهلا وسهلا فيك السابق، شكرا لحضورك معنا مرة أخرى. نتابع حديثنا مستمعينا الكرام. طب ليه أيضا دكتور فاضل أنا أتحدث، ما أنه إحنا ملف أمن غذائي وهذا هو واقع الحال، والسعي دائما من أجل أنه يكون عندنا واقع وأيضا وضع لملف الأمن الغذائي بشكل أفضل وبشكل أكثر أمانا. يمكن الأزمات اللي ألمت فينا هي شهدت بالفعل عن حسن الأداء، وبحمد الله لم يكن هنالك تهافتا لأي منتج سواء كان محلي أو مستورد. أيضا جهات عديدة أخذت على عاتقها مثل المجلس الأعلى للأمن الغذائي أخذ على عاتقه أنه يكون في هنالك تسليط الضوء ومحاكاة العقول لكميات الهدر في الغذاء، وأنه يكون في هنالك جهات أخرى تعمل على الحد من هذا الهدر، وعديد من مبادرات أيضا كانت هي تدعو إلى حفظ النعمة. وممكن كان الملف يشهد، وهذا البرنامج يمكن سلطنا الضوء عليه كثيرا، حتى أنه إحنا نحاول نقلل من الهدر والفاقد في الغذاء. لي أنا أتساءل وملف المياه، ويمكن إحنا نعاني من تحديات كبيرة في ملف المياه، شح المياه، ترتيبنا بين دول العالم الأفقر والأشد فقرا للمياه. ويمكن يعني إذا كان هذا الموسم الماضي هو موسم جيد، لكن سبقه مواسم من الجفاف الطوال.
2: مياه،
1: نعم مياه.
2: أولا خلينا نثبت نقطة بناء على اللي ذكرتيه بأنه إحنا من أفقر الدول مالياً،
1: نعم،
2: مائياً في العالم، لذلك إحنا من أفضل الدول إدارة للمياه، لأنه استطعنا بهذا الكم القليل جداً جداً من المياه أن نؤمن الاحتياجات المدنية لسكاننا، ونؤمن احتياجات الزراعة، ونؤمن الاحتياجات المدنية الأخرى في مجال المياه.
1: نعم.
2: وهذا تحدي كبير وصعب. هذا لا يجعلنا نخلد إلى النوم والهدوء. لماذا؟ لأن هنالك العديد من الملفات التي يجب أن نعمل عليها، وهنا نذكرها ليس على سبيل الانتقاد، وإنما على سبيل أن هنالك دوما متسع للتحسين.
1: نعم.
2: ما بصير تركن إنك أنت خلاص ختمت العلم. لا،
1: دوما. صحيح.
2: فمع خطوة الحكومة الجبارة ب تحلية المياه وتوفير الكمية الهائلة من 300 مليون متر مكعب،
1: نعم،
2: سنويا
1: الناقل الوطني،
2: يجب أحفظها. أنا يروق لي تسميته بتحلية المياه. الناقل هذا مصورة، أنا بهمني اللي يحل المي،
1: المحطة. صحيح، المحطة اللي هي
2: عرفتي.
1: نعم.
2: لذلك أنا حتى أدعم هذا المنتج وهذا الجهد الحكومي. يجب أني أسكر الأمور الأخرى. على سبيل المثال، نسبة الفاقد في شبكات المياه عالي.
1: نعم.
2: لازم أوكي اشتغلنا عليه وبلشنا نحسن. أضاعف جهدي، مش معقول أنا بدي أجيب 300 مشان أضيع منهم نصهم للشرب، يعني 150، بضيع منهم 40%، يعني بضيع مني كمان 60 مليون، ما هي تكلفة. فلذلك يجب أن أحسن هذا الملف وأصرف عليه. ثانيا، تحسين أيضا نسبة الفاقد في الزراعة. ما بصيرش نظلنا نعتمد في الزراعة على الزراعة المكشوفة المفتوحة، الميات بتبخر.
1: صحيح.
2: لازم نتحول للزراعة المحمية لأنها بتستهلك مياه أقل وبتنتج.
1: نعم.
2: أكثر. ثالثا، قناة الغور، قناة الملك عبدالله المفتوحة اللي بتبخروا الميات ولا بينزلوا في الأرض، ليش ما حولوا لأنبوب اسمنتي ضخم وأحفظ مياهي فيه وأوفر 20 مليون متر مكعب من المياه سنويا. رابعا، المياه العادمة اللي بنعالجها وبننتج 200 مليون متر مكعب نستخدمها في الزراعة. هذا وإحنا بنجمع من مياه المجاري 65% فقط. ليش ما أحسن نسبة الجمع كمان 25-50% فوق 65 تصير 80%، وبدل ما بنتج 200 مليون متر أصير أنتج 300 مليون متر. كيف بدي أحسنها؟ أحسنها بدك شبكات مجاري، لأنه إحنا ما بنجمع إلا 50%. شبكات الصرف الصحي مش موجودة. هاي هيك بعض النقاط يعني ما بدي أكمل.
1: نعم يعني، وبالتالي يمكن هذه مشاريع، يمكن هذه أيضا مستمعينا الكرام عديد من الأهداف. نتحدث أيضا مستمعينا، وخاصة أن الدكتور فاضل هو من يدير مركز جنيف للدراسات، ويمكن قامات أردنية نقدر نجل هي بيوتات خبرة، ويمكن هذا الإشي بثلج قلوبنا، ويمكن هذا الإشي اللي بيميزنا دكتور، بأنه هالمركز اللي بيقدم تلك الدراسة شفافية شمولية، وأيضا دراسة سواء كانت دراسات جدوى أو حتى دراسات،
2: وليس الأردن فقط.
1: نعم،
2: نقدم الخدمات في دول الخليج كلها بتطلب خدمات بهذا المجال أيضا.
1: نعم، وأنتم حاضرين أيضا في العديد من المشاريع المركزية على مستوى وعلى امتداد الوطن دكتور فاضل.
2: على امتداد الوطن أنا كان إلي الشرف أني وضعت الاستراتيجية الأمن الغذائي العربي اللي أقرها مؤتمر القمة العام الماضي في بغداد، قمة بغداد. هذه أنا كان لي الشرف أني ضمن الفريق اللي قاعدها وشارك الرئيس.
1: نعم، وركزت على أهمية التعاون والعلاقات التجارية البينية بين الدول والمعاملة بالمثل،
2: التجارة البينية. نعم، نعم، برافو عليك.
1: يعني ممكن هذا يمكن ملف وأنت لمسته، وبالتالي نقلت واقع الحال.
2: مزبوط.
1: إذن مستمعينا الكرام، يعني نتمنى دائما، وأنا لا أريد أن أسلط كثيرا حول هذه التحديات، لأنني على يقين بأنه هنالك من يعمل على تدليلها والتقليل من أثرها السلبي على ملف الأمن الغذائي هنا. شكرا جزيلا لك الدكتور فاضل الزعبي، وأنت مستشار وخبير الأمن الغذائي والتنمية الريفية وإدارة الأزمات، سفير منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة السابق. شكرا ضيفي الكريم لحضورك معنا. يمكن ملفات وأنتم بيوتات خبرة، يمكن أمور فنية مستمعين الكرام بإنعكاساتها، واللي وجدنا أن نتحدث بالعموم وضمن إطار شمولي أوسع، على يقين أنك تحمل الخبرة الكثيرة في العديد من المجالات التي لم نتطرق لها، لكن إن شاء الله نأمل
2: أيام جاية.
1: إن شاء الله نعم، نأمل أن نعظم ذلك كل الإنجازات الوطنية، أن نسلط الضوء عليها يدا بيد إن شاء الله، وأن نكون على قلب رجل واحد، حتى دائما نعمل على رفعة هذا الوطن وخدمة الأخ المواطن أينما كان وكيف محل. شكرا مرة أخرى ضيفي الكريم. لم يتبقى لنا مستمعينا الكرام إلا أن نلفت عنايتكم إلى عديد من ملفات يحملها برنامج متابعات للحلقات القادمة بإذن الله، واللي إحنا من خلالها إن شاء الله راح نسلط الضوء أكثر وأكثر حول مكانة الأردن في استضافة العديد من الفعاليات العلمية والعالمية، وكذلك الحال أيضا إقامة العديد من المكاتب لدى تلك المنظمات والهيئات العالمية التي تسعى من أجل خدمة المجتمعات. شكرا جزيلا لك مهندسنا غاندي حداد، كنت معنا بالإشراف الهندسي المباشر، على أمل أن نلتقي مستمعينا مشاهدينا. هذه التحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: متابعات متابعات إعداد وتقديم وفاء أبو الروس.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

موجز الواحدة ظهرا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. سمو ولي العهد ينقل خلال اتصال مرئي مع لاعبي المنتخب الوطني دعم جلالة الملك لنشام المنتخب مجددا ثقته الكبيرة باللاعبين وقدرتهم على تحمل المسؤولية وتمثيل الأردن بأفضل صورة قبيل المواجهة المرتقبة أمام منتخب الجزائر. سمو ولي العهد يشيد بالأداء المميز لنشام المنتخب في المباراة الأولى ويدعوهم إلى مواصلة المشوار بالروح والمعنويات ذاتها واللعب بروح الفريق الواحد مع الاستفادة من الأخطاء والعمل على تصحيحها. وزير الشباب يؤكد خلال اجتماع في محافظة جرش أهمية تعزيز الجهود لمتابعة الاستعدادات التنظيمية والأمنية واللوجستية الخاصة باستقبال الجماهير ومتابعة مباراة منتخب النشام غدا. وزير الخارجية ونظيره الجزائري يبحثان سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين والأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لوقف التصعيد. الأردن يستضيف اليوم اجتماعا تشاوريا لوزراء الخارجية العرب واجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري. منتدى التواصل الحكومي يستضيف ظهر غد رئيس المركز الوطني للأمن السبراني للحديث حول الأمن السبراني في الأردن. استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخر برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال الخليل في الضفة الغربية المحتلة. استشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين إثر استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مركبة مدنية وسط مدينة غزة. إسرائيل ترفع كل القيود التي فرضتها على المناطق الحدودية الشمالية في إطار الحرب مع حزب الله في لبنان بعد انحسار حدة القتال في الأيام الأخيرة. انتهاء الجولة الأولى من المحادثات بين إيران والولايات المتحدة في سويسرا لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط بالتزامن مع إغلاق طهران مضيق هرمز. وفي الختام طقس صيفي معتدل، الحرارة في أغلب المناطق وحار في البادية والأغوار والبحر الميت بإذن الله تعالى. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. الاثناش دائما ورا الاحداش، والاحداش وراهم اثناش، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. الاثناش دائما ورا الاحداش. JordanWorldCup.com. ها قد أصبح الحلم حقيقة والحكاية مستمرة. هنا تكتب فصول المشاركة التاريخية للنشامة، معا نحو المونديال، ومعا نروي قصة الأردن. نبض الجماهير وصوت النشامة في منصة واحدة. اكتشف تاريخ الأردن وحضارته وأبرز وجهاته للعالم بثلاث لغات: العربية، الإنجليزية والإسبانية. رسالة واحدة، هذا هو الأردن. نافذة عالمية تعرف العالم بالأردن وإنجازاته. الأردن كما لم تره من قبل، في منصة رقمية واحدة، عبر JordanWorldCup.com.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

0: ينفذ هذا اللقاء على الهواء مباشرة زملائي عمر الكركي ومجد الزعبي من الهندسة الإذاعية، المهندسة نداء الرمامنة من المراقبة، الرئيسة الإشراف العام الزميل الدكتور معارك حيصات، ومن وراء الميكروفون محدثكم زايد نواف دويري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين. أيها الإخوة والأخوات، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في برنامج دين ودنيا، والذي يبث عبر أثير الإذاعة الأردنية برنامج العام وإذاعة القرآن الكريم، فحياكم الله. والحمد لله الذي أمر بحفظ الأمانات ورعاية المسؤوليات، وجعل الأسرة الحصن الأول في بناء الإنسان وصناعة الأجيال، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم القائل: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، نعيش في هذه الأيام في عصر أصبحت فيه وسائل التواصل الاجتماعي جزءا أساسيا من حياة أبنائنا، بل أصبحت نافذة مفتوحة على العالم بكل ما فيه من خير وشر ونافع وضار. ومع دخول العطلة الصيفية يزداد وقت الفراغ لدى الأبناء، وتزداد معه ساعات الجلوس أمام الشاشات، الأمر الذي يضاعف مسؤولية الوالدين في التوجيه والمتابعة والرعاية. التحدي اليوم لم يعد مقتصرا على توفير الغذاء والكساء والتعليم، بل أصبح يمتد إلى حماية عقول الأبناء وأفكارهم وقيمهم وأخلاقهم في فضاء رقمي واسع تتزاحم فيه المؤثرات والرسائل والمحتويات. من هنا تأتي أهمية الحديث في هذه الحلقة عن الدور الشرعي والتربوي للوالدين في بناء الوعي الرقمي لدى الأبناء، وتوجيه سلوكهم وتحصينهم من المخاطر الفكرية والأخلاقية والاجتماعية. ويسرنا في بداية هذه الحلقة أن نرحب باسمكم بفضيلة الدكتور ركان أبو حمور، الإمام والخطيب في مسجد فاطمة الشريفة فاطمة بنت ناصر، فحياكم الله سيدي.
1: حياكم الله يا سيدي.
0: حياكم الله فضيلتك، جودكم مبارك إن شاء الله.
1: الله يبارك بعمرك.
0: يعني فضيلتك لا يخفى على الجميع، يعني أصبح حتى الهاتف، يعني كنا قبل الحلقة تحدثنا، لا أحد يستغني عن الهاتف، يعني وأصبح جزءا من حياتنا، حتى الإنسان إذا يعني خرج إلى مكان معين ونسي الهاتف يتذكر بأنه نسي جزءا أساسيا، وهذا لا يخفى علينا. لكن دكتور، في ظل هذا أنه وسائل التواصل الاجتماعي الآن فرضت نفسها على واقعنا وحياتنا، نتحدث في المحور الأول في دور الوالدين، ما هي المنطلقات أو المسؤولية الشرعية للأب والأم فيما يسمى يعني التوجيه الشرعي لهذه الوسائل الرقمية، خاصة نتعرض كما نحن وأبناؤنا إلى الكثير من المعطيات عبرها، وبالتالي نحتاج إلى يعني موضوع قيمي يعيننا على التمييز بين الحق والباطل والنافع والضار. تفضل سيدي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد الهادي الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. في البداية دكتور زايد، كل الشكر لكم ولإذاعتكم المباركة على هذه الاستضافة الطيبة،
0: حياكم الله،
1: وكل الشكر أيضا لكم على هذا الطرح الجميل، يعني هذا موضوع بغاية الأهمية، وخاصة أننا في بداية هذا العطلة الصيفية التي يعني فيها الكثير من وقت الفراغ الذي قد يشغل الأبناء، وهذا الموضوع يعني اختياره جاء يعني 100%، لأن نحن الآن يعني تقع على عاتق الآباء مسؤولية عظيمة، وتقع يعني مسؤولية الشرعية للوالدين في البداية يعني من مقاصد الشريعة. فمتابعة الأبناء يعني للأبناء يعني يجب على أن تؤكد مقاصد الشريعة على 5 أشياء، من باب حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ العرض، وحفظ المال. وهذه الأماني سيسأل عنها الوالدين يوم القيامة. لذلك إذا قلنا ما هي المسؤولية الشرعية تجاه مراقبة الأبناء أو توجيه سلوكهم على أول مسؤولية الرقمية إنجاز التعبير، أول شيء نقول أمانة الرعية، وكما تعلم أن في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالوالدان مسؤولان عن رعيتهما في بيتهما، وهما يوم القيامة مسؤولان عن هذه الرعية. فالوالد يسأل يوم القيامة الوالدان عن دين وعن أخلاق وسلوك أبنائهم في الواقع الافتراضي والواقع الرقمي على حد سواء، يعني أيا كان هذا الواقع، سواء كان الواقع الافتراضي أو الواقع الحقيقي الذي نعيشه فهم مسؤولان عنه. أيضا الوالدان مسؤولان عن وقاية أبنائهم من الوقوع في الهلاك، مثل حماية الأبناء من الانحرافات الفكرية أو الانحرافات العقدية والأخلاقية التي تبثها بعض الحسابات الرقمية. وكما تعلم دكتور، كثير من الأبناء وقعوا يعني في هذه
0: فريسة
1: لهذه المواقع، سواء يعني جعلت عندهم بعض الانحرافات الفكرية أو بعض الانحرافات العقدية. يعني تجد الأب والأم يتعبون في ترباية الأبناء، ثم يطلقون العنان لأبنائهم للتبحر في مواقع التواصل الاجتماعي، ثم ماذا يتفاجؤون بالنتيجة؟ وإذا ابنهم قد انحرف فكريا
0: أو سلوكه تغير، حتى
1: وإذا بعض الأبناء تغيرت سلوكهم على المنهج أو على البيئة التي تربى فيها، من الذي غير عليه هذا؟ أو من الذي جعله يصل إلى هذا الحد؟ مواقع التواصل الاجتماعي وإهمال الوالدان. فالمسؤولية الكبرى في البداية تقع على عاتق الوالدين في حماية أبنائهم من الوقوع من مثل هذه الانحرافات العقدية والأخلاقية التي تبث بعض الحسابات الرقمية. بعض الأمهات أو بعض الآباء يتهرب من مسؤوليته، يقول لك يعني يقضي وقت يتسلى على هذا الجهاز وهو لا يعلم أين يأخذه، هذا عالم مفتوح، هذا فضاء. جهاز فضاء. فالأبناء يجب يعني مراقبتهم من قبل الأباء، وهذه مسؤولية تقع على عاتقهم، وليسوا معذورين بتاتا إذا وقع أبنائهم فريسة لأحد هذه المواقع أو للانحراف بعض الانحرافات الأخلاقية أو الفكرية. أيضا دكتور، كما قلنا من مقاصد الشريعة حفظ العقل والوقت، الإنسان سيسأل عنه، فمنع الأبناء عن إدمان هذه المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، أنت الآن في مصلحة لهذا الإبن، يعني قد هذه تضيع العمر على هذا الولد وقد تفسد التفكير، يعني العقل قد يفسد العقل وقد لا تستطيع أن تدارك هذه الأمور. لذلك المسؤولية هي نابعة أساسا من مقاصد الشريعة الإسلامية لحفظ النفس والعقل والدين وما غير ذلك من الضرورات. هنالك في أدوات ممكن يعني نستطيع أن نستخدمها لتوجيه الأبناء، وهذه الأدوات يعني تكون من منظور إسلامي، مثل التربية بالقدوة، أن يطبق الوالدين القيم الإسلامية في استخدامهم الشخصي الإنترنت أمام أبنائهم. يعني كن أنت القدوة ابتداء، الأب والأم قدوة الأبناء، يعني الأبناء عندما ينظرون إلى أبائهم كيف يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي وكانوا قدوة حسنة، فالأبناء يعني هذه أداة من الأدوات
0: يقلدون يعني.
1: نعم الأبناء الأطفال يقلدون، يعني ينظر إلى أباه إلى ماذا يتصفح وإلى أمه ماذا تتصفح، فهو يريد أن يقلد. فإذا أنت كنت القدوة الصالحة، يعني هذه أداة من أدوات التوجيه. من الأدوات أيضا دكتور النصح برفق، يعني نصح الأبناء، يعني استخدام الحوار اللين المقنع، مستلهمين ذلك من نهج الأنبياء في النصح، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يعني أيضا هذا الأسلوب، أسلوب اللين والنصح والتودد إلى الأبناء، يعني هذا قد يوصل إلى نتيجة طيبة في سلوك الأبناء وتوجيههم.
0: يعني فضيلة الدكتور كأنك تشير أنه وسيلة حاليا يعني هي أصبحت فرض، يعني فرضت نفسها علينا، وكأنك تقول بأن موضوع المنع ليس يعني مجديا، لأنه الإبن يعني إذا قام الوالد أو الأب أو الأم بمنع مثلا استخدام هذا الجهاز أو الإنترنت، وبالتالي هو سيجد وسيلة أخرى وطريقة أخرى حتى يقوم بالدخول إلى هذه المواقع. فأشرت من نقطة مهمة، موضوع اللي هو الموعظة الحسنة والتوعية والتوجيه. نعم. للرشيد دكتور.
1: سيدي لا يخفى عليك ولا على أي أحد أن هذا الأمر قد أصبح واقعا مفروضا علينا.
0: نعم.
1: الهواتف، الإنترنت، مواقع التواصل، المتصفحات العالمية، هذا أصبح واقع مفروض وهو ما بين يديك، إما عن طريق الشاشات وإما عن طريق الهواتف أو الأجهزة الذكية أو عن طريق يعني أيا كان هذه الوسيلة، هو واقع مفروض. الآن أسلوب المنع لا يجدي نفعا، المنع بتاتا لا يجدي نفعا، لانه اصبح واقع مفروض على الجميع وشيء لا بد منه واصبح جزء من حياتنا الان. ما الحيلة وما السبيلة هي استخدام هذه الادوات، ان يكون الادوات الشرعية، ان يكون الاباء قدوة لابنائهم، نصح الابناء بالموعظة وتودد الابناء وشرح مخاطر هذه الامور التي قد يقع فيها الابناء، غرس ايضا الرقابة الذاتية، يعني استشعار مراقبة الله سبحانه وتعالى في السر والعلن بدل من الرقابة الخارجية الصارمة فقط. وهذا الأمر يعني دكتور يجب أن لا يفارق الإنسان في شتى مناحي الحياة، مراقبة الله سبحانه وتعالى، لأن المراقبة الله سبحانه وتعالى هي الرادع الأساسي من الوقوع، سواء كان في الغيبة، سواء كان في حياتنا اليومية، سواء كان في العمل، سواء كان في التجارة، سواء كان في أي عمل، مدام الرقابة الذاتية لله سبحانه وتعالى موجودة فالإنسان يرجع
2: صحيح بيكون.
1: نعم الاتجاه صحيح، يعني ما الذي يردعك من السرقة؟ مخافة الله. ما الذي يردعك أن تقع في الحرام؟ مخافة الله. أن تطلق النظر؟ مخافة الله. أن تطلق اللسان؟ مخافة الله، وأنك تعلم أن هذا العقاب ويوجد عليه يترتب عليه عقاب أخرى وعند الله سبحانه وتعالى. لذلك أنا أعتقد أن من أفضل أدوات التوجيه وهي منظور إسلامي هي غرس استشعار مراقبة الله سبحانه وتعالى للأبناء في السر والعلن، عندما يكون الابن يعلم أنك يعني حتى مهما فعلت ومهما تداريت ومهما تواريت عن أن أنظر الأب عن نظر أبيك أو أمك، فأعلم أن الله سبحانه وتعالى يراك ناظر إليك. إذا غرسنا هذه القيمة الدينية والأخلاقية في نفوس الأبناء، فالابن يعلم أنه في كل وقت وحين هو مراقب من قبل الله سبحانه وتعالى، ويعلم أن ذلك سيترتب عليه عقاب عند الله سبحانه وتعالى. أيضا دكتور ممكن أنه إحنا نوفر لأبنائنا بديل آخر بدل المنع، مثلا توفير قنوات أو تطبيقات أو محتويات رقمية هادفة ومسلية تغنيهم على المواقع المشبوهة. يعني مثلا ابنك يريد، يعني قد تعلق بهذه الأجهزة الذكية، اضبط هذه الأجهزة على بعض المواقع المفيدة، في مواقع لتعليم القرآن، مواقع لتسرد القصص الأنبياء، مواقع للسيرة النبوية، مواقع تعليمية هادفة تعلمهم مثلا الحساب، تعلمهم بعض اللغات الأخرى، يعني مواقع تكون هادفة تغنيهم عن تلك المواقع التي قد توصلهم إلى الانحراف الأخلاقي أو السلوكي أو الانحدار في المستلقات.
2: الشيء بالشيء يذكر، يعني الآن وإحنا ذكرنا أنه دخلت العطلة الصيفية وامتحانات الثانوية العامة على أبواب، ربنا يوفق لطلابنا إن شاء الله وأبنائنا ويحصلوا أعلى الدرجات إن شاء الله. لعل اليوم فضيلة الدكتور قد أشرنا في حلقة سابقة إلى أهمية المراكز تحفيظ القرآن التي تطلقها وأطلقتها وزارة الأوقاف، وأعتقد أن اليوم بدأ التسجيل في المراكز الصيفية المعتمدة من قبل وزارة الأوقاف لتحفيظ القرآن الكريم، وهذا حقيقة جهد مبارك من وزارة
1: جهد
2: الأوقاف
1: مبارك. نعم
2: ولعل يعني لابد من الإضاءة إلى هذا الموضوع المهم، أنه يعني نعم صحيح هي واقع مفروض وسائل التواصل الاجتماعي إذا كنا في البيت يعني خارج أوقات مثلا العمل أو أوقات الصلاة، لكن الآن هناك جزء رقمي نتعامل به بالتوجيه كما ذكرتم، الجزء الآخر هذه المراكز المفتوحة التي تعلم أبنائنا القرآن الكريم والقيم والأخلاق. فإضاءة فضيلة الدكتور على أنه أهمية توجيه أبنائنا إلى مراكز تحفيظ القرآن المعتمدة من قبل وزارة الأوقاف، بارك الله فيكم.
1: يعني في البداية يجب أن يكون الانطلاق إلى هذه المراكز دكتور من قبل الأهل، أن لا نشعر الأبناء بأننا نحن نريد أن نتخلص منهم ومن إزعاجاتهم في البيوت. كثير من الأباء والأمهات يعني أمام الأبناء سنضعه ونقوم بتسجيله في مركز تحفيظ القرآن كي نحد من مشاكلهم، كي نخلص من إزعاجهم، نتخلص من إزعاجهم كذا كذا، هذا الأمر مرفوض بتاتا. أنا أريد أن أوجهك إلى تلك المراكز أول شيء، لأن هذه المراكز فيها من الخير ما فيها والأجر ما فيها، خيركم من تعلم القرآن وعلم،
2: وهي أساس الوعي اللي حكينا عنه قبل شوي والرقابة الذاتية
1: أساس الوعي. الآن أنا عندما أغرس هذه القيمة في نفس ابني يذهب وهو يعلم أنه ذاهب لتعلم القرآن الكريم، لأن هذا التعلم يرفع مكانته عند الله سبحانه وتعالى وسيعلي شأنه، هذا سينفعه في الدارين في الدنيا والآخرة، هذا الأمر سيحسن عنده مهارات أخرى، وكما تعلم أن تلاوة القرآن الكريم تفتح آفاق للإنسان، يعني هذا الشيء لا يخفى على أحد. فالطبع الطالب أو الابن عندما تبعثه أنت وقد غرست فيه هذه القيمة، أنت قد استفدت استفادة عظيمة من هذه المراكز،
2: استثمرت فيه يعني.
1: واستثمرت فيه. أما إذا كان الطالب يعلم بأنه قد وجه إلى هذه المراكز من أجل أن لا يبقى بالشوارع، أو أن توجيهه إلى هذه المراكز هي بديل أن ينشغل بالألعاب، يعني سيكون النتيجة ليس كما يريد الوالدان، هي فقط إشغال وقت فراغ ولن يستفيد الطالب من هذه المراكز. لذلك ابتداء نغرس قيم القرآن الكريم وأهمية القرآن.

0: في مثل هذه المراكز المباركة، مراكز تحفيظ القرآن الكريم.
1: نعم، بارك الله في جهود وزارة الأوقاف وجهود الجمعية.
0: آمين.
1: دكتور، يعني الآن يعني في موضوع فضيلتك المحور الآخر، الجميع سواء يعني نحن في هذا الاستوديو وحتى الإخوة اللي بيستمعونا يعني يعلم مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي، ولعل دكتور جزء من هذه الحماية من هذه المخاطر يعني ممكن أن نؤطرها في قوله تعالى كمسؤولية شرعية في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فحقيقة من مقتضيات هذه المسؤولية أن نحمي أبناءنا من مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي التي تؤدي إلى الهلاك وتؤدي يعني إلى غضب الله عز وجل. فدكتور نقف على بعض هذه المخاطر وسائل التواصل الاجتماعي. أشرتم قبل قليل لموضوع التقليد الأعمى، مخاطر الفكرية، التعلق بالمظاهر، الشائعات، هذا موضوع مهم، فضول النظر إلى الحرام وغيرها دكتور من هذه المخاطر. بارك الله فيكم.
0: الله يبارك عمرك يا دكتور. سيدي، يبدو قبل أن نخرج على الهواء دار حديث بيني وبينك عن وتحدثنا في هذا الباب. الآن هذا يا سيدي المحور يعني قد يترتب على وقوع الأبناء في مخاطر عقدية وأخلاقية وتربوية بسبب الانطلاق في هذا الفضاء. يعني هنالك تهديدات إنجاز التعبير، وهي على ثلاث مسارات رئيسية قد يقع الإنسان فيها بسبب مواقع التواصل الاجتماعي وإطلاق العنان للنفس على هذا الفضاء. منها المخاطر العقدية والفكرية، مثل تغلغل الشبهات، التعرض المباشر مثلا للمحتوى الإلحادي، وهذا واقع ملموس، أو المذاهب الفكرية المنحرفة ومحاولة زعزعة اليقين العقدي. مثال، وأريد أن أضرب المثال على نفسي لا على غيري لكي لا يقال كذا وكذا. أنا كباحث إسلامي إذا أردت أن أغوص في موضوع، في معلومات معينة في موضوع معين، وأطلقت العنان لنفسي أن أدخل أخذ من هذا الموقع وهذا الموقع، ألا يمكن أن أقع في بعض المواقع التي فيها انحراف أو مذاهب فكرية
1: أو
0: منحرفة وأنقل معلومة وأنا أو ينحرف فكري بسبب هذه المعلومات التي أنا لم أجيد توجيه نفسي إلى المكان الصحيح؟ تحدث، وتحدث مع الكثير، وتحدث مع الأبناء. لذلك هذه فيها مخاطر. قد يتعرض الإنسان لمحتوى إلحادي فيقول أسمع ماذا يقول، فيزعزع عنده
1: ويسترسل يعني
0: ويسترسل، يقول أريد أن أسمع، أنا أريد أن أتشجع، فيسمع لهذا ثم يسمع للآخر ثم يسمع لهذا، فيجد أنه قد أصبح عنده انحراف في الفكر أو محاولة زعزعة اليقين العقدي عنده. يعني تجد أن العقيدة عنده قد تزعزعت. لماذا؟ يقول لك يا أخي سمعت فلان يقول كذا كذا وقد
1: يعني
0: أقنعني بكلام. لماذا اقتنع؟ لأنه هو ما عنده قاعدة راسخة بالعقيدة. لذلك نحن
1: ممكن يبدأ يدافع عنه كمان.
0: يبدأ وقد يتبنى هذا الفكر ويتبنى هذا الرأي. هذا لماذا؟ أنه أطلق العنان لنفسه على أن
1: الدخول
0: إلى هذه المواقع. هذه المواقع دكتور قد تعمل على تمييع الثوابت. يعني عندي ثوابت أنا، مثل تكرار مثلا رؤية قيم غربية عن المجتمع المسلم مما يؤدي إلى تقبلها تدريجيا واعتبارها أمرا طبيعيا. مثلا أنا أنظر إلى مثلا بعض الدول الغربية الأجنبية عندهم بعض القيم، وأنا أتابع وهذه القيم تختلف عن قيم مجتمعنا الإسلامي، حتى إني هذه القيم أبدأ أتقبلها تدريجيا بسبب كثرة مشاهدتها وسماعها. يعني إذا رأيت أنا بعض القيم التي لا يتقبلها مجتمعنا فعلها أحد أبنائي، والعادي أنا دائما أراه، يعني مش شايف إنه الموضوع
1: شيء مألوف بالنسبة لي،
0: شيء مألوف قد ألفتها هذا الموضوع. هذا يعني يبدأ بتمييع الثوابت التي قد ترسخت فينا. مثلا هذه المواقع كثرة متابعتها أو الانخراط فيها قد تعمل على اهتزاز الولاء والبراء. مثلا أتأثر بنمط الحياة الغربية وأفضل على حياتنا إحنا، يا أخي الغرب عايشين حياة جميلة، الحال الغرب كذا كذا كذا كذا، هنا أنا بدأ عندي يهتز الولاء والبراء. مثلا قد يكون هذا الشاب أو الشابة، البنت أو الابن، يتابعون هؤلاء المشاهير ويبدأوا بمحاكاة المشاهير في تصرفاتهم، وهذا أمر واقع
1: يعني
0: في أفكارهم، وهذه الأفكار قد تخالف الشريعة الإسلامية. يعني من باب التقليد الأعمى. هنالك يعني إنجاز التعبير الخرافات الرقمية، انتشار بعض المعتقدات الفاسدة مثل الترويج مثلا لقراءة مثلا الفناجين، قراءة الكف أو التنجيم أو الأبراج أو غير ذلك، أو قانون الجذب أو مش عارف إيش هذا ما يسمى.

0: على مواقع التواصل الاجتماعي، يعني هذه خرافات رقمية، وقد ينخرط الكثير منها ويبني عليها يعني ثوابت كانت راسخة عنده تركها واهتزت، وأصبح يبني مستقبله أو قيمه أو عاداته أو دينه على هذه المعتقدات الفاسدة. يعني بيقول لك أنا والله لن أقبل على عمل فلان، قال لماذا؟ قال لقد قرأت الكف وتبين معي أنه سيحدث معي كذا وكذا. يعني هذه قد تغير من أفكار. مثلا المخاطر الأخلاقية، عندما ينخرط هؤلاء الأبناء في هذه المواقع التواصل الاجتماعي هنالك في محتويات هابطة وتظهر للجميع، فسهولة الوصول إلى مواد أو صور لا قدر الله صور إباحية أو مقاطع خادشة للمروءة، هذه تهيج الغرائز في نفوس الأبناء، وهذا يعني بداية الانحراف وبداية عدم الاستقرار الذهني والنفسي.
1: صحيح صحيح.
0: العلاقات غير الشرعية، هذه مواقع التواصل الاجتماعي تفتح الأبواب للتواصل والارتباط العاطفي غير المنضبط تحت مسميات الصداقة الرقمية. يقول لك والله صديقي، صديقك أين صديقك؟ هل تعلمه؟ هل تعرفه؟ هل جلست معه؟ هل حادثته؟ هل درست معه؟ يقول لك والله صديقي على الموقع الفلاني. هذه صداقات وهمية، وقد تقود الإنسان إلى الوقوع في العلاقات
1: نعم.
0: علاقات غير شرعية.
1: نعم.
0: مثلا قد يتطبع الإنسان مع الرذائل، يعني مثلا كثير من الأبناء بيقول لك يا أخي والله، يأتي بيقول لك يا أخي يا ابني، يأتي يترفض بألفاظ لم نسمع بها من قبل. بيكون ابنه يلعب أحد الألعاب الأونلاين ويتبادلون السباب والشتائم والألفاظ النابية،
1: جزء من حياته اليومية.
0: نعم، يصبح الطفل يتحدث بهذه
1: إذا
0: الألفاظ
1: ترك بدون توجيه.
0: يا أخي من أين جاء ابني بهذه الألفاظ؟ جاء بها من الهاتف الذي قد غرسته بين يديه وأطلقت له العنان. يعني يدخل إلى مجتمعات فيها من الرذيلة ما فيها، فيها من انحطاط القيم ما فيها، فيقتبس ويطبق، وهذا تصبح جزء يومي من حياته كما تفضل دكتور.
1: نعم.
0: أيضا قد يتطبع هذا الولد مع الرذائل، مثل انتشار ألفاظ العنف السب، يعني خاصة بعض الألعاب كما قلنا قبل قليل فيها من العنف ما فيها، فيها من السب ما فيها، فيها من القذف، فيها من التنمر، يصبح هذا يعني كجزء من لغة الحوار اليومية على منصات التواصل بين الأبناء. قد يقع الأبناء في خطر الابتزاز والاحتيال الإلكتروني من الغرباء، أو استدراج الأبناء لأفعال أشياء مشينة وحدثت. يعني صور لي منزلكم، صور لي والدك، صور لي والدتك، مقابل ماذا؟ أن أشحن لك في هذه اللعبة لكي تدخل إلى مرحلة أخرى، وقد حدثت ووقعت وأنت تعلم الكثير.
1: نعم.
0: من
1: صحيح.
0: هذه المشاكل.
1: نعم.
0: فقد يقع الأبناء في الابتزاز والاحتيال، يعني هذا الابتزاز، هذا فخ ابتزاز إلكتروني وقع فيه كثير من الناس. قد يقع الأبناء في المخاطر التربوية السلوكية، مثل الإدمان وتشتت الانتباه، عندما يدمن الطفل على الهاتف، على الأجهزة الذكية، يعني هذه تجعل تراجع في قدراته الإدراكية وفقدان التركيز وتأجيل المسؤوليات بسبب متلازمة التصفح اللانهائي. لا يريد أن يضع الهاتف من يده، قم إلى الطعام لا يريد أن يقوم، قم إلى قضاء حوائجك لا يقوم، قم إلى ترتيب،
1: ما في استجابة يعني.
0: ما في استجابة. قد تدخل الطفل في العزلة والتفكك، أيضا انخفاض مهارات التواصل الواقعي الفعلي. يعني كثير من الأبناء وقعوا في هذه المشكلة، أبنائهم لا يتواصلون مع الآخرين بسبب ماذا؟ بسبب أن هؤلاء الأبناء قد أصبح عندهم إدمان على هذه الأجهزة، فدخلوا في العزلة وتفككوا عن واقعهم، وأصبح عندهم ما يسمى بالتبلد الانفعالي وتفضيل العيش في العالم الافتراضي بدلا من الأسرة. يقول لك شو بدي بالأسرة، أنا عندي عالمي الخاص على هذه المواقع وأعيش فيه. أيضا دكتور، قد يبدأ الأبناء بالمقارنة مع الآخرين، يقارن نفسه بمن هم على واقع التواصل الاجتماعي. قد يقع الأبناء في اضطرابات النوم والصحة، وهذا أيضا ملموس.
1: لا يخفى
0: يعني
1: على
0: لما بتقول لي تضر، يعني الطفل عندما يجلس ساعات طويلة على مواقع التواصل الاجتماعي، أين الراحة وأين النوم
1: سواء
0: وأين
1: هنا أو نظر طويل
0: وأين ما حق الجسم في هذه الراحة.
1: لكن دكتور اسمح لي، يعني لا أريد أن أنسى المحور، أشرتم إلى موضوع لعله موضوع مهم، موضوع وندور حوله حقيقة في فلكه، موضوع الكلمة الطيبة على وسائل التواصل الاجتماعي. يعني
0: نعم.
1: ولقد كان لكم حديثا طيبا هذه الجمعة عن موضوع التنمر وبعض الألفاظ التي قد تسيء إلى يعني الآخرين، فأيضا قد ينجر أبناؤنا إلى يعني حتى الكلمة الطيبة قد لا من خلال التعليق قد ينجر إذا رأى تعليقات يعني مشينة أو فيها تنمر أو فيها شتم لآخرين، قد ينجر بدون وعي فلا تخرج منه الكلمة الطيبة.

0: طيب يعني أهمية توعية الأبناء أنه إن كان له كلام طيب فليكتبه أو يعلق عليه أو ينشره، وإن لم يكن كذلك يعني فليصمت، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم،
1: صلى الله
0: يعني من
1: عليه
0: كان يؤمن
1: وسلم
0: بالله واليوم الآخر فليقل
1: يقول
0: خيرا
1: خيرا
0: أو ليصمت.
1: أو ليصمت.
0: نقف على موضوع الكلمة الطيبة دكتور أبو
1: يعني
0: يزيد إن
1: دكتور
0: شاء الله.
1: كما تفضلت بهذا الحديث النبوي المبارك، أنت اختصرت حديث طويل صلى الله عليه وآله وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قد تقع بعض الأحداث سواء كانت رياضية أو غير رياضية كما شاهدنا في
0: نعم
1: الأيام الماضية، وقد يخطأ الإنسان وكلنا مجبولون على الخطأ. فتجد كثير من الناس ينهال على هذا الشخص المخطئ بالسب والشتم وكذا وكذا وكذا.
0: وليس إلي.
1: أنا يعني أحد أبنائي يحدثني يقول سبب كذا خسارتنا فلان. فقلت له إياك وأن تنجر خلف ما تراه وتشاهده على
0: من
1: مواقع
0: سب
1: التواصل
0: وشتم
1: الاجتماعي،
0: وأساء. نعم
1: لأنه في البداية هذا إنسان وله ما له وعليه ما عليه، له أهل، له ذاته، وله أن يحاسبك أمام الله يوم القيامة على ما يصدر منك.
0: صحيح.
1: نحن لا نحاسب الناس على أفعالهم، ولا نريد أن ننحدر إلى قاع المستنقع الذي انحدر فيه كثير من الناس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاء إلى معاذ بن جبل قال يا معاذ أمسك عليك هذا، قال أو مؤاخذون نحن بما نقول يا رسول الله، قال يا معاذ ثكلتك أمك، فهل يكب الناس على مناخرهم وفي رواية على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. لذلك الناس أطلقوا العنان إلى ألسنتهم، وأنا أقول لمن أطلق العنان لنفسه في هذا الحدث أو مما سبقه أو مما سيأتي، إما أن تتحلل من هذه المظلمة من أخيك أو تنتظر يوم القيامة العقاب من الله سبحانه وتعالى. نحن كمسلمين تضبطنا مجموعة القيم والأخلاق المستمدة من ديننا الحنيف ومن القرآن الكريم ومن هدي
0: الكلمة
1: النبي
0: الطيبة.
1: صلى الله عليه وسلم، فالكلمة الطيبة هي التي قد تؤثر. وأنت دكتور والكل يعلم أن أغلب الناس لا تؤثر فيهم الكلمة السيئة على قدر ما
0: الكلام
1: يؤثر
0: الطيب.
1: فيهم الكلام الطيب، لا يؤثر فيهم الانتقاد على قدر ما يؤثر فيهم المديح. يا أخي قل خيرا أو كن صامتا كما أمر النبي صلى
0: صلى
1: الله
0: الله عليه
1: عليه
0: وسلم
1: وآله وسلم.
0: بارك الله فيك دكتور على هذا التوجيه المبارك. الآن دكتور أشرنا إلى موضوع قبل قليل، يعني هو حقيقة الفراغ كبير، يعني خاصة الآن في الصيف ساعات النهار طويلة يعني، فبالتالي إذا لابد من استثمار هذه العطلة يعني بين الفراغ والاستثمار. حقيقة ممكن لو فتحنا الاتصالات مع الأخوة المستمعين وسألناهم عن هل منكم من وضع برامج أسرية نافعة قد نتلقى إجابات مختلفة، لكن دكتور السؤال هل فعلا نحن نضع يعني برامج عند بداية العطلة الصيفية برامج أسرية نافعة لأولادنا لأبنائنا تكون متنوعة، سواء هي إذا كان أساسا مراكز تحفيظ القرآن الكريم ثم ضبط وسائل التواصل الاجتماعي، هل هناك أنشطة رياضية، هل يجلس الأب مع ابنه مجالس إيمانية ذكر، هل هناك عمل تطوعي في حيه أو في مجتمعه، في زيارة أقارب، في حضور دورات مفيدة، مراكز تحفيظ القرآن الكريم. حقيقة لأنه قد نصل إلى مرحلة الذي لا يضع برنامج يستثمر فيه هذا الوقت قد يصل إلى مرحلة تصبح وسائل التواصل هي النشاط الوحيد الذي يملأ وقت الأبناء، وهذا فيه من الخطورة ما فيه.
1: نعم صحيح دكتور، يعني زي ما تفضلت العطلة الصيفية تشكل أرضا خصبة للإنسان، إما أن يملأها الإنسان بوقت يستفيد منه أو سيقع في الفراغ القاتل. لذلك يجب أن تستثمر هذه العطلة لتكون نقطة تحول لبناء مهارات الأبناء ونضجهم الإيماني وسلوكهم الرقمي والمادي. أنت سألت يعني هل يضع الناس، أو لو سألنا الناس هل يضعون برامج؟ على أغلبية الناس لا تضع برامج، فمنهم من يضع هذا يعني كنمط
0: نمط حياة بيمشي عنده
1: نمط حياة ويسير،
0: يعني
1: أما أن يضع برنامج ويسير عليه يعني على الغالب الناس لا تضع هذه البرامج، وإن كان نمطا أيضا يعني هو شيء جيد
0: على ما تعود يعني
1: على ما تعود عليه. لكن هذا الدكتور الاستثمار اللي احنا بنستثمر في هذه العطلة، لتحقيق هذا الاستثمار يعني يجب أن نعمل العمل يكون بالتوازي بين مسارين، التحول العملي للوقت، تحول عملي للوقت، أو البناء الإيماني الداخلي. بمعنى التحول أوقات الأبناء إلى فرص للبناء والتعلم اللي خلينا نسميه الجانب العملي. القاعدة التربوية تقول النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل.
0: بالباطل نعم.
1: النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. فالاستثمار الناجح لا يعني حرمان الأبناء من الترفيه، ما بدأ حرمونه كما قلنا في بداية الحلقة، بل بتنظيم الفراغ عبر بعض المسافات، بعض المسارات الجذابة، مثل صناعة محتوى بدلا من الاستهلاك اللانهائي، توجيه مهارات الأبناء الرقمية عن مجرد تصفح سلبي إلى تعلم مهارات منتجة، مثل علموا البرمجة، تعلم هذول الأبناء البرمجة، يتعلم مثلا يتعلم كيف ينتج البرامج، يتعلم كيف يصمم في التصميم الرقمي، أو كتابة محتوى هادف، أو مقالات إيمانية.
0: دكتور، في بعض الشباب شاهدناهم وصلنا عندهم مبادرات، يعني اللي منهم بيستخدم وسائل التواصل الاجتماعي، اللي بيروج للسياحة للبلد، اللي بيروج لمناطق خضراء، اللي بيروج لأماكن جميلة في الأردن.
1: نعم.
0: وهذا حقيقة نوع من الاستثمار الرقمي الإيجابي التي فضلتهم فيه.
1: نعم. يعني في
0: مبادرات إيجابية كثيرة،
1: في عندها من المبادرات ما فيها، وبعض الأشخاص الأفراد القلة القليلة قامت بمجهود يعني يضاهي جهود مؤسسات يعني عظيمة.
0: نعم.
1: لذلك دكتور، النقاط اللي يعني بدنا احنا نستثمرها او ما نقع الابناء، نجعل الابناء يقعوا مثلا في فراغ الوقت، كثيره. مثلا ممكن كما تفضلت قبل قليل انت، مراكز تحفيظ القران الكريم، المراكز الصيفيه والمخيمات، مثل تسجيل الابناء مثلا في دورات حضوريه او افتراضيه لحفظ القران الكريم، هذا ذكرناها، او نوادي رياضيه لتقويه البنيه الجسديه مثلا، هذه شيء فيه يعني شيء يحمد. يعني المهم أن لا ينخرط الأبناء في الوقت الفراغ، ويبدأ وقت الفراغ استثماره فقط على مواقع التواصل الاجتماعي. مثلا زي ما تفضلت أنت، المبادرات التطوع والمشاركات المجتمعية، مثل تنظيم مثلا مساجد الحي، نعمل على مساجد الحي مثلا حملة تنظيف هذه المساجد ورعاية هذه المساجد، مثلا مساعدة كبار السن، المبادرات البيئية، تنظيف البيئة، يعني أي مبادرات بيئية ينخرط الأبناء فيها بالمجتمع. مثلا عدم جعل الانترنت دكتور متاحا طوال اليوم بلا قيد، يعني انت يعني قلت لي امر تفعله بنفسك وانا لا استطيع ان اطبقه على نفسي.
0: نعم.
1: لكن يعني هذا امر فعال، قيد الانترنت، قيد البرامج،
0: قيد
1: يعني عندك انت انترنت في البيت اجعل له وقت مخصص، اقطع الانترنت عن البيت مثلا، اطفيه من الساعة كذا الى الساعة كذا، يعني هذا امر فعال. مثلا هذا الوقت اللي احنا بنقطع فيه الانترنت نجعل حالنا مثلا وقت قراءة عدد من صفحات من كتاب الله، قراءة في كتب السيرة، في كتب الفقه، في كتب التاريخ، مجلس ذكر، أي شيء. ثاني شيء اللي حكيناه برضو وندندن حوله، هو من باب مقاصد الشريعة الإسلامية، تنمية الرقام الذاتي، الرقابة الذاتية والوزع الإيماني، خلينا نقول الجانب الروحي. الرقابة الخارجية دائما من الأبوين، مثل برامج الحجب وسحب الأجهزة، لها حد وتاريخ انتهاء.
0: نعم.
1: يعني أنا ممكن أراقب ابني وأسحب الجهاز منه، لكن بالنهاية ستنتهي هذه الرقابة
0: عن طريقة حتى يلتف يعني ويصل لما يريد.
1: نعم نعم. أما الرقابة الذاتية المستمدة من استشعار مراقبة الله سبحانه وتعالى، فهي الحصن الحصين الذي يرافق الابن في غرفته المغلقة وخلواته الرقمية. وأنا دائما كنت أقول يعني ليس فقط للأبناء، يعني الإنسان الذي يريد أن يعصي الله سبحانه وتعالى ويغلق عليه الأبواب والنوافذ، الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم أينما كانوا.
0: نعم.
1: يعني هذا هذا هذا العمل لو كان في مراقبة ذاتية لا يغلق الأبواب ولا يذهب إلى أي مكان آخر، يعني يعلم أن مراقبة الله سبحانه وتعالى وأن الله بمعيته في كل وقت وفي كل حين. لما أنا أغرس هذه القيمة في الأبناء يعلمون أنه حتى إن تواريت أو لم توارف أن الله سبحانه وتعالى ينظر إليك. فهذه من أهم القيم التي يجب غرسها في نفوس الأبناء والبنات.
0: قيمة الإحسان يعني.
1: نعم نعم نعم، أن تعبد الله كأنك تراه، هذه مراقبة ذاتية، فإن لم تكن تراه فإنه.
0: وعجبني أحد يعني كثير من النماذج يعني يضعون على أجهزة الحاسوب أو حتى على هواتفهم ملصق صغير دكتور مكتوب عليه الله ناظر إلي، الله مطلع علي، الله يعني يراقبني، فبالتالي هذا حقيقة تذكر ب مسألة الإحسان، وإذا غابت عنك أعين الناس فإن عين الله ناظر إليك.
1: يعني دكتور سبقتني، وهذا خير فيك إن شاء الله دكتور. أريد أن أتحدث، سبحان الله تحدثت أنت. إحنا دكتور لما بنيجي بنراقب الأبناء ونستخدم العبارات إن فعلت كذا سأعاقبك بكذا، إن فعلت كذا سأحرمك من كذا، لو استبدلنا هذه العبارات بعبارات يعني تبني الوازع الديني داخل الأطفال، مثلا الله يراك والله سبحانه وتعالى يحب أن يرى منك العفة، أن تقول لابنك لا تجعل الله أهون الناظرين إليك.
0: أحسنت.
1: يعني انسى مراقبتي أنا، اجعل هذه القيم، هذه العبارات تبني علاقة ما بين الولد وما بين الله سبحانه وتعالى. لا تجعل الله أهون الناظرين إليك. الله سبحانه وتعالى يحب أن يرى منك العفة، الله سبحانه وتعالى يحب أن يراك طائعا له، الله سبحانه وتعالى لا يحب لك كذا. فهذه تنمي عند الأبناء الوازع الديني. مثلا تفعيل أسماء الله الحسنى مثلا سلوكيا في تعليم الأبناء معاني أسماء الله الرقيب. هل تعلمون يا أبنائي ما معنى اسم الله الرقيب؟ أبين له. هل تعلم ما معنى اسم الله الشهيد؟ الله شاهد عليك. هل تعلم اسم معنى اسم الله السميع البصير اللطيف؟ هذه الأسماء يعني تنعكس على تربية الأبناء
0: وتربط بالواقع يعني.
1: وتربط بالواقع، يعلم أن الله رقيب، يعلم أن الله سميع، يعلم الله شهيد، يعلم أن الله لطيف. فهذه يعني أيضا لو استبدلناها بالعبارات الدارجة عندنا يوميا يعني لها أثر عظيم. مثلا بناء مفهوم الأمان الرقمية، يعني قلنا أن المواقع التواصل الاجتماعي واقع فرض نفسه على الكل، فلا بد من أن يكون هنالك مفهوم للأمان الرقمية، مثل حث الأبناء على إدراك أن الجوارح العين والأذن والأصابع هي نعم من الله سبحانه وتعالى وأمانة ستشهد على صاحبها يوم القيامة، كما في قوله سبحانه وتعالى يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. لا بدي أعلم أن هذا النظر إذا أطلقته سيشهد عليك، وأن هذا الإصبع سيشهد عليك، وأن كذا سيشهد عليك أمام الله سبحانه وتعالى. ترسيخ ثقافة الخلوات الصالحة ذكرناها قبل قليل.
0: نعم
1: دكتور.
0: نعم.
1: بمعنى لا تجعل الله سبحانه وتعالى أهون الناظرين إليك.
0: نعم.
1: تفضل دكتور.
0: بارك الله فيكم دكتور. يعني الآن في المحور الآخر قد أشرتم في إضاءات يعني في المقدمة إلى موضوع دكتور الحوار الأسري والقدوة الحسنة. حقيقة الحوار الأسري أطرتم هذا الموضوع قبل قليل، هل يعني الحوار الأسري يكون قائم على إصدار الأوامر والنواهي، بل بالمقابل هل يحتاج الأبناء إلى حوار هادف مفتوح يشعرهم بالأمان؟ هذا الجيل واعي وبالتالي يعني يريد أن خطاب يشعر من خلاله بالأمان والثقة، لأن حقيقة الأب والأم إذا حاور أفراد الأسرة وحقيقة يستطيع من خلال هذا الحوار اكتشاف المشكلات مبكرة ومعالجتها بحكمة. ولعله في المقدمة دكتور لما إلى موضوع أنه إذا لاحظ الأب أنه سلوك ابنه قاعد بتغير، فبالتالي يجب أن تكون الأب نبيه في هذه المسائل. أحيانا قد الإنسان الأب والأم منغمس في الحياة لكن قد لا يلاحظ أنه في تغير خفي وتدريجي في سلوك الابن، يعني
1: نعم صحيح.
0: أصبح فجأة انفعالي، أصبح فجأة يتكلم بكلام يعني مثلا في شتم أو غيره، يعني أصبح فجأة يتغير سلوكه باتجاه معين، يحب الوحدة، يحب الخروج، يحب. هو دكتور من نبهة الأب والأم أن ينتبه إلى تغير هذا السلوك، وبالتالي هنا يبدأ موضوع الحوار الأسري الهاتف.
1: نعم.
0: وبالتالي نقف أمام المشكلة مبكرا وليكون الأب القدوة الحسنة في هذا الموضوع دكتور.
1: يعني دكتور الحوار الأسري والقدوة الحسنة هذول الأمران يعتبران ركيزتان أساسيتان ويعتبران خط الدفاع الأول لحماية الأبناء من الانحرافات الرقمية وتوجيههم الأبناء نحو الاستخدام الآمن والمسؤول لمنصات التواصل الاجتماعي. أول شيء أنا أكون قدوة حسنة كما تحدثنا قبل قليل. ثاني شيء الحوار. الحوار يعني له أهمية عظيمة. هذه الأهمية دكتور تكمن في بناء بيئة آمنة للمصارحة
0: في لغة التواصل. يعني
1: في لغة التواصل، يعني الحوار يمنح الأبناء شعورا بالأمان العاطفي.
0: كما يقولوا إذا كبر ابنك
1: خاوي
0: يعني
1: خاوي.
0: الآن
1: نعم.
0: يكون يعني يعامل ابنه بأنه أنا أثق بيك وفي أمان، وبالتالي في لغة حوار بينه وبينك
1: يعني
0: مش أنه أنا فقط آمر ناهي في البيت.
1: يعني هو دائما الحوار دكتور لما تجلس أنت مع ابنك أو
0: نعم.
1: بنتك
0: نعم.
1: هذا الحوار يعني يعطيهم شعور بالأمان العاطفي، أن أبي
0: طريق الاستجابة،
1: طريق
0: يعني.
1: الاستجابة. هذا الأمر يدفعهم دائما لما بيكون في حوار أنه يستشيروا الوالدين فورا عند تعرضهم لأي خطر رقمي مثل الابتزاز التنمر أو المحتوى الخادج.
0: يعني ما في حاجز بين الأب وابنه،
1: ما في حاجز
0: ابنه.
1: نريد أن نزيل الحواجز، أن تلاش هذا الحواجز.
0: ما كان في حاجز ما
1: نعم.
0: بحكي له أنه والله في شفت هالمقطع أو شفت فيها الكلمة أشاورك
1: نعم.
0: فيها صح ولا خطأ.
1: دخل أحدهم لي عندي على الخاص وقام بتهديدي وابتزازي بكذا وكذا،
0: في صراحة بيناتهم
1: في
0: يعني.
1: صراحة لماذا هذه ما من أين نتجت؟ من باب الحوار الهادف، لأنه أعطيته أمن عاطفي، صار يشعر بأمان، في أمان عاطفي. أما لو كان هذا الطفل يخاف من والديه من العقاب وكذا وكذا والأوامر النواهي، يقع في المشكلة وتتغلغل المشكلة ويصل إلى مواصيلها، وقد تدخل في يعني مراحل متقدمة والأبوان لا يعلم
0: ما بيعرفوا.
1: ليش؟ لأنه في حاجز ما بين الأبناء وما بين الأبناء البنات. بعدين دكتور الأسلوب الآخر، أنا لما بقنع ابني أفضل من أفرض عليه، لما بحاوره بقنعه أفضل من الفرض بالقوة، لأن قد أفرض عليه مرة مرتين
0: غير مقتنع يعني.
1: هو غير مقتنع. مثلا أنا زي ما تفضلت دكتور قبل شوي بكلمة جوهرية اختصرت علي كثير من الكلام، كشف بوادر انحراف المبكر اللي تفضلت فيه، إن في اختلاف في سلوك الأبناء، يعني ابنك لما بيبدأ في اختلاف في سلوكه، إذا أنت ما عندك تواصل مع ابنك وما في حوار، كيف بدك تكتشف هذا؟ لن تستطيع اكتشاف هذا الانحراف، فهذا أيضا سيجعل الأبناء يقعون يعني في هذا الخطر ويصلون إلى مراحل متقدمة دون علم الأبوين. مثلا بدي أنا أجلس مع ابني أفكك الشبهات والمغالطات اللي بينه وبينه، فالحوار يتيح فرصة دورية لمناقشة الأفكار المغلوطة أو نمط الحياة المزيف الذي يروج له مثلا بعض مشاهير المنصات. يعني تعلم الدكتور في هذه الأيام للأسف للأسف للأسف إلا ما رحم ربي، من الذي يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي؟ التوافه الناس الذين وصلوا إلى يعني أصبحوا يوجهون أبناءنا وبناتنا بسبب يعني كثرة متابعتهم لهذه الأنشطة
0: قيم سلبية.
1: يعني على المؤاخذة أنا لما بيجيني أحد هؤلاء مما يسمى المشاهير المنصات وعنده نمط حياة مزيف وصير يروج لنمط هذا الحياة، بصير الأبناء بدهم يعيشوا هذا النمط
0: بيقلدوا فيه،
1: بينما لما بيكون في تواصل حوار بيني وبين أبنائي بقول له تعالي ابني هذا ليست قيمنا، هذه ليست عاداتنا، هذا ليس ما وجهنا إليه الدين الحنيف وليس ما وجهنا إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه المغالطات لما بيكون في حوار بيني وبين أبنائي أستطيع أن أزيل هذه المغالطات وهذه الأفكار السلبية من أذهان الأبناء والبنات.
0: بارك الله فيكم دكتور.
1: الله يحفظك.
0: يعني دكتور في المحور الأخير، بقي معنا 5 دقائق، خلينا شوي نرجع، يعني إحنا وطننا غالي علينا، مؤسساته غالي علينا، وأبناء الشعب الأردني مملكتنا غالي علينا، وما حد بيزاود على هذا الأمر في هذا الموضوع. نرجع شوي لموضوع منتخبنا الوطني، ويعني واجبنا احنا واجب ابنائنا تجاه، انا هذا كمثال دكتور،
1: نعم
0: كمثال، واجبنا واجه ابناء الوطن تجاه مؤسساته في هذا الفضاء الرقمي، لانه من اهم القيم الاسلاميه العظيمه التي ينبغي ان نغرسها في ابنائنا هي الحب الوطن والمحافظه على امنه واستقراره، احترام مؤسساته، احترام رموزه على وسائل التواصل الاجتماعي، لانه حقيقه لما يكون في انتقاد لمؤسسات الوطن، انتقاد لرموز الوطن، انتقاد لأبناء الوطن اللي بيبثوا الأردن برا خارج الأردن، وبالتالي هذا يؤثر من خلال نشر الشائعات والتنمر، يؤثر على الأمن الفكري، ويصبح وطننا وسائل التواصل ساحة تؤثر في الرأي العام وتؤثر على الأمن الفكري في المجتمعات. فموضوع دكتور تداول الأخبار دون تثبت، التنمر، موضوع الشائعات، لأنه كم من إشاعة وكلام وتنمر ومسيء أضر بالأفراد وأضر بالمؤسسات ويعمل على البلبلة، وبالتالي حفظ اللسان وحفظ القلم حقيقة هذا مهم في منصات التواصل في موضوع العالم الرقمي، وهذا كله يعزز الانتماء لوطننا، ونحترم قانون ونحترم مؤسسات الدولة ونخدم المجتمع ونخدم وبنحب مجتمعنا وبنحب أبنائنا اللي بيمثلوا الأردن خارج الأردن دكتور. فبالتالي هذا موضوع مهم أنه نبني نعزز في أبنائنا يعني حب الوطن ومؤسساته في الفضاء الرقمي دكتور.
1: يعني دكتور كما تفضلت، يعني أول شيء نتمنى التوفيق لنشامى منتخبنا الوطني،
0: أكيد
1: وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل التوفيق حليفا،
0: آمين يا رب.
1: قلوبنا معهم وألسنتنا تلهج لهم بالدعاء،
0: آمين.
1: نحن مع أي إنجاز يرفع من شأن هذا البلد مبارك، سواء كان على الساحة التربوية، على الساحة الرياضية، أيا كان أيا كان أيا كان أيا كان المجال. لذلك دكتور في هنالك منهج يسمى منهج رباني في التبين، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ
0: في إطار الإشاعات، يعني
1: في التبين في إطار الإشاعات أو في إطار التحدث في أي أمر ما هب ودب، كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. الأصل أنه إحنا في هذا البلد المبارك وفي جميع الدول لم نعد مغلقين على أنفسنا، هذا عالم مفتوح. يعني أنت عندما تنتقد أي إنجاز لهذا في وطنك أو لابن بلدك أو لقدوتك في هذا البلد، أنت لا تنتقده ما بينك وبين أبناء بلدك، أنت تنتقده على الملأ وعلى مستوى العالم.
0: نعم.
1: وقد يكون هذا الانتقاد سبب في هلاك او في سبب في وقوع المشاكل.

0: من قال هلك المسلمين
1: هو
0: فقد فهو أهلكهم.
1: أهلكهم.
0: طيب أنت لما بتيجي على نشام المنتخب الوطني بتقول إحنا لن نستطيع إنجاز أي شيء أمام فلان أو المنتخب الفلاني، أنت أحبطت من عزيمتهم وقللت من عزيمتهم. لا، نحن كلنا فخر وكلنا أمل وكلنا ثقة بأنهم على قدر الإنجاز وعلى قدر الثقة التي منحوها،
1: وهو إنجاز وطني،
0: إنجاز
1: هذا
0: وطني. ونحن نشاهد يعني نشاهد سمو ولي العهد يعني اهتمامه بنشام المنتخب وفي رفع اسم هذا البلد المبارك، رئيس الأردني الاتحاد الأردني سمو الأمير علي بن الحسين،
1: كان اجتماع
0: أيضا
1: عزوم معهم
0: اجتماع يعني اهتمام يعني لا يوصف بهذا الإنجاز التاريخي. ثم يأتي بعض الناس ويقللون من الإنجاز،
1: يعني يهدم هذه
0: يهدم
1: الإنجازات.
0: يهدم يعني سمو ولي العهد يرفع من شأن الشباب ويقدم لهم النصائح ويقدم التوجيهات للشعب الأردني
1: والتحفيز
0: ويحفزهم، ثم تأتي هذه الفئة وتقوم بهذا الكلام، هذا يقلل من العزيمة.
1: سواء حسابات حقيقية أو حتى حسابات يعني مشبوهة،
0: أيا كانت هذا شيء مرفوض، هذا شيء مرفوض. إن كان يؤمن بالله اليوم واليوم الآخر فليقل خيرا
1: أو ليصمت.
0: أو ليصمت.
1: نعم، بارك الله فيكم دكتور. يعني أحببنا أن نؤطر حلقتنا اليوم بهذا الإطار الوطني العزيز حقيقة الغالي على قلوبنا. نسأل عز وجل أن يحفظ أبناءنا وبناتنا ويوفقهم لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي فيما ينفعهم في دينهم ودنياهم، وأن يصرف عنهم الفتن ما ظهر منها وبطن، وأن يرزقهم البصيرة
0: آمين.
1: وحسن الاختيار، وأن يجعل أوقاتهم عامرة بالطاعة والعلم والعمل النافع، وأن يحفظ الأردن قيادة وشعب وجيش وأجهزة أمنية، وأن يديم عليه نعمة الأمن والاستقرار، وأن يؤلف بين قلوبنا سواء على الواقع الحقيقي أو حتى على وسائل التواصل الاجتماعي، حتى نكون دعاة خير وبناء وإصلاح ونشر المحبة والتعاون، وأن يوفق الآباء والأمهات لأداء هذه الرسالة
0: آمين.
1: التربوية لصالح الوطن. فكلمة أخيرة دكتور، الله يجزيكم خير.
0: سيدي، في النهاية أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا أبناءنا
1: آمين.
0: وبناتنا
1: آمين.
0: وأن يحفظ علينا أوطاننا وأن يجنب بلدنا هذا الفتن ما ظهر منها وما بطن، سواء كانت الفتن على مواقع التواصل كما كان موضوع حديثنا أو كان على الواقع الحقيقي. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا هداة مهديين، وأن يكتب لنا في هذا البلد المبارك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، وأن يصرف عن بلدنا هذا من الشر كله علمنا منه وما لم نعلم. يعني هذا لقاء شيق، تحدثنا فيه ما تحدثنا عن دور الآباء في توجيه سلوك الأبناء، ولا ننسى أن نذكر الوالدين بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي قد ابتدأنا فيه حلقتنا هذه، كلكم راع
1: وكلكم
0: مسؤول عن رعيته.
1: ختام مسك مع هذا الحديث النبوي الشريف دكتور، بارك الله فيكم. كل شكر والتقدير لفضيلة الدكتور ركان أبو حمور الإمام الخطيب في مسجد الشريفة فاطمة بنت ناصر على ما تفضل به في حديث ماتع حول المسؤولية الشرعية في توجيه يعني دور الآباء والأمهات في توجيه سلوك الأبناء على وسائل التواصل الاجتماعي.
0: حياكم الله
1: دكتور، بارك الله فيكم.
0: شكرا
1: سيدي. حياكم الله. أشكر زملائي أيضا فريق العمل عمر الكركي ومجد الزعبي من الهندسة الإذاعية، مهندسة نداء الرمام من المراقبة، الرئيسة الإشراف العام الزميل الدكتور معك حياصات. وهذه تحية مني محدثكم زايد نواف في الدويرة، استودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع ولا تخفى عليه الطلائع، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. اللهم ضع في أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها وأمنها، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، واحفظه من كل سوء وسائر بلاد المسلمين. استودعكم الله، وإلى الملتقى في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دين ودنيا.

0: نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثانية لهذا اليوم، ويقدمها لكم ليث عكروش وآلاء الزبن. وقبل تفاصيلها، هذا عرض لعناوين أبرز موضوعاتها.
1: سمو ولي العهد ينقل دعم جلالة الملك لنشام المنتخب ويجدد ثقته بهم في تمثيل الأردن بأفضل صورة. محافظات المملكة تستكمل استعداداتها لاستقبال الجماهير لمتابعة مباراة المنتخب الوطني مع نظيره الجزائري غدا. الأردن يستضيف اليوم اجتماعا تشاوريا لوزراء الخارجية العرب لتنسيق المواقف بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك. شهداء ومصابون في الضفة الغربية وغزة. انتهاء الجولة الأولى من المحادثات بين إيران والولايات المتحدة. من العناوين التفاصيل من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية.
0: أهلا بكم. أجرى سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد اتصالا مرئيا أمس مع لاعبي المنتخب الوطني قبيل المواجهة المرتقبة أمام الجزائر في كأس العالم. ونقل سموه خلال الاتصال دعم جلالة الملك عبد الله الثاني لنشام المنتخب، مجددا ثقته الكبيرة باللاعبين وقدرتهم على تحمل المسؤولية وتمثيل الأردن بأفضل صورة. وأشاد سموه بالأداء المميز والروح القتالية التي أظهرها النشامة في المباراة الأولى، مؤكدا أن المنتخب منح الأردنيين شعورا بالفخر بما قدمه من مستوى وانضباط وروح عالية في اللقاء الماضي، ودعا اللاعبين إلى مواصلة المشوار بالروح والمعنويات ذاتها واللعب بروح الفريق الواحد مع الاستفادة من الأخطاء والعمل على تصحيحها. وأكد سموه أهمية دور المدرب والجهاز الفني في قيادة المنتخب خلال المرحلة المقبلة، مشددا على أهمية اعتزاز جميع اللاعبي المنتخب بما يقدمونه في بطولة كأس العالم. من جانبه، أكد قائد المنتخب الوطني إحسان حداد أن معنويات اللاعبين مرتفعة وأن الجميع يدرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، مشيرا إلى أن الفريق سيبذل كل ما لديه من مواجهة مع الجزائر من أجل تحقيق نتيجة تليق بطموحات الجماهير الأردنية وإسعادها ومواصلة تمثيل الوطن بأفضل صورة.
1: أكد وزير الشباب الدكتور رائد العضوان خلال اجتماع عقد اليوم في محافظة جراش على أهمية تعزيز الجهود لمتابعة الاستعدادات الخاصة باستقبال الجماهير ومتابعة مباراة المنتخب الوطني لكرة القدم مع نظيره الجزائري غدا. وأكد المشاركون في الاجتماع أن الجهات الرسمية في المحافظة أنهت استعداداتها التنظيمية والأمنية واللوجستية بما يضمن توفير بيئة مناسبة للجماهير ويعكس الصورة الحضارية للمحافظة في ظل الاهتمام الجماهيري الكبير بالمباراة. كما أكد وزير الشباب أهمية تكثيف الترويج للخطط الإعلامية الخاصة بتغطية مباراة المنتخب الوطني المقبلة والتركيز على المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن اللجنة الرئيسية في عمان تتولى تقديم مختلف أشكال الدعم والخدمات اللوجستية اللازمة لإنجاح الحدث.
0: هذا واستكملت محافظات المملكة استعداداتها لاستقبال المشجعين لمتابعة مباراة المنتخب الوطني ونظيره الجزائري في عدد من المواقع المجهزة بشاشات عرض وسط أجواء وطنية وحماسية. للمزيد، تحدثت مديرة الإعلام والاتصال الناطق الإعلامي باسم وزارة الشباب أمان المجالي لمندوبتنا هيا الأحداثات وقالت:
2: تواصل وزارة الشباب وبالتعاون مع أمانة عمان الكبرى ووزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة ووزارة الاتصال الحكومي تحضير المواقع الخاصة ببث مباريات المنتخب الوطني إن شاء الله التي ستقام يوم غد في أكثر من موقع. اليوم هذه المواقع تشمل ساحة المدرج الروماني والساحة الهاشمية، أيضا تم إضافة مدرج الأوديون والساحة المجاورة للمدخل الفي اي بي للمدرج الروماني. بالتالي اليوم لدينا خمس شاشات عرض في منطقة المدرج الروماني، بالإضافة لوجود شاشات عرض رئيسية في محافظة جرش في ثلاث مواقع، نتحدث عن المسرح الشمالي، ونتحدث عن شاشة عرض المسرح الجنوبي، وأيضا نتحدث عن شاشة عرض موجودة في ساحة الأعمدة أو الساحة البيضاوية. أيضا في محافظة العقبة تم التنسيق مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لتأمين شاشة عرض في ساحة الثورة العربية الكبرى والإعلان عنها. يعني هذه التحضيرات تأتي لغايات دعم ومؤازرة منتخب النشامى خلال مباريات في كأس العالم، ولتهيئة مساحات آمنة وداعمة لبث المباريات وتمكين الجماهير جماهير النشامى من متابعة المباريات.
1: قامت مديرية شباب محافظة الطفيلة بتجهيز 4 مراكز في كل من الطفيلة القصبة وبصيرة وعيمة والحسا لاستقبال الجماهير لمتابعة مباراة المنتخب الوطني مع نظيره الجزائري. مدير مديرية شباب محافظة الطفيلة حمزة العمارين تحدث لمندوبنا أيمن الفقراء عن أبرز التحضيرات فقال:
3: تواصل مديرية شباب البلقاء استعداداتها لاستقبال جماهير كأس العالم 2026، حيث استكملت تجهيز عدد من المراكز الشبابية التابعة لها لمتابعة مباريات البطولة، وبشكل خاص مباراة المنتخب الوطني الأردني النشامى أمام المنتخب الجزائري الشقيق. وتشمل المراكز التالية: مركز شباب وشابات السلط، مركز شباب وشابات البلقاء النموذجي، مركز شباب وشابات الفحيص النموذجي، ومركز شباب وشابات العارضة النموذجي، ومركز شباب دير علام. ودعت المديرية الشباب والأهالي إلى المشاركة في الأجواء الرياضية الحماسية وتشجيع المنتخب الوطني ضمن بيئة شبابية آمنة وتفاعلية تعزز روح الانتماء والتشجيع الرياضي.
1: كان هذا تصريح من رئيسة قسم العلاقات العامة والإعلام في مديرية شباب البلقاء محاسن أبو تايه لمندوبتنا وعد البدرين حول دعم المنتخب.

0: الوطني في مواجهته أمام منتخب الجزائر، حيث تبث مديريات شباب البلقاء المباراة عبر شاشات العرض في مراكز مديرية شباب البلقاء تحت شعار معا نساند النشامى ونعيش أجواء المباراة. وننتقل إلى محافظة الطفيلة، حيث قامت مديرية شباب محافظة الطفيلة بتجهيز 4 مراكز في كل من الطفيلة والقصبة وبصيرة وعيمة والحسا لاستقبال الجماهير لمتابعة مباراة المنتخب الوطني مع نظيره الجزائري. مدير مديرية شباب محافظة الطفيلة تحدث لمندوبنا أيمن الفقراء عن أبرز التحضيرات فقال:
1: أتمت مديرية شباب الطفيلة استعداداتها وتحضيراتها لمباراة منتخبنا الوطني مع المنتخب الجزائري. تعرض جميع مباريات كأس العالم في محافظة الطفيلة في 4 مواقع. هذه المواقع هي مركز شباب وشابات بصيرة، مركز شباب الطفيلة، مركز شباب وشابات عيمة، ومركز شباب الحساء. احنا بنبث جميع مباريات كأس العالم، لكن بنركز على مباريات منتخبنا الوطني من حيث التجهيزات، من حيث التحضيرات، من حيث جميع النواحي اللي بتسهل على المواطنين، على الشباب أنفسهم الوصول إلى هذه المواقع والتمتع وتشجيع منتخبنا الوطني في هذه المباريات اللي بنتمنى له التوفيق إن شاء الله.
2: إلى ذلك أنهى المنتخب الوطني تحضيراته الفنية والبدنية استعدادا لمواجهة نظيره الجزائري عند 6 بتوقيت الأردن صباح يوم غد على استاد سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة ضمن الجولة الثانية لدور المجموعات في نهائيات كأس العالم 2026.
0: هذا وأكد المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم جمال سلامي خلال مؤتمر صحفي خاص بمواجهة الأردن لنظيره الجزائري أن النشام جاهزون لهذا اللقاء و مستعدون لمواجهة منتخب قوي ويمتلك عناصر مميزة، لكن ثقتي كبيرة باللاعبين الذين يدركون حجم المسؤولية الموكلة لهم للظهور بالشكل الذي يلبي طموحات الجماهير الأردنية. قال السلامي أن مواجهة الجزائر حاسمة ومفصلية في مشوار التأهل، والفريقان يدخلان اللقاء بشعار الفوز، واللاعبون يدركون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، موضحا أن النشامى يملكون الخصائص المطلوبة لمواجهة الجزائر وتحقيق نتيجة إيجابية. استقبل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والموريتانيين في الخارج محمد سالم ولد مرسوق اليوم على هامش أعمال الاجتماع التشاوري العربي واجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية المستأنفة 165. وتسلم الصفدي من مرسوق رسالة موجهة إلى جلالة الملك عبد الله الثاني من أخيه فخامة الرئيس الموريتاني.
2: هذا ويستضيف الأردن اليوم اجتماعا تشاوريا لوزراء خارجية الدول العربية بدعوة من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ويهدف الاجتماع إلى تنسيق المواقف وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا المطروحة بما يسهم في تعزيز العمل العربي المشترك ودعم الجهود الرامية إلى مواجهة التحديات الإقليمية الراهنة. كما يستضيف الأردن بعد الاجتماع التشاوري اجتماعا لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية المستأنفة 165. ومن المقرر أن يبحث الاجتماع عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك والتطورات السياسية والأمنية التي تشهدها المنطقة، فضلا عن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس. وتأتي الدورة المستأنفة استكمالا لأعمال الدورة العادية 165 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري التي عقدت في 29 من آذار 2026 برئاسة البحرين عبر تقنية الاتصال المرئي.
0: يعقد رئيس المركز الوطني للأمن السبراني المهندس محمد الأسمادي وأمين عام وزارة الاتصال الحكومية دكتور زيد النوايسي لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام للحديث حول الأمن السبراني في الأردن، وذلك ظهر غد الثلاثاء بمقر وزارة الاتصال الحكومي. ويتطرق اللقاء إلى أدوار وجهود المركز الوطني للأمن السبراني في حماية الفضاء السبراني الأردني، ويعرض أبرز محاور الاستراتيجية الوطنية للأمن السبراني 2025-2028.
2: في الضفة الغربية المحتلة استشهد فلسطينيان وأصيب شاب آخر فجر اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت آمر شمال الخليل في الضفة الغربية المحتلة.
0: وإلى غزة، حيث استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون اليوم إثر استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مركبة مدنية وسط مدينة غزة.
2: أحرزت

0: الجولة الأولى من المحادثات رفيعة المستوى بين الولايات المتحدة وإيران تقدما وصف بالمشجع عقب اختتام أعمال القمة في سويسرا والاجتماع الأول للجنة رفيعة المستوى بمشاركة قطر وباكستان بصفتهما دولتين وسيطتين. إلى التفاصيل في تقرير هيا لجبور.
1: اختتمت الجولة الأولى من المحادثات المنعقدة في سويسرا بين الولايات المتحدة وإيران في إطار مذكرة التفاهم الموقعة في إسلام أباد، والتي شارك فيها ممثلون عن الولايات المتحدة وإيران إلى جانب الوسطاء. وأعلنت إيران أنها أجرت نقاشا مقتضبا مع الولايات المتحدة بشأن الملف النووي. وذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية أن المحادثات الفنية حول آليات تنفيذ مذكرة التفاهم وتشكيل مجموعات عمل فنية ذات صلة ستبدأ في سويسرا اليوم. ويرأس الوفد الإيراني نائب وزير الخارجية كاظم غريب أبادي، ويضم خبراء في الشؤون السياسية والاقتصادية والقانونية، ويشارك في المحادثات ممثلون عن دولتي الوساطة باكستان وقطر، في حين عاد فريق التفاوض الإيراني الرئيسي برئاسة محمد باقر قاليباف إلى طهران. ومن المقرر أن تستمر المحادثات الفنية طوال ما تبقى من الأسبوع لمناقشة جميع القضايا ذات الصلة. وأشار بيان مشترك صادر عن قطر وباكستان إلى أن أعمال اليوم الأول من القمة سادتها أجواء إيجابية وبناءة، حيث أحرز تقدم مشجع شمل إنشاء آلية لمواصلة المحادثات الفنية. وأوضح البيان أن الأطراف اتفقت استنادا إلى مذكرة التفاهم على إنشاء لجنة رفيعة المستوى تتولى الإشراف السياسي على جهود الوساطة، كما جرى إنشاء قناة اتصال بين الأطراف بهدف تفادي الحوادث وسوء الفهم وضمان العبور الآمن للسفن التجارية عبر مضيق هرمز. واتفق الطرفان على إنشاء مجموعة عمل لتفادي التصعيد تضم الولايات المتحدة وإيران والجمهورية اللبنانية بهدف ضمان الالتزام بوقف العمليات العسكرية في لبنان. وفي سياق متصل ذكرت الرئاسة اللبنانية اليوم أن الرئيس جوزيف عون بحث في اتصال هاتفي مع نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس مسألة تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان ووقف التصعيد العسكري الإسرائيلي. وفي وقت سابق أعلنت إسرائيل رفع كل القيود التي فرضتها على المناطق الحدودية الشمالية في إطار الحرب مع حزب الله في لبنان بعد انحسار حدة القتال في الأيام الأخيرة. وقال الجيش الإسرائيلي إن المجتمعات الحدودية ستعود إلى مستوى نشاط كامل من دون أي قيود بدلاً من مستوى النشاط الجزئي.
2: وإلى الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أعلنت السلطات الروسية عن إغلاق مؤقت المطارات الأربع الرئيسية في العاصمة موسكو صباح اليوم قبل أن تستأنف العمليات لاحقا بعد موجة التصعيد التي أسفرت عن سقوط ضحايا. للمزيد في التقرير الذي أعدته شجون لجبور وتقرأه سارة العيسى.
3: شهدت الساعات الماضية هجوما واسعا ومنسقا بالطائرات المسيرة شنته أوكرانيا باتجاه العمق الروسي، مسببا ارتباكا واضحا في حركة الملاحات الجوية، حيث أعلنت السلطات الروسية عن إغلاق مؤقت للمطارات الأربع الرئيسية في العاصمة موسكو صباح اليوم قبل أن تستأنف العمليات لاحقا بعد موجة التصعيد. وأفادت وزارة الدفاع الروسية بأن أنظمة دفاعها الجوي اعترضت وأسقطت أكثر من 300 طائرة مسيرة أوكرانية فجر اليوم فوق عدة مقاطعات، من بينها 59 مسيرة تم تدميرها في محيط العاصمة موسكو وحدها. كما تواصل القوات الأوكرانية تركيز ضرباتها الصاروخية والمدفعية على جسور السكك الحديدية والممرات اللوجستية في شبه جزيرة القرم والمناطق الخاضعة لسيطرة روسيا في خرسون لقطع الإمدادات عن الجيش الروسي. في المقابل كثفت القوات الروسية ضرباتها الجوية مستخدمة القنابل الموجهة، حيث نفذت روسيا حوالي 84 غارة جوية وأطلقت آلاف الطائرات المسيرة، بالإضافة إلى هجمات صاروخية استهدفت البنى التحتية الحيوية في مناطق عدة أسفرت عن سقوط ضحايا في منطقة زبروجيا وأوديسا، كما قتل شخص على الأقل إثر اشتعال النيران في سفينة شحن في البحر الأسود جراء هجوم بطائرة مسيرة روسية.
0: أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر استقالته اليوم بعد أقل من عامين في منصبه.

0: به مؤكدا أنه سيعمل على ضمان انتقال سلس ومنظم للسلطة. وقال ستارمر في كلمة أمام مقر رئاسة الوزراء أنه سيستقيل من قيادة حزب العمال، وأضاف أن عملية اختيار زعيم جديد للحزب ستنطلق في 9 تموز المقبل، وأنه سيبقى رئيسا للوزراء إلى أن يتم اختيار خلفه، على أن يتولى الأخير منصبه في أيلول المقبل.
1: افتتح رئيس غرفة تجارة الأردن العين خليل الحاج توفيق الجناح الأردني المشارك في فعاليات المعرض العربي الدولي للصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف فود إكسبو 2026 في دورته الـ21، وذلك في مدينة المعارض بالعاصمة دمشق. ويشارك بالمعرض الذي يستمر 5 أيام 300 شركة سورية وعربية ودولية بهدف الترويج للمنتجات الغذائية واستكشاف الفرص التجارية والاستثمارية وتعزيز الشراكات التجارية بين الشركات المشاركة.
0: شاركت الفرق التطوعية التابعة لمديرية أوقاف محافظة جرش في حملة النظافة التي نفذتها وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في منطقة غابات برقش. عن هذه التفاصيل تحدث رئيس قسم الوعظ والإرشاد في مديرية أوقاف محافظة جرش الكبرى أحمد الفريحات لمندوبتنا مي العايد، فقال:
2: جاءت هذه المشاركة انطلاقا من رسالة وزارة الأوقاف في تعزيز القيم الإسلامية الداعية إلى النظافة والمحافظة على البيئة، وتجسيدا لمفهوم المسؤولية المجتمعية والعمل التطوعي الهادف إلى خدمة الوطن والحفاظ على موارده الطبيعية ومرافقه العامة. كما شهدت الحملة مشاركة فاعلة من المتطوعين وطلبت دور القرآن الكريم الذين أسهموا في تنظيف المواقع المستهدفة وإزالة النفايات في مشهد يعكس روح التعاون والانتماء والوعي بأهمية حماية البيئة وصون جمال الطبيعة.
1: ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يكون الطقس صيفيا معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، فيما يطرأ يوم غد انخفاض طفيف على درجات الحرارة. ويكون الطقس صيفيا معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة بإذن الله تعالى.
0: سيداتي وسادتي، وصلنا إلى نهاية النشر. هذه إعادة لأبرز ما جاء فيها من عناوين. سمو ولي العهد ينقل دعم جلالة الملك لنشام المنتخب ويجدد ثقته بهم في تمثيل الأردن بأفضل صورة. محافظات المملكة تستكمل استعداداتها لاستقبال الجماهير لمتابعة مباراة المنتخب الوطني مع نظيره الجزائري غدا. الأردن يستضيف اليوم اجتماعا تشاوريا لوزراء الخارجية العرب لتنسيق المواقف بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك. شهداء ومصابون في الضفة الغربية وغزة. انتهاء الجولة الأولى من المحادثات بين إيران والولايات المتحدة. انتهت الفترة الإخبارية الثانية لهذا اليوم. هذه تحيات الزملاء في دائرة الأخبار، ومن الهندسة الإذاعية مجد الزعبي، ومن مقدمي الفترة ليث عكروش وآلاء الزبن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في أمان الله.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. الاثناش دائما ورا الاحداش، والاحداش وراهم اتناش، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. الاثناش دائما ورا الاحداش. JordanWorldCup.com، ها قد أصبح الحلم حقيقة والحكاية مستمرة. هنا تكتب فصول المشاركة التاريخية.

التاريخية للنشامة، معا نحو المونديال، ومعا نروي قصة الأردن. نبض الجماهير وصوت النشامة في منصة واحدة. اكتشف تاريخ الأردن وحضارته وأبرز وجهاته للعالم بثلاث لغات

0: واحدة عبر jordanworldcup.com.
1: حنا نشر وكرامة تبرق زمان البشارة، خلي الأردن منارة.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

السيدات والسادة المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله بأطيب تحياته، وأهلا ومرحبا بكم جميعا في مستهل هذه الحلقة الجديدة من اللقاء المفتوح، وبرنامجكم فكر وحضارة. وفيه نتابع سلسلة حواراتنا الفكرية التي تأتيكم في مثل هذا الموعد من كل أسبوع، يصحبكم فيها حسين الرواشد. عنوان حلقة اليوم: الهداية في القرآن الكريم. قال الله عز وجل: فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. وقال سبحانه: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. صدق الله العظيم. وردت كلمة الهداية بمشتقاتها في القرآن الكريم نحو 305 مرات. جاءت بصيغة الفعل الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، وبصيغة الاسم: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. وارتبطت الهداية بالرحمة، هدى ورحمة للمتقين، وبالبشرى.

بشرى هدى وبشرى للمؤمنين، كما ارتبطت بالإيمان والعمل الصالح. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم وبالإنابة والطلب الصادق، ويهدي إليه من أناب. والهداية توفيق من الله تعالى، فمن يهدي الله فهو المهتدي، وليس لبشر أن يهدي غيره إلا بإرادة الله عز وجل. إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء. وثمة فرق بين هداية الدلالة والإرشاد وهداية التوفيق والامتثال. الأولى متعلقة بالبشر كلهم، ومناطة بالرسل والعلماء، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. والثانية خاصة بالله تعالى وحده، ومتصلة بالمؤمنين من عباده. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وذكر الله تعالى صنفين من البشر: صنف المهتدين وصنف الذين لا يهتدون. أما الذين اهتدوا فمنهم المتقون المؤمنون بالغيب، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. ومنهم الخاضعون لربهم عند المصائب، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم وأولئك هم المهتدون. ومنهم المستمعون للقول باتباع أحسنه، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله. ثم المجاهدون في سبيل الحق، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أما الذين أدرجوا على قائمة غير المهتدين فهم الظالمون، والله لا يهدي القوم الظالمين. والفاسقون، والله لا يهدي القوم الفاسقين. والكافرون، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. ثم الخائنون، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. والقرآن الكريم كتاب هداية، باعتبار أن الهداية هي جوهر الدين ووظيفته. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. والهداية لا تقتصر على الجانب التعبدي أو الروحي الفردي، وإنما تشمل حياة الإنسان وحركته في الوجود أخلاقيا وسلوكيا اجتماعيا وحضاريا. كما أن الهداية ليست مجرد معرفة نظرية، وإنما حالة وصل دائم بين العقل والوحي والعلم والعمل. والإنسان المهتدي هو الإنسان الكوثر المثمر بالعطاء، الذي يعيش في حالة صلة دائمة بالخالق عز وجل، وفي ارتقاء أخلاقي مستمر. في هذه الحلقة نستعرض الهداية في القرآن الكريم، وما أعظم هذه الكلمة، ونتساءل: ما الهداية؟ ما أنواعها؟ من هم المهتدون؟ ومن هم الذين يحرمون من الهداية؟ ما أسباب الهداية؟ وما موانعها؟ كيف نهتدي إلى الصراط المستقيم؟ وما علامات وإشارات الهداية؟ ولماذا ارتبطت بالرحمة والإيمان والصراط المستقيم والإنابة؟ كيف يمكن أن ينعم الإنسان في عصرنا بالهداية؟ وكيف يمكن أن نهتدي؟ اللهم اجعلنا

0: من عبادك المهتدين، ولا تحرمنا يا ربنا من هذه النعمة الكبيرة. أهلا ومرحبا بكم جميعا في هذه الحلقة التي أعتقد أنها تشكل دليلنا في الحياة ودليلنا الأهم في علاقتنا مع الله وفي ترتيب عمرنا ونهاية مصيرنا بين يدي خالقنا عز وجل. اسمحوا لي أن أرحب بضيفي هذه الحلقة، العالمين والأستاذين الجليلين فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الزبن، عميد كلية الشريعة في جامعة الزرقاء الخاصة، وفضيلة الأستاذ الدكتور محمد المفتي، أستاذ الشريعة في جامعة آل البيت. أهلا بكم، وأرحب باسمكم بضيفي العزيز فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الزبن. عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أسعد الله مساكم بالخيرات والبركات دكتورنا وأستاذنا الكبير الذي نفخر بهذه المداخلات بين الفينة والأخرى في برنامجكم فوق الرائع، فوق النموذجي.
0: الله يبارك فيك، هذا من لطفك وطيب أصلك وأخلاقك يا دكتور، ولولاكم لما وصل منا شيء إلى مستمعين الأعزاء.
1: بارك الله فيكم من تواضعكم هذا. ثم لا ننسى أن نرحب بجميع المستمعين الكرام، ونرحب أيضا بزميلنا في هذه الحلقة فضيلة الأستاذ الدكتور الرائع جدا محمد المفتي، فحيا الله وحياكم الله.
0: حياك الله، حياك الله وأهلا ومرحبا بك. يعني يا دكتور، سؤال الهداية سؤال مهم في حياتنا. خلق الإنسان ليهتدي، وخير بين الهداية وبين الفجور وبين الضلالة. السؤال الذي دائما يتردد في أذهاننا، وفي كل يوم ندعو الله على الأقل في صلواتنا اهدنا الصراط المستقيم، ما الهداية يا دكتور؟ ما هي هذه الهداية التي يبحث عنها الإنسان؟
1: نعم، الحمد لله الذي جعل أهل الجنة في حدائقها وجعل أهل النار في سرادقها، ليس لهم من تنعيم هؤلاء فائدة ولا من تعذيب أولئك عائدة. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيبنا ومقدمنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد. فبداية لا بد للإنسان المسلم من وقفات بين الفينة والأخرى في هذه الحياة التي بالعامية محسوبة عليه، هذه الحياة التي لا تتكرر أبدا إلا كما قال ابن السماك لهارون الرشيد: واعلم يا أمير المؤمنين أنهما داران لا ثالث لهما، اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا ربنا وأعذنا من النار.
0: اللهم آمين.
1: فالأمر يتطلب من الإنسان المسلم أن يكون حريصا أشد الحرص على ما ينجيه في هذه الدنيا وما يجعله من أهل الجنة والرضا والرضوان، وما ذلك على الله ببعيد أولا وهو من اليسير ثانيا، لكنه يحتاج إلى نباهة وإلى حرص شديدين. فالله تبارك وتعالى حينما امتن علينا أول خلقنا وفي كما في تنزيل وهديناه النجدين، فالله تبارك وتعالى أوجدنا في هذه الدنيا للاختبار، وكلنا نعلم ذلك أننا للاختبار، ويكفي أننا نعلم بأننا كما يقول الشاعر نساق إلى الآجال ونحن ننظر، فبالتالي نغادر هذه الدنيا، فأتينا لابد من حكمة أتينا لأجلها ألا وهي الاختبار، وهذا يتمخض عن الاختبار لابد من معين للنجاح. نعم. فالله تبارك وتعالى من عدله مكننا من كل عوامل النجاح، فهذا العقل الذي نوازن فيه ما بين الصواب والخطأ والقبيح والحسن وما إلى ذلك.
0: نعم.
1: وأيضا هديناه النجدين، وهداية الله تبارك وتعالى لها عدة أنواع، منها ما هو هداية أمر فطري ويتناسب مع الفطرة ويتناسب مع الحياة التي يعيشها الإنسان التي يعيشها الإنسان في الدنيا.
0: نعم.
1: وبالتالي هذه الهداية ميسرة لكل مخلوق.
0: يعني نحن نمشي ونأكل ونتنفس بهداية الله سبحانه وتعالى.
1: بهداية الله تبارك وتعالى، وهو ما يتوأم ويتلاءم مع الفطرة.
0: وهذه نعمة، يعني نعمة كبيرة.
1: وأي مقياس يقاس بها هذه النعمة؟ والله نعمة عظيمة.
0: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها.
1: فبالتالي من فضل الله تبارك وتعالى علينا وعلى الناس جميعا أن يسر لنا الهداية. ثم من أنواع الهداية ما هو هداية خاصة، وهي الهداية لمعرفة الله تبارك وتعالى. وبعد معرفة الله تبارك وتعالى تأتي الهداية لعبادة الله، ثم للإخلاص لله، ثم للدوام على الإخلاص لله، ثم الختم بالأعمال الصالحات. اللهم اجعلنا من المهتدين.
0: سهلة، يعني الهداية العامة من الله سبحانه وتعالى لكل البشر، يعني يمشون ويتصرفون، والجسم حركة الجسم تصور في مطاردة الجراثيم والصحة العامة، كل هذا من الله سبحانه وتعالى لكل البشر. لكن لكن لكن الأنواع الثانية يا دكتور،
1: نعم،
0: يعني بدها مجاهدة، بدها شغل، ليست فقط يعني أن تنتظر من السماء أن تنزل عليك الهداية، ليس كذلك.
1: قولا واحدا بارك الله فيكم. الآن إذا تأملنا ما تفضلت به قبل قليل، ألا وهو أن المسلم يقف بين يدي مولاه 17 مرة في هذه الركعات الفريضة التي يتلو فيها كتاب الله عز وجل، ومن أركان كل ركعة أن يقرأ سورة الفاتحة. ومن سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم. تأمل بذلك كثير من العلماء، ولنا أن نتدبر وأن نتفكر في ذلك. مما أشار إليه بعض العلماء قالوا بأن الإنسان ما لا يعرف متى سيغادر الحياة الدنيا، فالله تبارك وتعالى كان من فضله ومن منه وكرمه أن كانت هذه الصلوات الخمس. لماذا؟ حتى إذا فارق الدنيا يكون قريب عهد بالوقوف بين يدي مولاه.
0: نعم.
1: فهذه أول واحدة. الثانية، نحن يعرض علينا في اليوم والليلة في 24 ساعة يعرض علينا كثير من الأمور، إما الداخلية النفسية من التفكر في شؤون الحياة أو في مخلوقات الكون، أو التفكر العريض الذي أحيانا لا ينبغي أن يكون، ولكن يكون هناك استطراد. ومما يعرض لنا في الحياة الدنيا أيضا هذه الابتلاءات وهذه النعم وهذه الأمور التي من لوازم الحياة، كل ذلك يؤدي بنا إلى شيء من الاضطراب. ماذا أفعل هنا؟
0: صحيح.
1: ماذا لا أفعل هنا؟ ماذا أقدم هنا؟ ماذا لا أقدم هنا؟ ماذا؟ وهكذا دوالي
0: الحيرة العامة، يحتار
1: الحيرة العامة.
0: نعم.
1: فكان من منة الله عز وجل أن نسأله سبحانه وتعالى كل أربع ساعات ونصف بالمعدل نسأله تبارك وتعالى اهدنا الصراط المستقيم حتى إذا اعوج الإنسان بلحظة من اللحظات ليتهيأ له العودة والأوبة القريبة إلى الله عز وجل تقربه. أنا فكرت في أمر، هذا الأمر فيه شيء من البعد عن الله عز وجل، فيه شيء من الجفاء. تأتي اهدنا الصراط المستقيم، ترقق القلب، تؤوب بي إلى الصراط المستقيم. والصراط كما يقولون علماء الهندسة يقولون بأن الخط المستقيم هو أقرب طريق بين نقطتين. فهذا هو المستقيم، أقرب طريق إلى الله، أقرب طريق إلى الجنة، أقرب طريق إلى مبتغى الله عز وجل. هذه هي الهداية. أما ماذا نعرف الهداية؟
0: نعم.
1: إصطلاحا، فأفضل تعريف لها أن نعرف كما يقول أحد العلماء، إنما تعرف الأشياء بضدها. حتى إنني من باب هكذا من باب الإثراء العلمي بحثت 6 أشهر تقريبا عن قائل هذه المقولة: إنما تعرف الأشياء بضدها، حتى وقفت على أحد الكتب يذكرها ويقول: ولا يعرف قائلها، ولا يعرف قائلها. فإنما تعرف الأشياء بضدها. الهداية، إذا أردنا أن نعرف الهداية فهي ضد الضلال، ضد الضلال، ضد الزيغ، ضد الزيغ والضلال.
0: يضل من يشاء ويهدي من يشاء،
1: ويهدي من يشاء. فالهداية هي أن تكون بعيدا أيها الإنسان عن الضلال. ما هو الضلال؟ كل منزلق، كل حفرة، كل مهب ريح، كل اضطراب نفسي معنوي مادي، كل ذلك يؤول إلى الضلال، إلى الظلم، وإلى القهر للآخر، وإلى الأخذ حقوق الآخرين، إلى التقصير في حق النفس. لأننا كما قلنا، وهو المعلوم الذي المعروف الذي لا يعرف، أننا في هذه الحياة الدنيا محسوبة علينا الأيام، فحسبان الأيام علينا يجعل من كل دقيقة من هذه الدقائق التي نعيشها نحاول أن نكون مجدين مجتهدين. كما تفضلتم وذكرتم بأن الهداية كالغيث ينزل من السماء، نعم، لكن لابد أن نأخذ بالأسباب، فالسماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. نعم،
0: وهذا ما يقول الله سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يعني مسألة الهداية تحتاج إلى جهاد، جهاد طويل في كل لحظة كما قلت. نعم. يعني أنا بتراود يعني مرات يا دكتور في بعض الصور الإنسان يجاهد نفسه حتى وهو في الصلاة، وهو قائم بين يدي الله سبحانه وتعالى، ربما يعني يخطر في باله مسألة، الذهن يغيب، يدخل في مرحلة مجاهدة مع نفسه إنه استقيمي ارجعي. وكذلك الشأن في كل حركة من حركات الإنسان في الحياة.
1: هذه كما قال فيها الكثير من العلماء، كثير من العلماء الأجلاء من التابعين وتابع التابعين، اعتبروها شيء من لذة الطاعة، شيء من لذة العبادة، شيء من لوازم العبادة. صحيح. يقول عطاء بن أبي رباح رحمه الله، وعطاء بن أبي رباح هذا رجل عظيم، كان إمام في زمانه، وهو من أكبر تلامذة ابن عباس مع قتادة بن دعامة. يقول عطاء بن أبي رباح: كابت نفسي 20 سنة حتى استقامت لي.
0: يا سلام.
1: ويقول محمد بن المنكدر أحد أكبر تلامذة جابر بن عبد الله، يقول: جاهدت نفسي 40 سنة حتى استقامت لي. ويقول سفيان الثوري رحمة الله عليه: جاهدت نفسي 20 سنة حتى ذقت طعم قيام الليل.
0: تصور من يقول، من هؤلاء الذين يقولون؟
1: هؤلاء هم الذين علمونا كيف نقرأ السيرة النبوية، كيف نقرأ كتاب ربنا، كيف نقرأ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف نتعلم مع هذه الحياة التي مع تطورها هي بحاجة إلى أن يكون الإنسان في مراجعة دائمة مستفزة، دعني أقول مستفزة من حيث من الناحية الإيجابية، أنك أيها الإنسان ترتقي بنفسك من هداية إلى أهدى. من أجل ذلك قالوا من أنواع الهدايات، يقول الإنسان، يقول أحد العلماء: هذا الإنسان الذي يقف بين يدي الله عز وجل في أجل وأعظم موقف بين يدي مولاه، وفي أجل عبادة بعد الشهادتين، ألا وهي الصلاة. فلماذا يقول اهدنا الصراط المستقيم؟ قال بعض العلماء: اهدنا أي هداية بعد هداية بعد هداية متكررة، فكلنا الذي يحتاج إلى تجديد الهداية في القلوب.
0: أحسنت. يعني في أي لحظة تفتقد الهداية أو تغيب عنك، أنت يعني بين يدي الله سبحانه وتعالى يعذبك أو يرحمك، فالتالي في كل لحظة يجب أن تتذكر هذا.
1: أنا لابد أن قبل أن يفوتنا الوقت، ما تفضلتم به قبل قليل حينما ذكرتم الجانب الآخر من المهتدين، المهتدون هم الذين تلبسوا بالهداية، الذين طلبوها وجدوا واجتهدوا في تحقيقها. النقطة المهمة جدا أيضا ما ذكرتموه قبل قليل بارك الله فيكم، ونسأل الله أن نكون من المبتعدين عنهم وأن يكونوا بعيدين عنا وأن يقلل لهم الله وألا وهم المحرومون من الهداية.
0: يا سلام، اللهم ابعدنا عنهم. شوف الأصناف هذه اللي الله حرمها، يعني تصور أنه أنت تعرف في الدنيا أنك محروم.

0: ومن هذه النعمة. والله لا يهدي القوم الظالمين. تصور
1: احنا اذا اردنا ان نتكلم عن ان الهداية تعيش ويعيش الانسان فيها في نعيم في الدنيا قبل النعيم، سنأخذ بالضد ألم نقل أن الهداية ضدها الضلال؟ الآن هذا المهتدي يعيش في نعيم، غير المهتدي كيف يعيش؟ كيف يعيش؟ لا تغرننا أبدا تلك الضحكات ولا الابتسامات ولا مظاهر السعادة ولا أمور اللباس والمركب الفاره والبيت الواسع والشهرة الواسعة، كل هذه من الزيف، كل هذه من مظاهر الحياة، هذه من مظاهر لا تحقق السعادة لا من قريب ولا من بعيد. من أجل ذلك من حرم الهداية حرم الخير كله.
0: والله أعجبني يعني مصطلح صكه أحد المفكرين الدكتور طه عبد الرحمن، بقول الإنسان المهتدي هو الإنسان الكوثر المثمر دائما بالعطاء، إن أعطيناك الكوثر. وهذه لفتي يعني أن الإنسان الكوثر هو الذي يستظل بالهداية الدائمة. الهداية في العمل يقول هداية الوصل وليست هداية الفصل، يعني لا يفصل بين القول والعمل، لا يفصل بين العقل والوحي، هذا هو الإنسان الكوثر. فبالتالي أنا اللي بدي أسأله يا دكتور، إنه الإنسان نفسه يستشعر في ملامح للهداية، في أشياء تدل على أنك في طريق الهداية، أنك تنعم بهذه النعمة، أو أنك محروم منها؟
1: أكبر دليل على مسألة الهداية الطمأنينة.
0: أحسنت، راحة البال اللي بنسميها
1: راحة البال الآن. لكن في مسألة دقيقة جدا هم يقول الفلاسفة فيما مضى، ولعلها وردت عن الفلاسفة المتقدمين، بين العبقرية والجنون شعرة.
0: نعم،
1: بين العبقرية والجنون شعرة. وعلى ذلك فقس بين الطمأنينة، أحيانا قد يغفل الإنسان ويظن نفسه أنه يعيش في الطمأنينة، لكن إذا حاسب نفسه بتجرد وعرف أنه في طمأنينة حقيقية أو في طمأنينة زائفة، هنا يتحدد له أنه في الهداية الصحيحة أم أنه في غير الهداية. فبالتالي أعلى وأسمى درجات الهداية الحقة ألا وهي الطمأنينة، الطمأنينة بذكر الله تبارك وتعالى وبكل ما يتصل بالله سبحانه وتعالى.
0: ولذلك الله سبحانه وتعالى يخاطب النفس حين تلقاه، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. هذه النفس التي شملت الهداية؟
1: نعم هي التي شملت الهداية، التي نسأل الله أولا أن نكون منهم. الآن هؤلاء المهتدون حينما، هناك طبعا مقاييس فرعية، احنا قلنا مقياس الطمأنينة، هذا لا يعني بالتالي انه انا احيانا ينتابني شيء من الحزن او شيء من الفتور، شيء من الفتور، هذا يعني انني
0: او يصيبني ابتلاءات
1: انني لست من المهتدين، لا. الان احنا لابد ان نتريث قليلا في الحكم على انفسنا كما في الحكم على الآخرين. فبالتالي المهتدي هذا الذي بالعموم، ليس بكل مرة لكن بالعموم، حينما يؤذن المؤذن هل فرح بدخول الوقت ليقوم يصلي؟ هل فرح أن رمضان غدا أقبل؟ فرحة المؤمن بطاعة ربه سبحانه وتعالى، هذه من دلائل الهداية.
0: هذا البروميتر اللي بقيس فيه.
1: نعم،
0: وكل واحد بقيس لحاله، يعني
1: نعم.
0: لما يبتلي الله هل يطمئن ونفسه تطمئن ويحتسب الأمر عند الله سبحانه وتعالى؟ إذا كان يفعل ذلك فهو تحت مظلة الهداية.
1: وبالتالي فيما إذا لو ذكرنا هل نتذكر؟ هذه أيضا إذا ذكرنا هل نتذكر؟ هذه من علامات الهداية.
0: صحيح.
1: من أجل ذلك جاءت كلمة التذكير في السورتي التي تقرأ في صلاة الجمعة، سورة الأعلى والغاشية.
0: نعم.
1: فذكر في الجهتين، هل إذا ذكرت تذكرت؟ هل إذا ذكرت أن لفلان له علي دين فشعرت

0: الراحة أنني أحقق سداد الدين في الدنيا وقبل أن أطالب بها، أم أنني أتماهى وأبتعد وأقول كيف وين متى شو الدليل داخل؟ هو تذكر لكنه يريد أن يبعد هذا التذكر عن نفسه.
1: يعني وكأنك تضعنا أمام مفاصل امتحان أو مجموعة من الأسئلة يمكن أن نوجهها إلينا من خلال الهدي الرباني في قضية الهداية مثلا.
0: نعم.
1: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله. هذا سؤال يمكن أن نطرحه على أنفسنا، هل نحن نستمع للقول ونتبع أحسنه أم نمشي في طريق آخر؟ سؤال آخر، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم وأولئك هم المهتدون. هذا سؤال آخر، وأسئلة كثيرة يطرح القرآن علينا في موضوع هل نحن مهتدون أم محرومون من الهداية. هل نمارس ذلك يا دكتور؟ هل نطرح على أنفسنا مثل هذه الأسئلة اليوم في الفضاء العام؟
0: قمة النجاح في عموم الحياة أن يكاشف الإنسان نفسه وأن يطرح الأسئلة الجادة على نفسه وأن يسعى حثيثا للإجابة عنها، هذه قمة النجاح دينا ودنيا. ولكن فيما إذا أردنا أن نركز على هذه الجزئية، ما تفضلتم به أن الإنسان أمام الامتحان، أمام الأسئلة التي تعتريه من خلال المصائب، أبعد الله عنا وعنكم المصائب، من خلال المواقف التي تأتيه بين الفينة والأخرى، حينما يسأل نفسه هل هو من المهتدين أم لا. الواقع يشهد بذلك. فنعم، من أصيب بمصيبة فاسترجع من ساعته وعد بذلك من الصابرين، هذا الصابرين هو فرع من المهتدين. الصابرين كل الأعمال، كل أعمال القلوب تتشابك، وكما قال فضيلة الأستاذ الذي ذكرته قبل قليل طه عبد الله حينما قال الوصل، نعم هي منظومة كاملة، منظومة كاملة. حينما يريدون أن يحكموا على شخص معين لا نستطيع أن نفصل جزئية معينة ونقول هو فيه كل هذه الأمور باستثناء هذه، لا، هذه عطلت كثير من الأمور كالسلسلة. فبالتالي الإنسان المسلم الذي عنده الصبر والاحتساب والمحبة والمجاهدة وجه الله عز وجل والعلم وطلب والعبادة وأن يقوم بحقوق العباد وما إلى ذلك والتوبة والإنابة والخوف والرجاء، هي أعمال قلوب لابد أن تكون كلها هذه الأعمال متصلة بعضها ببعض. أنا أقول عن نفسي أنني أريد وجه الله عز وجل، وأصبت بكدر بسيط، هذا الكدر أضجر من خلاله وأغضب وأخرج كما يقولون عن طوري وأتكلم بالكلام الذي لا يتوافق مع الهداية. أنت قبل قليل قلت اهدنا الصراط المستقيم، تطلب من ربك اهدنا الصراط المستقيم، وجدت أقل القليل. وذلك دعنا نوجه رسالة لأهلنا في المساجد، دعنا نوجه رسالة إلى أهلنا في المساجد. كيف أنت في الصف الأول، في الصف الأول وتأتي مبكرا يوم الجمعة مثلا وتزاحم الآخرين، تأخذ دورهم أو تأخذ مكانهم أو تعطل مسار الناس أمامك أو تزعجهم بالجوال أو بالأصوات العالية أو تتعفف من كذا وكذا؟ أين أهدنا الصراط المستقيم؟ هو حديث يضاحف بعض العلماء لكن يؤخذ به عند أبي داود، لينوا بجانب إخوانكم، لينوا، سووا صفوفكم، حديث صحيح، سووا صفوفكم. وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم حذر من مسألة مخالفة الأبدان، يعني ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، اهدنا الصراط المستقيم. لابد أن يكون الإنسان حريص أشد الحرص، وهو يمثل. أعجبني وهكذا على عجالة، جاءتني فتوى من صديق كان يدرس عندنا هنا في الأردن أمس، جاءت الفتوى، الاستفتاء جاء من شاب روسي في روسيا، وهذا الشاب هو مسلم، يقول إنه جاءه مبلغ من المال وحول إليه من هو لا يدري من بحث.

0: سأل كيف أعرف؟ قالوا لا نعرف، ما أحد عرف له. فيما بعد تبين أنها شركة أرسلت حوالة بالغلط له. فالآن الأخ هذا وضع المبلغ الذي جاءه بالحوالة في تجارته فربح، يستفتي أمس يقول الربح، أرجع المال للشركة مباشرة، لكن يقول الربح الذي وضعته في شركتي. هل هذا الربح يا ما شاء الله على هذا الورع، على هذه التقوى؟ يعني أعجبني من روسيا، يأتي من روسيا ماذا
1: هداية من الله سبحانه وتعالى،
0: هداية من الله عز وجل.
1: نعم،
0: وشاب يعني ليس طالب علم ولا ما يحذرون، يعني طالب علم الذي سأل. أين نحن من هذه المواقف؟
1: والله أنا وأنت بتحكي يا دكتور محمد وكلامك كله درر. قرأت قوله تعالى، شوف الحالة اللي برسمها القرآن الكريم. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. شوف الحالة النفسية اللي أشرت إلها في كلامك، إنه الإنسان كيف لما يشعر بالهداية ولما تغيب عنه الهداية، كيف الإحساس الداخلي.
0: أي نعم أي نعم، نسأل الله تبارك وتعالى أن ينعم علينا بالهداية. وسؤال الله تبارك وتعالى بالهداية ليس فقط في الصلاة، في الصلاة وخارج الصلاة لابد. وللأسف بعض الناس لو قيل له ودعي له فقيل له اتق الله أو الله يجعلك من المتقين مثلا أو الله يهديك يا ابني الله يهديك، ليش أنا شايفني إشي يا أخي؟ الله يهديني ويهديك، كلنا ذلك الذي يطلب الهداية.
1: هذه لفتة مهمة والله. صحيح، لما تقول اليوم لواحد الله يهديك بفكر الشتيمة، للأسف
0: للأسف،
1: وهي دعوة من أجل الدعوات إنه تهدي لأخيك إنه الله يهديك. بارك الله فيك،
0: بارك الله
1: فضيلة
0: فيك.
1: الأستاذ الدكتور محمد الزبن، عميد كلية الشريعة في جامعة الزرقاء الخاصة، جزاك الله كل خير. دائما نحن نتنفس بما تفضيه علينا من أفكار دكتور محمد. بارك الله فيك،
0: بارك
1: وجزاك
0: الله
1: كل خير. وأرحب بضيفي العزيز فضيلة الأستاذ الدكتور محمد المفتي، أستاذ الشريعة في جامعة آل البيت. عليك السلام ورحمة الله وبركاته أستاذنا العزيز.
2: عليكم السلام ورحمة الله، مرحبا، حياكم الله في هذا سيف.
1: دكتور محمد، هل خطر في بالك وأنت اليوم تطالعنا بلطائف في وسائل التواصل الاجتماعي مواقف من الهداية ومن غياب الهداية لدى الإنسان؟ كيف ترسم الصورة اليوم، صورة الإنسان الذي هداه الله سبحانه وتعالى وصورة الإنسان الذي حرم من هذه الهداية؟ كيف يعني يمكن أن يستعيد، أن ينيب إلى الله سبحانه وتعالى من الضلال إلى الهداية؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية أحييك أستاذ حسين وأحيي ضيفك الكريم فضيلة الدكتور محمد الزبن، وكذلك أحيي المستمعين الأعزاء.
1: يا مرحبا.
2: ولا أنسى أن أشكرك على تشجيعكم الذي يعني الكثير، وهذا توفيق من الله.
1: والله طلع علي، والله اسمع لي، احنا بالبرنامج هذا يا دكتور محمد دائما نقول أين صوت علمائنا؟ أين أصوات مشايخنا في الفضاء العام؟ وخاصة الذين يعني لا نزكيهم على الله، لكن نلتمس فيهم الخير والاعتدال وكذا. لما أشوف واحد عالم فاضل زي الدكتور محمد بطلع على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم، تعرف كل الشباب وكل كذا يتابع هذا الفضاء العام، وأسمع كلاما طيبا في الهداية وفي العلم، والله إني أشعر بسعادة غامرة، وأدعو لك الله سبحانه وتعالى بالسر والعلن أن يوفقك الله.
2: آمين آمين، تسعدني كلماتك هذه أخي أبا سيف، وأسأل الله تعالى أن يجعل هذه المقاطع سببا في الهداية. خلينا نربطها في موضوع الهداية.
1: اللهم آمين.
2: نفع الله بنا وبكم.
1: آمين اللهم.
2: السيد الكريم، الهداية نعم يعني هي بداية كل نجاح، ومن عرف الله تعالى اهتدى، ومن اهتدى اطمأن. والقلب بلا هداية كالسفينة بلا بوصلة.
1: نعم.
2: كل خطوة إلى الله يقابلها الله عز وجل يقابلها بخطوات من التوفيق. فالهداية ليست وصولا بل ثباتا وتجددا.
1: نعم.
2: وأعظم الضياع أن تضل الطريق وأنت تظن أنك مهتدي. حسنت. هذا

0: عظم الضياء.
1: أحسنت.
0: لذلك الهداية نور سيدي، والنور لا يدخل قلبا أغلقته الغفلة.
1: ما أجمل هذا الكلام.
0: نعم، هذا كمقدمة للموضوع.
1: والله كل كلمة تحتاج إلى حلقة.
0: نعم نعم، كلنا سيدي في حياتنا اليومية مررنا بلحظات أثيرة، لحظات نسأل فيها أنفسنا ما هو التصرف الصحيح الآن؟ هل هذا الطريق الذي أسلكه يوصلني للراحة والنجاح أم إلى التعب؟ أحيانا نشعر أن الحياة متاهة كبيرة، والناس من حولنا يشدوننا في اتجاهات مختلفة. في هذه الحيرة يأتي مفهوم الهداية في القرآن كأنه خريطة في يدك لتقول لك اطمئن، الطريق واضح، الطريق هو الهداية. فالهداية هو أعظم نعمة قد لا نشعر بقيمتها إلا عند فقدانها. كمفهوم هيك سريع ببساطة، الهداية ما هي الهداية؟ وأنا أريد أن أبتعد عن الكتب والمصطلحات وأقول يعني بتفسيري المتواضع أن الهداية ببساطة هي أن يفتح الله بصيرتك. هذه الهداية،
1: أن يفتح الله بصيرتك.
0: تخيل أخي أستاذ حسين أنك في غرفة مظلمة تماما، لا ترى شيئا، تصطدم بالأثاث، تتعثر في كل خطوة. هذا حال من يعيش بلا هداية، يتخبط في قراراته، يختار الصديق الخطأ، يغضب في الوقت الخطأ، يحزن على ما لا يستحق. الآن تخيل أن أحدا أشعل النور في هذه الغرفة، فجأة رأيت كل شيء على حقيقته، عرفت الآن أين تضع قدمك، عرفت مخرج الغرفة. وذلك الحديث للشريف، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
1: نعم،
0: يدل على أن الهداية هي من أعظم علامات إرادة الخير بالعبد. والهداية في القرآن
1: من أين يأتي هذا النور؟ يعني هذا مشهد، وسبق لي إن ذكرت الدكتور ضيفي. نعم. الدكتور محمد في الوصف القرآني سورة الذي يفقد الهداية ويعيش في الضلالة، بتنفس بصعوبة، بيمشي بصعوبة وكذا، يعني وضعه زي ما يعني زي الأعمى.
0: يا سيد الهداية هي، أو هذا النور، أنا تحدثت من أين يأتي هذا النور.
1: نعم،
0: من النور. النور من الله عز وجل.
1: من الله.
0: نعم، يعني هذا.
1: ولذلك ارتبطت الهداية.
0: الحديث عن أسباب الهداية.
1: نعم، الهداية. نعم، الهداية من الله وحده، ولا نعم. الإنسان شريك في هذه الهداية.
0: الآن يعني أنا أعطيك يعني يعني لماذا نرى شخصا ينفتح قلبه للخير بسهولة؟
1: نعم.
0: بينما يعاني آخر ليجد الطريق.
1: مزبوط.
0: يعني المسألة، هل هي مجرد حظ ونصيب أم أن هناك قوانين إلهية تحكم هذا النور؟
1: أحسنت.
0: السؤال، لماذا نرزق الهداية؟
1: نعم.
0: أو ممكن بتعبير آخر أقول أدوات جذب النور.
1: نعم.
0: الهداية ليست حكرا على أحد، بل هي وعد إلهي مشروط، وعد إلهي مشروط. الله عز وجل وضع مفاتيح في أيدينا، من استخدمها فتح الله له الأبواب.
1: نعم.
0: يعني من هذه الأبواب الصدق أو الإخلاص. أعظم سبب للهداية هو أن تكون صادقا مع الله. فعندما تتخلى عن مظاهر التدين أمام الناس، أقول مظاهر التدين، عندما تخلو بربك بقلب منكسر تقول يا رب أنا تائه دلني، هنا تقع المعجزة. الله عز وجل سيدي لا يرد عبدا صدق في طلبه، أليس هو القائل؟ الآية اللي ذكرتها في بداية الحلقة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الجهاد هنا ليس بالسيف، بل بجهاد النفس.
1: صحيح.
0: بجهاد النفس للوصول إلى هذا الصدق. أيضا من أسباب هذه الهداية أو هذا النور والاستثمار نور العمل. القاعدة القرآنية سيدي قاعدة مذهلة، والذين اهتدوا زادهم هدى.
1: نعم.
0: والذين اهتدوا
1: زادهم
0: هدى. كيف؟ بأن تعمل بمقدار ما تعلم، تعمل بمقدار ما تعلم.
1: وآتاهم يعني تقواه.
0: نعم، لا تنتظر حتى تصبح ملاكا لتبدأ، ابدأ بأصغر خير تعرفه، تصدق، صلي ركعتين، اترك كذبة واحدة. هذا العمل الصغير هو المغناطيس الذي يجذب إليك مزيدا من الهداية.
1: يعني الهداية ثمرة، نتيجة.
0: تمام. من أين يأتي التوفيق لمن لا يخطو خطوة واحدة تجاه الحق؟ كيف سيهتدي؟ أيضا من الأسباب لابد أن نقول بأنه إدراك الحاجة أو فقر القلب.

0: الهداية سيدي لا تنزل على قلب مستغنى، الإنسان الذي يظن أنه ملك حياته وأنه لا يحتاج لنور الله كيف يهتدي هذا؟ الهداية لا تطلب إلا من محتاج. يعني هل تشعر في يومك أنك محتاج للهداية كما تحتاج لتتنفس الهواء؟ هذا الشعور بحد ذاته هو هداية، هو هداية. الآن نأتي إلى النقيض اللي هي موانع الهداية، يعني صحيح. لماذا ينطفئ النور؟ أنت قلت قبل قليل من أين يأتي النور، ذكرنا من أين يأتي النور من هذه الأمور. طيب لماذا ينطفئ النور؟ ما هي موانع الهداية؟
1: نعم،
0: كما أن للهداية أبوابا تفتح لها حواجز قد تغلق الطريق. نعم، الموانع، وأنا لما أقول كلمة الموانع يعني هي القصة الأكثر إيلاما.
1: صحيح.
0: لماذا قد يحرم الإنسان من هذا النور؟
1: نعم،
0: الأسباب، مرض الكبر، هذا هو جدار العزل. تخيل سيدي أنك في قمة الجبل لا تسمع نداء المرشد الذي يحذرك من الهاوية لأن صوتك عالي وتظن أنك ترى كل شيء.
1: الكبر
0: المتكبر لا يرى الحقيقة لأنه مشغول بالنظر إلى نفسه. ذكر ابن إشقال قال سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض. والله آية مرعبة. آية مرعبة. الكبر هو الحجاب الذي لا يخرقه نور الوحي. أخطر ما يحجب النور أن يظن الإنسان أنه لا يحتاج إليه، لا يحتاج إلى الله عز وجل.
1: استغنى إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. حالة الاستغناء يعني كما قلت مرعبة، إنه تشعر إنه خلاص أنت تملك مفاتيح الدنيا وتصرف فيها، لا تحتاج لا يعني إلى أحد، إلى معونة أحد، لا في الأرض ولا في السماء.
0: ونضيف إلى الكبر سيد الكريم، نضيف إلى الكبر السبب مانع آخر هو الاستغراق في شهوات الدنيا.
1: نعم.
0: تخيل أنك تنظف غرفتك لكنك في كل لحظة ترمي فيها القمامة، تأتي بقمامة جديدة. الهداية نور، والنور لا يجتمع مع ظلام المعصية الذي يعني تصر عليه
1: أبدا.
0: وهنا أنا أقول يعني ليس المطلوب أن تكون معصوما، كلنا خطأ، لكن المطلوب أن لا تجعل المعصية وطنا تسكن فيه، إنجاز التعبير.
1: ويهدي إليه من أناب.
0: تمام، الاستمرار في الخطأ
1: الإنابة.
0: يعني يعمي البصيرة، يعمي البصيرة.
1: نعم.
0: الاستمرار في الخطأ. صحبة الغافلين هذه من الموانع، موانع الهداية. يعني كيف يمكنك أن تعيش في غرفة مليئة بالدخان وتتوقع أنك ستتنفس هواء نقيا؟ مستحيل هذا.
1: صحيح.
0: الجلوس مع من يستهزئون بالدين أو من يزينون لك الغفلة
1: أو من يستغرقون في الحياة وملذاتها وينسون،
0: هذا يا سيدي هو أعظم مانع يطفئ شعلة النور في قلبك. يعني أليس من العجيب أن نشتكي من ضيق صدورنا ونحن من يختار تلك الصحبة التي يعني تضيقها؟
1: صحيح.
0: يعني خلاصة الموضوع في هذه المسألة، يعني المسألة ليست تعقيدا بل هي اختيارات. الله تعالى يرسل النور للجميع لكن قلوبنا هي التي تختار، هل نفتح الأبواب بالصدق والعمل أم نغلقها بالكبر والغفلة.
1: يعني استقبال الهداية وفعل الهداية عموما من الله سبحانه وتعالى لكل البشر
0: متاح. نعم،
1: يعني للجميع. كنور الشمس، نور الشمس تعطي نورها للجميع، ثمت من يفتح النافذة فيدخل نور الشمس، وثمت من يغلق هذه النافذة فيرد. نعم. هذا النور.
0: ولذلك السؤال هل ستبدأ، أو السؤال الآخر كيف نصل إلى الصراط المستقيم اللي هو خارطة الطريق. أنا أقول أنه معرفة الطريق لا تكفي أن تعرف طريق الهداية.
1: كثير ناس بيعرفوها، يعني
0: يعرف طريق الهداية، يعرف
1: طبعا. نعم. بعرف طريق الصدق والأمان
0: المهم أن تسير فيه،
1: أن تسلكه.
0: أي نعم، يعني إحنا بعد ما عرفنا إيش الهداية وعرفنا كيف يعني نفتح أبوابها وكيف يعني نحذر من موانعها، يبقى السؤال العملي الذي يتردد في أعماق كل واحد منا. يعني أنا أريد هذا الصراط، أريد هذه الهداية،
1: كيف أسير عليه؟
0: نعم، أريد هذا الطريق الواضح، كيف أسلكه في حياتي اليومية؟
1: صحيح. وهذا الامتحان أصلا يا دكتور.
0: تمام، أقول الصراط المستقيم ليس طريقا عشوائيا، هو طريق له وجهة. أليس من الغريب أن يسير الإنسان في حياته دون أن يسأل إلى أين أنا ذاهب؟ الهداية للصراط المستقيم تبدأ عندما تضع لنفسك هدفا أسمى. إذن ابدأ باستشعار الهدف. أنا أريد إرضاء الله تعالى في عملي، في بيتي، في معاملتي للناس. فعندما تجعل رضا الله

0: البوصلة ستجد أن الله يسهل لك كل طريق يوصلك إلى هذا الهدف.
1: يعني أن تحسم خيارك وتحدد هدفك، مش تظلك حائر بتتمرجح على اليمين وعلى الشمال.
0: تمام، كيف يعني نصل إلى الصراط المستقيم؟ ما هي خارطة الطريق؟ بمفتاح الاستقامة في الصغائر. اليوم سيدي أكبر خطأ يقع فيه الكثيرون هو انتظار لحظة كبيرة ليهتدوا فيها. الحقيقة أن الصراط المستقيم يعني يبنى لبنة لبنة، خطوة خطوة. يعني هل جربت أن تلتزم؟
1: يعني بالله عيد علي لو تكرمت يا دكتور، انتظار لحظة كبرى أو يعني حدث كبير حتى يستدل أو يدله على الصراط المستقيم.
0: نعم، هذا من الأخطاء اللي يقع فيها كثير من الناس اليوم، أنه بنتظر قاعد اللحظة الكبيرة حتى يهتدي. وأنا أقول أن الصراط المستقيم يبنى لبنة لبنة.
1: يعني في بعض الناس بنتظر لما يصير عمره 60 سنة.
0: هل جربت أن تلتزم بصدق واحد في حديثك؟ أن تترك غيبة واحدة رغم أن الكلام فيها ممتع؟ هذه الانتصارات الصغيرة هي التي تبني فيك، يعني إنجاز التعبير نقول عضلة الاستقامة. فالاستقامة ليست أن تكون معصوما، ما فينا أحد إلا ويخطئ، بل الاستقامة هي أن تصحح مسارك كلما انحرفت، أن تصحح مسارك كلما انحرفت. أليس هذا هو حال من يمشي في طريق وعر، يحتاج دائما أن يعدل وقفته وأن يعدل خطواته؟ قضية أخرى لابد من الإشارة إليها والوقوف عندها، اللي هي القرآن هو وقود الطريق.
1: نعم، والقرآن هو كتاب الهداية.
0: تمام، كتاب الهداية. تخيل أنك تقود سيارتك في ليلة مظلمة.
1: نعم.
0: تعتمد على ذاكرتك ولا على نور المصابيح الإضاءة، إضاءة السيارة؟
1: طبعا على
0: القرآن. سيدي ولله المثل، القرآن هو مصابيح الطريق.
1: نعم،
0: القرآن هو مصابيح الطريق. لا تقرأ القرآن كأنك تقرأ كتابا تاريخيا، بل اقرأه لتبحث عن إجابة لأسئلتك اليومية. كيف أتعامل مع من ظلمني؟ كيف أربي أبنائي؟ كيف القرآن يتحدث إليك مباشرة إذا فتحت له قلبك. هو الذي يرسم معالم الصراط المستقيم أمام عينيك. فيا أخي الكريم، الهداية
1: وهاي القضية اللي أنا حاولت يعني أطرح سؤالها، إنه يعني الهداية، وهذا ليس من كلامي، من كلام الدكتور طه عبد الرحمن، يقول مظلة الهداية وصل وليست فصل، بمعنى أنها تصل بين العقل والوحي. لأنه كثير من الناس بيقول لك يا عمي أنا أعرف كيف أهتدي، مش بحاجة لمعونة، ليست مش بحاجة للوحي. وهذه قضية إشكالية اليوم، إنه لا، أنت تقول يا دكتور محمد دليلك إلى الهداية، دليلك إلى النجاة هو الوحي باستخدام عقلك.
0: وهذه فلسفة الهداية، وهذا يعني تأصيل لمعنى الهداية، أن الهداية ليست اعتمادا على النفس بل افتقارا إلى الله. لا طريق بلا نور، ولا نور أعظم من القرآن. ذلك الآية الكريمة، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه.
1: يا سلام، نعم، يهدي به الله.
0: نعم سيد الكريم، ألا تلاحظ أننا في كل صلاة ومع كل ركعة نكرر اهدنا الصراط المستقيم؟
1: نعم نعم.
0: هل فكرنا يوما لماذا؟ لأننا نعلم يقينا أننا لا نملك القدرة على الثبات وحدنا. يعني الهداية ليست مجهودا عضليا، بل هي طلب استعانة. فارفع يديك بصدق وقل يا رب الطريق ملتبس، الفتن كثيرة، لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. هل يرفض الله طلبا لمن يسأله الثبات؟ مستحيل. وهناك علامات أنك على الطريق،
1: يعني
0: أو أنك على طريق الهداية.
1: بس
0: هناك علامات،
1: بس هذا بدك تطبع علاقتك مع الله يعني يا دكتور.
0: نعم،
1: حتى صحيح. يستجيب لك وحتى يهديك. نعم، لازم تكون علاقتك مع، يعني مش يعني الإنسان ما بطلب من خصمه أو من عدوه أنه أعطيني كذا وأعطيني كذا، يطلب من صديقه وحبيبه.
0: نعم، هل تسأل نفسك كيف أعرف أنني أهتدي؟ يعني كيف أنا، هل في علامات أنك على الطريق؟ ما هي علامات الهداية؟
1: نعم،
0: العلامة يعني ليست في الخوارق بل في السكينة. ستجد مثلا أن قلبك أصبح أهدأ، ستجد أنك تبتعد عن الصراعات التي لا طائل منها، ستجد أنك صرت أكثر رحمة بالناس وأكثر تصالحا مع ذاتك. هذه الراحة التي يجدها من يسير على صراط الله المستقيم، سكينة في وسط الضجيج ونور في وسط الظلام. خلاصة يعني هذا الموضوع أن الصراط المستقيم يعني ليس طريقا طويلا نتعب للوصول إلى آخره كما يظن البعض، بل هو حالة نعيشها في كل

0: أن يثبتنا على هذا الطريق.
1: تقول يا دكتور الطلب والهداية اقترنت كثيرا بالطلب، يعني أنه نطلب دائما، نحن نطلب الهداية من الله سبحانه وتعالى، لكن البعض يختزل الهداية في الطلب فقط. يعني كثيرا ما ندعو، كل يوم ندعو وكما قلت في الصلاة كل يوم قول اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم، لكن في كثير من يعني الحالة العامة اليوم اللي بيشاهدها في مجتمعاتنا نجد انه تغيب الهداية، وبالتالي قرارات مرات يعني تكون ليست في الصراط المستقيم في الطريق المستقيم، حياتنا لا تمشي في الطريق المستقيم وكذا. وسط هذه الحالة سؤال الخلل أين؟
0: سيدي لابد أن نعلم أولا بأن الهداية هي رحمة الله عز وجل في أبهى صورها. الهداية هي رحمة الله،
1: هدى ورحمة للمتقين.
0: نعم، ألا يعني تتفق معي أن أعظم رحمة يمكن أن يقدمها الخالق لمخلوقه ليست الرزق المادي فحسب، بل هي أن يعرفه الطريق. تخيل معي يعني أما تترك طفلها في غابة موحشة، هنا الحقيقة يعني لا يمكن أن تتركه. صح. الرحمة الحقيقية هي أن تمسك بيده وأن تدله على الطريق الآمن. فالهداية هنا هي مظلة الرحمة التي تمنعنا من التخبط في ظلمات الدنيا. كل خطوة تهتدي فيها يعني تذكر أنها هي رحمة من الله تعالى نزلت عليك قبل أن تطلبها.
1: قبل أن تطلبها،
0: قبل أن تطلبها. القضية الأخرى،
1: وإنك لا تهدي من أحببت، من أحببت. نعم. لكن الله يهدي من يشاء. يعني
0: هناك نقطة يغفل عنها الكثيرون، أن الهداية يعني ليست نورا يوضع في وعاء مكسور. يعني إذا كان قلبك خاويا من العمل فإنه لا يثبت على الهداية. العمل الصالح هو الذي يجعل الهداية يعني يتجذر في قلبك. هل رأيت أحدا يزرع شتلة في الهواء؟
1: طبعا لا،
0: لابد من تربة.
1: بدك تربة،
0: التربة هي العمل الصالح،
1: وبدك رعاية وسقاية لها مستمرة.
0: كلما عملت خيرا يعني أصبحت أرض قلبك أصلح لاستقبال مزيد من نور الهداية، وهذا معنى قول الله عز وجل والذين اهتدوا زادهم هدى. في قضية أشرت لها قبل قليل.
1: نعم.
0: يعني فاتتنا وأحب أن أعلق عليها، هي قضية الإنابة. الإنابة،
1: نعم،
0: الإنابة حقيقة هي مفتاح التجديد. يعني ماذا لو أخطأت، ماذا لو انحرفت عن الصراط، هنا يأتي دور الإنابة.
1: ويهدي إليه من أناب.
0: تمام. الإنابة هي أن تعود سريعا بعد كل عسرة. فالهداية ليست خطا مستقيما جامدا، بل هي رحلة تصحيح مسار.
1: أحسنت. كل لحظة
0: الله تعالى، الله جعل الهداية مرتبطة بالإنابة لأننا بشر والبشر يخطئون، والإنابة هي الرجوع إلى الله تعالى بالقلب، وهذا الرجوع هو أسرع طريق لجذب النور مرة أخرى.
1: يعني لاحظ دكتور محمد سبحانه وتعالى ماذا يقول في الآية الكريمة، وإني لغفار لمن تاب توبة وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى.
0: نعم.
1: بعد كل هذه المراحل، التوبة والإيمان والعمل الصالح، يلحقها ثم في يعني في تراخي في الوقت ثم اهتدى.
0: تمام. وهنا في سؤال أنا يعني في البال يعني ويطرحه الكثير من الناس هذا السؤال.
1: نعم.
0: السؤال يعني المتعلق بالهداية بين عدل الله تعالى واختيار الإنسان. يعني إذا كان الله تعالى يقول إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء.
1: نعم.
0: طيب ماذا عن الإنسان الذي لم يهتدي؟ ما ذنبه إذا لم يكتب الله تعالى له الهداية؟
1: نعم. ما هي هذه الهداية التي حرم منها؟
0: تمام. هذا السؤال الذي يطرحه كثير من الناس في هذا. هذه الآية إنك لا تهدي من أحببت لا تعني أبدا أن الله يمنع الهداية عن الناس.
1: صحيح.
0: ظلما أو بلا سبب، حاشا لله عز وجل. الله تعالى هو أعدل العادلين وأرحم الراحمين، لا يظلم مثقال ذرة.
1: نعم.
0: الله عز وجل فتح أبواب الهداية للجميع وأرسل الرسل وأنزل الكتب وأقام الحجج وجعل في الإنسان عقلا وفطرة يعني تدلانه على الحق، لكن الناس يختلفون في استقبال هذا النور.
1: صحيح.

0: من طلب الحق بصدق وجاهد نفسه وأقبل على الله تعالى بقلب منيب زاده الله هدى وتوفيقا.
1: والله يعلم من اهتدى ومن ضل في كثير من الآيات القرآنية، وفي آيات أخرى يحدد من هؤلاء الذين يعني قرروا ألا تشملهم هداية الله بإرادتهم. والله لا يهدي القوم الظالمين الذين اختاروا الظلم، هؤلاء الله لا يهديهم، والقوم الفاسقين إن الله لا يهدي القوم الكافرين.
0: سيدي، من أعرض واستكبر وآثر هواه على الحق هذا الذي يعني
1: حرم نفسه
0: من أسباب الهداية.
1: صحيح.
0: ولذلك الله عز وجل قال في القرآن: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم.
1: نعم، الفعل يعني بدأ منهم.
0: تأمل، تمام، تأمل معي، البداية كانت منهم.
1: صحيح.
0: هم الذين زاغوا أولا، فجاءت العقوبة بأن أزاغ الله قلوبهم. ولذلك مشيئة الله تعالى في الهداية ليست منفصلة عن حكمته وعدله، بل يهدي من علم منه صدق الطلب، ويخذل من آثر الضلال على الهدى.
1: بارك الله فيك فضيلة الأستاذ الدكتور محمد المفتي، أستاذ الشريعة في جامعة أهل البيت، جزاك الله كل خير يا دكتور. دائما تكون معنا يعني إضافة وصوت من خلاله نتحدث نحن لمستمعينا الكرام، جزاك الله كل خير. حفظك الله، انتهى وقت هذه الحلقة. فيني تسمحوا لي أن أكرر شكري الجزيل لضيفي العزيزين العالمين الجليلين فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الزبن، عميد كلية الشريعة في جامعة الزرقاء الخاصة، وفضيلة الأستاذ الدكتور محمد المفتي، أستاذ الشريعة في جامعة أهل البيت. أشكر زميلي من الهندسة الإذاعية ومن المراقبة. إلى أن ألقاكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اللقاء المفتوح.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي، الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.

0: هنا في مركة الأمير، حيث لا تروى الحكاية كما ترى، بل تستعاد من بين الرمل معنى بعد معنى. كان الصوت أول ما ولد، وكانت الكلمة أول ما اشتبك مع العاصفة.
1: مركة الأمير ليس مجلساً يقال فيه الشعر، بل ميزاناً توزن به الرجال، ومحراباً تتلاقى فيه الفكرة مع القرار.
0: في المركة لم يكن الشعر طرفاً، بل كان موقفاً،
1: ولم تكن القصيدة غزلاً، بل طريقاً يسلك نحو المعنى.
0: هنا جلس عبد الله الأول ابن الحسين، لا كحاكم يملي، بل كمثقف ينصت، وكشاعر يرى في الكلمة ما لا يرى في السيوف.
1: وبين السياسة حين تشتد والمجتمع حين يضطرب، كان المركة هو الفاصل الخفي، فيه تتحول الحنكة إلى بيت،
0: وتختبر الفطنة في قافية، ويقال القرار شعراً.
1: من هنا، من المركة بدأت حكاية دولة لم تبنى بالحجر وحده، بل بما حمله رجالها من صبر، وما نطق به قائدها من وعي.
0: دولة قامت بين العواصف فلم تنكسر، لأن في أصلها كلمة صادقة، وقلبا آمن، وشعبا يعرف كيف يصغي قبل أن يجيب.
1: مركة الأمير، حيث يكتب الوطن بيتاً بيتاً.
0: مركة الأمير، حيث يكتب الوطن بيتاً بيتاً.
1: ليس كل شعر ولد للمعارك، ولا كل قافية خرجت من رحم السياسة. ثمة أبيات تقال كي ينقذ المزاج، وكي يعود الإنسان إنساناً بعد أن أرهقته الدولة. والأمير كان يعرف متى يغلق ملف الحكم ويفتح ديوان الروح.
2: بما أننا انتهينا من معركة الانتخابات يا رئيس التشريفات، نريد في هذا المساء أن نقلب المزاج من السياسي إلى الأدبي أو الشعري.
3: نتمنى ذلك يا مولاي، فقد أرهقتنا السياسة.
2: الشيخ محمد فال اليوم أكثر نضارة من أي يوم مضى.
4: لأني أكثرت من الشاي يا مولاي، ورئيس تشريفات قصرك عبد الحميد بيك السراج لا يقصر معنا بالشاي تحديدا.
3: هؤلاء جماعة الشاي يا مولاي لهم طقوسهم ولهم مؤامراتهم، فإذا اتحدوا ضد أحد أضاعوه.
2: وشربك للشاي يزيدك بهجة، إذا دار بالفنجان من للنهى يسبي.
3: إذن هو الشاي، والمساجلة سيكون عنوانها الشاي.

هكذا يفعل المتمكن، لا يخلع السياسة بل يلينها بالشعر، فالكلمة عنده ليست بديلاً عن القرار بل استراحة المحارب حين يحسن الاختيار.

0: وشربك للشاي يزيدك بهجة، إذا دار بالفنجان من للنهى يسبي.
1: وللشاي أوقات يلذ شرابه، ولا سيما في الصبح في حضرة المجدي.
0: على بركة للماء تحفظ سيبه، فتمسك ما يؤذيك من منظر الجدب.
1: ترى الماء فيها كاللجين صفاوة.
2: لا يا شيخ محمد فال، الأجمل أن تقول ترى الماء فيها قد تموج وجهه إذا هبت الأرواح من جانب الغرب.
1: وحولك بستان يفوح أريجه، ويزهي بورد قد تكلل في القطب.
3: ما كان الشاي هنا مشروبا بل ذريعة نبيلة، ليختبر الوزن وتستدعى الخفة، ويرى الشعر في أبهى حالاته حين يقال ضاحكا ولا يفقد هيبته.

0: إذا كان ساقي القوم يتقن صنعه طريفاً نظيفاً فهو ألصق بالقلب. حسين إذا ما قيل هات مناولاً يبادر فوراً بالكؤوس إلى الشرب، كؤوساً من الشاي المحلى بسكر وليست بذات الدن والأضلع الحدب.
1: حسين البيشي يا مولاي اليوم يضرب بعرض الحائط طلبنا.
0: لم أرى من البيشي حتى الآن إلا كل طيب، فالشاي في كؤوس منمقة ونظيفة ومحلى بشكل لطيف، فما بالكم لا تقرون له بذلك؟
2: لا يتدخل الملك ليصحح بيتا بل ليكشف ذائقته، فالشاعر الحقيقي لا يكتفي بصحة المعنى بل يفتش عن الوميض، الوميض الذي يجعل الصورة حيّة.

0: يدور به ضيفي ومحمود تارة، ويسكبه البيشي بالشتم والسب، ويأتيك بالأقداح من غير سكر فتشربها بالرغم عنك وبالغصب. إذا قلت يا بيشي ما فيه سكر، يقول لك اشرب أو تنح عن الشرب، فتشربه مراً وفي الحلق غصة، وللنفس آهات تمزق في القلب.
1: يبدو هذا معنى نحن يا عبد الحميد بيك.

وحين يدخل شاهد آخر تتوسع الذاكرة، فالشاي الذي دار في هذا المجلس قد دار من قبل على جسور وتحت شجر وفي صباحات لم يكن فيها الشعر ترفاً بل رفيق طريق.

0: هذا الشيخ حمزة العربي ينضم لنا، فقد يكون للشاي عنده مزاج آخر.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سبقناك يا شيخ حمزة وقلنا بالشاي ما قلنا، هل تذكر ما قلنا في الشاي يوم رجوعنا من روتنبرغ؟
3: دعي سيدنا حفظه الله تعالى للمبيت في مشروع روتنبرغ على جسر المجامع بالقرب من طبرية، وكان في معيته عباس باشا ميرزا متصرف لواء عجلون، وفضيلة قاضي الشرع الشريف الشيخ فهمي هاشم، وعمر بيك المطلق المرافق الخاص لسموه، وعبد المنعم بيك الرفاعي رئيس كتاب الديوان الأميري العالي، وعبد الله بيك الريحاني مساعد قائد المنطقة، وأنا. وفي صباح يوم الجمعة رجعنا إلى إربد، وكان سعيد بيك عمون بأراضيه الواقعة في الجانب الشرقي في غور الأردن قرب العدسية قد هيأ لسيدنا سفرة إفطار، فلما انتهينا منها قال سموه:
4: هكذا يمسك الأمير بالخيط من فنجان الشاي إلى سفر كامل، فالشعر عنده دفتر يوميات يسجل ما لا تلتقطه التقارير ولا تحتمله البلاغات.
3: غدونا من المشروع بكرة يومنا إلى دار عمون نخب ونركض كرغبة قاضي الشرع حيث فطوره، وعباس باشا عنده فهو يربض. جلسنا به تحت الشجيرة ساعة نرى لقما للقوم هو الكيك يعرض، ودارت كؤوس الشاي والكيك حولها، فواحد محشون وآخر أبيض.
5: في هذا المجلس لم يقل الشعر ليحفظ بل ليعاش، ولم يكن الشاي موضوعاً بل باباً رأينا من خلاله أميراً يتقن الجد كما يتقن المزاح، ويعرف أن الشعر حين يخف لا يقل شأناً.
6: غداً لنا لقاء. مركى الأمير.
7: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: أحمد فراس الطراونة. التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج علاء ربابة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي نحييكم مستمعين الكرام لهذا اليوم الاثنين السابع من محرم لعام 1448 هجرية، الموافق للثاني والعشرين من حزيران لعام 2026 ميلادية. نبث الآن برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، والبداية مع القرآن الكريم.
1: أعوذ

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، يقول الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. في هذه الآية الكريمة يرشدنا الله تعالى إلى سرعة الاستجابة إلى تنفيذ أوامر الله وأوامر رسوله، ففي ذلك كل الخير والسعادة في الدنيا والآخرة. ولا يتم إيمان المؤمن حتى يرضى بحكم الله تعالى دون حرج في صدره، ويسلم الأمر لله تعالى دون اعتراض. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والمؤمن إذا سمع القرآن الكريم وسمع أمرا أو نهيا كان لسان حاله: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. أيها الإخوة الكرام، لقد كان الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أشد الناس استجابة لأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. فبعد غزوة الخندق شجع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة للخروج إلى بني قريظة الذين خانوا العهود والمواثيق، فقال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. فخرج الصحابة مسرعين لتنفيذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأدركتهم الصلاة في الطريق، فقال بعضهم: لا نصليها إلا في بني قريظة كما قال صلى الله عليه وسلم، وصلاها البعض في الطريق، فلم يعنف صلى الله عليه وسلم أحدا من الفريقين. وبعد غزوة بدر قال صلى الله عليه وسلم:

0: للصحابة: استوصوا بالأسارى خيرا. فاستجاب الصحابة لهذه الوصية، فكانوا يطعمون الأسير اللحم والخبز ويأكلون ما زاد من طعام الأسير إكراما للوصية النبوية صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة وبعض الصحابة وقوفا في المسجد، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: اجلسوا رحمكم الله. فجلسوا، وكان عبد الله بن رواحة رضي الله عنه قادما إلى المسجد فسمع الأمر النبوي فجلس في قارعة الطريق، فمر به بعض الصحابة فقالوا: لماذا تجلس في الطريق؟ فقال رضي الله عنه: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالجلوس. فقالوا: لم يرد منك أنت ذلك. فقال: والله لا أخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وصلى في قارعة الطريق، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله طواعية لأمر الله ورسوله. واستشهد رضي الله عنه في معركة مؤتة لينال الخير العظيم في الدنيا والآخرة. كان الصحابة يلبسون خواتيم الذهب في بداية الأمر، وجاء اليوم الذي حرم فيه صلى الله عليه وسلم لبس الذهب على الرجال، فقال صلى الله عليه وسلم: هذان حرامان على ذكور أمتي، أي الذهب والحرير. فخلعه الصحابة. صحابي من الصحابة ألقى الخاتم في الأرض، فقال له الصحابة: لم يحرم النبي الانتفاع به، وإنما حرم لبسه. فقال رضي الله عنه: لا أمسه بعد أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنه: خذوه فبيعوه وتصدقوا به على الفقراء والمساكين. كان الصحابة رضوان الله عليهم أشد الناس استجابة إلى أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: من أقوال جلالة القائد الأعلى.
2: إن قوة الأردن عمادها الأمن والاستقرار، فوطننا يحميه جيش عربي مصطفوي وأجهزة أمنية محترفة، ولهم منا باسم كل الأردنيين تحية الاعتزاز والتقدير والاحترام للعاملين منهم والمتقاعدين. فهذا هو الجيش العربي الذي ظل وفيا لاسمه وشعاره، وسطر أروع صور البطولة دفاعا عن فلسطين، وما زالت دماء شهدائه تعطر ترابها وترسم منارات تضحية وشجاعة على أسوار القدس التي تعيش في ضمير الهاشميين ووجدانهم.

0: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم إلى حضراتكم نشرة الأخبار، يقرأها عليكم يوسف شبول وعون الحداد، ونستهلها بالعناوين الرئيسة. سمو ولي العهد ينقل دعم جلالة الملك لنشام المنتخب ويجدد ثقته بهم في تمثيل الأردن بأفضل صورة. الأردن يستضيف اليوم اجتماعا تشاوريا لوزراء الخارجية العرب لتنسيق المواقف بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك. رئيس هيئة الأركان المشتركة يبحث مع قائد مجموعة الطائرات المسيرة الباكستانية التعاون العسكري، لا سيما في مجالات منظومات الطائرات المسيرة والتقنيات الدفاعية الحديثة. كانت هذه العناوين، وإليكم التفاصيل.
1: أهلا بكم. أجرى سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد اتصالا مرئيا مع لاعبي المنتخب الوطني قبيل المواجهة المرتقبة أمام الجزائر في كأس العالم. ونقل سموه خلال الاتصال دعم جلالة الملك عبد الله الثاني لنشام المنتخب، مجددا ثقته الكبيرة باللاعبين وقدرتهم على تحمل المسؤولية وتمثيل الأردن بأفضل صورة. وأشاد سموه بالأداء المميز والروح القتالية التي أظهرها النشامة في المباراة الأولى، مؤكدا أن المنتخب منح الأردنيين شعورا بالفخر بما قدمه من مستوى وانضباط وروح عالية في اللقاء الماضي. ودعا اللاعبين إلى مواصلة المشوار بالروح والمعنويات ذاتها واللعب بروح الفريق الواحد مع الاستفادة من الأخطاء والعمل على تصحيحها. وأكد سموه أهمية دور المدرب والجهاز الفني في قيادة المنتخب خلال المرحلة المقبلة، مشددا على أهمية اعتزاز جميع لاعبي المنتخب بما يقدمونه في بطولة كأس العالم. من جانبه أكد قائد المنتخب الوطني إحسان حداد أن معنويات اللاعبين مرتفعة وأن الجميع يدرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، مشيرا إلى أن الفريق سيبذل كل ما لديه في مواجهة الجزائر من أجل تحقيق نتيجة تليق بطموحات الجماهير الأردنية وإسعادها ومواصلة تمثيل الوطن بأفضل صورة.
0: أكد وزير الشباب رائد العدوان أهمية تكثيف الترويج للخطة الإعلامية الخاصة بتغطية مباراة المنتخب الوطني المقبلة والتركيز على المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن لجنة الرئيسة في عمان تتولى تقديم مختلف أشكال الدعم والخدمات اللوجستية اللازمة لإنجاح الحدث. وأكد خلال اجتماع عقد اليوم في محافظة جرش بحضور المحافظ وعدد من المعنيين أهمية تعزيز الجهود لمتابعة الاستعدادات

0: الخاصة باستقبال الجماهير ومتابعة المباراة المرتقبة. وقال محافظ جرش مالك خريسات إن دار المحافظة عززت جاهزية مختلف المؤسسات الرسمية بما فيها البلدية والمجلس التنفيذي للعمل على حشد المشاركة المجتمعية وتحفيز المواطنين على المساهمة في إنجاح الفعالية، إلى جانب تنفيذ خطة إعلامية متكاملة للتعريف بالحدث والاستعدادات الجارية له. مستمعينا الكرام، نستكمل مع حضراتكم نشرة الأخبار من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، ولكن بعد رفع أذان صلاة العصر الذي حان موعده الآن بحسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: نودي لصلاة العصر بحسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. نتابع مع حضراتكم مستمعينا الكرام نشرة الأخبار والتي تريدكم من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي.
2: وفي سياق الحديث عن مشاركة المنتخب الوطني لكرة القدم في كأس العالم، أنهى المنتخب الوطني تحضيراته الفنية والبدنية استعدادا لمواجهة نظيره الجزائري عند 6 بتوقيت الأردن صباح يوم غد على استاد سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة ضمن الجولة الثانية لدور المجموعات في نهائي كأس العالم 2026.
1: التقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط. جاء ذلك على هامش أعمال الاجتماع التشاوري العربي واجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية المستأنفة 65 بعد 100 والذي يستضيفه الأردن. ويهدف الاجتماع إلى تنسيق المواقف وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا المطروحة

0: كما عقد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفد اليوم سلسلة لقاءات مع نظرائه التونسي والموريتاني واللبناني على هامش أعمال الاجتماع التشاوري العربي واجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في الدورة العادية المستأنفة 165. والتقى الصفد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والموريتانيين في الخارج محمد سالم ولد مرزوق. كما التقى وزير الخارجية والمغتربين اللبناني يوسف رجي، وتسلم الصفدي من ولد مرزوق رسالة موجهة إلى جلالة الملك عبد الله الثاني من الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني.
1: استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيط اليوم في مكتبه بالقيادة العامة قائد مجموعة الطائرات المسيرة الباكستانية العميد فيصل خان والوفد المرافق. وبحث اللواء الركن الحنيط مع الضيف سبل تعزيز التعاون العسكري المشترك، لا سيما في مجالات منظومات الطائرات المسيرة والتقنيات الدفاعية الحديثة، إلى جانب تبادل الخبرات الفنية والتدريبية بما يسهم في تطوير القدرات العملياتية للقوات المسلحة في البلدين. وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة عمق العلاقات الثنائية التي تجمع المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية باكستان الإسلامية، وحرص القوات المسلحة الأردنية على توسيع آفاق التعاون العسكري وتعزيز تبادل الخبرات بما يواكب التطورات في التقنيات الدفاعية الحديثة. من جانبه أشاد العميد فيصل خان بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه القوات المسلحة الأردنية وما تتمتع به من كفاءة واحترافية في مختلف المجالات، معربا عن تطلعه إلى تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات المشتركة.
0: افتتح المساعد للإدارة والقوى البشرية اليوم دورة تدريب المكلفين بخدمة العلم الدفعة الثانية في مركز تدريب خدمة العلم بمعسكرات شويعر. واستمع المساعد للإدارة والقوى البشرية إلى إيجاز قدمه رئيس دائرة التعبئة والجيش الشعبي حول سير العملية التدريبية والخطط والبرامج المعدة لتأهيل المكلفين، موضحا أن الدورة التدريبية للدفعة الثانية تسير وفق الخطط المعتمدة، وأن القوات المسلحة سخرت جميع الإمكانات اللازمة لإنجاح البرنامج وتحقيق أهدافه الوطنية. من جانبه بيّن آمر المركز أن البرنامج التدريبي أعد بصورة متكاملة تراعي الجوانب البدنية والعسكرية والمعرفية للمكلفين وفق أعلى معايير المهنية والانضباط، لافتا إلى أن الكوادر التدريبية تعمل وفق أعلى المعايير المعمول بها في القوات المسلحة الأردنية التي تضمن المهنية والانضباط لضمان جودة المخرجات التدريبية. وفي ختام الزيارة التقى المساعد للإدارة والقوى البشرية عددا من المكلفين الملتحقين بالدورة، موجها بضرورة الاستفادة القصوى من الخبرات التي توفرها خدمة العلم وأهميتها في تأهيلهم وصقل شخصياتهم خلال فترة تدريبهم.
1: وفي الشأن الفلسطيني، صعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم من اعتداءاتها في الضفة الغربية وقطاع غزة ما أسفر عن استشهاد طفل وفتى في الخليل وطالبة في الثانوية العامة في غزة وإصابة عدد من المواطنين، بالتزامن مع هدم منازل ومنشآت سكنية في القدس وبيت لحم واعتقال عشرات المواطنين خلال اقتحامات متفرقة.
0: وإلى لبنان، حيث بحث الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون مع نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني خلال اتصال هاتفي سبل تثبيت وقف إطلاق النار بين لبنان ووقف التصعيد العسكري الإسرائيلي. وتناول الاتصال الخطوات الواجب اتخاذها في هذا الصدد، بما في ذلك إمكانية تشكيل خلية متابعة تعمل على تثبيت وقف إطلاق النار ومواكبة الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار ومنع التصعيد.
1: ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، إذ يطرأ يوم غد انخفاض طفيف على درجات الحرارة ويكون الطقس صيفيا معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة.
0: مستمعين الكرام، قدمنا إلى حضراتكم نشرة الأخبار من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. هذه تحية وإلى اللقاء.

0: 12 دائما ورا ال11 وال11 وراهم 12 هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب حلم واحد هدف واحد الأردن كلها مع النشامة بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة الأردن كلها بتلعب بكأس العالم ال12 دائما ورا ال11
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. من ذاكرة الجيش.
2: أيها الجيش من كتائب حكمة

0: إعداد وتقديم الدكتور بكر خازر المجالي.
1: أهلا بكم في ذاكرة الجيش لهذا اليوم 22 حزيران. حين قامت الثورة العربية الكبرى في العاشر من حزيران من عام 1916 واتجهت نحو تحقيق أهدافها الكبرى، فقد عمدت تركيا حينها إلى منع انتشار فكرة الثورة ومنع إيصال أخبارها إلى الجهات المختلفة، وكذلك فإن بريطانيا لم تهتم بحركة الثورة في بدايتها ولم تخرج حينها عن نطاق المراسلات الداخلية، ولقد كان أول إعلان خارجي عن قيام الثورة العربية قد كان في تاريخ هذا اليوم 22 من حزيران من عام 1916، أي بعد 16 يوما من بدء الحركة، وقد كان الإعلان في مصر. وحين انتشرت أخبار الثورة العربية قام قنصلاء ألمانيا والنمسا في دمشق بزيارة إلى جمال باشا في دمشق نفسها يستفسران عن أخبار هذه الحركة، فأجابهما بأنها حركة موضوعية صغيرة وإنها ستنتهي قريبا، وقد صدرت الأوامر إلى القادة الأتراك في الحجاز لقمع هذه الحركة، وطلب إليهم اعتقال الشريف الحسين وإحضاره إلى دمشق. الأمير فيصل بن الحسين بعث برسالة إلى الرئيس الأمريكي ويلسون بتاريخ هذا اليوم 22 من حزيران من عام 1919، وذلك بعد الكشف عن اتفاقية سايكس بيكو، وكذلك بعد أخذ اليهود تعهدا أمريكيا بتنفيذ وعد بلفور. وجاءت الرسالة هذه بعد انتهاء لجنة التحقيق الأمريكية من عملها في بلاد الشام، وقد شاع أن هذه اللجنة تمثل فقط وجهة النظر الأمريكية. ويقول الأمير فيصل برسالته هذا: إذا صح أن مستقبل هذه البلاد قد تقرر سلفا كما يرغب أصحاب هذه الإشاعات، أجد من واجبي لبلادي وأمتي ولك أيضا أن أوضح الحقائق لك معتمدا على مبادئ الأمة الأمريكية العظيمة. وقد شرح الأمير فيصل مواقف العرب ورؤيتهم لمستقبل المنطقة ومطالبهم العادلة لتحقيق الاستقلال والسيادة. وفي تاريخ هذا اليوم 22 من حزيران من عام 1925 وصل الشريف الحسين بن علي إلى منفاه في قبرص، وأقام في الجزيرة لست سنوات إلى حين عودته إلى عمان في نهاية عام 1930، ثم ليتوفاه الله يوم 3 حزيران عام 1931. في مثل هذا اليوم 22 من حزيران من عام 1948 ابتدأ جلالة الملك عبد الله الأول رحلة إلى مصر ثم بغداد ثم الرياض، وذلك لحث العرب على رفض الهدنة المفروضة خلال حرب فلسطين ومواصلة القتال، ودعا إلى تكثيف الاستعدادات العربية لمواصلة الحرب. بتاريخ هذا اليوم 22 من حزيران من عام 1967 تبادل المغفور له جلالة الملك الحسين والرئيس عبد الناصر برقيتين، كانت الأولى من الرئيس عبد الناصر والتي قال فيها: في هذه اللحظة العصيبة أريدك أن تعرف مسألة واحدة، وهي أن الجمهورية العربية المتحدة على استعداد لأن تربط أقدارها ربطا كاملا ونهائيا بقضية شعب الأردن البطل تحت قيادتك الوطنية التي أثبتت إخلاصها لشعبها في أكثر الظروف خطرا وصعوبة. وقد أجابه جلالة الحسين رحمه الله بالقول: إنني وشعبي وبلدي لكم ومعكم يدا بيد وقلبا إلى قلب.
0: من ذاكرة الجيش.

0: إعداد وتقديم الدكتور بكر خازر المجالي. إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. مستشارك الطبي. إعداد نور الحوامدة. تقديم آيات الجديد.
1: يسعد مساكم بالخير مستمعينا الكرام من وين ما كنتوا عم تسمعونا وتتابعونا عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. حلقة جديدة من مستشارك الطبي للحديث عن اليرقان. بيسعدنا نستضيف وبعد الفاصل المقدم الطبيب عبد الله مهيرات مستشار حديثي الولادة والخداج من مرتب الخدمات الطبية الملكية. خليكم معنا.

0: يا هلا ويا مرحبا فيكم من جديد مستمعينا ومتابعينا الكرام بحلقتنا الجديدة من مستشارك الطبي. وضيفنا اليوم داخل الاستوديو المقدم الطبيب عبد الله مهيرات. يسعد مساك دكتور وأهلا وسهلا فيك.
1: يسعد مساك يا أخت آيات.
0: أهلا وسهلا دكتور. يعني اليوم موضوع حلقتنا هو اليرقان. لو نبدأ حديثنا بتعريف اليرقان عند حديثي الولادة.
1: طبعا اليرقان هي يعني حالة شائعة عند الأطفال.
0: نعم.
1: تقريبا بنسبة 60% بتكون عند الولادات المكتملة، أما الولادات المبكرة بتكون نسبة 80%.
0: نعم.
1: طبعا تعريفه كتعريف اليرقان هو تلون جلد الأطفال والبياض العين عند الأطفال باللون الأصفر الناتج عن تراكم مادة اسمها البيلروبين في الدم الناتج.
0: نعم.
1: عن تحطم كريات الدم الحمراء الموجودة عند الأطفال.
0: نعم دكتور. يعني هاي الحالة ممكن تصيب كل الأطفال ولا ممكن نسبة معينة من حديثي الولادة؟
1: احنا حكينا هي حالة يعني شائعة بتكون عند الولادات المكتملة، بتكون تقريبا نسبتها 60%. يعني تصوري انه هي من كل 160 طفل راح يكون موجود. طبعا النسبة على بتكون عند الولادات المبكرة بنسبة 80%.
0: نعم دكتور. يعني كثير من الأمهات بخافوا أول ما يشوفوا انه لون طفلهم صار على أصفر أو عيونه صار

0: لونهم البياض اللي في العيون صار لونه أصفر. كل حالات الإصفار طبيعية ولا في يعني حالات معينة لازم يكون فيها قلق ومراجعة للطبيب دغري؟
1: بشكل عام يعني في علامات مقلقة بتكون عند الإصفار،
0: نعم
1: إذا ظهور الإصفار طبعا الشغلات اللي ممكن تكون إنها يعني حالات عابرة. متى بنخاف؟ بنخاف طبعا إذا كان في عندنا أصلا تاريخ مرضي، إنه عند الأم عندها أطفال دخلوا الخداج ونحطه مثلا للعلاج في الضوء.
0: نعم
1: الشغلة الثانية إذا كان في عندها علامات الخطورة اللي هي عدم تطابق وتوافق بين نوع دم الطفل وبين نوع دم الأم، إن كان عن طريق العامل الريزوسي اللي هو الار اتش اذا كان نيجاتيف سلبي عند الام، او اذا كان على نظام الاي بي او اذا كانت الام خاصه نوع دمها او، واذا كان نوع دم الطفل اي او بي.
0: نعم
1: عدم توافق بيزيد من تكسر طبعا الخلايا الدم الحمراء وزياده نسبه الاصفار. طبعا اذا كان الطفل بشكل عام العلامات الحيويه او انه عنده ضعف في الرضاعه او كان صوت البكاء تبعه شوي حاد طبعا، او اذا كان فترة ظهورها انه امتد فترة ظهورها ما امتدت فوق الاسبوعين للاطفال الحمل الكامل واكثر من 3 اسابيع عند الاطفال الولادة المبكرة، طبعا هاي علامة مقلقة.
0: نعم
1: بالاضافة الى حكينا انه ضعف الرضاعة بشكل عام وهبوط نشاط الطفل، يعني مش النشاط اللي هي بتشوفه متعودة عليه دائما، واذا كان طبعا مدته كانت طويلة إذا تغير في لون البول مثلا أو تغيير لون البراز، لون البول صار أكثر داكن ولون البراز صار أفتح شوي، طبعا هاي علامة مقلقة بتدل على أنه في عندنا مشكلة بالقنوات الصفراوية.
0: نعم دكتور، يعني ليش بيصيب عدد كبير من الأطفال بعد الولادة بأيامهم الأولى؟
1: طبعا الإجابة على هذا السؤال أول شيء بدنا نيجي أنه بتبلش طبعا الطفل هو في بطن أمه هو جنين، طبعا هو متعود على نسبة أكسجين ما بتكون عالية، فبالتالي بيكون نسبة تكوين الدم عند الجنين بتكون أعلى، ففي الساعات الأولى من الولادة بيكون ناتج عن هذا السبب بيكون في عندهم طبعا مقداس الدم أو نسبة كريات الدم الحمراء بتكون عالية جدا. السبب الثاني أنه تكسر هاي الخلايا طبعا بينتج عنه نسبة بيلروبين اللي هو مادة الصفار بتكون بنسبة عالية. السبب الثاني أنه في بداية عمر الطفل عدم نضج الكبد بشكل كافي انه يتعامل مع هاي الكميه من نسبه الصفار او البيلروبين، بالاضافه انه مرات قله الرضاعه اذا كانت الام طبعا ام جديده طبعا اول بيبي لها ما بتعرف انه قديش لازم يرضع وقديش عدد الرضعات، فمرات قله الرضاعه هاي بتزيد من نسبه الصفار،
0: نعم
1: عشان هيك بيكون عاده في البدايه باول ايام.
0: نعم دكتور، كيف حكينا انه بيقدروا الاهل يميزوا بين انه الاصفار اللي عند اولادهم طبيعي او بحاجه لمراجعه للطبيب؟
1: بشكل عام وهي بتغير على الطفل طبعا هي بيبين عندها إذا كان
0: نعم
1: نسبة إصفار بالنظر، يعني إذا كان ممتد بس للوجه أو مثلا للصدر أو إذا امتد لباطن القدمين، طبعا هاي علامة خطرة.
0: نعم
1: يعني كأول شيء أنه معروف أنه الإصفار ببلش عادة من الرأس بيظل بيمتد للقدمين، كل ما زادت هاي المساحة طبعا في جسم الطفل كل ما كانت نسبة الإصفار أعلى وبالتالي نسبة الخطورة أعلى. الشغلة الثانية زي ما حكينا أنه نشاط الطفل كرضاعة بشكل عام يعني كحركة، وحكينا أنه إذا مدة الإصفار إنها كانت فترة أطول
0: نعم
1: مش بالحد الطبيعي، لأنه إحنا بدنا نحكي عن إشي فسيولوجي عادة ما بيبين في أول 24 ساعة، فكمان علامة من علامات الخطر أنه ظهور إصفار في أول 24 ساعة.
0: نعم
1: الشغلة الثانية أنه حكينا امتداد، لأنه الفسيولوجي لو كان راح يكون مش أكثر من أسبوعين، إذا امتد لأكثر من أسبوعين هون بدي أفكر إحنا في عنا مشكلة في
0: نعم يعني
1: الإصفار.
0: دكتور، الحد الطبيعي للإصابة أو فترة حضانة المرض أو إصابة الطفل باليرقان هي أسبوعين فقط؟
1: هي حسب سبب الاصفار، حكينا الاصفار هو نوعين
0: نعم
1: اذا بدنا نحكي عن انواع الاصفار، الاصفار الفسيولوجي والاصفار المرضي. الاصفار الفسيولوجي عاده ما بخوفنا لانه اصلا بظهر بعد 24 ساعه، بيكون طبعا اوجع من 4 ل5 ايام وما بيمتد عند الاطفال اللي بيكونوا ولاده كامله اكثر من اسبوعين، وعند
0: نعم
1: الولاده اللي حكينا المبكره بتكون عاده لغايه 3 اسابيع، فاذا امتد اكثر من هيك بصير في عندنا مشكله ولازم احنا نراجع الطبيب. وإذا كانت طبعا الأم راح تبين طبعا إذا شافت الطفل أنه الصفار نفسه هي كل مرة بتشوفه بتغير عليه وبترضع أنه قاعد بقل، هاي علامة جيدة، خاصة أنه ما بيكون في عنده علامات خطرة مثل زي ما حكينا أنه عدم توافق وتطابق بين دم الأم ودم الطفل.
0: نعم دكتور، أنت ذكرت سابقا أنه الأطفال الخداج هم أكثر عرضة للإصابة بالإصفار، ليش؟
1: الأطفال الخداج حتى أنه إحنا بنتعامل معهم ب

0: جداول بتختلف يعني عن الولادات الكاملة.
1: نعم
0: ليش؟ لأنه أول إشي كمضاعفات هم أكثر عرضة. أول إشي في إشي اسمه الجدار أو الغشاء الدماغ الدموي، بيكون نفاذيته أكبر للصفار من الولادات الكاملة. هاي
1: نعم
0: شغلة. الشغلة الثانية إنه بطء حركة الأمعاء عند الأطفال، الولادة المبكرة بتكون أقل، وبالتالي وجود زيادة يعني امتصاص الصفار بالقناة الهضمية، وبالتالي ارتفاع نسبته بالدم.
1: نعم
0: وفي كمان شغلة اللي هو كمان عدم نضج الكبد بشكل كافي إنه يتعامل مع هاي النسبة من الصفار.
1: نعم طيب دكتور، يعني لو بدنا نحكي عن تشخيص اليرقان، هل مجرد النظر للطفل بكفي لتشخيصه ولا لازم نعمل فحوصات؟
0: لا صراحة تشخيص بالنظر غير كافي.
1: نعم
0: يعني احنا بنبلش فيه اول شيء اذا بنتعامل معه كحالة مرضية، بدنا ناخذ احنا شيء اسمه التاريخ المبنج، نسأل الام متى بلش، على اي عمر، في عندها علامات معينة ظهرت على الطفل يعني خلتنا نستدعي انه نعمل له فحوصات دم.
1: نعم
0: هسا برجع لسؤالك انه هو غير كافي، لانه حكينا انه اذا اكتشفنا انه في عندنا عدم تطابق بين زمرة دم الأم وزمرة دم الطفل، أو إنه في عنده علامات ضعف في الرضاعة أو بنشاط، وبيخلينا طبعا نستدعي يعني هاي إحنا بنسميها العلامات الخطرة الموجودة، مش
1: نعم
0: العلامات الخطرة، خاصة إنه كمان متى بلش، أول 24 ساعة أو بعد 24 ساعة. فهذا النظر أكيد ما بكفي، لازم نأخذ عينة الدم.
1: يعني للأم ممكن يكون كافي إنها تحدد إنه طفلها بلش عنده يرقان متى
0: الأم مطلوب منها إنها تشوف يعني سرعة امتداد، خلينا نحكي اللون الأصفر على جلد الطفل،
1: نعم
0: إذا كان يعني بشكل أسرع وامتداده للقدمين نسبته بتكون أكبر، ولا لا، ولا هو بس إنه متحوصل بس على جهة الوجه مثلا وما زاد أكثر من هيك.
1: نعم
0: الشغلة الثانية زي ما حكينا إنه كان في عندي صفار سوء إرضاعة، بدي أفكر بشغلة ثانية أصعب زي جرثومة الدم لا سمح الله، أو صار في عندي أنا اعتلال دماغي ناتج عن ارتفاع نسبة الصفار.
1: نعم دكتور، متى بتقرروا أن الطفل هذا بحاجة علاج ومتى بتكتفوا فقط بالمراقبة؟
0: بالنسبة للإجابة على هذا السؤال، أول إشي بدي أشوف أنا عمر الطفل بالساعات، لأنه
1: نعم
0: إحنا في عنا جداول معينة حسب طبعا الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال، إحنا بنأخذ نسبة إصفار الناتج عن فحص الدم وبنحطه على هذا الجدول. إذا كانت طبعا يستدعي إنه الدخول وبحاجة لنحطه على ضوء اللي هو العلاج بالضوء، أو بحاجة لا سمح الله إلى تبديل للدم. هاي شغلة. الشغلة الثانية غير نسبة الصفار في الدم، عمر الطفل والعمر الحمل. يعني أنا بتعامل مع زي ما حكينا طفل ولادة مبكرة، مش زي ما أتعامل مع طفل ولادة كاملة،
1: نعم
0: نضجه هذاك بيكون أسرع والتعامل بالنسبة له للأصفار بيكون أفضل.
1: نعم
0: تمام. كمان وجود عوامل الخطورة زي حكينا إنه إذا كان في عندها عدم توافق وتطابق بين نوع دم الأم ونوع دم الطفل، وجود هاي العوامل طبعا ونشاط الطفل بشكل عام، حالته الصحية، أو إنه كمان في عنده نقص في نسبة البروتين في الدم. هاي طبعا البروتين طبعا بيقترن مع الصفار وبيقلل من نسبة إصابته بالاعتلال العصبي الناتج عن ارتفاع نسبة الصفار.
1: نعم
0: فمتى أنا بكتفي بس في المراقبة؟ إذا كان فيسيولوجي إنه ما بلش في أول 24 ساعة وما عندي أي عوامل خطرة مصاحبة لهذا الإشي،
1: تستدعي أي
0: بتستدعي
1: علاجات؟
0: إنه هذا، أو إنه قاعد بنحصر تدريجيا مع زيادة عدد الرضعات في البيت، ما في
1: نعم
0: داعي إني أقلق.
1: دكتور، كونك ذكرت إنه العلاج اللي بنلجأ له بحالات اليرقان هو العلاجات الضوئية، يعني هاي من أكثر العلاجات المعروفة، كيف بتشتغل وهل إلها يعني آثار جانبية على الطفل؟
0: نعم، هو أكثر علاج شائع طبعا اللي هو العلاج بالضوء.
1: نعم
0: العلاج بالضوء طبعا احنا بنستفيد من الخصائص الفيزيائية الموجودة في الضوء على أساس انه نقدر نتحكم في التركيبة الكيميائية الموجودة في الصفار اللي هو البيلوروبين.
1: نعم
0: تمام. فاحنا بنحوله عن طريق شيء اسمه ايزومرايزيشن، بنحوله طبعا من مادة قابلة للذوبان في الماء، وبالتالي طرحها عن طريق البراز والبولب.
1: نعم
0: طبعا الضوء، هذا العلاج في الضوء له طبعا شروط معينة، لازم يكون المسافة بين مصدر الضوء وبين الطفل، المساحة اللي بتكون معرضة من جسم الطفل لها دور كمان معين، ونوع الطيف اللي احنا بنستخدمه في هذا الضوء. فاحنا بنستخدم طبعا الطيف اللي هو من 460 ل 490 نانومتر، اكثر من هيك اقل من هيك ما راح يكون
1: مفيد.
0: مفيد للطفل.
1: نعم دكتور، في بعض الأهالي، يعني ما بعرف هاي شيء أنا يمكن شفته زمان، إنه بيحطوا الثوم بيحطوها بدبوس وبيحطوها على صدر البيبي، هاد إجراء
0: طبعا هاي احنا خلينا نحكي من العادات الشعبية الغير الصحيحة،
1: غير صحيحة.
0: وغير صحيحة أبدا. يعني هي عادات صراحة أنا بعتبرها خطرة على الطفل،
1: نعم
0: لأنه الثوم ما له أي علاقة في أنه يخفض نسبة الصفار أو البلوروبين عند الأطفال. الشغلة الثانية طبعا لما الأم أو الحجة الجدة اللي بتحط هذا الإشي على الطفل بتزيد أول شيء من نسبة الصفار، وبالتالي هي بتتأخر عليه حتى إحنا نقدر إحنا نتعامل معها، فممكن تكون سبب في تأخير الطفل وتفاقم حالة الطفل، وبالتالي التعامل معه بيصير من شغلة بسيطة بتعامل بالضوء إلى تبديل دم تبادلي.
1: نعم، يعني دكتور إجراء إنه نحط ثوم عند الطفل إجراء خاطئ، وممكن
0: خاطئ
1: يأخر أصلاً
0: خاطئ
1: إنه نكتشف لو في مشكلة أكبر،
0: نعم
1: يعني ما نعمل.
0: ما نعمل أبدا.
1: دكتور، بعض الناس بنصحوا بتعريض الطفل للشمس، قديش هالحكي صحيح من الناحية الطبية؟
0: طبعا احنا حكينا احنا الضوء اللي احنا بنستخدمه طبعا له طيف معين وله
1: نعم
0: تردد موجي معين، حكينا هو من 460 ل 490 نانومتر. طبعا الشمس ما بتوفر لنا هذا الاشي، هاي شغلة. بعدين انا اذا بدي اعرض الطفل للشمس بحجة اني انا بدي انزل الصفار عنده، انا ممكن اعرضه للحروق، ممكن اعرضه للجفاف وفقدان السوائل، فهذا الحكي طبعا عاري من الصحة تماما،
1: يعني إجراء إنه نحط الطفل أيضاً على الشمس مش إجراء
0: مش
1: صحيح.
0: إجراء صحيح. نعم
1: نعم، طيب دكتور، شو أكثر الأخطاء اللي بتشوفوها يعني مع الأهل بالتعامل مع حالات الصفار؟
0: أول إشي طبعا العادات اللي حكيناها اللي بتسبب عادة بالتأخير وتفاقم الحالة عند
1: نعم
0: الطفل، اللي هو وضع اللي هو عقد الثوم، هاي شغلة. الشغلة الثانية إنه إعطاء المية والسكر في
1: مية سكر.
0: بداية في بداية الأمر، بتقول لك هاي بتنزل من نسبة الصفار. هي أنت أصلا أمعاء الطفل بتكون نسبيا صغيرة، يعني أنت بتمليها بالمية والسكر، وبالتالي أنت بتخليه يعني بنسبة بشبع وبتقللي من نسبة رضاعته في الطفل، وبالتالي أنت بطريقة غير مباشرة بتزيدي نسبة الصفار عند الطفل.
1: يعني دكتور، أصلا الطفل نفسه غلط ياخذ سكر أو إشي
0: لا
1: فيه سكر
0: لا لا
1: أثناء.
0: لا، هذا كمان اعتقاد خاطئ، يعني بيزيد لنا المشكلة. يعني قلت لك ممكن يسبب كمان تأخير في بدء العلاج.
1: نعم،
0: الشغلة الثانية مرات أنا كنت بشوفهم بحطوا مواد على السرة، بحطوا مرات كحلة على عين
1: على العين
0: الطفل.
1: ملح
0: الكحلة
1: دكتور، بملحوا
0: لا
1: الطفل كامل، بحطوا عليه
0: لا،
1: ملح.
0: هاي كمان عادة يعني كثير سيئة صراحة. هي بتعمل يعني بتمتص الماء من جسم الطفل، بتعمل له جفاف وترفع نسبة الصوديوم عند الأطفال، وبالتالي ندخل بمشاكل كثيرة. غير إنها الجفاف بيزيد من نسبة الصفار عند الطفل، فأنت
1: نعم،
0: هيك أخذت نتيجة عكسية. الشغلة الثانية مضاعفات ارتفاع الصوديوم بالدم، ممكن تؤدي إلى تشنجات واعتلال في الدماغ.
1: يعني دكتور، كل هذه الممارسات ممارسات خاطئة
0: خاطئة
1: وغير صحية.
0: خاطئة طبعا.
1: طيب دكتور، إذا ترك اليرقان بدون علاج، شو المضاعفات اللي ممكن تصير؟
0: المضاعفات اللي احنا بنخاف منها طبعا هي سرعة تفاقم الحالة، يعني انه بيكون نسبة انه يزيد نسبة الصفار بتكون نسبة عالية.
1: نعم
0: تمام. من المضاعفات اللي احنا بنخافها اول شغله اللي هي الاعتلال الدماغي الناتج عن ارتفاع الصفار او نسبه البيلوروبين. بيعمل اعتلال ممكن يؤدي الى شلل دماغي.
1: نعم
0: في شيء حاد احنا بنسميه ممكن نتعامل معه، وفي شيء اسمه مزمن. احنا بنخاف لما بنحكي مزمن معناته المضاعفات اللي حكيناها. اول شيء اللي هو الشلل عند الاطفال، الشغله الثانيه شلل دماغي طبعا، الشغله الثانيه اللي هي ممكن انه التنسج الميني تبع الاسنان بتاثر، ممكن كمان فقد السمع عند الأطفال،
1: نعم
0: وكمان في حركة العين كمان تتأثر عند الأطفال طبعا بشكل دائم.
1: نعم دكتور، ممكن يرجع للصفار بعد ما يطيب منه الطفل ويختفي؟
0: نعم ممكن إنه يرجع إذا كان في حسب السبب الموجود. إذا كان السبب هو تحلل للدم فبيكون في حسب نسبة الأجسام المضادة اللي أخذها الطفل من جسم الأمه اللي
1: نعم
0: نفذت عن طريق المشيمة، ممكن أنه يظل في عندي أنا نسبة منها، بظل في عندي تحلل في الدم وبظل عندي خوف من أنه يرجع أصفار.
1: نعم
0: ومرات حكي أنا بعض أنه العادات الخاطئة الأم بتصير بتقلل من نسبة الرضاعة، وبالتالي أنها ممكن يرجع مرة ثانية.
1: نعم دكتور، لو في نصيحة أخيرة اليوم بتقدمها لكل اللي بيسمعونا؟
0: بالنسبة للأهل طبعا إنه إذا قرر الدكتور دخول للطفل ما في داعي إنه يحكي لا أنا ممكن أعالجه في البيت وأحطه على ضوء وعلى نيون، هذا الحكي مش مزبوط.
1: نعم
0: إذا الدكتور حكى له طبعا بدنا موعد بعد يومين، بعد 24 ساعة أو 48 ساعة لإعادة الفحص عشان نطمن على إنه ما زادت نسبة الإصفار، إنه يتقيد طبعا بهذا الموعد.
1: نعم
0: الشغلة الثانية انه ما يقلل عدد الرضعات، خلينا نحكي انه اذا لمس اي مشكله اي تغير في حاله الطفل من حاله نشاط او رضاعه او التغيير في لون البول او البراز، انه ما يستنى انه لازم يروح على الدكتور مباشره،
1: نعم.
0: وما يسمع لغير الاطباء انه يصير ياخذ ميه وسكر او
1: فتاوي.
0: يحط الفتاوى هاي او طوق الثوم، لانها ما بتقلل نسبه الصفار.
1: نعم، يعني المقدم الطبيب عبد الله مهيرات مستشار حديثي الولاده الولادة والخداج. بدي أشكرك اليوم على تواجدك معنا، أشكر وقتك وجهدك وكم المعلومات اللي قدمت لنا إياها.
0: أهلا وسهلا،
1: شرفنا دكتور، أهلا وسهلا.
0: شكرا جزيلا.

0: نعم، وأنتم مستمعين الكرام بهيك نكون وصلنا وإياكم لختام حلقتنا لهذا الأسبوع من مستشارك الطبي، على أمل أن يتجدد بكم اللقاء الأسبوع المقبل في نفس المكان والزمان وعبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. اسمحوا لي أن أشكر الزملاء من الهندسة الإذاعية حمزة الربابعة ومن البث المباشر محمد الصقريات، من مواقع التواصل الاجتماعي حنين بني مصطفى، علي الوديان وإبراهيم الخالدي. هذه تحيات معدة البرنامج نور الحوامدة، وتحياتي لكم آية الجدي في كل لحظة من حياتكم. تذكروا أن صحتكم هي أولويتنا. ضلكم بخير وعلى خير.
1: مستشارك الطبي. إعداد نور الحوامدة. تقديم آيات الجدي. إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي.

بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نرحب بكم أعزائي وأحبائي المستمعين والمتابعين لإذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي سواعد الإنقاذ.

حياكم الله أعزائي وأحبائي المستمعين، وأرحب بكم أنا النقيب عبد الله سعودي من إدارة الإعلام والشرطة المجتمعية في مديرية الأمن العام، وفي هذه الحلقة التي سنتحدث فيها بإذن الله تعالى وبمشيئته إن شاء الله عن حوادث فصل الصيف التي يتم التعامل معها مع مختلف الطواقم مديرية الأمن العام والتي يتم الاستجابة لها على مدار الساعة، وبالتالي نحن نعول على وعي مواطننا وكل من يقيم على ثرى هذا الوطن الغالي بأهمية انتهاج السلوك الوقاية السليم خلال فصل الصيف لتجنب الحوادث التي قد تقع لا قدر الله خلال هذا الفصل. وبالتالي هذا الأمر يستدعي منا جميعا وعيا وثقافة وإدراكا بكيفية التعامل مع الحوادث المختلفة، الحوادث التي تحصل خلال فصل الصيف، سواء حرائق الأعشاب الجافة والأشجار الحرجية والمثمرة والمحاصيل الزراعية، أو حتى حوادث الغرق أو ضربات الشمس والإجهاد الحراري، أو حتى الحوادث الغير متوقعة التي قد تحصل أو تحدث لا قدر الله خلال الرحلات التنزهية أو خلال التنقل ما بين المحافظات من أجل التزاور، لأنه في فصل الصيف تكون هنالك المناسبات الاجتماعية ومناسبات الأفراح تكون أكثر، وبالتالي يكون التنقل أكثر، وبالتالي هذا يستدعي منا جميعا أن نتقيد بكافة إجراءات السلامة العامة بخصوص استخدام المركبات والتقيد بالسرعات المقررة واتباع التعليمات والإرشادات والنصائح الصادرة من الجهات المعنية، لا سيما لدينا في مديرية الأمن العام ومن خلال ذراعه الإعلامي إدارة الإعلام والشرطة المجتمعية، وبالتشاركية مع كافة الجهات الوطنية والجهات الخاصة ووسائل الإعلام المختلفة، سواء كان منها المرئي أو المقروء أو المسموع، التي تسعى جميعها إلى إيصال الثقافة الوقائية لكافة المواطنين والمقيمين على ثرى هذا الوطن الغالي. وهذا لن يتحقق إلا بوعي وإدراك واستجابة مواطننا ومن يقيم على ثرى هذا الوطن الطاهر، وبالتالي يستدعي منا جميعا أن يكون لدينا في صورتنا الذهنية المسبقة أن نكون مستعدين، لدينا معرفة كاملة بإجراءات السلامة العامة، وهي نقول عنها بسيطة يستطيع أن يقوم بها كل مواطن، وهي أن نتجنب، أن نبتعد، أن لا نقترب، أن لا نقوم، وهي منهيات أقول عنها حتى لا قدر الله لا تتكرر مثل هذه الحوادث، سواء الحرائق بمختلف أنواعها أو حتى حوادث الغرق أو لدغات العقارب أو عضات الأفاعي التي يتم التعامل معها والاستجابة لها من قبل طواقم الدفاع المدني الذراع الإنساني لمديرية الأمن العام، والتي تتعامل مع هذه الحوادث بمختلف أنواعها. وبالتالي نريد من مواطننا أن يكون أكثر وعيا وأكثر إدراكا وأكثر معرفة بإجراءات السلامة العامة، وأن نوسع من شريحة الثقافة الوقائية التي لابد أن تصل إلى كافة المواطنين والمقيمين على ثرى هذا الوطن الغالي. وبالتالي علينا جميعا أن نتحدث في إجراءات السلامة العامة، لا سيما بأننا خلال هذه الفترة وللأسف نتعامل وبشكل يومي مع ما يزيد عن 100 حريق لأعشاب جافة وأشجار حرجية ومثمرة ومحاصيل زراعية. يعني أذكر بعض المحاصيل الزراعية كانت تزيد عن 300 دنم، للأسف ذهبت نتيجة لتصرف خاطئ، وكان هنالك يعني تعامل مباشر معها من قبل طواقم الدفاع المدني، فتخيل بأن هذه المزروعات وهذه المحاصيل الزراعية تذهب نتيجة لتصرف خاطئ غير واعي غير مدرك، وبالتالي لا قدر الله يعني مثل هذه المحاصيل للأسف التي تعتبر لبعض المواطنين هي قوتهم، هي يعني مصدر رزقهم، وبالتالي علينا جميعا أن نتكاتف وأن نقف يدا بيد حتى نبتعد عن هذه التصرفات. وبالتالي لازلنا نتعامل مع حرائق الأعشاب الجافة والأشجار الحرجية والمثمرة والمحاصيل الزراعية، وعلينا أن نحافظ أيضا على الغطاء النباتي، المساحة الخضراء التي يجب أن نحافظ عليها جميعا كأردنيين، التي تتواجد على مساحة أرض المملكة الأردنية الهاشمية، والأغلب فيها يتواجد في محافظات الشمال، حتى بأن يعني حسب يعني الإحصائيات بأن النسبة المئوية للمساحة الخضراء داخل مملكتنا الحبيبة لا تتجاوز 2%، فكيف علينا جميعا كجهات وطنية، كجهات مختلفة، كجهات خاصة، كمتطوعين، أن نحافظ على هذه المساحة الخضراء، الأشجار الحرجية، أن نكون جميعا واقفين يدا بيد حتى نحافظ على هذه النسبة البسيطة من مساحة المملكة الأردنية الهاشمية، لا سيما بأنها تتواجد بشكل أكثر وأكبر في محافظات الشمال. وبالتالي هذا يستدعي منا جميعا الوعي والثقافة والإدراك عندما نذهب إلى هذه المناطق الحرجية، أماكن التنزه، أن نتأكد يعني من الأخطاء الواردة ومن الأخطاء المتكررة ومن الأخطاء التي يتم التعامل معها وتردنا في مديرية الأمن العام، أن بعض المواطنين أثناء الذهاب في الرحلات التنزهية
وعند الانتهاء من الرحلة التنزهية في الساعات المتأخرة من الليل، البعض يقوم بإشعال النيران من أجل الطهي، ويبقى بقايا تبقى بقايا هذه النيران ومع الساعات المتأخرة من الليل. هذا الأمر يؤدي إلى شدة في الرياح، والأمر الذي يؤدي إلى تطاير الشرر واندلاع الحرائق التي لا يحمد عقباها، وبالتالي هنالك بعض الأشجار الحرجية.

بعض الأشجار المعمرة عمرها مئات السنين للأسف ذهبت نتيجة لتصرف خاطئ، وبالتالي عندما تحترق هذه الشجرة وبالتالي لن تعود، وعلينا جميعا أن نحافظ على هذه الأشجار النوعية، هذه الأشجار المثمرة التي تكون أيضا داخل بعض المزارع وبالتالي تذهب نتيجة لتصرف خاطئ. حتى بعض الأشخاص يقوم باجتثاث الأعشاب وتنظيفها من محيط المنزل من داخل المزرعة، وبالتالي يقوم بحرقها في مكان غير مناسب. وبالتالي علينا إذا قمنا بهذه الإجراءات أن نختار المكان الأنسب والأفضل والأأمن لنقول عنها، حتى لا تتكرر مثل هذه الحرائق ولا تصل إلى المزروعات ولا تصل إلى هذه الأشجار. فهذه أيضا من المسببات بل من الأسباب التي أدت لوقوع الحرائق خلال فصل الصيف داخل هذه المزروعات. وبالتالي من الحوادث المؤسفة والمؤلمة والمفجعة التي نتعامل معها في مديرية الأمن العام ومن خلال ذراعه الإنساني الدفاع المدني، من خلال فرق الغطس المتخصصة والعاملة التي تستجيب لحوادث الغرق بشتى أنواعها، وللأسف تكثر خلال فصل الصيف لقيام البعض بممارسة السباحة داخل البرك الزراعية وبرك تجمع مياه الأمطار التي تبقى لفترة طويلة بعد فصل الشتاء، وأيضا السدود وقنوات المياه الجارية، وجميعها تعتبر مواقع وأماكن غير مخصصة للسباحة فيها. ولو كان يعتقد الشخص بنفسه أنه يستطيع أن يقوم بالسباحة في هذه المواقع، لكن نسبة الغرق فيها كبيرة جدا، لأن فيها مصائد، فيها معيقات، وبالتالي لن يستطيع أي شخص أن يقوم بالسباحة داخل السدود التي تحتوي على الطمي، تحتوي على الحجارة، تحتوي على الحديد، تحتوي على الأسلاك الشائكة. فهنالك كان معيقات كبيرة جدا تواجه رجال الغطس أثناء البحث عن المفقودين داخل هذه السدود، لكن العناية الإلهية هي التي تحول ما بين حصول الكارثة، أيضا الاندفاع العاطفي أثناء إنقاذ الأشخاص أو تعرض أي شخص لهذا الغرق، لكن الوقاية هي الغاية التي نبحث عنها في مديرية الأمن العام. وهذا الأمر يستدعي منا جميعا أن يكون لدينا ثقافة وقائية، أن نتقيد بالإجراءات الوقاية التي هي تحمينا من هذه الحوادث حتى لا تقع لا قدر الله، فدرهم وقاية خير من قنطار علاج. فبالتالي علينا عندما نتحدث عن الوقاية وأن ننظر إليها بعمق، الوقاية أن نتقي وأن نبتعد عن أي تصرف خاطئ، وأن نقيم المخاطر سواء داخل المنزل سواء في محيط المنزل أو حتى في الأماكن التنزهية أثناء الذهاب إلى هذه المواقع التي تعتبر متنفس للأشخاص، الأماكن الترويحية لنقول عنها. وبالتالي أن لا نختار الأماكن ذات التضاريس الوعرة الصعبة، لا سيما إذا رافقنا الأطفال أو معنا أطفالنا، وبالتالي الطفل لا يعي ما يتصرف ولا يستطيع الإنسان بذاته أن يكون لديه التركيز العالي أو الرقابة الدائمة، دقيقة يغفل عنها الإنسان لا يراقب الطفل قد تحدث الكارثة لا قدر الله. وبالتالي علينا أن نختار الأماكن التي تناسب أعمارهم، الأماكن التي فيها إجراءات السلامة العامة، الأماكن الآمنة، وأن نبتعد عن الأماكن الخطيرة التي قد تشكل خطرا كبيرا عليهم وعلى الأهالي جميعا. وأيضا من الإجراءات المهمة التي يجب أن نقوم بها وعلينا أن نكون قد قمنا بها سابقا حتى مع بداية فصل الصيف، وهي اجتثاث الأعشاب المحيطة في المنزل. وهذه الأعشاب إذا بقيت تكون بيئة محببة وبيئة محفزة لوجود الأفاعي، العقارب، الزواحف، أيا كانت يعني من هذه الحيوانات الخطيرة جدا، وبالتالي هذا يستدعي منا أن نقوم باجتثاثها حتى لا تبقى هذه العقارب التي تؤدي إلى لدغات العقارب أو هذه الأفاعي التي تؤدي إلى عضات الأفاعي، لا تبقى هذه الأعشاب لأنها قد تكون يعني بيئة محببة لهذه الأفاعي وهذه العقارب وبالتالي تبقى فيها. وأحيانا الشخص قد يقوم بفتح النافذة من أجل دخول الهواء، وبالتالي يعني تبقى خطر على المنزل، ممكن أن تدخل هذه العقارب وهذه الأفاعي إلى داخل المنزل وتشكل الخطر الكبير على الأشخاص والمقيمين داخل المنزل. وأيضا علينا أن نكون لدينا الوعي والثقافة والإدراك بالتعامل مع الحوادث المختلفة كضربات الشمس والإجهاد الحراري خلال فصل الصيف، أن لا نتعرض لأشعة الشمس الضاربة خلال ارتفاع درجات الحرارة وموجات الحر، لا سيما خلال فترات الذروة والتي دائما كنا نقول عنها هي تمتد ما بعد الساعة 11 صباحا وقد تمتد إلى الساعة 5 حسب موجة الحر. أولا علينا أن
نتابع النشرة الجوية التي تصدر من قبل الزملاء في دائرة الأرصاد الجوية، مشكورين الذين يوضحوا لنا دائما الحالة الجوية للأيام القادمة، وعندها نقيم المخاطر ونستعد ويكون لدينا المعرفة كيف نتعامل مع هذه الأجواء، حتى اللباس الذي نقوم بلباسه أن نختار اللباس المناسب لهذه الأجواء، وإذا اضطررنا للخروج خلال فترات الذروة يحبذ ارتداء قبعات الرأس الواقية. وأدعو أيضا أصحاب المشاريع الإنشائية إلى عدم السماح لمن يعملون لديهم خلال فترات الذروة، فترات الظهيرة، خلال موجات الحر، عدم العمل تحت أشعة الشمس الضاربة، لأن هذا لا قدر الله قد يؤدي إلى إصابتهم بضربة الشمس أو حتى الإجهاد الحراري. وبالتالي علينا أن نعي إلى هذه التصرفات، أن نعلم بأنها إذا حصلت لا قدر الله قد تؤدي إلى ضرر كبير على الأشخاص والمقيمين على ثرى هذا الوطن الغالي. فالوقاية هي الغاية التي نبحث عنها في مديرية الأمن العام، ونستطيع أن نتلافى كل هذه الأخطار من خلال استجابتنا للنصائح وللإرشادات الصادرة من الجهات المعنية في هذا الوطن الغالي. وكذلك نقدم الشكر الجزيل لكافة وسائل الإعلام التي تعتبر الذراع الإعلامي لدينا، ومن خلالها نقوم بنشر هذه الثقافة الوقائية لتصل إلى كافة الأخوة المواطنين. أعزائي وأحبائي المستمعين، عند نهاية هذه الحلقة لابد أن نوجه لكم الشكر، ونوجه لكم الرجاء أن تتقيدوا بهذه النصائح وبهذه الإرشادات التي فيها حمايتكم وحماية ممتلكاتكم وحماية أرواحكم وعائلاتكم من كافة الأخطار التي قد تواجهكم لا قدر الله خلال فصل الصيف. على الود لقيناكم، وعلى مثله نودعكم. كنت معكم أنا النقيب عبد الله سعودي من إدارة الإعلام والشرطة المجتمعية ومن الهندسة الإذاعية حمزة الربابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سواعد

0: تمام 5:15 الساعة الآن في إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم موجزا لأهم وآخر الأخبار يقدمه عون الحداد. سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد ينقل دعم جلالة الملك عبد الله الثاني لنشام المنتخب، مجددا ثقته الكبيرة باللاعبين وقدرتهم على تحمل المسؤولية وتمثيل الأردن بأفضل صورة، مشيدا بالأداء المميز والروح القتالية التي أظهرها النشامى في المباراة الأولى. وزير الخارجية أيمن الصفدي يلتقي الأمين العام لجامعة الدول العربية بهدف تعزيز العمل العربي المشترك ودعم الجهود الرامية إلى مواجهة التحديات الإقليمية الراهنة. الصفدي يجري سلسلة لقاءات مع نظرائه الجزائري والموريتاني والتونسي واللبناني والسوداني والكويتي والعراقي والمصري على هامش اجتماعات الجامعة العربية في عمان. وزارة الخارجية تعرب عن تضامن الأردن ووقوفه الكامل مع دولة قطر الشقيقة جراء الانفجار الذي وقع في المنطقة الصناعية. رئيس هيئة الأركان المشتركة يبحث مع قائد مجموعة الطائرات المسيرة الباكستانية التعاون العسكري، لا سيما في مجالات منظومات الطائرات المسيرة والتقنيات الدفاعية الحديثة. المساعد للإدارة والقوى البشرية يفتتح دورة تدريب المكلفين بخدمة العلم الدفعة الثانية في مركز تدريب خدمة العلم في معسكرات شويعر. شيوخ ووجهاء خان يونس يثمنون مواقف جلالة الملك عبد الله الثاني ودعم القوات المسلحة الأردنية خلال زيارتهم للمستشفى الميداني الأردني جنوب غزة 10. أخيرا، أجواء صيفية في أغلب المناطق حتى الخميس المقبل. ختام الموجز، في أمان الله.
1: الـ12 دائما ورا الـ11 والـ11 وراهم 12، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. الـ12 دائما ورا الـ11.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. أخبار المونديال.
1: الله الله خرافي خرافي، هذا النجم خرافي، نعم لا يخلف النجم مواعيدهم مع الفرح بهدف يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني.
0: تغطية يومية لآخر وأحدث أخبار مونديال 2026 مع بشار المراشدي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، تتواصل تغطيتنا اليومية المستمرة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. منتخبنا الوطني على أعتاب حدث تاريخي مهم، كيف لا، وسيواجه المنتخب الجزائري الشقيق صباح غد في 6:00 بتوقيت العاصمة عمان. فوز كبير منتظر إن شاء الله للنشامة لتحقيق حلم التأهل للدورة الثاني. مزيد من التفاصيل، مزيد من الأخبار الرياضية بعد هذا الفاصل.

أنهى منتخبنا الوطني لكرة القدم النشام استعداداته لمواجهة المنتخب الجزائري الشقيق صباح غد الثلاثاء في 6:00 صباحا بتوقيت العاصمة عمان. استعدادات كبيرة للنشامة في أمريكا وحتى على المستوى المحلي للحدث الأهم، وهو إن شاء الله التأهل للدور الثاني لنهائيات كأس العالم بعد تحقيق فوز مستحق على المنتخب الجزائري.

وفي المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء قال نجم منتخبنا الوطني يزن العرب صخرة الدفاع أن منتخب الجزائر قوي ولديه صولات وجولات في البطولات العالمية وخصوصا في مونديال 2014. منتخب الجزائر كما تحدث يزن العرب الكابتن يزن العرب في المؤتمر الصحفي قال أن تابعت مباريات منتخب الجزائر كلها في مونديال 2014 وخاصة أمام ألمانيا، وقال أيضا كل مباراة لها حساباتها، هي بالنسبة لنا الأهم مباراة هي

0: هي جدا من المعسكر الوطني في الولايات المتحدة، وفوز مستحق منتظر بإذن الله للنشامة صباح غدا. نعم مستمعين الكرام، من الأخبار التي تهم المنتخبات العربية، حيث حقق المنتخب المصري فوز مهم وتاريخي على منتخب نيوزيلندا بثلاثة أهداف مقابل هدف لحساب مباريات المجموعة السابعة، حيث تصدر المنتخب المصري بهذا الفوز المجموعة برصيد 4 نقاط، تلتها إيران برصيد 2، ثم بلجيكا بنقطتين، وحلت نيوزيلندا أخيرا بنقطة واحدة. المنتخب المصري بعث كثير من الأفراح العربية للجماهير أمس بعد تحقيق هذا الفوز. وتعرض المنتخب السعودي الشقيق لخسارة مدوية أمام المنتخب الإسباني برباعية نظيفة. لقاءات اليوم ضمن نهائيات كأس العالم، المنتخب الأرجنتيني يلتقي منتخب النمسا في الساعة 8 مساء بتوقيت العاصمة عمان. وفرنسا تلتقي العراق في 12 من صباح يوم غد الثلاثاء. والنرويج تواجه السنغال في 3 فجرا، وتختتم مباريات هذا اليوم بلقاء النشامة مع المنتخب الجزائري في 6 صباحا بتوقيت العاصمة عمان، مع أمنيات التوفيق والنجاح الدائم للمنتخب الوطني بتحقيق فوز تاريخي على المنتخب الجزائري بإذن الله. نختتم مستمعينا الكرام أخبارنا الرياضية لهذا اليوم بتصريح المهاجم العراقي أيمن حسين، حيث قال في المؤتمر الصحفي أن مدافعو فرنسا هم الأفضل على المستوى العالمي، وهذا مهم لتحقيق حافز لديهم لتقديم أفضل مستوى أمام المنتخب الفرنسي. نهاية الأخبار الرياضية، الشكر الوفير للزميل محمد العبدات من الهندسة الإذاعية، كان معكم بشار المراجدة، على أمل أن نلتقي بكم غدا وبتحقيق فوز تاريخي للمنتخب الوطني أمام المنتخب الجزائري. كونوا معنا، كونوا على الموعد، كل أمنيات التوفيق للنشامة، دمتم بخير.
1: أخبار المونديال.
2: مواعيدهم مع الفرح بهدف يا عيني.
1: تغطية يومية لآخر وأحدث أخبار مونديال 2026 مع بشار المراجدي.

حلقة جديدة من حلوة أردن نبدأها معكم، فأهلا وسهلا بكم. في بداية هذه الحلقة تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، من الهندسة الإذاعية الزميل محمد عبيدات، ومن المتابعة والتدقيق الزميل إبراهيم شوباش، ومحدثكم الإعداد والتقديم عون الحداد، حياكم الله. رحلتنا في حلقة هذا الأسبوع مختلفة عن سابقاتها، فهي رحلة كرة القدم حين تتحول إلى جسر بين الأردن والعالم.

من جبال عمان إلى سواحل العقبة، ومن إربد إلى الكرك، أو كما يفضل البعض القول من الطرة للدرة، يكتب الوطن اليوم فصلا جديدا من الحلم، حلم الوصول إلى أكبر محفل كروي في العالم، كأس العالم فيفا 2026. فحين يتابع ملايين المشجعين حول العالم مباريات كأس العالم، فإنهم يتعرفون على المنتخبات وأسمائها ولاعبيها، ولكن الموضوع يذهب أبعد من ذلك بكثير، فالجماهير تتعرف أيضا إلى الدول والشعوب والثقافات التي تمثلها تلك المنتخبات. ولهذا فإن مشاركة الأردن في المونديال تمثل فرصة سياحية استثنائية قد لا تتكرر كثيرا. فالمشجع الذي يسمع اسم الأردن للمرة الأولى قد يبدأ رحلة بحث قصيرة على الإنترنت، لكنه سرعان ما يكتشف كنوزا حضارية وإنسانية تمتد لآلاف السنين.

سيجد الباحث مدينة البتراء الوردية عاصمة الأنباط الخالدة التي ما تزال تبهر زوارها من مختلف أنحاء العالم. وسيجد وادي رم حيث الجبال الرملية الشاهقة والمناظر الطبيعية التي دفعت كبار المخرجين العالميين إلى اختيارها موقعا لتصوير أفلام عالمية. وسيجد جرش المدينة الرومانية التي تعد من أفضل المدن الأثرية المحافظة على معالمها في العالم. وسيجد المغطس موقع معمودية السيد المسيح الموقع الذي يقصده الحجاج المسيحيون من مختلف القارات واعتمدته الكنائس المسيحية رسميا موقع حج مسيحي. وسيجد البحر الميت أخفض نقطة على سطح الأرض حيث تمتزج الطبيعة بالعلاج والاستجمام. وسيجد العقبة نافذة الأردن البحرية الوحيدة ووجهته المفضلة لعشاق الغوص والشواطئ الدافئة. هذه المواقع إضافة إلى أنها أماكن سياحية فهي أيضا جزء من هوية الأردن وقصته الحضارية الممتدة عبر آلاف السنين.

ومن هنا تأتي أهمية الرياضة الحديثة كأداة للتعريف بالأوطان. ففي عالم اليوم قد تحقق مباراة كرة القدم ما لا تحققه أحيانا حملات دعائية تمتد أشهرا، وقد يكون هدف يسجله أحد لاعبي النشامى سببا في أن يكتب آلاف الأشخاص حول العالم كلمة جوردن في محركات البحث، ليتعرفوا بعدها إلى وطن يحتضن إرثا حضاريا استثنائيا وتنوعا ثقافيا وجغرافيا فريدا.

إن نجاح الأردن في الوصول إلى كأس العالم لم يكن وليد الصدفة، بل نتيجة سنوات من العمل والتطوير والاستثمار في المواهب الرياضية. وهذا الإنجاز يرسل رسالة مهمة إلى العالم، مفادها أن الأردن بلد يمتلك طاقات شبابية قادرة على المنافسة والنجاح وتحقيق الإنجازات، كما أنه يعزز صورة المملكة كدولة مستقرة وآمنة وقادرة على استضافة الفعاليات الكبرى واستقبال الزوار من مختلف الجنسيات. وفي هذا السياق لا تقتصر المكاسب على الجانب الرياضي فقط، وإنما تمتد إلى قطاعات متعددة تشمل السياحة والاستثمار والثقافة والترويج الدولي للأردن. فكل صورة للعلم الأردني في المدرجات، وكل تقرير تلفزيوني عن النشامة، وكل خبر عالمي يتحدث عن المشاركة الأردنية يشكل نافذة جديدة للتعريف بالمملكة أمام جمهور عالمي واسع. ولهذا يمكن القول إن النشامة لا يمثلنا منتخبا وطنيا فحسب.

حسب، إنهم سفراء للأردن أينما ظهروا، وهم يحملون معهم رسالة وطن كامل وتاريخ أمة وأحلام شعب انتظر رؤية علمه مرفوعا بين أعلام العالم في أكبر حدث رياضي على وجه الأرض.

في العادة يتابع المشجعون مباريات كأس العالم من منازلهم أو من المقاهي والمطاعم، لكن في الأردن هذا العام تبدو الصورة مختلفة. فالتأهل التاريخي للنشامة إلى كأس العالم لم يتوقف عن كونه حدثا رياضيا فحسب، بل ذهب إلى أبعد من ذلك، تحول إلى مناسبة وطنية جامعة تمتد من شمال المملكة إلى جنوبها. ولهذا أعلنت وزارة الشباب عن تخصيص شاشات عرض عملاقة في المدن الشبابية الرئيسة لتكون ساحات مفتوحة للفرح الأردني المشترك. في العاصمة عمان تستقبل صالة الأرينا في مدينة الحسين للشباب الجماهير لمتابعة مباريات المنتخب الوطني وسط أجواء حماسية تعكس نبض الشارع الأردني. وفي مدينة العقبة للشباب سيكون المشجعون على موعد مع تجربة مختلفة تجمع بين أجواء البحر الأحمر ومتعة متابعة مباريات كأس العالم. أما في مدينة الحسن للشباب في محافظة إربد تتحول صالة الجمنيزيوم إلى ملتقى لعشاق كرة القدم في شمال المملكة. وفي وسط العاصمة عمان احتضن المدرج الروماني أكثر من 3000 متفرج لمتابعة مباريات المنتخب الوطني على شاشة عرض عملاقة، حيث لاقت هذه الفعالية أصداء في مختلف أنحاء العالم. ولا تتوقف المبادرة عند هذه المواقع، إذ تمتد إلى 60 مركزا شبابيا موزعة على مختلف محافظات المملكة لتجعل من كأس العالم حدثا وطنيا يعيشه الأردنيون معا أينما كانوا.

ومن منظور سياحي فإن هذه المواقع لا تقدم مجرد خدمة مشاهدة المباريات، فهي تخلق حركة نشطة في المدن والمناطق المحيطة بها، فالجماهير التي تتوافد إلى مواقع العرض تستفيد من الخدمات والمرافق القريبة وتنشط الحركة التجارية والمطاعم والمقاهي والأسواق المحلية، خاصة خلال أيام مباريات المنتخب الوطني. كما تمنح هذه التجمعات الزوار فرصة لاكتشاف المدن التي تستضيف فعاليات المشاهدة والتعرف إلى معالمها السياحية والثقافية. وهكذا تصبح كرة القدم أكثر من لعبة، وتتحول الشاشات العملاقة إلى منصات تجمع الناس حول فرحة واحدة، وتمنح المدن الأردنية مساحة جديدة للحياة والحركة والتفاعل المجتمعي.

وفي الختام سيبقى تأهل النشامى إلى نهائيات كأس العالم إنجازا تاريخيا محفورا في ذاكرة الأردنيين لأجيال طويلة، لأنه قصة إرادة وحلم وعمل متواصل أثبت أن الطموح الأردني قادر على الوصول إلى أكبر المحافل العالمية. ومع اقتراب صافرة البداية لثاني مباريات النشامى في المونديال، تتجه أنظار الأردنيين جميعا نحو منتخبهم الوطني، حاملا معه آمال شعب بأكمله، ورافعا اسم الأردن وعلمه بين كبار منتخبات العالم.

0: نتمنى لنجوم منتخبنا الوطني كل التوفيق والنجاح في هذه المشاركة التاريخية، وأن يقدموا الصورة المشرفة التي تعكس روح الأردنيين وعزيمتهم وأسرارهم، وأن يستمتعوا بهذه التجربة العالمية الفريدة التي استحقوها عن جدارة. وسواء كانت النتائج كما نتمنى أم لا، فإن النشامى قد حققوا بالفعل إنجازا استثنائيا بوصولهم إلى هذا المحفل العالمي، وكتبوا صفحة مضيئة في تاريخ الرياضة الأردنية. كل الأمنيات بالتوفيق لمنتخبنا الوطني في لقائه مع شقيقه الجزائري صباح الغد، وكل الأمنيات بأن تبقى راية الأردن عالية خفاقة في ملاعب العالم، وحفظ الله الأردن قيادة وشعبا وأرضا.
1: رسالتي للجمهور الأردني وأنا واحد منهم طبعا، لازم يكون نفسنا أطول شوي، لأنه بعرف أنه إحنا عاطفيين، يعني ننبسط كثير لما نفوز وبيرتفع عنا سقف التوقعات، وبالخسارة بنكون قاسين على حالنا شوي، وهذا بنعكس سلبيا على الأداء. فما لازم يكون دعمنا انتقائي، لأنه الرياضة فوز وخسارة، لازم دائما نوقف مع فرقنا. فالأردنيين قدها وقادرين نوصل مراحل على مستوى عالمي، وأهم شيء بأداء مشرف.

مستمعينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام رحلتنا لهذا الأسبوع في برنامج حلوة أردنا، على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة ورحلة جديدة. أستودعكم الله وإلى اللقاء.

سيداتي وسادتي، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام إرسالنا لهذا اليوم من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. عودة إلى الزملاء في استديوهات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، فإلى هناك.

السادسة مساء، ساعتنا الآن في إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، وهذا موعد الأخبار.

أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لحضراتكم نشرة الأخبار يقرأها إبراهيم العظمات، والبداية مع العناوين. سمو ولي العهد يجدد دعمه وثقته بالمنتخب الوطني قبيل مواجهة الجزائر في منافسات كأس العالم. الأردن يستضيف اجتماعا تشاوريا لوزراء الخارجية العرب واجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري. وفد من وجهاء خان يونس يزور المستشفى الميداني الأردني ويثمن مواقف جلالة الملك ودعم القوات المسلحة. من العناوين سيداتي وسادتي إلى التفاصيل. في إطار المتابعة الرسمية والشعبية لمشاركة المنتخب الوطني لكرة القدم في نهائيات كأس العالم 2026، أجرى سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد اتصالا مرئيا أمس مع لاعبي المنتخب الوطني قبيل المواجهة المرتقبة أمام المنتخب الجزائري. ونقل سموه خلال الاتصال دعم جلالة الملك عبد الله الثاني للنشامة، مؤكدا ثقته الكبيرة باللاعبين وقدرتهم على تحمل المسؤولية وتمثيل الأردن بأفضل صورة. وأشاد سموه بالأداء المميز والروح القتالية التي أظهروها في المباراة الأولى، داعيا إلى مواصلة المشوار بالروح ذاتها والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق تطلعات الجماهير الأردنية. من جانبه أكد قائد المنتخب الوطني إحسان حداد أن معنويات اللاعبين مرتفعة وأنهم يدركون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، مشيرا إلى أن الفريق سيبذل أقصى جهوده لتحقيق نتيجة تليق بطموحات الأردنيين. هذا وأنهى المنتخب الوطني تحضيراته البدنية والفنية استعدادا لمواجهة المنتخب الجزائري عند الساعة 6 صباح يوم غد بتوقيت الأردن على استاد سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات. وأكد المدير الفني للمنتخب الوطني جمال سلامي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة أن النشام جاهزون لهذه المواجهة المهمة، مشيرا إلى أن اللاعبين يدركون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم وأن الفريق يمتلك المقومات لازمة لتحقيق نتيجة إيجابية في مواجهة تعد مفصلية في مشوار التأهل إلى الدور المقبل. ومع تصاعد الحماس الجماهيري للمواجهة المرتقبة، تواصل الجهات الرسمية في مختلف محافظات المملكة استعداداتها لمتابعة اللقاء. ففي محافظة جرش أكد وزير الشباب الدكتور رائد العدوان خلال اجتماع عقد اليوم أهمية تعزيز الجهود التنظيمية والإعلامية الخاصة باستقبال الجماهير ومتابعة المباراة، مشيرا إلى جاهزية مختلف الجهات المعنية لتوفير بيئة مناسبة وآمنة للمشجعين. أما في محافظة الكرك فيرتقب أبناء المحافظة المباراة باهتمام كبير، معربين عن أمنياتهم للنشامة بالتوفيق ومواصلة المشوار المونديالي بنجاح. التفاصيل في رسالة مندوبنا عدنان القرال من محافظة الكرك.

0: بمشاعر حماسية يتطلع أبناء محافظة الكركي إلى مباراة منتخبنا الوطني لكرة القدم أمام منتخب الجزائر الشقيق، وعيونهم تترقب الفوز بلهفة في هذه المباراة المهمة. محافظة الكركي مع شقيقاتها شهدت تحضيرا كبيرا وواسعا لمتابعة المباراة من خلال شاشات العرض في العديد من الأماكن العامة والخاصة في مشهد وطني يعبر عن الاعتزاز بأداء منتخبنا الوطني الذي حقق العديد من الإنجازات السابقة في البطولات المختلفة. إلى ذلك أعلنت محافظة الكرك وبلديات المحافظة كافة اتخاذ الإجراءات المتعلقة لضمان متابعة المباراة في الأماكن العامة والخاصة بأجواء حماسية وطنية تعبر عن الفخر بالأداء المثالي لمنتخبنا الوطني. عدنان القرالي، محافظة الكرك.
1: وفي محافظة معان جهزت مديرية شباب معان شاشات عرض عملاقة في عدد من مراكز الشباب لإتاحة الفرصة أمام المواطنين لمتابعة المباراة في أجواء وطنية متميزة. للمزيد تحدث مدير شباب محافظة معان أنس الخليفات لمندوبنا قاسم الخطيب عن التجهيزات وقال:
2: بادرت وزارة الشباب إلى فتح عدد من المراكز الشبابية لبث مباريات كأس العالم 2026 بهدف إتاحة الفرصة للشباب وأبناء المجتمع المحلي لمتابعة هذا الحدث العالمي، وخاصة المشاركة التاريخية لمنتخبنا الوطني. وفي محافظة معان تم تخصيص 5 مواقع بتغطي مختلف الألوية والأغذية، وهي مراكز شباب معان ومركز شباب الحسينية وبيت شباب الشوبك ومركز شباب أضرح ومركز شباب الجفر. وهذا الإشي عشان نضمن وصول أكبر شريحة ممكنة من الشباب والمواطنين لهاي الخدمة.
1: كما أعلنت بلدية إربد الكبرى عن توفير حافلات لنقل الجماهير الراغبة في متابعة المباراة في المدرج الروماني بمدينة جرش، إلى جانب تجهيز شاشات عرض في الملعب البلدي في مبادرة تهدف إلى تعزيز روح الانتماء والالتفاف حول المنتخب الوطني. للمزيد أضاف الناطق الإعلامي لبلدية إربد الكبرى غيث التل لمندوبتنا نهى القطاونة وقال:
3: قررت البلدية إقامة شاشة عملاقة على أرض الملعب البلدي، وذلك بهدف إتاحة الفرصة لكل من يرغب في حضور هذه المباراة في أجواء جماهيرية وحماسية وعائلية وآمنة. أيضا ندعو جميع أبناء المدينة للمشاركة والحضور إلى الملعب البلدي صباح يوم غد الثلاثاء لمشاهدة هذه المباراة. كما قررت البلدية أيضا المشاركة ودعم إخوتها في بلدية جرش من خلال توفير حافلات ووسائل نقل للراغبين في متابعة المباراة على المدرج الروماني وفي المنطقة الأثرية في بلدية جرش.
1: عقد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من نظرائه العرب على هامش أعمال الاجتماع التشاوري العربي واجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية المستأنفة 65 بعد 100، وذلك في إطار التنسيق والتشاور بشأن القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وشملت اللقاءات كلا من وزير الخارجية بدر عبد العاطي ووزير الشؤون الخارجية التونسي محمد علي النفطي ووزير الشؤون الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد مزروك ووزير الخارجية اللبناني يوسف رجي. كما أجرى الصفدي مباحثات موسعة مع وزير خارجية دولة الكويت الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، واجتمع مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني. وفي سياق متصل تسلم الصفدي من الوزير الموريتاني رسالة خطية موجهة إلى جلالة الملك عبد الله الثاني من الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق تطويرها. كما عقد الصفدي مباحثات موسعة في إطار آلية التعاون الثلاثي مع وزيري خارجية العراق ومصر على هامش أعمال الاجتماع التشاوري. هذا ويستضيف الأردن اليوم اجتماعا تشاوريا لوزراء الخارجية العرب بدعوة من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، يهدف إلى تنسيق المواقف وتبادل الآراء حول القضايا الإقليمية وتعزيز العمل العربي المشترك. كما يستضيف الأردن عقب ذلك اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية المستأنفة 65 بعد 100 لبحث عدد من القضايا المشتركة والتطورات السياسية والأمنية في المنطقة. أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن تضامن الأردن مع دولة قطر الشقيقة جراء الانفجار الذي وقع في منطقة رأس لفان الصناعية. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي تضامن المملكة ووقوفها الكامل مع حكومة وشعب قطر الشقيق في هذا المصاب الأليم، معربا عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين والنجاة للمفقودين. زار وفد من شيوخ ووجهاء مدينة خان يونس وجنوب قطاع غزة وأعضاء ملتقى عائلات خان يونس المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة 10 تقديرا لجهوده ودوره الإنساني في دعم الأشقاء الفلسطينيين، لا سيما من قافلة التزويد الطبية التي وصلت إلى القطاع خلال الأسبوع الماضي. ورحب قائد قوة المستشفى بالوفد الضيف مبينا أن الخدمات الطبية والعلاجية التي يقدمها المستشفى تأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية وانطلاقا من الواجب القومي والإنساني تجاه الأشقاء في قطاع غزة، مؤكدا استمرار كوادر المستشفى في تقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية والعلاجية للمرضى والمراجعين. من جانبهم ثمن أعضاء الوفد المكارم والمبادرات الملكية السامية وفي مقدمها مبادرة علاج 2000 طفل من غزة في الأردن ومبادرة استعادة الأمل لمبتوري الأطراف، إضافة إلى دعم المستشفى 1000 طرف صناعي أخيرا، مؤكدين أن هذه المبادرات الإنسانية تجسد عمق المواقف الأردنية الثابتة تجاه الشعب الفلسطيني وتسهم في التخفيف من معاناة المصابين وإعادة الأمل لآلاف العائلات في القطاع. استمعت اللجنة الإدارية النيابية برئاسة النائب خليفة الديات إلى آراء ومقترحات رؤساء البلديات ورؤساء مجالس المحافظات في إقليم الشمال خلال اجتماع لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 المرسل من الحكومة. وبحسب بيان اللجنة أكد الديات أن مشروع قانون الإدارة المحلية ليس مشروعا حكوميا أو نيابيا، بل مشروع وطني يهم كل مواطن لارتباطه المباشر بحياته اليومية والخدمات المقدمة له وتنمية مجتمعه المحلي، مشددا على حرص اللجنة على الاستماع لأصحاب الخبرة والتجربة، إيمانا منها بأن التشريع الناجح يجب أن ينطلق من الواقع ويعبر عن احتياجات المواطنين وتطلعاتهم. اختتمت في محافظة المفرق اليوم فعاليات هاكاثون المفرق للريادة الذي نظمته مبادرة برنامج إدارة بالتعاون مع جامعة آل البيت مركز الإبداع للابتكار وريادة الأعمال ومنظمة بلان انترناشنال مشروع جاهزون للغد وصندوق الحسين للإبداع والتفوق وشبكة الرياديين في الشمال وشركات ومراكز متخصصة في الريادة والابتكار. حول فعاليات هاكاثون تحدث مدير عام برنامج إرادة المهندس سامي العليمي لمندوبتنا إلهام السليم عن الهاكاثون وقال:
4: برنامج إرادة هي مبادرة وطنية أطلقتها وزارة التخطيط والتعاون الدولي، بتم إدارتها وتنفيذها من قبل الجمعية العلمية الملكية اللي بتدعم الجمعية بكافة مؤسساتها ومختبراتها والأقسام الفنية بدعم هذه المبادرة على تحقيق أهدافها، اللي الهدف الرئيسي منها التشغيل الذاتي للحد من الفقر والبطالة. طبعا موضوع الهاكاثونات بشكل عام باشرت فيه برنامج إرادة بالتعاون مع وزارة التخطيط وبتقديم مقترح من الجمعية العلمية الملكية لإدخال مكون الريادة والابتكار لمبادرة إرادة. إحنا سنويا بنقوم 3 هاكاثونات على مستوى المملكة في كل محافظة هاكاثون. السنة كان عندنا أول هاكاثون في محافظة المفرق. الهدف من هذه الهاكاثونات هو حشد الرياديين على تدريبهم وصقل مهاراتهم وإعدادهم للدخول في مسابقات بأفكار ريادية بتقدم حلول مبتكرة، وبعدين نستمر معهم في مسيرة الدعم الفني بحيث أننا نقدر نحول أفكارهم هاي إلى مشاريع مستدامة وقائمة.
1: رعى رئيس جامعة مؤتة دكتور سلام النعمات في كلية الزراعة في منطقة الربا بمحافظة الكرك إطلاق شراكة تنموية تجمع جامعة مؤتة ودار أبو عبد الله وشركة شايندار إلكتريك بدعم من وكالة المعونة الإيرلندية بهدف تعزيز التنمية المستدامة وتوظيف الابتكار والتكنولوجيا الحديثة في دعم القطاع الزراعي في المحافظة. حول ذلك تحدث الناطق الرسمي باسم جامعة مؤتة الدكتور وليد الرواضية لمندوبنا عامر العمر وقال:
5: نظم في كلية الزراعة في جامعة مؤتة إطلاق شراكة تنموية مع جامعة مؤتة مع الشركاء ممثلة بدار أبو عبد الله وشركة شنايدر إلكتريك بدعم من وكالة المعونة الإيرلندية، وذلك لتعزيز التنمية المستدامة واستخدام أدوات الابتكار وتوظيف التكنولوجيا في دعم القطاع الزراعي، وأيضا تمكين المجتمع المحلي في محافظة الكرك من الاستفادة من التقنيات الحديثة المستخدمة في هذه المحطة. أيضا تستخدم هذه المحطة كمكان لتدريب طلبة كلية الزراعة على استخدام الزراعة الحديثة والري باستخدام التقنيات الحديثة، وأيضا لتعزيز البحث العلمي.
1: ونصل سيداتي وسادتي إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ يوم غد الثلاثاء انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس صيفيا معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. في ختام نشرة الأخبار سيداتي وسادتي، هذه عادة للعناوين. سمو ولي العهد يجدد دعمه وثقته بالمنتخب الوطني قبيل مواجهة الجزائر في منافسات كأس العالم. الأردن يستضيف اجتماعا تشاوريا لوزراء الخارجية العرب واجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري. وفد من وجهاء خان يونس يزور المستشفى الميداني الأردني ويثمن مواقف جلالة الملك ودعم القوات المسلحة. سيداتي وسادتي، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار. هذه تحية من الزملاء في دائرة الأخبار أيمن الهلال ذاكر حجات وهاني السعيدة، وتحيات الزميل وجدي نصراوين من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. الاثناش دائما ورا الاحداش، والاحداش وراهم اثناش، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. الاثناش دائما ورا الاحداش.
1: JordanWorldCup.com، ها قد أصبح الحلم حقيقة والحكاية مستمرة.

هنا تكتب فصول المشاركة التاريخية للنشامة. معا نحو المونديال، ومعا نروي قصة الأردن. نبض الجماهير وصوت النشامة في منصة واحدة. اكتشف تاريخ الأردن وحضارته وأبرز وجهاته للعالم بثلاث لغات: العربية، الإنجليزية والإسبانية. رسالة واحدة، هذا هو الأردن. نافذة عالمية تعرف العالم بالأردن وإنجازاته. الأردن كما لم تره من قبل في منصة رقمية واحدة عبر jordanworldcup.com.

0: النشامى.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: ال 12 دائما ورا ال 11 وال 11 وراهم 12، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. ال 12 دائما ورا ال 11.
1: JordanWorldCup.com. ها قد أصبح الحلم حقيقة والحكاية مستمرة. هنا تكتب فصول المشاركة التاريخية للنشامة، معا نحو المونديال، ومعا نروي قصة الأردن. نبض الجماهير وصوت النشامة في منصة واحدة. اكتشف تاريخ الأردن وحضارته وأبرز وجهاته للعالم بثلاث لغات: العربية، الإنجليزية والإسبانية. رسالة واحدة، هذا هو الأردن. نافذة عالمية تعرف العالم بالأردن وإنجازاته. الأردن كما لم تره من قبل في منصة رقمية واحدة عبر JordanWorldCup.com.
2: نشامة وكرامة تبرق سامانا البشارة، خلي الأردن منارة.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: هذه إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان. سيداتي وسادتي، ننتقل معكم الآن في بث مشترك مع التلفزيون الأردني لنقل التغطية الخاصة باجتماعات وزراء الخارجية العرب المنعقدة في عمان.
1: على المستوى الوزاري في دورته العادية المستأنفة 165، نتابع التقرير التالي ونعود مع ضيوفنا في الاستديو.
2: الاجتماع عربي والاستضافة أردنية والملفات سياسية وأمنية ساخنة ومحورية، حراك دبلوماسي عربي رفيع يلتئم في العاصمة عمان حاملا موقفا أردنيا ثابتا هادفا لترتيب البيت العربي وحماية أمن واستقرار العالم العربي من أقصاه إلى أقصاه، وتقريب وجهات النظر وإيجاد حلول فاعلة للتعامل مع الأزمات الإقليمية العاصفة بالمنطقة، حيث تنطلق أعمال الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول العربية يتمم شطره انعقاد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته المستأنفة 165، وبدعوة من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي. العناوين على أجندة الاجتماع المزمع، وإن تنوعت وامتدت على مساحة الجغرافيا العربية فإن لها منطلقا واحدا، الأمن العربي كل لا يتجزأ. مستأنفة وجاهية مستكملة لأعمال الدورة العادية المنعقدة افتراضيا برئاسة البحرين أذار الماضي، فارضة ثقالا سياسيا ومحملة بتداعيات إقليمية تطلبت مزيدا من التشاور بعد حالة من التوافق على مخرجاتها، لتكون حاضرة الآن على طاولة الاجتماعات في عمان.

منها الاعتداءات الإيرانية الغاشمة السافرة على المملكة ودول عربية، إضافة إلى القضية الفلسطينية التي طالما تسيدت سلم الأولويات في الأردن واجتهد للوصول لتحقيق مطلب مشروع متمثل بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية، وضرورة وقف الإجراءات اللاشرعية التي تقوض حل دولتين، إضافة إلى مطالبة القوة القائمة بالاحتلال بوقف الانتهاكات والتأكيد على الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس ورفض أي تقسيم زماني أو مكاني لها، كذلك دعم لبنان ووحدته وسيادته واستقلاله والتأكيد على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة. ولأن الدبلوماسية الأردنية حاضرة فاعلة والموقف الأردني وازن ثابت، من فكت الجهود الدبلوماسية تسعى لتحقيق التوافق والاتفاق العربي، يحملها وزير الخارجية الصفدي في سلسلة ماراثونية من اللقاءات والاجتماعات يعقدها في العاصمة عمان والعواصم العربية. لتأتي الاجتماعات التشاورية المغلقة التي تسبق انطلاق أعمال الاجتماع الوزاري الرسمي متممة لما يؤمل بأن يؤتي أكله، فتنسيق الموقف العربي وتبادل وجهات النظر لمواجهة التحديات الإقليمية المفصلية العاصفة ضرورة وليس ترفا أو بروتوكولا فقط للوصول إلى بلورة موقف عربي واحد جامع بتوقيت بالغ الحساسية. ومن المرتقب أن تختتم الاجتماعات الوزارية بمؤتمر صحفي مشترك يستعرض ويعلن مخرجات الاجتماع وتوصياته، ليبقى الأمل معقودا على وحدة صف عربي متين حصين يشكل صخرة تتحطم عليها كل محاولات وأي تصعيد يهدف مكرا لزعزعة الأمن والاستقرار في دول عالم الضاد والمستقبل واللغة والدين ووحدة التاريخ والمستقبل.

0: أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في هذه التغطية الخاصة، وأرحب بضيفي في الاستوديو السفير السابق محمد الكايد، أهلا وسهلا، والدكتور حسن المومني مدير مركز دراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية. أهلا بحضراتكم، شكرا لوجودكم اليوم. وأبدأ مع سعادة السفير. سعادتك، يعني لابد أن انعقاد هذه الدورة العادية المستأنفة 165 لمجلس جامعة الدول العربية لابد أنها تقف على أهمية معينة وخصوصية معينة لانعقادها، فكيف ترى ذلك؟
1: أنا أرى أنه الاجتماع التشاوري مهم جدا في هذا التوقيت بالذات، وانعقاده في عمان مهم أيضا، ويعطي رسالة بأن الدبلوماسية الأردنية نشطة وتتحرك ودائما في المقدمة. لكن أهمية الانعقاد هو من جزئين: الاجتماع التشاوري وزراء الخارجية، واجتماع الدورة 165 استكمالا للاستكمالية. إذا بنركز على الاجتماع التشاوري، أنا أعتقد أن التوقيت مهم جدا بعد توقيع مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية، لأنه كما كانت الحرب لها تداعيات خطيرة على المنطقة، فإن العملية التفاوضية قد يكون لها أيضا تداعيات خطيرة على المنطقة. ليش؟ لماذا؟ أولا لأن إيران صحيح تكبدت خسائر كثيرة وكبيرة، لكنها لم تخسر الحرب بالمطلق صراحة.
0: وإذا سمحت لي أشير سعادتك، لأنه في هذه اللحظات انطلقت بالفعل الاجتماعات.
1: من ناحية أخرى، الولايات المتحدة حققت أهداف كبيرة بالقضاء على البنية التحتية، على الأسطول الإيراني، على قدراتها بشكل كبير، وحققت أهدافها، ولكنها لم تنتصر بالمطلق أيضا. هناك جانب الإسرائيلي أيضا، إسرائيل في الفترة الأخيرة خرجت مؤقتا من المعادلة، وتحاول يعني عندما تحاول تعطيل العملية كلها بضربها المستمر للبنان. والدور العربي الذي برأيي أنا الشخصي والمتواضع أنه كان يركز على الوساطة بين إيران وبين الولايات المتحدة، وهذا ما حدث مع الدور القطري والباكستاني والوساطة الناجحة التي أدوها. فبالتالي أعتقد أن الاجتماع التشاوري على مستوى وزارة الخارجية باعتقادي الشخصي سيخرج بتنسيبات وانطباعات معينة كيفية التعامل مع نتيجة المفاوضات المحتملة بين الولايات المتحدة وإيران، وكيفية الرد العربي بما يضمن الحقوق العربية وحقوق الدول العربية وضمان أمن الدول العربية التي تعرضت لاعتداءات غاشمة من قبل إيران. فنحن بالعالم العربي نريد أن نضع على الطاولة مصالحنا بالاتفاق الإيراني، يعني نتأكد بأن إيران لا تعيد لاعتداءاتها على الدول العربية ولا تتحجج بالحجج التي كانت تتحججها سابقا. فبالتالي هذا موضوع مهم جدا، وأعتقد أنه لا يجب أن نكتفي بدور الوساطة، بل يجب أن يتعدى الدور العربي بضمان وضع المصالح العربية بشكل قومي على طاولة المفاوضات التجارية بين إيران والولايات المتحدة الآن.
0: وضع المصالح الدول العربية في أي اتفاق قادم، هذا ما دوما أكد عليه جلالة الملك حقيقة، حتى قبل بدء المفاوضات الجارية في بين الجانب الأمريكي والإيراني. الدكتور حسن ذكر سعادة السفير حقيقة يعني عدة نقاط مهمة وملفات مهمة ربما تكون في هذا الاجتماع التشاوري. هل ترى أن اليوم هذا الاجتماع في عمان لأهميته، ربما أنه بداية لتشكيل موقف عربي إزاء كل هذه التطورات في الإقليم المرتبطة حقيقة في هذا الصراع مع الجانب الإيراني، لأنه إسرائيل هي جزء، ملف لبنان أرض أيضا مرتبط، سوريا. فهل ترى أنه إحنا اليوم أمام تشكيل فعلا موقف عربي اليوم يعني تجاه أي متغيرات تحدث في الإقليم أو توازنات قوى في الإقليم؟
2: مساء الخير لك وللأستاذ وسعادة السفير السابق بهذا الأمر والمشاهدين الكرام. هو لا، خلنا نحكي شغلة معينة، بدي أحكي بسياق تفاؤلي سياق بناء. موضوع الموقف العربي لم يتشكل الآن بهذا المعنى،
0: تفعيله يعني
2: ما يجري الآن في العاصمة الدبلوماسية والعاصمة الأردنية، عاصمتنا عمان الحبيبة، بهذا الأمر وتعزيز لحالة من التنسيق العربي بدأت منذ سنوات حقيقة، ويمكن سارعت فيها كثير من التحديات، ولها موضوع غزة، وشفنا أبهى درجات التنسيق العربي في كيفية تحويل التيار اللي كان باتجاه سلبي في موضوع إسرائيل الولايات المتحدة الأمريكية ومنذ اجتماعات نيويورك، وبعد ذلك هذا الانغماس العربي خاصة عند الحديث عن الدول الوازنة في العمل العربي المشترك، الأردن، مصر، مجلس التعاون الخليجي بهذا الأمر، ومنذ تلك الفترة لغاية الآن نرى هنالك دبلوماسية عربية ماراثونية حقيقة فاعلة بهذا الجانب بهذا الاتجاه. فلذلك هذا الشيء إيجابي حقيقة، وأعتقد أن في هنالك حالة صحوة بدأت مبكرا وحالة وعي بأننا يجب أن نكون فاعلين حقيقة على الطاولة وغيرها بهذا الجانب. ويجب، لأن الكل يعلم العالم يتشكل، ليس فقط الإقليم، العالم والإقليم يتشكل بهذا الأمور. في هنالك دول إقليمية مجاورة لنا بهذا الأمر ذات طموحات وبهذا السياق هي لن تذهب ولا إلى أي مكان. فبالتالي نحن كعرب وكدول وازنة في الإقليم علينا التعاطي مع هذه الحالة التعقيدية. واجتماع عمان لا أريد أن أختزله فقط في مسألة الاتفاق الحالي الإيراني الأمريكي بهذا الأمر اللي مطروح على الطاولة، والتحديات كثيرة بهذا الجانب. عندك القضية الفلسطينية ومسألة اللي المواجهة الإيرانية الأمريكية إلى حد ما نقول غطت عليها بين قوسين، إلا الصوت الأردني اللي كان دائما جلالة الملك يتحدث عن موضوع قضية الفلسطينية وغزة بهذا الجانب. الموضوع اللبناني اللي أنا بتقدير الشخصي بما أني بتحدث عن في أشياء إيجابية اللي مطروح حقيقة، والجهد العربي يعني أثمر جهود بناء الآن بغض النظر عن الحالة التعقيدية في لبنان، إلا أن في لبنان الآن في مرحلة استعادة الدولة إلى حد ما بهذا. في العراق في هنالك تحولات حقيقة مبشرة بهذا الجانب. الطريقة اللي تعاطت معها الدول العربية اللي استهدفت من إيران بفاعلية سواء كان في سياقها الأمني، واستطاعت أن تفعل التعامل بفاعلية، استطاعت أن تحتوي حقيقة هذا البعبع الإيراني والبعبع الإسرائيلي مقابل ذلك بهذا الأمر، استطاعت أن تحتوي أيضا يعني مع احترام وتقديري هذه الإدارة المتقلبة إدارة ترامب بهذا المعنى التي لا تملك حقيقة استراتيجية واضحة للتعاطي مع الشخص. فلذلك في هنالك عمل عربي وفي دول هنالك عربي وازنة، وعود وكررها دول وازنة هي في الأساس من رواد العمل العربي المشترك. أنا عندما أتحدث عن العاصمة عمان والمملكة الأردنية الهاشمية بقيادة جلالة الملك، نحن من رواد العمل العربي المشترك، نحن مؤسسين في جامعة الدول العربية بهذا المعنى بهذا التالي. نحن دائما جزء من الحالة التوفيقية وجزء من الحل بهذا الأمر. أن يأتي هذا الاجتماع حقيقة له دلالات كبيرة. أول شيء بديش أسميه اعتراف بالدور الأردني وعاصمته، لكنه تعزيز للدبلوماسية الأردنية الفاعلة الوازنة أقليميا ودوليا بهذا المعنى. أيضا هذا الاجتماع أتى على خلفية ما يجري في الإقليم من حراك سياسي ودبلوماسي بهذا المعنى، سواء كان عربي عربي أم عربي مع دول الإقليم. ولا ننسى أنه في هنالك دول من خارج الإقليم أصبحت لعب حقيقة النشط في السياسة الدولية للشرق الأوسط بهذا المعنى، في إقليمنا زي باكستان وغيرها بهذا الأمر. تأتي أهمية هذا الاجتماع حقيقة بهذا الأمر بأهمية الدولة المضيفة وهي الأردن بهذا الأمر، وتأتي أهميته يعني احنا نتحدث عن اليوم، امبارح كانت مفاوضات في جنيف، عفوا في سويسرا بهذا المعنى بهذا الاتجاه. واعتقد هذه تنطي دلالات على أن هنالك حالة وعي عربي، وأننا بس يعني في سياق عملية بين قوسين دخية بالهجة أنه منحضر درسنا قاعدين يعني تمام. بهذا الجانب بهذا الاتجاه.
0: ما طبيعة هذا الدرس؟ يمكن خلينا يعني نبدأ في التحليل، أنه ما المتوقع أن يكون يتمخض عنه هذا الاجتماع التشاوري، لا سيما يعني ذكر الدكتور حسن أنه في عمان يعطي زخم حقيقة للقضية الفلسطينية وجوده في العاصمة الأردنية في عمان، لأنه نحن نعرف الموقف الأردني الثابت الذي ينادي رغم كل التغيرات في العالم على موضوع القضية الفلسطينية، فهذا يعني مؤشر أنه يعطي زخم لهذا الجانب بالإضافة للملفات الأخرى. لكن ما المتوقع سعادتك يعني كيف سيبدأ التحرك؟ لا هو بدأ فعلا، ذكر الدكتور بدأ فعلا، لكن الآن إذا هذه المتغيرات القادمة كيف سيكون؟
1: هو القضية الفلسطينية بأهميتها مثل أهمية الوضع الآن في الحرب بالخليج، إذ لم يكن أكثر. أهمية القضية الفلسطينية معروفة بالنسبة للأردن القضية المركزية الأولى، ولكن الحدث الساخن الآن وحكى الدكتور عنها بشكل مقتضب ما يمكن أن ينتج عن المباحثات الأمريكية الإيرانية، ما بدي أقول بإعادة رسم المنطقة لكن بإيجاد ترتيبات جديدة في المنطقة. وهنا الخطر يأتي.
0: وحتى عفواً يعني سعادتك الترتيبات الجديدة هذه والتوازنات أيضا لها تأثير على كل قضايا ومنها القضية الفلسطينية.
1: لماذا؟ ليش؟ يعني أنا بعتقد أن ما لم تحققه إيران في الحرب قد تستطيع تحقيقه بالمفاوضات.
0: نعم.
1: يعني مثلا قضية هرمز قد تستطيع تحقيقها بالمفاوضات، القوة الصاروخية، القدرة الصاروخية، عندما صرح الرئيس ترامب بأنه كيف يمكنني أن أمنع إيران من امتلاك صواريخ والدول الأخرى تمتلك صواريخ. فقد تستطيع إيران أن تحصل بعض المكاسب عن طريق المفاوضات مع الأمريكان، وتنساش الصندوق الاستثمار اللي بيقدر قيمته 300 مليار يتحدثوا عنه ولا مش بشكل رسمي. لكن أنا بدي أقول لك هناك خطر يعني قد يكون قادم نتيجة هذه الاتفاقات. ليش؟ لأن القيادة الإيرانية لا زالت تنتهج نفس النهج بالنسبة للدول العربية. وأعطيك مثال، النهج الطائفي الإيراني واضح، ربطت إيران مصيرها بوجود حزب الله ووقف إطلاق النار في لبنان، بينما في غزة لم تطلق إلا نيران على عمود الكهرباء في لبنان، وهذا يدلك دلالة فظيعة على التوجه الإيراني نحو أمتنا العربية، بينما حماس كانت حليفا لهم.
0: يعني سعادتك تريد أنه تقول
1: إنه
0: أهم شيء ترتيب علاقتنا مع إيران
1: يعني وضمان عدم تدخل إيران في شؤوننا الداخلية وعدم تكرار الاعتداءات مهما حصل.
0: والله هذا ملف بيحتاج لحديث كثير، لكن اسمحوا لي والسادة المشاهدين أن ننتقل مباشرة إلى مندوبنا معتصم البواريد من العاصمة عمان حيث يعقد الاجتماع الوزاري. معتصم، نتحدث عن استضافة الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب واجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية المستنفة 165، فكيف بدأت هذه الاجتماعات وكيف لك أن تصف لنا الأجواء؟
3: نعم سمير، أسعد الله مساك أنت وجميع المشاهدين عبر شاشة التلفزيون الأردني من هنا من موقع انعقاد هذا الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب. هذا الاجتماع الذي بدأ قبل قليل، هذا الاجتماع الذي تحتضنه العاصمة عمان هنا في دورته، وأيضا الاجتماع الخاص بجامعة الدول العربية بدورته 165، هذا المستأنفة التي كانت أيضا في مملكة البحرين ورئاستها وكانت في العام الماضي عبر الاتصال المرئي. اليوم تستأنف هذه الجلسات اجتماعان تشاوريان، بدأ الأول قبل قليل يطرح عليه فيه العديد من القضايا المهمة في الشأن الإقليمي وخاصة بما يناقش في قضية الضفة الغربية المحتلة وأيضا قطاع غزة، وأيضا يتحدث بأمر مهم وهو الأوضاع الراهنة في لبنان الشقيقة، وأيضا العديد من القضايا التي تهم الشأن العربي. العاصمة عمان والمملكة الأردنية الهاشمية دائما برؤى سيد صاحب الجلالة تهتم بالشؤون العربية واهتماما كبيرا. هذا الاجتماع له أثر جدا كبير على القضايا العربية، يليه أيضا اجتماع آخر على مستوى جامعة الدول العربية، يعقب أيضا الاجتماع الثاني مؤتمرا صحفيا سيعرض فيه أهم البنود التي تم التوافق عليها، يطرح على الطاولة العديد من القضايا الإقليمية الخاصة في المنطقة وبالأخص بما يخص الدول العربية، وأيضا هنالك بما يخص جامعة الدول العربية هنالك تعيينا جديدا لأمين عام جامعة الدول العربية نبيل فهمي، وهو سيخلف أيضا أحمد أبو الغيط. هذا الاجتماع التشاوري مهم جدا الأول، وأيضا الاجتماع الثاني سيكون له أثرا كبيرا في العديد من المجالات التي تخص الشأن العربي. المؤتمر الصحفي أيضا سيوضح لنا جميع المخرجات التي ستكون بهذا الاجتماع. المملكة الأردنية الهاشمية دائما بتوجيهات سيدي صاحب الجلالة تكون على خطى ثابتة من أجل القضايا العربية والاهتمام بالقضايا العربية. الوفود منذ ساعات الصباح الباكر متواجدة هنا في هذا الموقع، العديد من الاجتماعات الثنائية الهامة التي كانت تجمع معالي وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اجتمع اجتماعات ثنائية مع وزراء الخارجية ومن ثم عقب ذلك الاجتماع التشاوري الأول، وفي تمام الساعة 7:30 سينطلق الاجتماع التشاوري على مستوى جامعة الدول العربية، يمتد إلى ساعة من الزمن، ثم يكون هنالك المؤتمر الصحفي الخاص الذي سيعرض فيه جميع الجوانب التي تم التوافق عليها، وهذا من دوره أيضا يعزز ويثبت دور الأردن في الاجتماعات في جامعة الدول العربية، والاهتمام الملكي وأيضا الاهتمام الأردني في القضايا العالقة بما من شأنه القضايا العربية، وأبرزها أيضا القضية الفلسطينية والضفة المحتلة وأيضا قطاع غزة وأيضا الشأن المهم والمطروح حاليا وهو شأن الشقيقة لبنان. العديد من التفاصيل يحتمل هذا اللقاء التشاوري واللقاءات التشاورية الأخرى. وأيضا من المهم جدا والجدير بالذكر أن المملكة الأردنية الهاشمية دائما ما تكون سباقة من أجل هذه اللقاءات المهمة التي في دورها تعزيز دور الأردن وأيضا تعزيز دور القيادة الهاشمية بدعم القضايا العربية المختلفة. سنكون معكم أولا بأول عقب انتهاء هذه الاجتماعات، وسنكون معكم أيضا في نقل مباشر لوقاعة المؤتمر الصحفي الذي سيعرض جميع التفاصيل الهامة التي ستخرج بها هذه الاجتماعات التشاورية. نعم. هذا كل ما لدي سمير، عودة إليك.
0: شكرا زميلنا معتصم من مكان انعقاد الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية، بالتأكيد سنعود لك فيما هو جديد.

0: اهلا بكم من جديد، واعاود الترحيب بضيوفي بالاستوديو سعادة السفير محمد الكايد والدكتور حسن المؤمني مدير مركز الدراسات الاستراتيجيه في الجامعه الاردنيه. دكتور، بدا الحديث سعادة السفير عن موضوع مهم الان، يعني يمكن تبدا ويكون التركيز عليها في الاجتماعات لاهميتها لحداثتها، ويعني هي راهنه في هذا الموضوع، وايضا ارتباطها بالملفات العربيه الاخرى اللي هي موضوع ترتيب العلاقه العربيه مع ايران بعد يعني الانتهاكات التي حدثت. واليوم أمريكا تجلس على طاولة مفاوضات مع الجانب الإيراني، لكن الآن الدول العربية الموجودة في المنطقة، فبرأيك كيف سيكون التفاعل؟
1: يعني أنا بدي أحكي شغلة معينة، لا نتحدث عن إيران وكأنها في المريخ قطعا. نعم. ذلك تاريخ من التعاطي مع إيران بهذا الجانب، وأجزم أن الدول العربية بالذات وعود بخلال هذه الوازنة والتي هي مجاورة، ودولة زي الأردن حقيقة بهذا الأمر عندها حالة وعي متقدم في إيران، عن إيران والديناميكيات اللي في موضوع إيران، وبتقدير الشخصي في حالة اشتباك مع إيران. بغض النظر، إيران دولة اعتدت على الدول العربية بهذا الجانب، لكن أيضا حتمية الواقع الجغرافي والجيوسياسي بتحتم عليك أنك أنت تشتبك مع إيران، تتعاطى مع إيران بهذا المعنى. وما بدي أضخم في قوة إيران، صحيح إيران طورت سردية أنها منتصرة، لكن ما نملك من إرادة، من موارد، إمكانات تمكننا من احتواء إيران وطموحات إيران أو غير إيران بهذا الأمر. نعم. وأجزم أن الدول العربية مطلعة على المفاوضات الجارية على العالم، وأن الدول العربية قد تكون اختارت سياق معين، سواء كان في سياق الوساطة، في سياق أنها طرف، يعني اختارت نمط معين للتعاطي مع في الموضوع الإيراني بهذا الأمر. وفي السياق الحربي أعتقد أن الحرب كانت كاشفة للقدرات الدول العربية المعنية بالذات الأردن. نعم. ودول الخليج بهذا الأمر، كيف تعاطت مع الهجوم أو الضربات الإيرانية بهذا الأمر. وأيضا كانت كاشفة حقيقة، نحكي لك شغل معين ويمكن تحصر كمان في موضوع الأردن، غزة والحرب الإيرانية كشفت وعززت حقيقة الأهمية الجيوسياسية الاستراتيجية للأردن، وأن الأردن شقيق وشريك يمكن الاعتماد عليه بهذا المعنى. الدول العربية بغض النظر قد يبدو في نوع من التباين في بعض الأشياء، لكن الدول العربية بالذات الخليجية، الأردن، مصر، أظهرت حقيقة حالة من التضامن ومن الوعي، ومشتبكة مع الإيرانيين، مشتبكة مع الولايات المتحدة الأمريكية، مشتبكين مع الأوروبيين. في دول أيضا يمكن هذه الحالة العربية أغرتها لأن تكون جزء من السياسة الدولية للشرق الأوسط زي باكستان. باكستان تاريخيا لم تتوفر لها فرصة، وهي بالمناسبة فرصة بناءة مساعدة بهذا الأمر وحالة تنسيقية. فلذلك أنا يعني بديش يعني أقلق كثير من مسألة أنه والله السردية اللي إيران طورتها هي منتصرة وكذا، لا. يعني في نهاية المطاف أنا أستطيع، في عندي قدرات، في عندي بقدر أشكل حالة ردع، وبنفس الوقت عن مسألة احتواء مقرون بإيش؟ بتغير سلوك إيران. هلا خلينا نحكي شغلة معينة، في تحول في إيران، هلا قديش في درجة التحول، قديش يعني ما جرى وما يجري سوف يؤثر على سلوك إيران
0: طبعا.
1: والحروب والمواجهات عادة بتشكل لحظات خلينا نسميها يعني مهمة ومحورية في هذا الجانب، وقد نشهد جمهورية ثالثة إيرانية بعد أن ينقشع ضباب المعركة وبعد كل هذا الجانب. وإذا ما أفرزت المفاوضات حالة من التوافق، لا أعتقد بأننا سوف نكون ضحية هذا التوافق. أنا بالنسبة لي شخصيا، لأن في هنالك حضور ودخول عربي، وبالمناسبة والتوصل إلى اتفاق إيران بأحسن حالاتها بدك تديرها، حتى عندما كانت إيران خلينا نضرب مثال بسيط، ما قبل الثورة الإسلامية عبار الشاه، طب كمان إيران أي دولة عندها طموحات إقليمية، وبالتالي تتفاعل الدول وتحتوي الدول. فلذلك أنا يعني مش متشائم أو لا سمح الله من قدرة الدول العربية على التعاطي واحتواء إيران بهذا المعنى. ولا تنسى ما يجري هو مش فقط مقتصر على المنطقة، ما يجري لك في هنالك تحولات في الإقليم في العالم بهذا الأمر. والولايات المتحدة الأمريكية في السياق الاستراتيجي تبقى بالنسبة لي إشكالية، وبالذات السنة هاي تبقى الإشكالية بهذا المعنى إسرائيل نتنياهو اللي بتحدث عنها في هذا الأمر بهذا الجانب. ولا تنسى أن إسرائيل نتنياهو الآن عندها، وعانينا من 3 سنوات من هذا السلوك الإسرائيلي حقيقة بهذا المعنى، في عندك انتخابات بهذا الجانب، لكن عدم قدرة أي من الأطراف سواء كانت إيران ولا إسرائيل لحسم الأمر لصالحهم فرصة لنا. يعني نعم. لو حسمت إسرائيل الواقع مع إيران لكان إسرائيل أظهرت ما يسمى في الهيمنة تبعها وبنفس الوقت إيران. فلذلك في هنالك فرصة، أنا بتقدير الشخصي، في هنالك فرصة تاريخية تتمثل في عدم قدرة أي من إيران أو إسرائيل لحسم الأمور في الشرق الأوسط صالحة. وما حصل حقيقة

0: بعد قليل. إذن لحظات وسنتابع الاجتماع الأول لأعمال المجلس التشاوري. أستكمل الحديث، وأنه هل نحن أمام فرصة حقيقية؟ يعني هل هذا في ذهن العقلية العربية؟ ذكر الدكتور أنه إسرائيل نتنياهو، إيران التي تأثرت حقيقة، وربما عندما ينقش غبار المعركة ستظهر تحولات كثيرة تراجعت. وهل هناك استغلال لفرصة أنه حتى سياسات ترامب تجاه نتنياهو تغير الموقف، اللهجة، اللغة
1: طبعاً.
0: طيب ممكن أن يفكر العقل العربي والموقف العربي في استغلال ذلك؟
1: شوف، هو لا شك أنه أثبتت أو الحالة المثلى للعالم العربي أن يكون هناك حالة ردع بين إسرائيل وإيران، بحيث لا تنتصر واحدة على الأخرى وتفرض سياساتها على المنطقة.
0: تمام.
1: لكن الأهم من ذلك أن يكون حالة ردع عربية لإسرائيل وإيران. المشكلة في هذه الحرب أن هذه الحرب ليست حربنا كأمة عربية، هي إسرائيل والولايات المتحدة شنوها على إيران. أوكي، فتخيل أن تشارك الدول العربية إسرائيل مثلا في حرب وقصف إيران، هذا مش ممكن يحدث
0: طبعا.
1: فأحسنت الدول العربية صنعا بتحمل بعض النتائج لهذه، لأن هاي معركة مش معركة
0: صحيح.
1: العالم العربي
0: كما تحدث الدكتور، موقف العربي بصراحة بيّن أثناء الحرب
1: بصراحة،
0: يعني بدأ يتشكل.
1: لكن عودة على سؤالك، أنه أنا ألحظ أن هناك خلافا بين إدارة ترامب وحكومة نتنياهو واضح، والانتقادات الأمريكية الأخيرة
0: صحيح.
1: لإسرائيل واضحة، وأنا أعتقد أن هذا هم شنوا الحرب على مبدأ فرض السلام بالقوة. الحرب اللي شنوها اتفق نتنياهو وترامب على المبدأ، الحرب هو فرض السلام لكن بالقوة المسلحة. لكن اكتشفت الإدارة الأمريكية برأيي أن إسرائيل تريد فرض الاستسلام وليس السلام، فبالتالي تراجعت الإدارة الأمريكية بدليل أسقطت مطالبها بإسقاط النظام وأسقطت كثير من المطالب.
0: نعم، يعني أعود لك بالسؤال دكتور حسن، كيف ممكن اغتنام اللحظة؟
2: بدأنا باغتنام اللحظة سيدي العزيز.
0: آه.
2: أنا أضرب لك مثال بسيط، شوف مش الآن مشكلة المشاكل هرمز صح؟ هلا قبل هرمز كان في هنالك حوار عربي، وفي هنالك رؤى تنموية بالمنطقة. جاءت غزة وجاءت حرب على إيران سرعت هذا الأمر. الآن في هنالك تكيف عربي للتعاطي مع مسألة هرمز. الآن نتحدث عن ربط الإقليم العربي، عندما تحدث عن سكة حديد تربط السعودية من خلال الأردن في سوريا في تركيا، نتحدث لا نتحدث عن الربط الإقليمي سكة الحديد العقبة بهذا المعنى بهذا الاتجاه. في هنالك أيضا تنسيق عربي، وفي هنالك تفاهم خلال حشرة معينة. وأنت كمان بدك تحتوي إيران بدك تتبع وسائل كثيرة وتبني شبكة علاقات. في هنالك أيضا توافق وعلاقة قوية مع قوى دول إقليمية داعمة للمشروع العربي، داعمة للتوجهات العربية، تستطيع من خلالها أنك أنت تخلق حالة من التوازن، يعني ميزان قوة بهذا الأمر بهذا الاتجاه. على العكس من ذلك، فهذه الدول العربية وقدرتها على التكيف والإمكانات وكل هذه الجوانب. وبالمناسبة إيران أيضا بحاجة للدول العربية، الجغرافيا مهمة
0: صحيح.
2: مش بس لإيران، نحن كمان نمتلك جغرافيا ونمتلك أيضا قدرات مالية واقتصادية هائلة. يعني يتحدث في ساعات السفير عن موضوع الصندوق 300 مليار، لا هذا بده سنوات، قد يكون جزء من الانسنتيف من المحفزات من أجل. لكن مش رح تيجي العربة، ما رح يجي العرب ويعطوا لسواد العيون بهذا المعنى. إذا أصبحت إيران في سياق سلوكها وفي حالة تفاهمية يمكن الاستثمار. طب ما هي في استثمارات عربية في تركيا، في استثمارات عربية في أثيوبيا، في كل هذه جانب، فهذه في الجانب. فأعتقد إيران يعني لابد أن تصل إلى قناعة بأن سياسة التوسع إلى الأمام لن تفيدها بهذا الجانب، وأنه بنهاية المطاف لابد أن يكون هنالك عيش مشترك قائم على مبدأ احترام سيادة الدول. يعني إذا هي بتصر أنه يكون في الاتفاق اللي المذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية في واحد من البند احترام مثلا سيادة ووحدة أراضي الدول وكذا، طب الأحرى بهذا الجانب. أنا أيضا كمان بالنسبة للجوار، أنا بتقدير الشخصي العمل العربي المشترك ما قبل غزة والحرب الإيرانية، والآن الأمور مختلفة كليا بهذا الأمر. وكانت هنالك وما زالت هذه اللي حصل دعوات للصحوة حقيقة، وفي التقاط للحظة اللي حكيت عنها بهذا المعنى، في التقاط للحظة.

0: في هنالك ايضا قوى عالميه تراقب، في هنالك قوى عالميه تراقب، في عندك الصين تراقب، في عندك روسيا تراقب،
1: نعم.
0: في عندك الاتحاد الاوروبي. لم تكن العلاقه الاتحاد الاوروبي في المنطقه اقوى مما هي عليه، خاصه عند الحديث عن الاردن بهذا الان. يعني المتتبع للعلاقه الاردنيه الاوروبيه اوكي، لطالما كانت تاريخيا ممتازه، لكن في 3 سنوات الاخيره يمكن تعدد ما يسمى في السياق الاستراتيجي بهذا،
1: نعم.
0: حتى مع الولايات المتحده.
1: صحيح.
0: وكانت كاشفه، الحرب على إيران كانت كاشفة ومعززة لأهمية دولة حقيقة استطاعت أنها
1: يمكن الثقة فيها ويمكن الاعتماد عليها
0: دولة الذرة بهذا البيان.
1: صح.
0: الآن زي ما حكيت لك بالذات، هلا يمكن بعد هذا الأمر قد نرى تحرك صيني روسي أكثر فعالية، لأن هذه القوة أيضا تراقب، في هنالك قوة متوسطة، في هنالك الهند، في كذا، في كل هذا الجانب، وفي هنالك مشاريع. وبالذات خلينا نحكي شغلة معينة، أعتقد الحرب سارعت فيما يسمى في دبلوماسية الممرات، دبلوماسية الربط الإقليمي. وإحنا وين وين وين العقدة في هذا الجانب؟ إحنا على العقدة الجغرافية، الأردن مش منطقة ترانزيت. إذا بتطلع على كل هاي الكوريدورات اللي بيحكوا عنها وكل هذه الربط الإقليمي، وين هي عقدة الربط؟ أنت. وبالتالي الأردن هنا
1: نعم.
0: يعني
1: نعم.
0: بغض النظر عن التحديات.
1: نعم، اسمحوا لي دكتور ضيوفي الكرام، ننتقل الآن لمتابعة الاجتماع الأول لأعمال الدورة العادية المستنفة 165 مجلس جامعة الدول العربية في العاصمة عمان.
2: وأشكر المملكة الأردنية الهاشمية ومعالي السيد أيمن الصفدي على كرم الضيافة وحسن التنظيم، وأرحب بالسادة الوزراء ورؤساء الوفود والسيد الأمين العام لجامعة الدول العربية، واسمحوا لي أن ألقي كلمة مملكة البحرين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الرسول الكريم نبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أصحاب السمو والمعالي والسعادة، معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن أعرب عن خالص الشكر والامتنان لمعالي الأخ العزيز أيمن الصفدي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة على استضافة الأردن الشقيق لأعمال هذه الدورة، وعلى حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مقدرا مبادرته الكريمة بدعوته لنا للتشاور. كما أود أن أتقدم بخالص التقدير لكم أخواني الوزراء على تلبية الدعوة لعقد هذا الاجتماع الذي يأتي في ظروف بالغة الدقة تتطلب تكثيف التشاور والتنسيق لتعزيز التضامن العربي وحماية أمننا القومي بما يحقق تطلعات شعوبنا للأمن والاستقرار والتنمية. لقد شهدت المنطقة خلال الأشهر الماضية تداعيات الحرب بين أمريكا وإسرائيل وإيران وما تبعها من اعتداءات إيرانية آثمة على دول مجلس التعاون والأردن، مستخدمة الصواريخ والطائرات المسيرة، مستهدفة الأعيان المدنية والمناطق السكنية بانتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وقد تفاقمت الأضرار بإقدام إيران على إغلاق مضيق هرمز بما عطل الملاحة وأضر بالاقتصاد العالمي، واحتجاز نحو 20,000 بحار بعيدين عن ذويهم. أصحاب السمو والمعالي والسعادة، لقد رحبت دولنا العربية بالتوقيع على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب، بوصفها بادرة إيجابية نحو خفض التصعيد والتوصل إلى اتفاق شامل، ونتطلع إلى التزام تام بما تم الاتفاق عليه، واحترام سيادة دول المنطقة، وحماية حرية الملاحة في مضيق هرمز، ومعالجة شاملة لكل ما يهدد أمن دولنا. ولا بد هنا أن نشيد بجهود فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وعزمه على إحلال السلم والاستقرار في المنطقة بالتعاون مع قادتها، كما نثمن كل جهود الوساطة لجمهورية باكستان الإسلامية ودولة قطر الشقيقتان في دعم الحوار والمساعي السلمية. أصحاب السمو والمعالي والسعادة، نجتمع اليوم بتفويض من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة دولنا العربية بهدف اعتماد قرار تعيين الأمين العام الجديد لجامعة الدول العربية معالي السيد نبيل فهمي، الذي سيباشر مهام عمله اعتبارا من الأول من الشهر القادم. وأود في هذا المقام أن أتوقف وقفة تقدير واعتزاز عند المسيرة الحافلة لمعالي السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، الذي قاد الأمانة العامة على مدى ولايتين متتاليتين بحكمة واقتدار في مرحلة من أدق المراحل التي مرت بها الأمة العربية. فقد عرف معاليه بعمق خبرته الدبلوماسية ورجاحة عقله وصلابة موقفه في الدفاع عن الثوابت العربية وحرصه على توحيد الصف العربي. وقد لمست من معاليه عن قرب تعاونا صادقا وتنسيقا وثيقا خلال التحضير لقمة البحرين، القمة العربية 33، وطوال فترة رئاسة مملكة البحرين لتلك الدورة على مدى عام كامل، حيث كان معاليه شريكا رئيسا في إنجاح أعمالها وتحقيق نتائجها. وباسم مملكة البحرين ونيابة عنكم جميعا، أود أن أتقدم إلى معاليه بخالص الشكر والتقدير على جهوده المخلصة وإسهاماته القيمة في دعم العمل العربي المشترك وتعزيز مكانة الجامعة العربية، سائلين الله أن يجزيه خير الجزاء على عطائه وأن يوفقه في حياته. كما يسرني أن أنقل إلى معاليه تقدير إخواني الوزراء في مملكة البحرين الذين عملوا معه عن قرب عبر مختلف اللجان الوزارية للجامعة، وفي مقدمتهم معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة مستشار جلالة الملك للشؤون الدبلوماسية، فقد عرفوا فيه الزميل المخلص والدبلوماسي المحنك، وثمنوا ما جمعهم به من تعاون وثيق في خدمة عملنا العربي المشترك. وأود أيضا أن أعرب عن خالص الشكر والثناء لسعادة الأخ حسام زكي مساعد الأمين العام للجامعة على الجهود المخلصة التي يقوم بها والأداء الدبلوماسي الرفيع الذي يؤديه بكل كفاءة واقتدار في مساندة معالي الأمين العام ودعم الأمانة العامة في ترسيخ العمل العربي المشترك والدفاع عن مصالح دولنا وشعوبنا العربية. فله أزجي باسمكم جميعا خالص الشكر والتقدير، مؤكدا حرص مملكة البحرين على تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك ومواصلة التنسيق الوثيق مع الأمانة العامة تحت قيادة معالي الأمين العام الجديد، بما يرتقي بقدرة الجامعة على الاستجابة لتحديات منطقتنا. وختاما نسأل الله العلي القدير أن ينعم على دولنا العربية بالسلام والأمن والنماء الدائم، وأن يكلل جهودنا بدوام التوفيق والسداد لما فيه الخير والنفع والرفعة لأمتنا العربية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والآن أعطي الكلمة لمعالي الأمين العام السيد أحمد أبو الغيط، فليتفضل.
3: الأخ العزيز والصديق عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية مملكة البحرين، رئيس الدورة 165 لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري، أصحاب السمو والمعالي، أود استئذانكم في البداية التعبير عن عميق الشكر والامتنان للمملكة الأردنية الهاشمية والأخ العزيز أيمن الصفدي نائب رئيس وزراء الأردن لاستضافة هذا الاجتماع، وأشكر كل حضرات السادة المشاركين فيه لأنها فرصة عظيمة أعتقد لي في توديعكم. السيدات والسادة، أحضر اليوم مجلسكم الموقر للمرة الأخيرة بعد أن تشرفت العشرة سنوات بحمل المسؤولية التي شرفني القادة العرب بوضعها على كاهلي. شرف لا يضاهيه شرف خدمة أمتنا العربية في هذا الموقع الذي يرمز إلى وحدتها ويجسد مصيرها المشترك ويعكس التزام دولها بالعمل معا يدا بيد وكتفا بكتف. وكعهدكم بي فقد آليت على نفسي ألا أتورط في مبالغة أو أنحو إلى مزايدة، وأن أعتمد على الدوام نهجا يقوم على المصارحة ووضع الأمور في نصابها. وكما تعلمون فإن المشهد العربي الراهن ليس في أفضل حالاته، وبه من مواطن الضعف ومكامن الخطر ما يجب أن يحمل الجميع على اليقظة والانتباه بل والتخوف الشديد على مستقبل هذه المنطقة العامرة بطاقات الشباب وإمكانيات التفوق والسبق، والتي لا زالت للأسف محاطة بحزام من النار مهددة في استقرارها، مستهدفة في مقدراتها، محرومة من تحقيق المكانة التي تستحقها، وهي مكانة نعلم جميعا أنها أكبر من وضعها الحاضر وأعظم شأنا من حالتها الراهنة. لقد توليت الأمانة العامة للجامعة في منتصف عام 2016 بعد سنوات قليلة من أحداث جثام عصفت باستقرار عدد من الدول العربية في 2011، وعشنا وعايشنا جميعا التبعات المرة لهذه الأحداث، ولا نزال عايشنا الحروب الدامية التي يخرج المنتصر فيها مهزوما بعد أن تتفكك البلدان وتتفسخ المجتمعات. عشنا انقسام الوطن الواحد وقد صووا أبنائهم بنادقهم إلى بعضهم البعض، فصار الباب مفتوحا على مصراعيه للتدخلات والمؤامرات، ورأينا بقلوب دامية تشرد الملايين من أبناء هذه الأمة ونزوحهم في الداخل ولجوئهم في الخارج بعد إخراجهم من بيوتهم، حتى صار اللجوء العربي ظاهرة عالمية تبعث على الأسى والحزن، وحتى صرنا نرى أطفالا يقضون سنوات طفولتهم الباكرة بلا دراسة أو تغذية سليمة أو حياة طبيعية، وليس هناك ما يبعث على القلق والخوف أكثر من جيل ينشأ تحت أصوات البنادق وأزيز المسيرات أو في مواطن اللجوء والنزوح. عشنا أيضا ولا نزال تغول بعض الجيران في الإقليم وسعيهم إلى بسط النفوذ وفرض الهيمنة، ولعبت الجامعة العربية دورا مشهودا في صياغة وحشد موقف عربي موحد تجاه تدخلات إقليمية مرفوضة ومدانة في شؤون دولها، حتى وصلنا إلى المحطة الأخيرة بالحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، ووجدنا هذه الأخيرة تصوب نيرانها وعدوانها على عدد من دولنا العربية التي كانت ولا زالت تنشد حسن الجوار على أساس احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. ومن أسف أن هذه الزلازل السياسية جعلت قضية فلسطين تتراجع، ليس في الحس والوجدان العربي الذي ما زالت تحتل فيه مكانة لا تنازعها فيه قضية أخرى، وإنما على أجندة العالم ووسط أعاصير سياسية تجتاح المنطقة العربية. ولم نشهد خلال هذه السنوات العشر عملية جادة لتحقيق السلام ينخرط فيها الطرف القائم بالاحتلال، وإنما تابعنا ترسيخا للاحتلال الإسرائيلي وإرهابا للشعب الفلسطيني من قبل دولة الاحتلال والمستوطنين الموطورين المحتمين بقوتهم المسلحة، وتغولا على الأرض الفلسطينية وأهلها بتوسيع الاستيطان الذي يهدف لتحقيق الضم فعليا وجعل الدولة الفلسطينية مستحيلة عمليا. ورأينا قتلا لعشرات الآلاف في غزة بلا وازع من ضمير، إبادة حقيقية تستهدف المدنيين والمجتمع نفسه وبقاء الناس على أرضهم في مخططات مكشوفة للتهجير وطردهم تطهيرا عرقيا كامل الأركان. وقد يتصور البعض أن إسرائيل صارت بهذه الأفعال الإجرامية وغيرها دولة مهيمنة إقليمية، ويتحدثون عنها أحيانا بوصفها إسرائيل الكبرى، بينما هي في الواقع دولة معزولة في العالم موصومة في سمعتها وأساسها الأخلاقي، مرفوضة من كل أصحاب الضمائر الحية. لقد خسرت الكثير وستخسر أكثر إن هي اختارت التعامل مع محيطها بمنطق الحرب الدائمة وإشعال الحرائق. الحرب لن تجلب أمنا أو سلاما، بل تزرع كل مواجهة بذور المواجهة التالية كما رأينا في السنوات الماضية. لا بديل عن حل الدولتين كصيغة لإنهاء الاحتلال وإحلال السلام. هذا هو موقفنا ومبدأنا وسعينا واختيارنا الذي دافعنا وندافع عنه إلى أن ترى الدولة الفلسطينية النور ويعود للشعب الصامد البطل حقه المهدور. سيادة الرئيس، الأمن القومي العربي صيانته وتعزيزه هو التحدي الأكبر أمامنا، ولا يتحقق هذا الأمن ويصير عربيا حقا وقوميا فعلا إلا إذا شعرت كل دولة بأنه يعبر عن مفاهيمها ويستجيب لشواغلها، وبحيث يكون جامعا لأولويات الدول الأمنية وحاجاتها الاستراتيجية، وهي أولويات ليست متطابقة في كل الأحيان وإن كانت متقاربة في أغلب الأوقات. الجامعة العربية، وبعد أن قضيت عقدا كاملا أقود أمانتها، هي الأداة والمنصة المثلى لإجراء حوار حقيقي وشفاف حول أولويات الأمن القومي العربي. وأمانتها العامة لديها من الإمكانيات وتراكم الخبرات التي تؤهلها لتنسيق هذا الجهد الضروري والحيوي والملح. الجامعة العربية هي جامعة العرب، هي أداة فعالة لتحقيق الأهداف إن اجتمعت الإرادة وصدق العزم. والجامعة العربية لا بديل لها كعنوان جامع ورمز ومعنى ومؤسسة لها إسهامها في تاريخنا الحديث وحاضرة في واقعنا المعاصر ومستمرة في المستقبل بإذن الله. لا بديل لها إن أردنا لمنطقتنا أن تبقى عربية تعتز بعروبتها وتفخر بها. أقولها ثانية، لا بديل لها ولا كيان أو مؤسسة يمكن أن يعوض مكانتها أو يملأ مكانها. إن الجامعة العربية

0: ليست مجرد منتدى جامع للحوار والتنسيق السياسي، وإن كان هذا في ذاته مهم وحيوي، ولكنها أيضا شبكة من المؤسسات والمجالس الوزارية والوكالات المتخصصة في شتى مناحي النشاط الإنساني، وأقول بثقة أنها أكبر وأشمل شبكة للتعاون والتنسيق العربي في مجالات متنوعة، من توحيد التشريعات والربط الكهربائي والمواصلات واتفاقيات التعاون الاقتصادي إلى المناهج التعليمية وتبادل الخبرات العربية في مجالات علمية واقتصادية وتعليمية واجتماعية وغيرها، كما أنها قبل ذلك وبعده الصوت العربي الموحد في المحافل السياسية الدولية والممثل المناظر لتكتلات دولية تعرفها مختلف الأقاليم والمناطق كالاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي وغيرهما، وهي جهة تنسيق بين القائمين على العمل العربي الدبلوماسي في الخارج، ويرتفع علمها في نحو 25 دولة ومنظمة دولية معلنا عن وجود عربي جماعي وصوت عربي واحد. جامعتنا طاقة هائلة إن أحسننا استغلالها، ومحرك لا مثيل له لنظام إقليمي فعال، وهي كيان مرن أعرف أنها قابل للتطور ومجاراة العصر يحتاج إصلاحه وتطويره، ودائما وهناك مجال للإصلاح والتطوير إلى من يؤمن به وبرسالته وبضرورة وجوده. سيادة الرئيس، أصحاب السمو والمعالي، شكر جزيل لكم جميعا ومن سبقكم في مواقعكم، كنتم رفاق الرحلة، عملنا معا لسنوات وفي نفسي ذكرى طيبة مع كل منكم، وبكم وبحماسكم الصادق تستمر هذه المنظمة وتخطو للأمام. جميعكم أصدقائي، وجميعكم أشعر بالكثير من المودة والمعزة تجاهكم جميعا. شكر أيضا للإخوة والأخوات من جهاز أمانة الجامعة، فقد كانت فيهم نماذج ملهمة في الإخلاص والكفاءة والتجرد للمهمة، وفيهم أفضل ما في هذه الأمة من حماس للعمل وإيمان بالهدف، وهي ركيزة مهمة للعمل العربي، أمناء عليه ومخلصين له. وأدعو الله تعالى أن يوفق الأمين العام الجديد في الوفاء بالمهمة وقيادة الدفة في سنوات أعلم مسبقا أنها ستكون صعبة. وأخيرا، فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وإن ليس للإنسان إلا ما سعى وإن سعيه سوف يرى. صدق الله العظيم. أرجو مخلصا أن أكون قد أديت مهمتي بقدر ما استطعت، فإن أصبت فبتوفيق من الله، وإن أخطأت فلي أجر الاجتهاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أشكر معالي السيد الأمين العام، وأعطي الكلمة لمعالي السيد أحمد عطاف، وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الأفريقية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ليتفضل.
2: شكرا السيد الرئيس. أخذ الكلمة هذه الظهيرة لا لأودع أخا عزيزا فحسب، بل لأعبر عن ما يختلج في النفس من تقدير وامتنان للأخ أحمد أبو الغيث، وهو يقترب من نهاية عهدته أمينا عاما لجامعة الدول العربية بعد عقد كامل قاد فيه العمل العربي المشترك وسط أمواج عاتية وتحولات كبرى ستظل أثارها متجذرة في حاضر ومستقبل أمتنا. أخي أحمد، لقد كان من حسن طالع جامعة الدول العربية أن تتولوا قيادتها في مرحلة ازدحمت بالتحديات وتعاظمت فيها الأزمات وتشابكت فيها المسارات، فبحكمتكم المعهودة وخبرتكم الدبلوماسية والسياسية الواسعة وأنتم قامة من قامات الدبلوماسية المصرية والعربية كنتم أهلاً لهذه المسؤولية الجسيمة واستطعتم أن تحافظوا على بوصلة العمل العربي المشترك في أوقات لم تكن فيها الوجهات ولا التوجهات واضحة ولا الخيارات سهلة. لقد قدتم المؤسسة العربية بروح المسؤولية وبإيمان راسخ بقدرة العمل الجماعي على مواجهة الصعاب، فكنتم صونا للحكمة وركيزة للاستمرارية حين عصفت الرياح بالمنطقة من كل اتجاه. وإذ ثمن ما قدمتموه خلال هذه السنوات فإنني على يقين بأن خلفكم السيد نبيل فهمي يدرك حجم التحديات التي تنتظرنا إلى جانبه، وإنه بما يملكه من كفاءة وخبرة معروفة سيكون خير خلف لخير سلف. وشكرا لكم سيادة الرئيس.
1: أشكر معالي وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية، وأعطي الكلمة لمعالي السيد يوسف رجي وزير الخارجية والمغتربين بالجمهورية اللبنانية فليتفضل.
3: شكرا سيد الرئيس. بكل مشاعر المحبة والامتنان نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى الأمين العام المنتهية ولايته السيد أحمد أبو الغايد الذي حمل الأمانة بلقب مؤمن برسالة العمل العربي المشترك ومضى في دروبها بصبر الحكماء وعزيمة المخلصين. وخلال سنوات ولايته كان صوتاً للحكمة في أوقات التحديات وجسراً للتقارب حين اشتدت التباينات. لقد ترك خلال فترة أمانته بصمات مضيئة ستظل حاضرة في الذاكرة والوجدان، شاهدة على إخلاصه ونبل مقاصده، وستبقى إنجازاته ومواقفه محل تقدير واعتزاز ومعبرة عن تفانيه وإيمانه بقيم التضامن العربي. وإذ ننتظر إصدار كتاب شهادته عن خدماته الجليلة في جامعة الدول العربية، فإننا ندعو له بدوام التوفيق والنجاح في خطواته المقبلة. كما نشكر الأمين العام المساعد السفير حسام زكي على الأداء المميز والجهد الكبير الذي بذله في مساعدة الأمين العام في قيادة العمل العربي المشترك، ونتمنى كل التوفيق إلى الأمين العام الجديد، وشكرا.
1: أشكر معالي السيد وزير الخارجية والمقتربين للجمهورية اللبنانية، وأعطي الكلمة الآن لمعالي الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، فليتفضل.
4: شكرا جزيلا معالي الدكتور والأخ العزيز عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية مملكة البحرين، رئيس الدورة العادية 165 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، معالي السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الخارجية ورؤساء الوفود، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي في البداية أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة على استضافتها الكريمة لأعمال هذه الدورة، كما أتوجه بالشكر والتقدير إلى معالي السيد أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة على ما بذله من جهد مقدر لتهيئة أسباب نجاح هذا الاجتماع، بما يعكس الدور الأردني الأصيل في دعم مسيرة العمل العربي المشترك. كما أتوجه بالتحية والتقدير إلى مملكة البحرين الشقيقة وإلى معالي الدكتور عبد اللطيف الزياني على الجهد المتميز في إدارة أعمال المجلس والحرص على تعزيز التشاور العربي. أصحاب السمو والمعالي والسعادة، ونحن نجتمع اليوم في رحاب جامعة الدول العربية، فإنه من دواعي الوفاء والتقدير أن نتوجه بخالص الشكر والتقدير لمعالي السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية على ما بذله من جهود متواصلة طوال سنوات عشر تولى خلالها مسؤولية الأمانة العامة، وما اطلع به من مهام من جسام في مرحلة دقيقة من تاريخ منطقتنا العربية، اتسمت بتعدد الأزمات وتشابك التحديات وتزايد الضغوط الواقعة على منظومة العمل العربي المشترك. لقد حرص معالي السيد أحمد أبو الغيط خلال فترة قيادته للأمانة العامة على صون مكانة جامعة الدول العربية باعتبارها البيت الجامع للعرب والإطار المؤسسي المعبر عن إرادتهم، كما نجح في إبقاء قضايا الأمة العربية حاضرة في المحافل الإقليمية والدولية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، ودافع عن ثوابت الموقف العربي إذائه. وإذ تثمن جمهورية مصر العربية ما قدمه معالي الأمين العام من إسهامات عظيمة ومقدرة ومتميزة في خدمة العمل العربي المشترك في ظل ظروف إقليمية ودولية شديدة الصعوبة والتعقيد، وما بذله من جهد في إدارة الأمانة العامة، فإنها تعرب له مرة أخرى ولسيادته عن بالغ التقدير والاعتزاز، وتتمنى له دوام التوفيق والسداد جزاء لما قدمه من عطاء دؤوب وجهد مخلص وإسهام بارز في خدمة القضايا العربية، ونحن نعتز به كدبلوماسي، كشخصية دبلوماسية مصرية عربية فريدة من نوعها وعظيمة في أدائها، وتعلمت على أيديه أجيال عديدة من الدبلوماسيين المصريين بل والعرب. وإذ نناقش اليوم بندا ذا أهمية يتصل بتعيين الأمين العام الجديد لجامعة العربية السيد نبيل فهمي، فإننا نقدر ونعتز عاليا بالثقة التي يوليها مجلسنا الموقر في هذا الترشيح، فجمهورية مصر العربية تعتز بترشيح السيد نبيل فهمي لهذا المنصب الرفيع، وتؤكد ثقتها الكاملة في خبرته الدبلوماسية الواسعة ومسيرته المهنية الحافلة وقدرته على إدارة هذا الموقع العربي الهام بحكمة واتزان ورؤية منفتحة على مقتضيات المرحلة وما تتطلبه من مقتضيات كثيرة. كما تؤكد مصر دعمها الكامل لسيادته في أداء مهمته، انطلاقا من إيمانها العميق بأن نجاح الأمين العام هو نجاح للجامعة العربية ذاتها وتعزيز لدورها كبيت جامع للعرب وإطار مؤسسي للتعبير عن إرادتهم. وأود باسم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أن أتوجه بخالص الشكر وعميق الامتنان إلى أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية الشقيقة، وإلى أصحاب السعادة وزراء الخارجية على ما أبدوه من ثقة في الأمين العام الجديد وفي الترشيح المصري، وهي ثقة نعتز بها كثيرا ونقدرها عاليا وننظر إليها باعتبارها تكليفا بمسؤولية عربية كبيرة ومساحة مشتركة للعمل الجاد من أجل تعزيز فعالية الجامعة والارتقاء بأدائها وتمكينها من مواكبة تطلعات دولنا وشعوبنا. أصحاب السمو والمعالي والسعادة، قبل أن أختتم كلمتي فإنني أكرر مرة أخرى بأن اجتماعنا اليوم ينعقد في ظل ظرف عربي بالغ الدقة، وإننا نتطلع إلى أن نرتقي إلى مستوى هذا التحدي، خاصة في وقت تتزايد فيه مصادر عدم الاستقرار وتتسع فيه دوائر التهديد التي تمس أمن الدول العربية وسيادتها، وما تخلفه هذه الأزمات من أعباء إنسانية وسياسية وأمنية، وصولا إلى محاولات التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية وتهديد أمنها واستقرارها، بل والاعتداء عليها وعلى أمنها وعلى سيادتها. وفي هذا السياق نجدد مرة أخرى أن القضية الفلسطينية ستظل دوما القضية المركزية للعرب ولب الصراع في المنطقة، وأن استدامة الأمن والاستقرار في المنطقة مرهون بالتوصل إلى تسوية عادلة وشاملة لها وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية. ونؤكد تماما الرفض الكامل لأي محاولات لتصفية القضية، كما ندين مرة أخرى بشدة ما تعرضت له دول الخليج العربية الشقيقة والأردن الشقيق والعراق من هجمات واعتداءات إيرانية آثمة استهدفت أمنها وسيادتها واستقرارها ومنشأتها المدنية والحيوية، بما يمثل انتهاكا سافرا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار. وندين أيضا بشدة كل الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على لبنان الشقيق، ونشدد على ضرورة وقف هذه الاعتداءات واحترام سيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضيه والانسحاب الإسرائيلي الفوري من الأراضي اللبنانية وتنفيذ القرار 1701. نكرر مرة أخرى أن المساس بسيادة أي دولة عربية يمثل مساسا مباشرا بالأمن القومي العربي بأسره، ومن ثم فإن صون سيادة الدول العربية واحترام وسيادة أراضيها ورفض التدخل في شؤونها الداخلية، كل ذلك يجب أن تظل مبادئ حاكمة لموقف عربي وموحد وواضح وصلب ولا يقبل الالتباس. ومن ثم يتعين علينا أن نضع تصورنا للشواغل الأمنية الإقليمية وتصورنا لمستقبل النظام الإقليمي الأمني في المنطقة. مرة أخرى كل الشكر والتقدير، ولا بد أن يكون تعيين أمين عام جديد للجامعة يمثل مناسبة لتجديد الثقة في هذه المؤسسة العتيدة والعريقة ولإطلاق مرحلة أكثر فاعلية وتأثيرا في العمل العربي المشترك. نكرر مرة أخرى كل الشكر والتقدير للمملكة الأردنية ولمعالي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، ونقدم كل الشكر والتقدير مرة أخرى لمعالي السيد أحمد أبو الغيث على كل جهوده المقدرة في قيادة الأمانة العامة خلال السنوات العشر الماضية، ونجدد التهنئة إلى السيد نبيل فهمي ونتمنى له كل التوفيق، وشكرا جزيلا.
1: أشكر معالي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وأعطي الكلمة لمعالي السيد محي الدين سالم أحمد وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية السودان، فليتفضل.

0: شكرا جزيلا السيد الرئيس، واسمح لي ان اتوجه بالشكر والتقدير والعرفان لاستاذي احمد ابو الغيط. وعندما اقول استاذي فان هذه الكلمه اعنيها وهي واقع، لانني واحد من الذين تتلمذوا على يد هذا الرجل العظيم، والذي تعرفت عليه وأنا دبلوماسي صغير، وكان هو في مراحل السفير ثم مساعد للوزير ثم في نيويورك، ثم صرت بعد أن تقاعدت في وزارة الخارجية بعد 4 عقود مديرا لأحد مكاتب جامعة الدول العربية في إفريقيا. لذلك فإن في عنقي يعني حقا لهذا الرجل، وإن كنت قد تعلمت شيئا من الدبلوماسية والفصاحة فإن لأحمد أبو الغيط قدرا كبيرا من ذلك. لذلك واجب علي أخلاقيا أن أرفع إليه في هذه اللحظة الشكر والتقدير والعرفان، وأقول له لقد صنعت تاريخا، ولقد كنت شامخا كشموخ أمتنا العربية رغم ظروفها الصعبة، وقدت هذه المؤسسة كما أراد لها الآباء المؤسسون أن تكون، في منعطفات وتحديات وألغام كثيرة. فلك أن تفخر بأنك تقاعد اليوم وأنت مرفوع الرأس، لا تدع أي إحساس بإحباط هنا أو هناك في نفسك، بل أمضي مرفوع الرأس جدا. وأذكرك بأنك قد خططت كتابا سيقرأه الأجيال، وسيحكم عليك الأجيال في مستقبل قريب أو بعيد. لذلك أمضي لترتاح قليلا ثم تكتب كتابا آخر للأجيال، حتى تسير في مسيرة تصحح بها كثيرا من الأخطاء التي إذا ما عاد التاريخ نفسه ستتمكن هذه الأجيال من تصحيحها. وطالما أن الذي سيخلفك هو دكتور نبيل، فإنني على ثقة بأن المسيرة سيمضي، وأننا جميعا من خلف هذه المنظومة الكبيرة، الأمين العام ومساعديه، سنحقق ما نصب إليه بإذن الله تعالى. إخوتي الكرام، أمثال هؤلاء الرجال ينبغي أن يجدوا منا كل الدعم وكل التقدير، تقديرا معنويا وتقديرا ماديا. أقول ذلك وقد أحسست في لحظة التقاعد بضرورة الدعم المادي. هذه نقطة جوهرية ينبغي أن نحرص عليها، والذين لم يتقاعدوا عليهم أن يستعدوا منذ الآن لتلك اللحظة. أنا من السعداء الذين أعيد تدويرهم كالنفايات في جامعة الدول العربية، ثم جاء فخامة الرئيس البرهان فأعاد تدويري مرة أخرى في هذا المنصب بعد 1.5 عام في العمل في الجامعة العربية، وأرى أخي دولة رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني يتبسم لأنه أيضا قد مر ببعض هذه المراحل. أنا لا أريد أن أقسم ظهر أستاذي أبو الغيط، ولكن أقول له أمضي وارتاح قليلا فأنت لا زلت في مرحلة الشباب، فلا تغمط. وشكرنا يستمر، وسنكون إخوتك الذين تعلم، وسنظل على تواصل معك. وأما في أخي وصديقي حسام زكي فلا أريد أن أفتح ملفات هو يعلمها جدا، ولحظات عشناها كدبلوماسيين صغار في مواقع مختلفة، ولا أريد أن أفضحه في هذا الاجتماع، ولكن أقول له لقد كنت السند لهذا الرجل العظيم، فليحفظكم الله، ونقول بالسوداني يغطي عليكم، بارك الله فيكم.
1: أبد معاليك، تدويرك كالذهب. أشكر معالي وزير الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية السودان، وأعطي الكلمة لمعالي الدكتور أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية في المملكة الأردنية الهاشمية وشؤون المغتربين، فليتفضل.
2: شكرا معالي الرئيس. لم أكن أريد الحديث فقد كنا تحدثنا في الجلسة الاستشارية، لكن أكرر ما كنت قلته من التأكيد على شكر معالي الأخ أحمد أبو الغيط على ما بذله من جهود خيرة على مدى عقد من الزمان خلال تحمله مسؤولية الأمانة العامة للجامعة العربية. فمعالي الأخ كل الشكر وكل التقدير لك على كل ما بذلته من جهد تبدى بشكل واضح على مدى سنوات العمل من الحفاظ على الجامعة العربية، المظلة العمل العربي العام، المظلة التي تحتاج أن نعمل جميعا من أجل تقويتها وتفعيل أدائها حتى تنهض إلى مستوى المسؤوليات المناطة بها. فكل الشكر لك وأطيب تمنياتنا بالتوفيق، وأيضا الشكر لسعادة الأخ حسام زكي على كل ما بذله من جهود طيبة وكل ما قام به من أدوار هامة على مدى سنوات طويلة. كنت بيت خبرة أخي العزيز، وانعكست خبرتك بشكل واضح على أداء الجامعة، فكل الشكر لك. تشرفنا في المملكة الأردنية الهاشمية اليوم باستضافة أصحاب السمو والدولة والمعالي، والاجتماع التشاوري أتاح فرصة لنا للحديث بشكل واضح وصريح حول مجمل التحديات التي تعصف بعالمنا العربي وضرورة تعزيز عملنا العربي المشترك سبيلا لمواجهة هذه التحديات، بدءا من ضمان نجاح الجهود المستهدفة استعادة الأمن والاستقرار والتقدم في تنفيذ مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، وعلى الأسس التي تضمن معالجة كل أسباب التوتر السابقة وتحمي أمن كل دولنا العربية وخصوصا أشقائنا في دول الخليج العربي. وتحدثنا أيضا عن القضية الأساس، القضية المركزية، القضية الفلسطينية، وما تواجهه من أخطار متمثلة في استمرار المعاناة اللا إنسانية في غزة والإجراءات الإسرائيلية اللا شرعية التي تستهدف ضم الأرض الفلسطينية المحتلة وتوسيع الاستيطان وإرهاب المستوطنين والاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية، وكل هذه إجراءات خطيرة تستوجب أن نعمل معا من أجل مواجهتها وحماية حق المنطقة في العيش بأمن وسلام، السلام الذي لن يتحقق إلا إذا حصل الفلسطينيون على حقهم في العيش في دولتهم المستقلة ذات السيادة على التراب الوطني الفلسطيني على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس المحتلة لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل. أيضا التضامن المطلق مع أشقائنا في لبنان في مواجهة العدوان على أرضهم، والتأكيد على ضرورة التزام وقف إطلاق النار ودعم الحكومة اللبنانية في جهودها فرض سيادتها على كل الأرض اللبنانية وحصرية السلاح بيد الدولة حتى ينعم لبنان الشقيق بما يستحق من أمن واستقرار، والدعم الكامل لأشقائنا في سوريا أيضا في عملية إعادة البناء على الأسس التي تضمن وحدة سوريا وسيادتها وتلبي حق الشعب السوري الشقيق في أن يعيش بأمن وسلام في دولة في دولته ذات السيادة الكاملة. مرة أخرى زملاء، تحدثنا بشكل موسع حول كل هذه القضايا في الجلسة الاستشارية، فلن أكرر ما كنا تحدثنا به، لكن أشكركم جميعا على حضور هذا الاجتماعين وتلبية دعوة

0: المملكة الأردنية الهاشمية إلى هذين الاجتماعين اللذين عكس حرصنا المشترك على أن نعمل معا من أجل حماية مصالحنا العربية، حماية قضايانا العربية، حماية أمننا العربي المشترك. فشكرا لكم، كل التوفيق، ومرة أخرى كل الشكر لك معالي الأخ أحمد أبو الغيط، والشكر لمعالي رئيس الجلسة دكتور عبد اللطيف أيضا حكمتكم وإدارتكم لشؤون الجامعة خلال توليكم كانت أيضا ذا أثر كبير في توحيد الصف العربي وتعزيز العمل العربي المشترك، فكل الشكر لك والتوفيق للجميع. شكرا.
1: شكرا معالي. أشكر معالي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية في المملكة الأردنية الهاشمية، وأعطي الكلمة لمعالي السيد عبد القادر حسين عمر وزير الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية جيبوتي، فليتفضل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا معالي الرئيس. معالي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية مملكة البحرين الشقيقة، رئيس دورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، معالي السيد أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، معالي السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام الجامعة الدول العربية أصحاب السمو والمعالي والسعادة، أود في البداية أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة على استضافتها لهذا الاجتماع الوزاري العربي الذي ينعقد في ظل أوضاع إقليمية ودولية دقيقة تطلب منا تعزيز التشاور والتنسيق وتوحيد الجهود العربية. معالي الرئيس، أود أن أنضم إلى إخواني أصحاب السمو والمعالي لأشكر وأقدر كل الجهود اللي بذلها معالي الرئيس، معالي الأمين العام وأبو الغيط أحمد أبو الغيط على جهوده وإسهاماته القيمة في خدمة العمل العربي المشترك خلال فترة توليه مهام الأمانة العامة. شكرا سيد أحمد أبو الغيط، وإن شاء الله نشوفكم بألف خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أشكر معالي وزير خارجية جمهورية جيبوتي، وأعطي الكلمة إلى معالي الدكتورة فارسين شاهين وزيرة الشؤون الخارجية والمغتربين في دولة فلسطين، فلتتفضل.
3: سيدي الرئيس، معالي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية مملكة البحرين، كل التقدير لمعالي الأخ أحمد أبو الغيط ولعمله الدؤوب مع الجميع على مدار سنوات في أوقات صعبة على أمتنا ومنها غير المسبوقة. لقد تعلم منك الجميع من خلال حنكتكم السياسية والدبلوماسية وقدرتكم على تحديد البوصلة والعمل باتجاهها، وخاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية. ونحن على يقين أن السيد الدكتور نبيل فهمي سيستمر في المسار الذي رسمتموه لرفعة عمل الجامعة العربية. نشكر أيضاً السفير حسام زكي لمساهماته الكبيرة، وكل التوفيق للجميع، ومعاً نحو عمل عربي مشترك يصون الوحدة والكرامة والحق وقواعد القانون الدولي. إن السلام الحقيقي لا يمكن أن يتحقق من خلال تجاهل القانون الدولي أو إدارة الاحتلال، بل بتطبيق القانون وإنهاء الاحتلال. شكراً لكم.
1: أشكر معالي وزيرة الشؤون الخارجية في دولة فلسطين، وأعطي الكلمة إلى معالي السيد محمد علي النفطي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في الجمهورية التونسية، فليتفضل.
4: بسم الله وحده. معالي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية مملكة البحرين الشقيقة، رئيس دورتنا الحالية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى الوزاري، أود أن أضم صوتي لمن سبقوني بالشكر والامتنان لمعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية دكتور أحمد أبو الغيط. ليس لي شكري فحسب، وإنما لأهنئه بما سمعناه من طيب الكلام ومن صدق هذه الشهادات التي تسابق فيها وزراء خارجية دول يعبرون ليس عن مشاعرهم الخاصة

إنما عن مشاعر دولهم، باعتبار أن ما قدمتموه طيلة عقد من الزمن يعتد به في عملنا العربي المشترك، فستذهب وستترك هذا البيت صامدا قائما لمواصلة

0: سيستحضر أساسا تلك الدعابة وتلك الابتسامة وذلك الافتزاز الاستفزاز الأخوي الذي طالما ميزكم كدبلوماسي محنك. وأنا منهم منذ سنتين مباشرة بعد تعييني، وعلى دا استقبالكم لي في مكتبكم في ذلك اليوم، وأذكر أنكم كلفتموني بل أمرتموني لقراءة مدوناتكم الجميلة. ثم بعد أسبوع أو أسبوعين بدأ الامتحان وسألتموني عن بعض أجزاء ذلك الكتاب، وأنا أزلت أستذكر بكل تقدير ومحبة مودة. فستترك لدينا تلك المشاعر الأخوية الصادقة العفوية، وهي في تقديرنا ما يمكن أن يحمله كل واحد منا عندما يترك عمله. هنيئا لكم بهذه الثقة، هنيئا لكم بما سمعت، واعتقادي أن من سيخلفكم معالي السيد نبيل فهمي في مهامه الجديدة سيواصل على رأس الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وسنتمتع بخبرته الدبلوماسية ليواصل الرسالة وليواصل هذه المهمة الشاقة والتي والمضنية، لكنها مهنة مشرفة ونبيلة طالما أنها تختزل ما يخالج كل واحد منا وكل شبل من أشبال الدبلوماسية العربية، أولا للحفاظ على بيتنا، ثانيا للنهوض بالعمل العربي المشترك، لكن أن يحقق أمال أجيال في أن تلقى القضية الفلسطينية حقها إن شاء الله عن قريب. فشكرا وهنيئا لكم، كل تمنياتنا لكم بموفور الصحة والسعادة محاطين بمن تحبون. شكرا معالي الأمين العام.
1: أشكر معالي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج الجمهورية التونسية، وأعطي الكلمة إلى معالي السيد محمد سالم مرزوق وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والموريتانيين في الخارج في الجمهورية الإسلامية الموريتانية.
2: شكرا سيد الرئيس. سيد الرئيس صاحب السمو والمعالي معالي الأمين العام حضور الكرام، أود بالبداية نشكر أخي وصديقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، ومن خلاله إلى المملكة على حسن استقبال وكرم الضيافة التي حظنا بها منذ قدومنا إلى هذه الأرض الطيبة. كما أنتهز الفرصة أيضا لأشكر رئاسة البحرين على إدارتها المحكمة في كل الاجتماعات، وخاصة أخونا الدكتور عبد اللطيف راشد زيان. نلتقي اليوم فعلا بناء على تفويض قادة دولنا لتعيين الأمين العام الجديد، وهي خطوة تأتي في ظرف إقليمي استثنائي من عمل العرب المشترك. وأود بهذه المناسبة أن أعبر عن تقديرنا البالغ لمعالي السيد أحمد أبو القيط، ونحن نودعه بعد مسار حافل بالعمل والجهد والعطاء، فقد أدار دفة جامعة الدول العربية بكفاءة واقتدار خلال مرحلة دقيقة وحساسة مليئة بالأحداث وتطورات المتسارعة وسط تحديات دولية وإقليمية صعبة. ولا يفوتني أن أشيد بالاحترافية العالية التي تميز بها أداء السفير أخونا حسام زكي الأمين العام المساعد بمتابعة وتسيير مهام الأمانة العامة ونبل الأخلاق والتفاني في العمل. شكرا سعادة السفير. ونحن نسلم مطلع شهر يوليو هذه الأمانة.

0: أنا هذه الأمانة لمعالي السيد نبيل فهمي، نؤكد ثقتنا المطلقة في شخصه، فمساره الدبلوماسي الطويل وعمقه الأكاديمي وما يتحلى به من نبل الأخلاق تمثل جميعا أدوات نجاح حقيقية لقيادة هذه المنظمة، وإننا ندرك تماما حجم مسؤولياته، ولعلى يقين بقدرته على مراجعة آليات عمل الجامعة وتطويرها لتواكب العصر وتستجيب لتحديات الراهنة التي تداولناها اليوم. وأؤكد لكم أن الجمهورية الإسلامية الموريتانية ستضع كل إمكاناتها لدعم معاليه في مهمته للنهوض بهذه المؤسسة العريقة لتساير مصاف المنظمات المماثلة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: أشكر معالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وأعطي الكلمة إلى سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل الوزارة للشؤون السياسية في سلطنة عمان، فليتفضل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أود في البداية أن أعرب عن خالص الشكر لمعالي الأخ عبد اللطيف الزياني على إدارته للجلسة، ولمضيفينا معالي الأخ أيمن الصفدي على الاستضافة والاستقبال، وأعرب نيابة عن معالي السيد بدر بن حامد بن حمود البوسعيدي وعني شخصيا عن خالص الشكر والتقدير والامتنان لمعالي أحمد أبو الغيط على كل ما قدمه من خدمة للعمل العربي المشترك. كذلك أعرب عن خالص الشكر والتقدير للفريق المساند لمعالي الأمين العام، وأخص بالذكر سعادة السفير حسام زكي والذي كان دائما خير وصل عندما نحتاج تواصل مع جامعة الدول العربية. ونحن نودع معالي أحمد أبو الغيط، أستذكر فترة وجودي في القاهرة وفترة تعيين معاليه، وسعدت بقضاء بعض الأشهر من إدارة معاليه لجامعة الدول العربية، وأيضا سعدنا بالترحيب به في سلطنة عمان عدة مرات عندما كان يأتي لإلقاء محاضرات هناك. العمل العربي المشترك ليس بالعملية السهلة، ونجاح العمل العربي المشترك في المقام الأول مرهون بالتعاون والتكاتف العربي، وما الجامعة العربية إلا مرآة لواقع العرب. وأستغل هذه الفرصة أيضا للإعراب عن الترحيب بتعيين معالي نبيل فهمي ليكون خلفا لمعالي أحمد أبو الغيط، وبالتأكيد هو سيكون خير خلف لخير السلف، وشكرا.
1: أشكر سعادة وكيل الوزارة للشؤون السياسية في سلطنة عمان. تفضل أسألك.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتقدم أولا بالشكر للمملكة الأردنية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين على استضافة الكريمة لهذا الاجتماع، والشكر موصول إلى مملكة البحرين الشقيقة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية على جهودهم في الإعداد لهذه الدورة. وأغتنم هذه الفرصة وبمناسبة انتهاء مهام الأمين العام للجامعة العربية معالي أحمد أبو الغيط، أن أتقدم إليكم سيادة الأمين العام بأسماء آيات الشكر والتقدير والعرفان على الجهود التي بذلتوها خلال فترة توليكم لهذا المنصب. لقد كان لكم دورا بارزا في الحفاظ على التضامن العربي في ظل مرحلة صعبة وحساسة من تاريخ الأمة العربية، وكان لكم دورا في صون العمل.

0: المشترك والدفاع عن قضايا الأمة العربية بكل حكمة واقتدار. أن عملكم وإخلاصكم سيكون عنوانا وشاهدا دائما على التفاني في خدمة العمل العربي المشترك، ونتمنى لكم الصحة والعافية، وأن يكون أيضا أمامكم حياة ذاخرة بالعطاء، وأن نتعلم أيضا من تجربتكم التي تفضلتم في سطر جزء منها في مؤلفاتكم السابقة. وأضم صوتي إلى مندوب إلى وزير خارجية السودان بأننا ننتظر أيضا حصيلة تجربتكم في الجامعة العربية أيضا لتكون عبارة عن خبرة طويلة للعمل العربي المشترك للأجيال القادمة. أيضا نهني معالي الدكتور نبيل فهمي بمناسبة انتخابه أمينا عاما لجامعة الدول العربية، متمني له كل التوفيق في هذه المسؤولية الكبيرة، وتطلعنا إلى أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدا من تطوير العربي المشترك وتعزيز فعالية الجامعة في مواجهة التحديات وصون الأمن والاستقرار العربي. وشكرا جزيلا.
1: أشكر دولة الدكتور شايع محسن الزنداني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الجمهورية اليمنية صومال. عندنا متحدثين، يتفضل معاليك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا سيد الرئيس، معالي الدكتور وزير الخارجية معالي الدكتور عبد اللطيف سيان وزير الخارجية بحرين، وكما أشكر نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن السفد، أصحاب السمو والمعالي وسعادة معالي الأمين العام جامعة الدول العربية، يضيب لي بداية أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة حكومة وشعبا على ما بذلته من جهد متميز في استضافة وتنظيم هذه الدورة المستأنفة من اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى الوزاري. كما يسرني أن أنقل إلى معاليكم وسعادتكم تحياتي جمهورية الصومال الفدرالية وتقديرها العميق لما تبذلونه من جهود دؤوبة في خدمة قضايا أمتنا العربية المشتركة. وفي هذه المناسبة نرفع إلى معالي الأمين العام جامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيد أسمى آيات الشكر والتقدير، مغرونة بجزيل الامتنان والعرفان على ما بدله من جهود استئنائية وعداء متواصلة ديلة عشرة سنوات قضاها في قيادة المنظمة، والتي كان لها أثر بالغ في دعم أواسر عمل العربي المشترك وخدمة قضايا الأمة. وكما أشكر السيد سعادة السفير حسام سكي الأمين العام المساعد. وكما يسرني أن أرحب وأنا أتقدم بالتهنئة الصادقة إلى معالي السيد نبيل فهمي الأمين العام المكلف للجامعة الدول العربية، متمنيا لسيادته كل التوفيق والسداد في مهامه القادمة. أصحاب المعالي وسعادة، في هذا المقام يشرفني أن أعرض على هذه المجلس المغر موقف بلاد الصومال الثابت إساءة ما تمارسه إسرائيل من تحركات غير مشروعة ومزعزعة للاستقرار بالتعاون مع تعاون السعيم الانفصالي إقليم شمال غرب الصومال. إن الإقليم الشمال غرب الصومال تظل جزءا لا يتجزأ من جمهورية الصومال الفدرالية، وإن أي محاولة من إسرائيل أو من أي طرف خارجي آخر للاعتراف بهذا الأقليم أو إضفاء الشرعية عليه أو إقامة ترتيبات سياسية أو عسكرية أو استخباراتية أو أمنية أو اقتصادية معه خارج نطاق السلطة الدستورية للحكومة الفدرالية تشكل انتهاكا مباشرا للقانون الدولي وتعديا سافرا على سيادة بلاد الصومال ووحدتها وسلامة أراضيها وحدودها المعترف بها دوليا. أصحاب المعالي وسعادة، كما تتضلع الصومال إلى مواصلة التعاون مع أشقاء العرب في مجالات الأمن البحري وحماية الممرات المائية الدولية وتعزيز الاستقرار الإقليمي بما يخدم المصالح العربية المشتركة. وفي الختام، تجدد الصومال جمهورية الصومال الفدرالية تقديرها لدعم العربي الثابت، وتؤكد حرصها على مواصلة العمل المشترك مع الدول العربية الشقيقة من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار واحترام مبادئ القانون الدولي وسيادة الدول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أشكر معالي السيد علي محمد عمر وزير الدولة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية الصومال الفدرالية، وبهذا أعلن انتهاء الجلسة الافتتاحية، وأشكر رجال الصحافة والإعلام وأرجو منهم التفضل بمغادرة القاعة لنبدأ مباشرة في جلسة العمل المغلقة.
3: إذن مشاهدينا الكرام، نقل لكم اجتماع المجلس خارجية الدول جامعة الدول العربية، المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية في الدورة العادية المستنفة 165. أعود بعد هذه الكلمات التي استمعنا إليها من عدد من وزراء الخارجية المشاركين في هذا الاجتماع، أعود في الحوار والترحيب من جديد بضيوفي في الاستوديو سعادة السفير محمد الكايد. أهلا وسهلا دكتور حسن المؤمني، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية. أهلا وسهلا بحضراتكم. يعني تابعنا الكلمات اللي كان فيها التأكيد على وحدة الصف العربي، الكلمة العربية، أمن المنطقة العربية، القضايا المهمة مثل الملف الفلسطيني السوري اللبناني، كل ذلك وتوحيد الصف العربي إذا هذه المواقف. ما تعليقك على
4: تعليق أنه يعني وزراء الخارجية لمسوا القضايا المهمة الحالية في الوطن العربي؟ طبعا القضية الفلسطينية ستبقى هي القضية الأساسية والمركزية، لكن الوضع الحالي في الخليج هو مهم أيضا، وبالتالي ركز معظم الوزراء على أمن القوم العربي بشكل عام نتيجة الاعتداءات الإيرانية، وذكرها معظم وزراء الخليج الاعتداءات الغاشبة التي تعرضها الأردن بالإضافة لدول الخليج العربية. أنا أعتقد أن يجب على الدول العربية الآن أن تغتنم فرصة المباحثات الأمريكية الإيرانية لتفرض بعض المطالب لها التي تضمن عدم اعتداء إيران مرة أخرى على الدول العربية، وتؤكد على حسن الجوار وحل حل النزاعات بالوسائل السلمية بيننا وبين إيران، لأن تاريخ العالم العربي التاريخ القريب مع إيران لم يكن جيدا بصراحة، وكانت إيران تتدخل بطرق مختلفة في العالم العربي، وأنا لها أن تتوقف. وأعتقد أن المفاوضات الجارية الآن هي فرصة للعالم العربي أن يطالب بجدية بوقف التدخلات الإيرانية والاعتداءات الإيرانية المستقبلية على أي قطر من أو أي دولة من الدول العربية.
3: نعم دكتور حسن، يعني كمان تابعنا هذه الكلمات، أريد من حضرتك تعليق، وخصوصا كمان نتوقف اليوم بما قاله نائب وزير نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أيمن الصفدي حول الملفات التي أكد عليها، وكيف ترى أنه الأردن يتفاعل مع محيطه العربي من أجل قضايا يعني ذات تماس مباشر وأهمية استراتيجية للأردن؟
5: يعني هو يعني معالي الوزير تحدث عن القضايا الأكثر إلحاحاً، لأن في القضايا العربية كثيرة، لكن هو تحدث عن القضايا الأكثر إلحاحاً سواء كانت متعلقة في لبنان في القضية الفلسطينية أم أيضاً في مسألة الخليج بهذا المعنى. وأعتقد أن اجتماع اليوم يعني بأكد على مركزية الدور الأردني، وأن الأردن دولة وازنة بهذا الأمر، وكاد أكون جازما بأنه في الاجتماع التشاوري وقد يكون الأهم حقيقة بهذا الأمر، جرى أيضا التطرق بوضوح وبصراحة. وبنفس الوقت كمان خلينا نحكي شغلة معينة، لا نريد أن نذهب كثيرا في مدح أنفسنا، لكن لا تنسى أنه كمان الأردن دولة مرجع بمعنى مرجعية في في في كثير من القضايا بهذا الأمر. نحن مشتبكين اشتباك ماراثوني مع الأشقاء في سوريا بهذا المعنى، لنا أيضا مع الجانب اللبناني، وإحنا أيضا شركاء مع دول الخليج في المسألة الخليجية في المسألة الإيرانية بهذا المعنى. وتحدث وزير الخارجية عن الأولويات الأردنية في القضايا اللي هي كمان أولويات عربية بهذا المعنى، والجميع أكد عليها، سواء كانت في موضوع القضية الفلسطينية، في موضوع العمل العربي المشترك، موضوع سوريا بهذا المعنى، وأيضا موضوع المفاوضات. فبتقدير الشخصي يعني اللي شفناه كمان يمكن يعني بديش سميها لكنها حالة دبلوماسية استعراضية في سياق الشكلي، توديع
3: الأمين العام السابق
5: كذا، لكن قطع الآن الاجتماع المغلق وقبلية التشاوري اللي هو ممكن يكون الأكثر أهمية بهذا الجانب، واللي طبيعي راح يتحدث أو تحدثوا حول القضايا. شوف أحكي لك، تشخيص الحالة العربية وشو هي التحديات اللي بتواجهها موجودة حقيقة، تستطيع أنك تشخصها الآن بتقدير الشخصي. زي ما حكيت في السنوات الماضية خاصة الثلاثة بدأ وكأن هنالك يعني في عمل عربي بناء من دول العربية الوازنة المستقرة حقيقة، اللي أثبتت أنه بتستطيع أن تحدث فرقا، أحدثت فرقا في الموقف الولايات المتحدة الأمريكية بان غزة بهذا المعنى، والآن بتقدير الشخصي تحدث فارقا اللي بغض النظر عن التحديات. الجميع بتحدث عن التحديات، أنا أقول لا بديش أرسم صورة وردية، لكن إلى حد ما في هنالك جهود عربية بناءة يمكن البناء عليها، وأعتقد أن السياسة الدولية السياسة العربية اللي في الشرق الأوسط بتقدير الشخصي راح تكون إلى حد ما فيها نوع من الاختلاف باتجاه إيجابي أكثر منه باتجاه سلبي، لأن البناء المطافي اللي على المحك الآن مسألة وجودية فيما يتعلق في الأمن القومي العربي. وأيضا لا تنسى أن كثير من الدول العربية هي مشاريع استثمارية، يعني بمعنى تنمية وكل هذا الجانب، وأن الحرب أثبتت بأن لا تكفي أن تكون أنت مشروع استثماري، وإنما يجب أن يكون هنالك بناء أمن من قبل هذه الدول تصون وتحفظ هذه الحالة الاستثمارية والتنموية.
3: نعم، هذه الحالة السياسية والدبلوماسية النشطة العربية، واللي يعني ربما يأتي هذا الاجتماع التشاوري والانعقاد هذا المجلس يعني دعما لهذه الحالة العربية، أيضا تحتاج الدبلوماسية العربية في عملها إلى حشد دولي. ويمكن الآن كيف ترى تفاعل الأوروبيين مع ذلك، تفاعل القوى العظمى مع دعم الموقف العربي؟
4: هو لا شك أنه الدور الأردني كان طليعي في شرح القضايا العربية بشكل عام على على المجتمع الدولي وعلى المؤسسات الدولية، وجلالة الملك لما يعني يخطب يحمل الهم العربي والقضايا العربية أمام جميع المحافل الدولية، وجلالة الملك أيضا يعني يتم استشارته من قبل قادة دول العالم في كثير من الأمور، وبالتالي هذا انعكس على نشاط الدبلوماسية الأردنية التي تقود ليس القضايا الأردنية فقط وليس القضايا الثنائية، لكن قضايا المصيرية في العالم العربي.
3: نعم.
4: وبالأخص القضية الفلسطينية الذي كان الدور الأردني عمناش إحنا نروج له، كان يعني واضح للجميع في دعم الأشقاء الفلسطيني. الآن أتت قضية الأمن الخليج، كمان الدور الأردني رائد وطليع في هذا المجال ويحمل الراية يعني بالتضامن مع أشقائه في دول الخليج. وتنساش إنه إحنا يعني في مركب واحد، إحنا تلقينا كمان اعتداءات إيرانية مثلنا مثلهم في دول الخليج. وبالتالي أعتقد أن الخبرة التي تتمتع بها الدبلوماسية الأردنية في مع نظرائها في دول العالم تستطيع أن تستثمر وأن تغير آراء كثير ومواقف كثير من الدول باتجاه قضايانا المصيرية، وبالأخص القضية الفلسطينية التي تبقى هي القضية المركزية الأولى للشعب العربي والشعب الأردني بشكل خاص.
3: نعم، يعني دائما في هذا الإطار دكتور حسن، فعلا الحراك الأردني والذي يقوده جلالة الملك في حشد الموقف والثقة في دور الأردن في ملفات مهمة، في ملف سوريا يعني مهم جدا، في ملف القضية الفلسطينية، في غير ذلك، يعني كيف ترى أيضا أنه ذلك أكسب الأردن حتى يعني يكون فاعل حتى للأدوار العربية المختلفة؟
5: يعني أنا أحكي لك شغلة، المنطقة بتحدث عن النموذج الأردني صراحة. وذكرت الموضوع السوري بهذا الأمر، الدبلوماسية الأردنية أحدثت فرق في سياق التعافي السوري. يعني نحن أول من دعينا إلى اجتماع عندما حدث التغيير في سوريا، وكان في العقبة حقيقة، وجمعنا الإقليم وجمعنا الأوروبية بهذا، ومنذ وحتى في السابق الأردن الآن في يعني في حالة اشتباكية عميقة مع الإخوان في سوريا. وبقدر أقول لك إياها أن الإخوان في سوريا ومن خلال التجارب والتواصل خلينا نحكي معجبين جدا بالنموذج الأردني بالحالة الأردنية بهذا الأمر. فسوريا بالنسبة لنا مصلحة استراتيجية بكل ما تعني

0: الكلمة مع أكيد في هنالك مسألة المبادئ والأخوة وكل هذا، لكن سوريا تشكل حالة ملحة بالنسبة لنا. كل تفصيل في سوريا يلامس كل تفصيل من المصالح الوطنية الاستراتيجية الأردنية بهذا المعنى، ونجاح سوريا وهذا دورنا حقيقة يعزز المكانة الأردنية بهذا الجمع. أنا حكيت لك في البداية أنه الآن إحنا على منطقة ربط حقيقة، والجغرافيا الأردنية مهمة بهذا الأمر، في الموضوع السوري، في الموضوع اللبناني. إذا ما تحسنت وهي بتتحسن البيئة لكذا، على العكس من ذلك سوف يقوي موقفنا بين قوسين حقيقة، التفاوضي في السياق الإقليمي في السياق الدولي، وأيضا أي حالة عربية إيجابية سوف تقوي موقف الأردن باتجاه مين؟ باتجاه القضية الفلسطينية وباتجاه
1: طبعا.
0: الموضوع الإسرائيلي بهذا المعنى بهذا الاتجاه. فلذلك أنا بتقديري الشخصي يعني لا أبالغ لما قلت أن هنالك حالة نموذجية أردنية بهذا المعنى، وفي هنالك دعم إقليمي ودولي للاشتباك الأردني في سوريا. يعني في هنالك اللجنة الأردنية الأمريكية السورية في هذا الجانب أثبتت نجاحها بهذا الاتجاه. في هنالك اشتباك مع سوريا على كافة الصعد، مؤسسات مجتمع مدني، الدولة، في اشتباكات أمنية، فسوريا بتمثل حالة من الأهمية الاستراتيجية. أنا بتقدير الشخصي قد يعني تلامس أيضا أهمية ما القضية الفلسطينية اللي هي قضية تاريخية بهذا
1: نعم
0: الجانب
1: نعم
0: بهذا الأمر. وفي هنالك حالة تعافي سورية، ولا ننسى أن الواقع في سوريا لم يكن بالسهل أبدا، وبدأنا نلمس منذ أكثر من سنة ونصف انعكاسها الإيجابي على الأردن حقيقة
1: صحيح.
0: بهذا المعنى وبهذا الأمر. وبعدين خليني أحكي لك بما نحكي مع الدبلوماسية، دبلوماسية بنهاية المطاف لخدمة مصالحك الاستراتيجية، لخدمة سيارة السكن
1: صحيح.
0: الخارجية، والدبلوماسية تعني أن تستمر إلى أن تحقق أهدافك، وهذا ما تقوم به الدبلوماسية الأردنية العملية حقيقة بهذا الأمر بقيادة جلالة الملك عبد
1: نعم،
0: الله.
1: يعني الانتصار لأي ملف عربي أو قضية عربية من قبل الأردن، دعم لموقفها تجاه القضية الفلسطينية كذا يقول
2: طبعا
1: الدكتور حسن. فلذلك أسألك سعادتك عن لبنان، يعني حتى وزير الخارجية رئيس الوزراء أكد على سيادة لبنان. اليوم لبنان يعني أمام حالتين من دعمها، ربما أهل السعي الإيراني وخطف هذه الورقة من قبل إيران، ولا الدولة اللبنانية اللي هي تحتاج إلى دعم عربي، عودة إلى يعني احتضانها عربيا ودعم موقفها حتى تكسب هي تلك الورقة بدبلوماسيتها. فكيف ترى ذلك أيضا مهم؟
2: هي إحنا كدولة نتعامل مع الشرعية اللبنانية،
1: نعم،
2: مع المؤسسات الرسمية اللبنانية، والمؤسسات الرسمية اللبنانية الآن منخرطة في محادثات مع إسرائيل لضمان يعني الهدوء في لبنان والاستقرار في
1: صحيح.
2: لبنان. النقطة الشائكة في لبنان هي حزب الله، يعني واضحة، وحزب الله في فترة طويلة أخذ قرار الحرب والسلم بيده بمعزل عن الحكومة اللبنانية. والعجيب والغريب أن إيران مصرة على ربط حزب الله بها، بدليل أنها استعدت أن تربط مصير المعاهدة مع الأمريكان بوقف الإطلاق النار في لبنان. أعتقد أن هذا يعني مكر سياسي يجب أن لا يعني يمشي على أحد،
1: يمشي وله على بعد أحد. آخر يعني إبقاء التدخل الإيراني،
2: يعني هو إبقاء التدخل وإبقاء زي ما تقول الركن لإيران دائما موجود، وهذا يجب أن لا ينطلي على أحد. نحن ندعم لبنان الشقيق، نحن نقدم مساعدات للبنان الشقيق، ومساعدات تذهب كل أسبوع، ونحن على علاقة جيدة مع المؤسسات الرسمية اللبنانية، فبالتالي نأمل أن تتمكن لبنان من يعني فرض وقف إطلاق النار والسيطرة عليه، وأن تنخرط كل المؤسسات اللبنانية والقوى هاي ضمن الشرعية اللبنانية، وبالتالي هذا يحقق المصلحة الأردنية.
1: نعم.
2: المصلحة الأردنية الآن أن تكون دول الجوار والدول التي ترتبط معها على في هدوء تام، وفي يعني في حسن جوار وكذا، كما قال الدكتور العزيز علاقتنا مع سوريا كمان يعني إحنا مهمة جدا علاقتنا مع سوريا. السياسة الأردنية تحمل الهم العربي وتتقدم الصفوف في معالجة المشاكل حل حدوثها، وهذا يعني أمثلة تاريخية عديدة. ونؤكد مثلا لما صار الوضع في سوريا، وزير الخارجية أول وزير خارجي عربي زار سوريا، صح تذكروا ذلك
1: صحيح.
2: جميعا دائما الأردن في طليعة معالجة الهم العربي، وبالتالي أنا بعتقد شخصيا وأنا

0: قدمت يعني 40 سنة تقريبا، أن الدبلوماسية الأردنية تقود بالتوافق مع الدول الوازنة في المنطقة، تقود دبلوماسية واقعية مقبولة يستمع إليها في العالم.
1: دكتور حسن، أعود لك حول ملف لبنان، أهمية دعم موقف الدولة اللبنانية اليوم في استعادة أمنها واستقرارها وسيادتها.
2: يعني بغض النظر عن اللي حصل في المنطقة، بس اللي حصل في المنطقة فتح فرص صراحة.
1: نعم.
2: واحد من الفرص اللي فتحها للدول اللي كانت تعاني من سيطرة قوى لا دولة بهذا الأمر، ولبنان حقيقة منذ شهور مشي، أو منذ سنة تقريبا مشي في هذا الاتجاه.
1: نعم.
2: بهذا، فلذلك لبنان بحاجة إلى هذا الدعم الدبلوماسي، خاصة من دول تمتلك آليات التأثير الدبلوماسي. احنا متحدث عن الأردن، دولة وازنة لها شبكة علاقات دولية هائلة بهذا الأمر، دبلوماسية فاعلة، وفوق ذلك لها مصداقية. يعني جلالة الملك عبد الله عندما يتحدث مع القيادات، مع كل هذا، فلذلك لبنان حقيقة بحاجة إلى هذا الدعم، سواء كان في السياق الثنائي الأردن يدعم بشكل مباشر، وأيضا في سياق التنسيق العربي في هذا الجانب. فلذلك، لأنه في نهاية المطاف أيضا أكيد في هنالك مبادئ الأخوة وكل شيء، بس كمان خلينا أحكي لك شغلة معينة.
1: هلا
2: دعم لبنان وسيطرة الاستعادة كدولة مصلحة أردنية استراتيجية، لأنه أي خلل في وحدات الإقليم بده يأثر على على على
1: صحيح.
2: أنا بتحدث الآن عن لبنان، سوريا، الأردن، يعني أي خلل من بيحصل في أي واحد من وحدات الإقليم بده يأثر عليه مباشرة بهذا الجانب، ما بالك في الجغرافيا القريبة.
1: نعم.
2: بهذا الأمر. فلذلك وهنالك أيضا ثقة يعني في ثقة يعني في الدولة اللبنانية عندها، وكثير من الشعب اللبناني في عنده ثقة بالنسبة للأردن. وخلنا أحكيها بكل وضوح وكل صراحة، يعني في معظم التفاعل مع كثير من اللبنانيين أكاديميين سياسيين وكذا، طالما يعني يتحدث عن إعجابهم في النموذج الأردني، صدقا لطالما يتحدث عن إعجابهم في النموذج الأردني. لذلك أنا بتحدث لك عن الأردن في المنطقة وفي جوارنا القريب، حقيقة هو نموذج بهذا المعنى. تكاملي استقرار في لبنان بفتح، انسى الجوانب الأمنية والجانب السياسي، بس كمان بفتح لك فرص، وعندنا حقيقة الإمكانات والأدوات اللي نكون مستفيدين منها، لأن في نهاية المطاف يكون في إلي أيضا فرص وفرص اقتصادية، وكل هذه الجوانب بيخدم مصالح الاستراتيجية بهذا الأمر. فلذلك استقرار في لبنان يفتح فرص، التعافي في سوريا يفتح فرص، وشفنا الآن اللي متحدث، شوف الحرب اللي جرت في المنطقة يعني صارت حتمية على دول المنطقة إنها تتكيف في سياقات كثيرة بهذا المعنى، في السياق الأمني، في سياق الممرات، في سياق التعاون. واكتشفت الدول أن لا يوجد دولة لوحدها تستطيع أن تتعاطى، خاصة الدول العربية تتعاطى مع هذه التحديات لوحدها. لذلك في الآن نفس حقيقة لاستغلال هذا الواقع.
1: نعم.
2: والأردن واحد من مش يعني شوف مش الإقليم يعني، ويمكن سعادة السفير كمان بهذا، ما من محفل مروح عليه إلا ترى سؤال الإعجاب أن كيف هل هذه الدولة الصغيرة استطاعت وتستطيع أن تبحر في هذا البحر.
0: صحيح.
2: وكيف شكلت، شوف
0: صحيح.
2: يعني صدقا بديش أبالغ، بديش أتحدث في جوانب عاطفية، ما من اجتماع، ما من مشاركة إلا هذا السؤال، وبشارك فيه الواحد حقيقة
1: طبعا.
2: وبنطيهم الإجابات وبنوضح لهم كل هذه. فلذلك الأردن الآن دولة مرجعية يا سيدي.
1: طيب تمام. وهذا كمان بقودنا ساعتك أسألك عن يعني الدول الخليجية بعد الاعتداء عليها، حقيقة هي يعني كانت في تجربة صعبة أثناء الحرب الأمريكية على إيران والاعتداءات الإيرانية عليها. أعتقد أنه كان أصبح في كمان تشكيل لتعاطي بطريقة مختلفة استراتيجية مع الدول العربية.
0: قصدك دول الخليج؟
1: دول الخليج نعم، مع محيطها العربي.
0: شوف هو دول الخليج لشك تعرضت للاعتداء وأثر،
1: ومنها الأردن طبعا،
0: ومنها الأردن طبعا شايف. ودول الخليج كانت في السابق تتعرض لتدخلات إيرانية، نعلم تدخلات إيرانية عن طريق الطوائف الشيعية في دول الخليج وكذا، في البحرين قديش سوت التدخلات. المشكلة في الآن في الحرب أن صار تدخل عسكري مباشر. يعني كان في السابق التدخلات الإيرانية تغلفها بعبارات دبلوماسية، إيران والأخوة الإسلامية، ولكنها على أرض الواقع تتدخل لزعزعة استقرار دول الخليج بالذات.
1: لا.
0: وكم من خلايا تم إلقاء القبض عليها في دول الخليج تتعامل مع إيران.

0: الحرب الإسرائيلية الإيرانية كشرت إيران عن أنيابها وبدأت تقصف دول الخليج بحجة وجود القواعد الأمريكية. طب ما القواعد الأمريكية صار هكذا سنة، دول الخليج في تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي، يعني أنا بعتقد أنه كتلة صلبة في المحيط العربي، كتلة صلبة في المحيط العربي، واقتصادية مهمة وعسكرية مهمة. تنساش أنت تم اعتراض كثير من المسيرات الإيرانية من دول الخليج، وفي وقت من الأوقات قيل، بعرف شو، أكيد بالصحف، أن دول الخليج صارت تحمي هي القواعد الأمريكية الموجودة فيها. فبالتالي قوة الخليج يعني يجب أن لا يستهان بها، قدراتها العسكرية، قدراتها الاقتصادية واضحة، وهناك نوع من التكتل الخليج الآن واضح، لأن يعني بديش أقول العدو مشترك، لكن الخطر مشترك
1: طبعا
0: عليهم جميعا،
1: وإعادة حسابات
0: وللأسف يأتيهم من الشرق الآن.
1: أشكركم جزيل الشكر سعادة السفير السابق محمد الكايت، شكرا جزيلا للدكتور حسن المؤمني مدير مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، شكرا لحضوركم، أهلا وسهلا بحضراتكم. مستمرين معكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية، ابقوا معنا.

0: الاجتماع عربي والاستضافة أردنية والملفات سياسية وأمنية ساخنة ومحورية. حراك دبلوماسي عربي رفيع يلتئم في العاصمة عمان حاملا موقفا أردنيا ثابتا هادفا لترتيب البيت العربي وحماية أمن واستقرار العالم العربي من أقصاه إلى أقصاه وتقريب وجهات النظر وإيجاد حلول فاعلة للتعامل مع الأزمات الإقليمية العاصفة بالمنطقة، حيث تنطلق أعمال الاجتماع التشاوري.
1: مشاهدينا الكرام، ننتقل الآن لنقل المؤتمر الصحفي الذي يأتي عقب انتهاء أعمال الاجتماع التشاوري العربي، اجتماع مجلس الجامعات الدول العربية.
2: تشرفنا بأن نستضيف اجتماعا تشاوريا عربيا وأيضا اجتماع مجلس الجامعات الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية المستأنفة رقم 165 برئاسة رئيس الدولة الحالية معالي الأخ عبد اللطيف وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة. اليوم كان هنالك ضرورة لأن نجتمع وزراء خارجية الدول العربية لنبحث في كيفية تعزيز عملنا المشترك في مواجهة التحديات المتنامية التي تعصف بعالمنا العربي. وشهدت الجلسة حوارا موسعا عكس الإدراك المشترك لخطورة هذه التحديات والإرادة لأن نعزز من أدوات عملنا الجماعي من أجل مواجهتها. رحبنا جميعا بمذكرة التفاهم التي وقعت بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية إيران الإسلامية، ونقف جميعا داعمين لهذه الاتفاقية وضرورة التقدم في المفاوضات التي بدأت في سويسرا أمس وصولا إلى حل شامل إلى هذه الأزمة يعالج كل أسباب التوتر في الحقبة الماضية. نحن جميعا نريد لمنطقتنا أن تعيش بأمن واستقرار. حتى تنعم منطقتنا بالأمن والاستقرار لابد من أن نكون صريحين وأن نعالج كل أسباب التوتر السابقة، ومن هنا نؤكد على ضرورة احترام سيادة الدول العربية، رفض التدخل في شؤون الدول العربية، رفض العبث بأمن الدول العربية. وكنا جميعا أدنا الاعتداءات الإيرانية على دول مجلس التعاون الخليجي جميعها، أشقائنا في الخليج العربي وأيضا على المملكة الأردنية الهاشمية. يجب أن لا تتكرر هذه الاعتداءات، ويجب أن نعمل معا من أجل أن نضمن أن المرحلة القادمة لن تشهد مثلها، وأننا سنعالج كما قلت كل الأسباب التي كانت أدت إلى التوتر. فهذه قضية كانت في صلب ما تحدثنا به اليوم. أيضا كان في مقدم المواضيع التي طرحت القضية الفلسطينية وما تواجه من خطر متفاقم نتيجة التوسعية الإسرائيلية التي نراها تنعكس يوميا، توسعة للاستيطان، مصادرة للأراضي، محاولات لانتهاك الوضع التاريخي والقانون القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، محاصرة الاقتصاد الفلسطيني. كل هذه إجراءات إسرائيلية لا شرعية تقوض حل الدولتين، وبالتالي تنسف فرص تحقيق السلام العادل والشامل الذي مثل ويمثل خيارا استراتيجيا لكل دولنا العربية. نحن نريد سلاما شاملا، لكن طريق هذا السلام هو تلبية حق الشعب الفلسطيني الشقيق في دولته الحرة المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس المحتلة. الإجراءات الإسرائيلية تتفاقم، خطر هذه الإجراءات يزداد يوما بعد يوم، وكان هنالك وضوح في مناقشات اليوم حول ضرورة وقف هذه الإجراءات حماية لحق الشعب الفلسطيني في دولته وكرامته، وأيضا حماية لحق كل شعوب المنطقة لأن تعيش بأمن وسلام. العالم كله يجمع على أن لا بديل لحل الدولتين سبيلا لإنهاء الصراع وتحقيق السلام العادل، وما تقوم به الحكومة الإسرائيلية يوميا هو نسف لكل الأسس التي يجب أن يقوم عليها حل الدولتين. ونحن في المملكة الأردنية الهاشمية بالتأكيد يعني مستمرون في العمل مع كل أشقائنا من أجل وقف هذه الإجراءات، ومن أجل أيضا حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس في ضوء الوصايا الهاشمية التاريخية على هذه المقدسات. أيضا ناقشنا اليوم الأوضاع في لبنان الشقيق، ندين العدوان الإسرائيلي على على لبنان، نؤكد على ضرورة احترام وقف إطلاق النار، ونقف مع أشقائنا في لبنان في كل جهد يقومون به من أجل حماية أمنهم واستقرارهم وسلامة مواطنيهم، ونؤكد على دعم الحكومة اللبنانية في جهودها فرض سيادتها كاملة على كل الأرض اللبنانية وضمان حصرية السلاح في يد الدولة اللبنانية. تحدثنا أيضا عن الأوضاع في سوريا، وكلنا نقف إلى جانب سوريا الشقيقة في عملها إعادة بناء الوطن السوري الحر الآمن المستقر الذي يلبي حقوق كل مكونات شعبه، وينتقل بسوريا من مرحلة كانت كارثية في تاريخها إلى مرحلة إن شاء الله ستكون مرحلة تشهد الأمن والاستقرار والازدهار والإنجاز. وأيضا كلنا نرفض الاعتداءات الإسرائيلية على الأرض السورية والمحاولات الإسرائيلية في العبث بأمن واستقرار سوريا، لأن في نجاح سوريا نجاح لنا جميعا، وفي استقرار سوريا استقرار للمنطقة برمتها. تحدثنا بكل هذه القضايا وقضايا أخرى تعنينا في العالم العربي، و لم بالطبع نستطع أن نحل كل هذه القضايا، لكن انطلقنا اليوم في حوار سنعمل من أجل أن يثمر أدوات عمل عربية مشتركة أكثر فاعلية وأكثر قدرة على مواجهة التحديات وحماية الأمن العربي وحماية المصالح العربية وحماية القضايا العربية. بعد الجلسة الاستشارية انتقلنا إلى الاجتماع المستأنف للدورة العادية برئاسة معالي الأخ الدكتور عبد اللطيف، وسيتحدث هو عنها، لكن أيضا أود أن أقول بأن الجلسة شهدت تعيين بتفويض من القادة للأمين العام القادم للجامعة العربية ابتداء من بداية الشهر القادم معالي الأخ نبيل فهمي. نتمنى له التوفيق في إدارة دفة الجامعة وتفعيل الجامعة العربية، وأيضا نشكر معالي الأخ أحمد أبو الغيط على كل ما بذله من جهود خيرة وطيبة، وكل ما أظهره من تفان على مدى عقد من الزمان في تحمل مسؤولية الأمانة العامة للجامعة العربية بكل اقتدار وبكل إخلاص. فكل الشكر لك معالي الأخ أحمد على كل ما بذلته، كنت سندا لكلنا لنا جميعا في تعزيز جهود العمل العربي المشترك، قدمت الكثير، و أعتقد أن حتى في الجلسة العنية شاهدتم جميعا ما عبر عنه جميع أصحاب السمو المعالي الوزراء من شكر لمعاليه على ما قدمه، ولمساعده الأخ حسام زكي أيضا الذي عمل إلى جانب معاليه بكل اقتدار وبكل تفاني على مدى السنوات الماضية. وأيضا اليوم استضفنا الممثل الأعلى لشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي السيدة كايا كالاس التي حضرت الاجتماع تأكيدا على حرصها على أن تعزز علاقات التعاون ما بين الجامعة الدول العربية وما بين الاتحاد الأوروبي، والتقيتها أيضا في حوار ثنائي أكد عمق الشراكة الأردنية الأوروبية والحرص المشترك على تعزيز هذه الشراكة وتطوير التعاون ضمن كل مجالات التعاون التي أكد عليها اتفاقية الشراكة الاستراتيجية طويلة المدى التي كنا وقعناها مع الاتحاد الأوروبي. ونشكر معاليها على ما اتخذته من مواقف وما تقوم به من جهود من أجل المساعدة في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والتصدي لكل ما يمثل خرقا للقانون الدولي وخرقا للقانون الدولي الإنساني وخرقا للقيم الإنسانية المشتركة، سواء وخصوصا فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية. وسنستضيف معاليها اليوم على عشاء عمل مع كل أصحاب المعالي الوزراء حتى نتحدث بالتفصيل عن كيفية تفعيل العمل العربي المشترك. فمرة أخرى شكرا لكم، وإذا سمحت لي أن أعطي الحديث لمعالي الدكتور عبد اللطيف وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة ليتحدث أيضا فيما يريد.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني أن أرحب بكم الأخوة الإعلاميين المشاركين في هذا المؤتمر الصحفي. زين والله خوش صوت. أوه زين. لا مشاركتكم في هذا المؤتمر الصحفي اللي يعقد في أعقاب اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته 165، وتوجه بالشكر لكم على حضوركم حقيقة ومتابعتكم الدائمة لجهود جامعة الدول العربية في تعزيز العمل العربي المشترك. كما أود أن أعرض عن خالص الشكر والتقدير للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة على استضافة هذا الاجتماع، ولمعالي الأخ العزيز أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية على مبادرته الكريمة بالدعوة لعقد لقاء تشاوري بين أصحاب السمو المعالي والسعادة وزراء خارجية الدول العربية. بالفعل معاليك يعني شكراً على هذه المبادرة اللي جات بالفعل في وقتها ولمسناها في خلال المداولات أصحاب السمو المعالي والسعادة الوزراء، وأتاحت حقيقة فرصة مهمة لتبادل وجهات النظر والتشاور بشأن التحديات الراهنة والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تعزيز الموقف العربي وترسيخ التضامن والتنسيق بين الدول العربية. وكما أوضح معالي الأخ أيمن، فقد تناول المجلس الوزاري في اللقاء التشاوري تناول حقيقة أبرز المستجدات الإقليمية، وفي مقدمتها توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وما نصت عليه من وقف العمليات العسكرية وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية وتعزيز جهود تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي. وقد رحب الوزراء كافة بهذه الخطوة، مؤكدين أن مذكرة التفاهم خطوة مهمة لتعزيز السلام والاستقرار الإقليمي، ومؤكدين على أهمية الالتزام التام بما ورد فيها لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي ويجنب المنطقة تداعيات الصراعات والحروب المدمرة وتسخير الجهود لإحلال السلام والتنمية والازدهار لصالح جميع

0: في المنطقة. وتلا ذلك كما أوضح معاليه عقد الدورة العادية 165 لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري، حيث استعرض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ المجلس بشأنها القرارات اللازمة، وصدر بيان من المجلس يرحب بالتوقيع على مذكرة التفاهم ويؤكد على أهمية الأمن القومي العربي، لا سيما أمن دول مجلس التعاون. وشفنا كيف يؤثر أمن مجلس دول مجلس التعاون على الاقتصاد العالمي وعلى الأمن العالمي. وأيضا يشيد البيان بالوساطة الباكستانية والقطرية في هذا الشأن. وبناء على تفويض أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية، اعتمد المجلس الوزاري تعيين السيد نبيل فهمي أمينا عاما لجامعة الدول العربية على أن يتولى مهامه اعتبارا من بداية شهر يوليو القادم. وبهذه المناسبة أعرب أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الخارجية عن خالص تهانيهم لمعالي السيد نبيل فهمي، متمنين له كل التوفيق والنجاح في قيادة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومواصلة تطوير مسيرة العمل العربي المشترك وخدمة القضايا العربية. كما أعرب المجلس عن بالغ تقديره لمعالي السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام، وما بذله من جهود مخلصة لتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك، مشيدا بما قدمه خلال ولايتين متتاليتين عقد من الزمان من جهد متواصل لتكريس التضامن العربي في مرحلة دقيقة من تاريخ الأمة العربية، مستندا إلى خبرته الدبلوماسية الواسعة وحكمته وحرصه الدائم على الدفاع عن الأمن القومي العربي والمصالح العربية وترسيخ دور الجامعة العربية في صون السلم والأمن الإقليمي. كما قرر المجلس الوزاري تعيين عدد من سفراء جامعة الدول العربية في الخارج. وفي الختام حقيقة نؤكد أن المرحلة الراهنة والظروف التي تمر بها الدول العربية تتطلب مزيدا من التعاون والتنسيق والتشاور العربي لمواجهة التحديات المشتركة وتعزيز الأمن والاستقرار والتنمية في منطقتنا، بما يلبي تطلعات شعوبنا نحو مستقبل أكثر ازدهارا وسلاما. شكرا معي.
1: حقيقة ليس لدي ما أضيفه عما تحدث به السيد أيمن أو الأخ عبد اللطيف، سوى التعبير عن عميق الشكر تجاه كل هؤلاء الوزراء الذين تحدثوا بهذه الكلمات الطيبة عن السنوات العشر التي بذلناها في إدارة الأمانة العامة والدفاع عن مصالح الأمة العربية. يبقى كلمة واحدة هي التعبير عن الشكر لرئيس مكتبي السفير حسام زكي، الذي فعلا أمضى 10 أعوام كاملة في المكتب يدافع عن مصالح الجامعة وعن مصالح الدول الأعضاء. شكرا جزيلا أخ أيمن.
2: شكرا معليك. احنا
3: نأخذ معليك سؤال أو سؤالين.
2: سؤال أو سؤالين يعذرون، احنا أطلنا عليكم أيضا لكن الاجتماع تأخر شوي وأصحاب المعالي بنتظروا أيضا، فيمكن نأخذ سؤالين سريعات ومن ثم نستكمل برنامج.
3: محمد العزيز العربية.
4: هنا عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. مستمعينا الكرام، نقلنا لكم في بث مشترك مع التلفزيون الأردني أعمال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية المستأنفة 165 بمشاركة وزراء الخارجية العرب لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية وتعزيز التنسيق العربي المشترك ووقائع المؤتمر الصحيح.

0: الحفي الذي عقده نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني والأمين العام لجامعة الدول العربية عقب نهاية الاجتماع. وكان الوزراء قد أكدوا في كلماتهم ضرورة تكثيف التشاور والتنسيق بين الدول العربية بما يعزز التضامن العربي ويحمي الأمن القومي ويلبي تطلعات الشعوب نحو الأمن والاستقرار والتنمية.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
2: الاثناش دائما ورا الاحداش، والاحداش وراهم اثناش، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. الاثناش دائما ورا الاحداش.
3: JordanWorldCup.com، ها قد أصبح الحلم حقيقة والحكاية مستمرة. هنا تكتب فصول المشاركة التاريخية للنشامة، معا نحو المونديال، ومعا نروي قصة الأردن. نبض الجماهير وصوت النشامة في منصة واحدة. اكتشف تاريخ الأردن وحضارته وأبرز وجهاته للعالم بثلاث لغات: العربية، الإنجليزية والإسبانية. رسالة واحدة، هذا هو الأردن. نافذة عالمية تعرف العالم بالأردن وإنجازاته. الأردن كما لم تره من قبل، في منصة رقمية واحدة، عبر JordanWorldCup.com.
4: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة العشاء.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG.

0: وسامسونج.
1: JordanWorldCup.com. ها قد أصبح الحلم حقيقة والحكاية مستمرة. هنا تكتب فصول المشاركة التاريخية للنشامة. معا نحو المونديال، ومعا نروي قصة الأردن. نبض الجماهير وصوت النشامة في منصة واحدة. اكتشف تاريخ الأردن وحضارته وأبرز وجهاته للعالم بثلاث لغات: العربية، الإنجليزية والإسبانية. رسالة واحدة، هذا هو الأردن. نافذة عالمية تعرف العالم بالأردن وإنجازاته. الأردن كما لم تره من قبل في منصة رقمية واحدة عبر JordanWorldCup.com.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم مساء الخير.

أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا وسهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج مساء الخير. أينما كنتم نحن معكم على أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية الأولى وستبقى الأولى. وهذه تحيات الزملاء من غرفة المراقبة الرئيسية علاء قطيفان، ومن خلف المكسر الزميل العزيز المبدع دائما محمد رمضان، وتحية خاصة للزميل العزيز شوبرت النمري. من خلف الميكروفون معكم محبكم محدثكم خالد علي عياد.

إذن موضوع حلقتنا لهذا المساء الإلحاح بين قوسين الزن بين ثلاثة أقواس النج. بعض الأشخاص بيعتبروا سلاح أنه من كثر ما راح أعيد الموضوع وأحاول وأعيد وزيد ممكن أجيب نتيجة. بعض الناس يقبل يرضخ

0: بعض تصبح عنده ردة فعل عكسية، بدل ما يكون فيها 5% قبول يصبح 100% رفض. إذن الإلحاح والزن والنج، هل هو سلاح؟ هل هو كفة بلا؟ هل إنه لما تتعرض للزن تقبل خلاص حتى تريح راسك؟ وهل بتستخدمه بحياتك إنك تلح على موضوع معين؟ 0647 47 111 112.
1: يا حب اللي غاب من عمري أنا

0: إذا نبدأ بسم الله اتصالات هذا المساء. ومساء الخير.
1: إذاعة مش الراديو، هاي إذاعة. بدي أحكي مع أم العبد لأن على
0: مساء الخير. أنت على الهوى
1: أخي خالد، كيف الحال؟
0: أهلا.
1: أنا يعني سويت كيف مفاجأة. الخير، أنا أخوك محمود العزام.
0: والنعم يا محمود العزام، أول اتصال.
1: الله يبارك
0: فيك.
1: لأني معي مفاجأة إن شاء الله، إنه يعني الحجة البركة يكون معي الخط الثاني، وسويت مكالمة جماعية.
0: ممتاز. مين أم العبد؟
1: أم العبد، نعم.
0: أهلا وسهلا
1: أخي إيهاب. معي؟
2: معك، بس أنا طلعت والله.
1: بس يعني ما بقدرش أحكي مع حد الآن؟
2: والله أنا طلعت برا الدار، ما بعرف، ما نسقتش معي، ما أنت ما حكيت لي.
1: وأنا حكينا مع الحج، لكن خلص يا سيدي، ما يعني ما نسترجع إن شاء الله.
0: إن شاء الله، إن شاء الله.
2: إن شاء الله، أنا بعتذر منك والله، أنا آسف.
1: سلام. لو سمعت سكر الخط ما عندك أخي.
0: شكرا يا إيهاب.
2: بعتذر منكم.
0: أهلا، أهلا يا إيهاب. يا هلا، وأهلا بمحمود العزام، وهناك مفاجأة.
1: يا سيدي والله هي المفاجأة كانت الحجة أم العبد حليمة.
0: نعم.
1: الكسواني. هي جارة قديمة وصداقة.
0: نعم.
1: قديمة، وهي اللي يعني الحجة اللي صارت ترند زي ما بقولوها، اللي شدوا بعضكم يا فلسطيني، شدوا بعضكم. يعني بتعرفني وأنا شاب صغير، وعرفت كيف. واليوم يعني كنا في زيارة وجبنا تلفون وقلنا يا حج مشان إن شاء الله نفاجئ الأخوة مستمعين مساء الخير، لكن سبحان الله هاي الشاب يقول لك أنا طلعت.
0: نعم، يعني إن شاء الله، لا إن شاء الله بحلقة ثانية أو حتى بآخر الحلقة ممكن، هناك أمل. ومفاجأتنا هي أنت يا صديقي.
1: الله يبارك بعمرك ويجبر خاطرك وتسلم.
0: نعم.
1: فبالنسبة للزن يعني الآن أنا كوني يعني حاولت أكون أول متصل عشان أكسب الوقت مع الحجة، لكن
0: نعم.
1: الآن طبعا يعني الزن بشكل خلينا نقول بالحياة الزوجية،
0: نعم،
1: يعني بيخربط الدنيا، والزن خاصة للإنسان اللي بيكون عارف الظرف وبزن. يعني مثلا هذا بيزيد الطين بلة زي ما بيقولوها.
0: بالنسبة لك، في ناس بستسلم من أول زن،
1: يعني في ناس بيقول ما هو حتى لو قلنا احنا في الدعاء إن الله يحب العبد اللحوح.
0: نعم.
1: هذا كسب اللحوح.
0: جميل.
1: لكن في الحياة اليومية الزن أنا بيسبب النكد والقرف، الإنسان بطل يتحمل وبيضوج أصلاً.
0: نعم.
1: فبالتالي يعني عشان أنا ما أخذ وقت الجميع.
0: بالعكس، خذ راحتك ويعني كل.
1: ولا معي أي ورقة ولا معي شيء، لكني راح أشارك بشيء قريب من موضوع الزن، إنه من ساعة ما جاب القرض ومرته صارت أمورة.
0: أمورة.
1: من ساعة ما جاب القرض ومرته صارت أمورة، صلي عنه سن وفرض وتقرأ له كم من صورة، لكن لما خلص القرض وتم الفيلم وكف العرض رجعت تمسح فيه الأرض وتفرش له بالحاكورة.

0: بعض الظلم أخي خالد، بعض الظلم ما له عذر لو يشتكي فسقان. بعض الظلم ما له عذر لو يشتكي فسقان، عنده مرة مثل القمر شيخة على النسوان، وما بعضهم لو شكى يا صاحبي معذور، عنده مصيبة مصبر وقاعد على بركان.
1: الله.
0: يا ستي جوزك من سنة صابه مرض أعصاب، يا ستي جوزك من سنة صابه مرض أعصاب، جاني وشكالي جاني وحكالي واشتكى ووضح إيه للأسباب، وما ظل واحد بالبلد إلا وعرف شو صار، هو صحيح اللي الحكى ولا الهوى غلاب، قال لي فقد عقله مع الحلوات بالصالة، بعده شباب وما قدر يصبر على هالحالة، عقب الروايح والعطر والشرقي والمرقي، معذور كل ما يلمحك ما يلمحك لو قال دمالة، ما انتي إذا مرة اقترب منك يظل مزكوم، كنه غفي بحوض البصل ولا بصفير الثوم، وكنه عليك مناوبة نمتي بالجرابات وعشرين جرز مصبرة وهدوم فوق وهدوم، وكل ما رجع كل ما رجع يلقى الوضع مقلوب قبل يبات، ومفرفطه كل اللحف ومنقع الفرشات، وكل يوم تجلي عن عرس وقيامتك بتقوم، وكل يوم بدك للشطف يمكن ثلاث تنكات، اي غصبت عن اللي خلف وهج وترك هالدار، خلالك البيت وطفش يتحجج بمشوار، وكل يوم من قبل الفجر هربان من جورك، ويلو كثر ما تطلبي ويلو غلى الاسعار، ويلو كثر ما تطلبي ويلو غلى الاسعار.
1: الله الله الله، الله.
0: سلامتك يا سيدي.
1: ويا ترى ايش وقع هذه القصايد على يعني بعض النساء؟ هل فعلا يعني بتلفت نظرها؟ هل بتتغير ولا خلص يعني؟
0: والله هي يعني رسولنا تلفت نظرها، انه مش البيت في شيء اهم، ساعة يعني ساعة كيف لبدنك وساعة لعقلك وساعة لقلبك.
1: نعم.
0: وبعض الله والله في كثير من الاخوات كانت تقول يعني ما انصفتنا يا استاذ محمود بالقصيد،
1: تتعرض يعني لا يعني
0: طبعا
1: هجوم يعني انه انت ما انصفتنا، لا مع انه في يعني اللي بتتحدث عنها بالقصيده موجوده يعني، وهناك موجود. رجل يعاني من هذا النوع اكيد،
0: وبالضبط، ويعني هو بيشوف برا وبالتالي بيلومه ليش هو صار عينه برا. طيب ما هو مش لاقي الا الثوم والبصل والطبيخ والقيامه قايمه كل يوم. وبس والله يعني هي رسالة، لكن بالمقابل أنا حكيت على الرجل كمان اللي مهمل في بيته ومش قايم في واجباته.
1: صحيح.
0: واللي شايل البيت هي الزوجة بقصيدة ثانية برضو نفس الشيء إذا بد، بس لا الوقت الآن راح.
1: لا بالعكس، أنا بكون سعيد إذا سمعناها، لأنه هذه مرتبطة بهذيك يعني أنت يعني أضأت على الزوجة خلينا نقول المهملة، إذن راح تضيء على الزوجة المالية بيتها.
0: بقول له بالجيبة ما في مصروف وطفران وما عندك شيء، بالجيب ما في مصروف وطفران وما عندك شيء، وبالقرية حالك مكشوف صرت حكاية بكل الحي، متهاوش مع راعي الدار لأنك ما تدفع إيجار، والكهرب قصوا التيار ومن ست أشهر ما في مي، ومعنقر على هذا الحال وشايل على جنبك نقال، ما انت لو تعمل التال أفضل من هالكبرة هاي، مسوي لي حالك عتعيت وتتنطط مثل العفريت، وصدقني راعية البيت أكرم من دقنك بشوي يا البعيد، لأنه ما يعمل ويجد ويهجم على الدنيا ويكد، خسارة أنه يصبح جد، وحتى خسارة نقول له بي شوفوا أولادك صاروا وين، بيحكوا عنهم مساكين ومن أهل الخير التحسين، الخبزة والشنطة والزي، وبتقول لي إنك إنسان وبينادولك يا أبو فلان، صدقني يا أبو جعلان المثلك حيط وما له في، خسارة يتقدم لك زاد، خسارة الحرمة والأولاد، والمثلك بده جلاد يطلسك على الرايح والجي، مسوي لي حالك معروف تعزم على السمار ضيوف، منين مدبر هالخروف حتى تقلد حاتم طي، يا أخي ما بدنا عشيات ولا روحات ولا جيات، شوف أولادك والبنات وجيب لدارك أي شيء، شوف أولادك والبنات وجيب لدارك أي شيء.
1: الله الله، دائما بتفاجئنا يا أستاذ
0: بارك
1: محمود.
0: الله بأمرك.
1: إذن هذه بداية جميلة لحلقة هذا المساء مع الشاعر الرائع محمود
0: الله.
1: العزام، لك كل المودة والتقدير، شكرا لك سيدي. يا هلا. 0647 47 111 112، مساء الخير. يا أهلا،
2: كيف الحال يا أستاذ خالد عياد؟
1: أهلا أهلا بثينة عياد،
2: أنا ظليت أزن وألح لما قدرت أتواصل معك،
1: يعني ما شاء الله إلحاحك، يعني هيك ثاني متصل. هذا معناته بترني من قبل ربع ساعة أو نص ساعة،
2: يعني هيك إشي. بعدين الواحد يعني بعد ما يسمع أبو ناصر أو أحمد الكربي بعرف شو بدير في بعدهم صراحة.
1: هو أنصف الجميع يعني، وأجمل شيء بالقصيدة اللي قبل
2: يعني
1: شوية
2: بتغوص هيك وإنت بتسمع بتحبش إنهم يخلصوا صراحة.
1: يعني بعطي خلينا نقول كتالوج كامل، انه بدك تكون باي، بدك تكون حقيقي مش بس شكل
2: والله انا زنانه للامانه، يعني
1: زنانه
2: صراحه. والله انا من صفاتي اني بحب الزن والالحاح، بدي شغله بحب أن

0: طب
1: صح.
0: ما بتخافي من ظنك؟
1: إيه ليش اخاف؟
0: يعني مثلا لو
1: الشغلة
0: ظنيتي
1: انا
0: على
1: بدي،
0: واحد،
1: انا بحاجة شغلة او بدي شغلة، إيه بدل اذن لاحصل عليها.
0: طيب
1: وبالمقابل والله العظيم، والله لما برضو حدا بدي من حدا بده مني شغلة برضو بحاول انجز له اياها
0: طب
1: بسرعة.
0: اذا زن عليكي،
1: نعم،
0: اذا زن عليكي
1: لما هو انا ما بعطيهوش مجال يزن، لانه عن جد عن جد والله زي ما انا بزن على شغلتي وبحاول احصل عليها بسرعه، فانا بحط حالي مكان هذا الشخص انه خلص يعني ما بدي اعمل له اياها، بدي اعمل له خلاص خلينا نعمل له عشان كمان انا اخلص. عرفت كيف؟ فانا من النوع اللي بحب اخلص من شغلتي بسرعه وبزن عليها لحد احصل، يعني ما احصل عليها
0: هل هو
1: بحب
0: يعني هل
1: انجز.
0: هو أداة ولا طبع يا بثينة
1: لا والله
0: الزن؟
1: هو طبع، لا هو طبع صراحه،
0: طبع.
1: يعني انا ما بحب مثلا هيك اني يعني بحب الاستعجال في كل شيء، يمكن احيانا مرات تكون هاي الصفه سلبيه، بس هي بشكل عام انا بحسها ما بتاذي حدا. طب انا شغله إيه بدي اعملها بسرعه، وين مشكلتكم يعني انتوا يا عالم مثلا، وين المشكله عندكم؟ يعني كثير انا بحكوا لي يا
0: ممكن
1: الله
0: الظروف اللي مقابلك ما بتسمح، يعني لا وقتا ولا جهدا ولا
1: انا
0: مادة.
1: بحاول كل جهدي اني يعني امشيها، ما صرت عادي يعني هون بكون ما باليد حيله، بس بشكل
0: جميل.
1: عام بشكل عام بشكل عام انا من الناس الزنانين اللحوحين. وفي إلي بحب معلومه، معلش يعني اسمح لي اقولها،
0: نعم.
1: في واحده من بنات اخوي يوم مولدها بنفس يوم ميلادي يعني ب 12/12، بس طبعا السنوات مختلفه كثير
0: نعم.
1: ونفس صفاتي نفس، والله بضل اقولها يا بثينه يا بثينه عمتك تماما بتحب الزن واللحم، وهي طفله والله بتذكر وهي طفله بتضلها تزن تزن، هي صح الاطفال كلهم بزنوا، بس هي بشكل يعني صراحه اوفر زي ما بيقولوها.
0: طلع على
1: ولهلا
0: عمتها.
1: يعني هي صارت صبيه برضه لهلا صفه فيها، فانا لما بيحكوا لها يا ابو سينا بقول لهم اه والله خليها تطلع زي
0: على
1: دائما
0: مين
1: دائما
0: طالعة؟ على
1: والله.
0: مين طالعة؟
1: على
0: أها،
1: انا اللي عم
0: هي على
1: طالعه
0: مين طالعة؟
1: على عمتها، ما بقول لك علي
0: ما شاء
1: انا
0: الله ما شاء الله.
1: فانا دائما لما بينتقدوها بقول لها ترديش اه يا فرح ضلك زني ووصلي اللي بدك اياه.
0: ماشي، بس الزن مرات بيبعد الناس عنك أو ممكن يثيرهم، يعني إنه
1: اي لا هو بيصيرهم ما بيبعدهم عنك، لانه انت يعني ما هو شوف اقول لك، مرات انت بتزن على شغله يعني انت بدك انت تعملها، بس بدك تمشي الظروف عشان تسويها. يعني انا على فكره بزن على الشغله اللي يعني مربوطه بالناس وفي انا، بس حتى لو شغله انا بدي اعملها الي يعني ما حدا بدي يسوي لي اياها،
0: نعم.
1: برضه بحاول يعني خلاص بضل ازن واحاول اهيئ الظروف لما اعملها
0: جميل
1: واخلص منها.
0: جميل، شكرا لك يا بثينة عياد على
1: تحياتي
0: مشاركتك
1: لك استاذ
0: الجميلة
1: خالد، الله
0: دائما.
1: يسلمك،
0: يا
1: الله
0: أهلا،
1: يسلمك.
0: إذا بدأنا بقصيدتان اثنتان وبثينة، وخلينا نسمع الاتصال القادم. نذكر بالأرقام 06-47-47-111 06-47-47-112. مساء الخير.
2: مساء النور
0: والسرور، يا هلا.
2: كيف حالك أستاذ خالد؟
0: أهلا أهلا يا أستاذ.
2: تحية إلى كل الهندسة وللمراقبة،
0: نعم،
2: وتحية لأصدقاء الإذاعة جميعا وكافة المستمعين والمستمعات المشاركين
0: ولك التحية.
2: والمشاركات.
0: نعم.
2: والله يا سيدي أنا أسوق طرف الآن للدكتور محمد خير الشعال الإعلامي والداعية، اللي يوم من الأيام بسوق قصة وقل إنه في واحد كان له زوجتين، هاي منهن واحد نقاقة،
0: زوجتين، طيب
2: زوجتين، الأولى هادية وعالقادة يعني ما شاء الله مسالمة جدا،
0: أيوة،
2: بس يجي دور الأولى بنبسط كثير كثير كثير، هاي الثانية وهو جاي دور الأولى بتطلع بتنكد عليه شو بضلها تقول له بكرة نا بكرة نا بكرة نا، يعني
0: بكرة
2: لما
0: نا.
2: يجي دورها استنى النا تتفلت.
0: يعني
2: يوم
0: ما
2: من
0: راح
2: الأيام
0: تتهنى بيوم الهادية
2: بكرنا، يعني حتى في واحد من علماء النفس بقول انه انا كنت يوم من الايام بسوبر ماركت في بنت مع امها شايفه اجلكم الله حذاء،
0: نعم،
2: البنت بدي اياه بدي اياه بدي اياه تنق تنق تنق، صاب الام انهيار عصبي وقعت على طولها من السوبر ماركت، ولا بتقول أعطوا للبنت حتى ولو كان ثمنه 1000 دينار. يعني شوف النق لا يحمد عقباه، خاصة إذا كان الإنسان من طبعه مجتهد ويقوم بواجباته خير قيام.
0: نعم.
2: أما إنك تقعد تنق على إنسان ما مقصر بواجباته سواء البيتية ولا الاجتماعية ولا الإنسانية وتقعد تنق عليه، ساعتها بتنقلب الصورة عكسية تماما، يعني بدل انت ما تصحح من سلوكه بتفجر كبرياء. فبصير يقول لك والله لو انك ضليت تنق مش 24 ساعة 24 شهر ما برد عليك.
0: تحصل انه مرات واحد بفقد بديش أقول هيبته، بفقد مكانته إذا كان كثير نق عند البعض، ويعني هي فعلا يعني كأنها بتلعب بمكانة الإنسان قضية النق.
2: يعني أميت النق كويس لما يكون لا قدر الله الزوج أو الأخ أو الإبن مهمل وعوادي يقوم سوي هاي السؤالات
0: أو يتحمل بتحمل النق بتحمل النق.
2: أميت هذا النق بكون كويس لأنك بدك تحفز فيه كوان من طاقته مشان يتحرك. أما إذا ما نقيت عليه ممكن يقول لك يلا مد مد مد وبعدين عد.
0: نعم.
2: وعي السوالف ما بتوفيش لا مع الأم ولا مع الأب ولا مع الزوج ولا مع الزوجة.
0: نعم جميل جميل. يعني ممكن الأم تنقع جوزها بس ما بتتحمل نق بنتها عليها؟
2: لا والله، يعني أحيانا النق ممكن يولد مشاكل إلها أول ما إلها آخر.
0: نعم.
2: حتى ربما بدل ما إنه يحسن صورتك وسلوكك أمام الآخرين بدمرها دمار كلي.
0: نعم شكرا لك معتصم. فبدنا نأخذ اتصال آخر 0647-47-111-112. مساء الخير.
3: يا مساء الورد.
0: يا أهلا.
3: قلبي كيفك يا خالد؟
0: يا أهلا.
3: يا أهلا شو الأخبار؟
0: الحمد لله
3: الحمد لله دائما يا رب.
0: نعم
3: أنا ما بحب نوع على حدا ولا بحب حدا نوع حدا نوع علي.
0: نعم
3: بس بذكر وحنا صغار كنا دائما اللؤلؤ امنا
0: بالضبط
3: ضل ضلوا مع ورا الشغله لغايه تعطينا اياها. بس لما كبرنا لا كنا نعرف شو معنى النق فبطلناه انه ترى شيء مزعج وشيء هيك بخليك يعني تعصب وعلى اخرك منه من الشخص اللي ضل يلؤلؤ فوق راسك.
0: يعني انت كنت تنقي وانت صغيره؟
3: بتذكر انا الحاله انا خواته كلنا كنا النق.
0: نعم بس كبرتي بطلت تحب يعني تتحملي حدا نق عليكي
3: ولا نوع على حدا
0: إنه ولا تنقع على حدا.
3: أنا صرت أشوف قدامي كيف النق وكيف الواحد بده الشغلة وكل أشوف صغار بحكي الله إحنا كلنا إحنا صغار الله يعين الأمهات. بس الحمد لله إحنا كبرنا بطلنا النق وعندنا شغل التعويض. إذا أنت عودت أولادك من البداية إنه ما تخليهم ينقوا وتصرهم على الشيء بدهم إياه إنه منيح صح أو غلط يعني بتفضل تلاقي تشوف نق من أولادك.
0: نعم بدي أشكرك حتى ننتقل للفاصل. يا أهلا 0647-47-111-112.

0: الزميل العزيز محمد رمضان يشير بوجود اتصال. مساء الخير.
1: مساء الخير.
0: مساء النور.
1: كيف حالك أخ خالد؟
0: يا أهلا.
1: شو أخبارك؟ إن شاء الله بخير.
0: الحمد لله تمام.
1: مساء الخير للكادر الفني كله.
0: نعم.
1: ولكل المستمعين والمستمعات. نعم. معكم يزن.
0: أهلا يا أم يزن، تفضل.
1: أول إشي نتمنى الفوز بكرة للنشامة.
0: الله
1: إن شاء الله. إن شاء الله. نحن بالخسارة والربح
0: إن شاء الله.
1: موضوعك الزن.
0: أيوة.
1: صح.
0: صح.
1: هي معنها يعني الصفة مش كويسة، بس الله سبحانه وتعالى بيحبها، صح؟
0: بمواقع معينة. نعم.
1: ماشي، هو يعني الله بيحب المؤمن اللحوح اللي بيطلب منه دائما. طب احنا لما الحاد بني آدم يعني بدون نطلب من حدا ثاني يضل يزن يزن عشان يعمل له هاي الشغلة وتكون كويسة.
0: طب ما بتخافي طبعا. ما بتخافي من الزن؟
1: لا، هي صحي ممل، ممكن اللي قدامنا يمل، بس
0: ممكن ينفجر.
1: يعني
0: ممكن
1: انا طبيعتي عجولة كثير، بحب الشغلة تكون بسرعة.
0: طيب،
1: يعني هذا سبب كثير بيني وبين جوزي مشاكل. شغلة خربت بدك تسويها هسا، طب اجلي طب ان تأجلت هسا ما هي مش هتتسوي بعدين. لا تؤجل عمل اليوم الى الغد.
0: طب ما بتخافي مثلا يعني زلمة انه يتضايق من كثرة الزن؟
1: ما هو بتضايق.
0: طيب يعني حرام
1: والله. يعني نقول لك
0: مش
1: يعني
0: همك يتضايق.
1: لا مش همني، لانه اذا ما سواها اليوم مش راح يسويها بعدين. مش اقول لك لا تؤجل عمل اليوم الى الغد.
0: مش مهم يتضايق الزلمه، عادي.
1: لا مش مهم، المهم يسوي شغله البيت وبعدين هو حر بعديها برضا.
0: يعني سامع يا علاء قطيفان بقول لك مش مهم الزلمه يتضايق من الزن، المهم انزل.
1: بس المهم يسوي شغلتنا اول. شغل البيت مثلا خير بشغله يسويها. يعني
0: طب في طريقه للزن، يعني في طريقه للزن
1: كيف؟
0: مش عارف، بس يعني في طريقه هيك رايقه للزن كل شويه مثلا بعد المسافه ما بين
1: كل شويه. يعني نسوي له فنجان قهوه
0: مثلا وزني. سوي له عشاء وزني.
1: والله يا ابويا زن بالله سوي لنا هالحنفيه هاي او صلح لي هالغساله.
0: ايوه.
1: طيب مش هسه اليوم مش فاضيين، لما يصير معنا مصاري، لما يصير معه مصاري.
0: طيب،
1: طب في شيء ابدا منها بصير يحكي. طب لا انت،
0: طب ليش قلتي انه الزن اهم من نفسيته؟
1: ايه،
0: ليش قلتي انه الزن اهم من نفسيه ابو يزن؟
1: لا، الزن اهم بتصليح البيت اول، تصليح اغراض البيت وبعدين احنا من راضي.
0: لك الله يا هالرجل.
1: البيت.
0: شكرا لك يا يزن. يا هلا يا هلا. 0647 47 111 112. نجدد الترحيب على قطيفان الزميل العزيز من غرفه المراقبه. ومساء الخير.
2: مساء الخير.
0: مساء النور، يا اهلا.
2: يعطيك العافيه.
0: يا هلا.
2: مساء محمد رمضان وعلاء وجميع المستمعين والمستمعات.
0: نعم.
2: امل والبراوي.
0: يا هلا يا امل، يا هلا.
2: اهلا وسهلا فيك. هلا شوف استاذ خالد، الزن شيء مخيف. عرفت كثير يعني تخاف منه. يعني زي طفل عم بزن على الشغله بده اياها.
0: نعم.
2: انت ما بتقدر كل ما زن على الشغله انك تجيب اياها، يمكن انت ما بتقدر. في شيء قبل يعني بيكون يعني أكثر من اللي بده إياه الطفل. فهذا الطفل لازم يعرف على كبر مش كل إشي بده إياه.
0: نعم.
2: عرفت، مفروض إحنا من البداية ربي أطفالنا وأولادنا إنه هذا الشيء يا ماما يا بابا هذا يمكن وإحنا لما
0: ماشي. بس في كبار بزنوا يعني أمل.
2: ما هدول أنا جاية، كل كبار هدول بزنوا على كل إشي، بحس إنه بعديه بصير خراب لطيف. لأنه الزن كثير بعمل الخراب.
0: نعم.
2: عرفت، مش كل إشي بتزن عليه بدك تاخده. يعني انت شوف قاعد في مجموعة ونحكي ومنتسولف ومنتكلم، بطلع واحد بقول بدي اعمل كذا وكذا وبضل مصمم على الرأي، بس للأسف الشديد هذا الرأي بتحس انه مش صالح لإله، بس خلاص حط الفكرة في مخه.
0: نعم.
2: وبده يعملها شو ما كانت. عرفت.
0: نعم.
2: لازم هذا الزن قبل ما يزن على الشغل يكون مفكر فيها.
0: نعم.
2: هاي بتصير ولا ما بتصير؟ يعني اللي قلت لك الزن شغله خطيره جدا.
0: نعم.
2: حتى بعلم الناس بقول لك الرجل بضل يزن بتحس انه راح يصير عنده مرض نفسي.
0: نعم. بدي اشكرك امل.
2: يعطي. نعم.
0: شكرا لك. حتى ناخذ اتصال اخر. مساء الخير. الو. يا هلا.
3: مساء الخيرات.
0: مساء الوردات.
3: تحياتي لك استاذ خالد وطاقم العمل الجميل، كل المستمعين والمشاركين وكل العاملين في دارنا الحبيبة محمد جوجل.
0: يا هلا يا محمد، تفضل.
3: كيف حالك يا سيد؟
0: أنا بخير.
3: كل الأمانينا بالتوفيق لمنتخبنا الوطني منتخب النشامة
0: إن شاء الله،
3: مع خالص الدعاء إلى الله عز وجل أن يوفق مسيرته
0: إن شاء الله.
3: والزن هو تعود يبدأ من الطفولة، وخلينا أسميه كثرة الإلحاح.
0: نعم.
3: وهذه الخصة تبدأ مع الإنسان من طفولته ويتعود عليها، والآن بصير تتحول إلى شخصية غير محببة. وكثرة الزن دلالة على شخصية أنانية أحيانا، أو
0: نعم.
3: حب التملك
0: نعم.
3: أو عدم الرضا، وظاهرة حب الامتلاك وعدم القناعة، وله دلالات يكون الشخص بالغالب من أصحاب الغيرة الزائدة. دائما طلباته من الأشياء الصعبة، وبده الأشياء، ظاهرة حب الأشياء عنده بأي ثمن.
0: نعم.
3: وهو يود امتلاك الأشياء بأي ثمن، ويتبع رغباته، لكن يصبح ظاهرة غير مرغوبة. وخاصة يعني خلينا نطلع عن علاقة الزوج والزوجة أو الأبناء بالأب والأم. خلينا نطلع إذا كان الشخص موظف، هذا الموظف بتكون ظاهرة غير مرغوبة بين زملائه وزميلاته، خاصة إذا كان موظف في شركة أو أي نوع من الوظيفة، يصبح عبئاً على غيره بكثرة غيابه، تأخره، طلباته، إجازاته، بيصبح ممل غير مرغوب. على الغالب هذه الشخصية مش مريحة بالتعامل نهائياً. لكن إذا أردت أن تطاع فاطلب المستطاع. ما عود نفسه على هذه المقولة، ربما لو سمعها ما بعمل فيها.
0: طب قبل شوي أم يزن قالت مش مهم إنه يعني نفسية اللي قدامي، المهم إني أحقق النتيجة. هل فعلا اللي بيزن ما بيراعي خلينا نقول طاقة اللي بيزن عليه، أو بضغطه قاعد؟
3: يا أستاذ خالد، أنت تفضلت أنت والأخت أم يزن بكلام جميل جدا عن نعم. هذه الظاهرة. هو لا يراعي ظرف الآخر، هو بده يمتلك الأشياء تبعه بأي ثمن بأي وسيلة، المهم عنده غريزة حب التملك لا يهم الآخرين. فلذلك اللي ما بيحس بالآخر يعني بشيء غير محمود. هذه شخصية أنانية بحتة أنا بعتبرها. بس مع الأسف الشديد أنه البعض منا نعود أبنائنا بالرغم من الوضع المادي أحيانا بيكون صعب جدا داخل الأسرة، أنه هذا الولد لا حد يداقره، طلباته مجابة، أنتم بتعرفوه، لا حدا يحكي معه، إحنا بنعزز في هذه الشخصية لكن ما بنعوده. خلينا نعوده على الممكن. مع خالص تحياتي.
0: نعم شكرا لك محمد.
3: حياك سيد. حياك.
0: إذن قبل الفاصل نذكر بالأرقام 0647 47 111 112.

0: سنجان دايل.
1: إذن مع اتصال، مساء الخير.
2: أهلين يا هلا يا مساء الأنوار،
1: كيف حالك أستاذ خالد؟ أنا بخير،
2: كيف حالك؟ شو أخبارك؟ إن شاء الله كويس.
1: اللهم لك الحمد، أنا بخير
2: إن شاء الله دايما يا رب. أنت وجميع الكادر اللي على اقطفان ومحمد رمضان وجميع المستمعين والمستمعات
1: والقايل.
2: الله يسعدك ويخليك، حياك الله. قبل لا أبدأ بالموضوع بحب بس أسلم وأهني حبيبتنا سمر حدادين بمناسبة عيد ميلادها اليوم.
1: كل عام وهي بألف خير
2: إن شاء الله يا ربي، وهي بألف خير والله يفرحها ويسعدها يا ربي دائما. بالنسبة لموضوعك الزن، أنا لا بطق الزن ولا بحب الزن ولا بحب أزن على حدا ولا بحب حدا بيزن علي. خلص،
1: هل هو طبع ولا أداة ولا خلص؟ في ناس بنخلقوا يعني وبتمكنوا من الزن، ولا في ناس بجربوه مرة مرتين بعدها بقول لا لا تركنا سيبنا من هالطريقة.
2: أحيانا الواحد أنا بحس تجريب، الواحد مش بيكون طبع في الواحد، لا أحيانا بشوف الشخص خلاص بيرد علي بصير بزن عليه، بيصير خلاص حتى مش حب تملك، هو سيطرة. بيكون أحيانا سيطرة، بدي أسيطر على اللي قبالي، بدك تعمل هسه يعني بدك تعمل هسه، بدك تروح تشتري لي، بدك تروح تشتري لي. شوي شوي الواحد بقل قيمته، في الآخر بصير في مشاكل، بصير نزاع ومشاكل وإشي ما إلا خلاص، في زي ما بيحكوها في التأني السلامة وفي العجلة الندامة. شوي شوي كل إشي أخرته بيجي.
1: يعني بتشوف إنه زن مرات بيعمل مشاكل كثير بالبيوت؟
2: أكيد، يعني خصوصا هسه زن الزوج على الزوج. بدك هسه تعمل، بدك هسه تشتري لي، طب يا بنت الحلال اصبري للراتب، ما عندي انا راتب، بدك تروح تتداين وبتجيب لي.
1: مش مهم.
2: بس هذا الذنب بيكون على الزوج مش على الزوجه، شو خلاها بتتمكن وبتصير هيك؟ رد عليها بالاول، رد عليها بالثاني، بعدين خلاص سيطرت عليه.
1: هيك بكيفوا عليك يعني. الرجال يوم
2: كلهم إخواننا وكلهم خواتنا.
1: نعم، وبيزعلوا منك الستات؟
2: لا لا ما بيزعلن، لأنه فيه هيك.
1: مرات يعني في ناس بقول لك الزن بيجيب فايدة.
2: هو أكيد بيجيب فايدة، بس مش دائما الفايدة. يمكن مرة مرتين بعدين خلاص بيها الرجل بيضل جيبي خلاص، وبعدين يعني كل يوم أخرته بيهرب، كيف قال أخونا محمود العزام تحية له أبو ناصر.
1: نعم،
2: آخر شيء بيهرب من الدار.
1: بيهرب من الدار،
2: ليش بنوصلهم لهالمواصيل؟ خلاص اللي اليوم ما اشتغلنا بكرة بنشتغله،
1: اليوم ما اشتغلنا بكرة بنشتغله.
2: نعم. حتى الصغار يعني زنهم، يعني اتركوهم بزنوا. أحيانا الواحد بيروح على المول أطفاله الصغار بزنوا، خلاص لا تردوا عليهم، إذا رديتوا عليهم خلاص بدهم دايما. أنا جميل. هيك أولادي ربيتهم، لما أروح أمول أروح خلص شيء إلنا إشي بدنا نشتري، اللي ما بدنا إياه ما بدنا إياه، إذا قاعد بيبكي بالسوق بتركه وبمشي.
1: نعم،
2: أخرته بيلحقني.
1: جميل،
2: وحياك الله. حياك،
1: شكرا لك. شكرا لك يا هلا
2: يا مرح.
1: 0-6-47-47-111-112. مساء الخير.
3: مساء النور سيد خالد.
1: مساء السرور. أهلا
3: أهلا سيد خلود.
1: كيفك يا خلود؟
3: الله يسعدك يا رب.
1: نعم تفضلي.
3: بخير يا سمر، ان شاء الله عيد ميلاد سعيد. اول شيء يا سمر وبسلم عليك وعلى الطاقم اللي معك.
1: يسعدك، تفضلي.
3: يعني كأن الموضوع عن الزن، صح؟
1: عن الزن.
3: شوف الزن اذا كان الشخص متعود منه انت على التسويف، مثلا بكره بعمل لك بس ان شاء الله، بس يعني بس أتمكن بعمل لك، وبكون هو يعني بوعد وبخلف، يعني أكيد أكيد أكيد رح تضلي تزني عبين ما تحصلي على يعني اللي بدك إياه. وإحنا كأمهات، يعني أنا كأم لما كانت وجد صغير، يعني مثلا بديها تدرس، بديها تغسل، بديها تأكل، بديها أكيد يعني في زن بالموضوع.
1: انت كتربيه
3: قومي ادرسي قومي
1: يعني اكيد كتربيه لهدف كبير.
3: أكيد
1: بس
3: طبعا. نعم طبعا. فبقول لك الزن حسب الشخص ومكانته منك وقربه منك وحسب الفكره اللي انت بتبنيها عنه. يعني في اشخاص زي ما قلت لك بيضلوا يسوفوا، وفي فذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين، صح؟
1: نعم.
3: يعني لما انت بتذكر ابنك بشغله هي تذكير، من باب التذكير مش زن يعني.
1: نعم،
3: دراسة، صلاة، إشي زي هيك. أما يعني الزن مثلا أنت بدك إشي من حدا أنت واثق كل الثقة إنه هو ما معه يعني، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هو ما معه، هو بده يجيب لك، بده يعمل لك، ومش هو مش يعني يعني شو بدك لك، مش مهمشك، بس هو ما معه هسه يجيب لك. فحرام هذا الزن، أنا بعتبره استضعاف أو يعني استفزاز، حرام تدل الزن عليه وانت عارف إنه ماما يجيب لك، ماما يعمل لك.
1: نعم.
3: يعني مثلا انت دينتي حدا مثلا، وانت عارف انت اتفقتي معه، حكالك انه والله انا بدي اسدك المبلغ بتاريخ كذا، وبدي قسطه مثلا على دفعات، مثلا كل شهر 20 كل شهر 10 مثلا، انت مزاجك هيك جاي بالك تتصلي فيه بنص الشهر مثلا وتقولي لي جيب لي، وين المبلغ، جيب لي، مش عيب عليك، ليش كذبت، ليش اخلفت، هذا ما بصير. يعني الأول صرت آخر سلام، أنت تفهمتي معه شغلة، خلص لا تضل تزني، خرج نطاق الاتفاق، هذا حرام.
1: نعم.
3: بس.
1: نعم. شكرا لك يا خلود. يعطيك العافية. هناك اتصال، نذكر بالأرقام مرة أخرى، 0647-47-111 0647-47-112. مساء الخير. ألو.
4: مرحبا.
1: يا هلا.
4: نمسي عليك وعلى قائد الوطن وعلى محطتكم المحترمة.
1: يا هلا يا
4: هلا.
1: يا هلا يا محمد. يا هلا، يسعد مساك.
4: موضوع الزن ها؟
1: أيوة.
4: أنا بالنسبة لي موضوع الزن عندي حاصل.
1: حاصل.
4: مثلاً. وعندي موعد لواحد. إنه مثلاً أذكره بموضوع معين. أيوة. بظل أرن عليه حتى ما ينسى، خاصة كان مسؤول. وعنده أشغال كثيرة. شايف إذا ما ذكرته بس أقول لك لو ما زنيت أو ما ذكرته.
1: نعم.
4: جيت أقول شو صار بالموضوع يا زلمة، أقول لك إيه والله إذا ما ذكرتي، لا أنا بالوضيعة بظل أذكر بها.
1: تستخدم الزن.
4: بخلي أظل أزن عليه تطلع على أذاني وونين.
1: شايف. حسن استغلال.
4: يظل يتذكر، بقى زي هيك أنا ما بهاش. يعني
1: طب إذا حدا زن عليك يا محمد؟
4: ولا شيء، عادي بستقبل أنا.
1: عادي.
4: شايف بعرف إنه لو ما لو مثلاً قد يجوز أنا أو أي أنت أو أي شخص ثاني لما الواحد ما يتذكر بنسى.
1: نعم. جميل.
4: خاصة بتلاقي مواضيع المسؤولين، يعني الواحد يستلم مسؤول شيء أو مصلحة أو شغلة، شايف بتلاقيك هذاك الزلمة استنى بالنفس تلفون.
1: نعم.
4: أيوة، بتلاقي مثلاً نهاية الدواء بتقول آه شو صار الموضوع، إيه نسيت، لما ذكرتني. لا أنا بأيد الموضوع الزنها.
1: نعم. نعم.
4: سلامتكم.
1: بدي أشكرك حتى نذهب لفاصل. لا. ونواصل. 0647-47-111 0647-47-112.

0: إذن هناك اتصال. مساء الخير. ألو، مساء الخير.
1: يا
0: هلا.
1: معك سماح.
0: أهلا يا سماح.
1: أهلا فيك، الله يعطيك العافية، وأنا متابعة دائما للبرنامج حتى لو ما شاركت بتابع البرنامج.
0: نعم نعم تفضلي.
1: الله يسعدك. الموضوع الزن أنا صراحة كثير من
0: كثير
1: كثير بزن للأسف الشديد، يعني
0: طيب.
1: زن في المواعيد مثلا إذا عملت فحص عند دكتور بروح بضل أرن على الدكتور، يعني مش عارفة العادة نفسي أخلص منها الصراحة.
0: يعني بتعتبريها يعني عادة سلبية؟
1: في سلبية.
0: ممكن يكون حرص يعني سماح.
1: والله بزن كثير يعني.
0: طيب يعني
1: جوزي بي.
0: جوزك إيش ماله؟ انقطع الاتصال، الظاهر انه البث ضعيف، ريت تطلبنا مره ثانيه. طيب خلينا نكمل الفاصل الى ان تاتي سماح مره اخرى.

0: إذن معنا اتصال. مساء الخير.
1: ألو مساء الخير، أنا سماح.
0: أهلا أهلا يا سماح، تفضلي. يا هلا.
1: أنا كنت بحكي يعني
0: بس إذا أنت بمكان ما في بث يا ريت تقربي من شباك أو من مكان خارجي حتى يقوى البث. ممتاز، تفضلي.
1: يعني كنت بحكي لك إنه هالموضوع الزن بالنسبة لي أنا عامل مشكلة معي، حتى أنا زوجي يعني بيني مشاكل من الزن.
0: نعم.
1: إذا كان في موعد بيني وبين دكتور أو مثلا بدي أعمل فحص أو إشي زي هيك، فبل أرن أستفسر.

0: انه ما بعرف هاي العادة صراحة.
1: طب ما دامك عارف انها مؤذية يعني ممكن تخفي فيها شوية، وممكن انك تستخدميها لشيء يعني مفيد اكثر، صح؟
0: اكيد اكيد صح.
1: طب بالك يعني نهاية الزن ايش بتعمل؟
0: نهاية الزن الصراحة انه بتعمل مشاكل،
1: تعمل مشاكل يعني في
0: طبيعة الشخص اللي انت تتعامل معه. مثلا في بعض الازواج ما بحب الزن بالمرة طبيعتي يعني،
1: طيب وفي
0: حكيت شغل اعمل الشغلة هاي ما بحب تحكيها مرة ثانية، مرة واحدة وخلص، عرفت كيف؟
1: نعم
0: في ناس عادي عندهم بتقبل الزن،
1: بتقبل الزن يعني كله كله على التجربة،
0: كله على التجربة.
1: لكن لما نشوف انه الزن يعني بيسوي مشاكل نخففه.
0: هو بس انه انا برايي بعد التجربة انه الزن مش منيح في اي شيء يعني، بغض النظر يعني في سواء في الحياة العادية في البيت او مثلا في الشغل او في عند دكتور او وين ما بدك تروح، الزن مش منيح.
1: نعم،
0: واحد لازم يكون هادئ في تعامله وانه يعني يجيب الامور ببساطة.
1: نعم، بتتحملي حد يزن عليكي؟
0: انا عادي اذا كان حدا اختي اخويا حدا ممكن
1: او ابنك عادي. مثلا يعني
0: عادي بتحمل شو بتسوي.
1: نعم.
0: يعني
1: جميل، شكرا لك يا سمح. يا هلا. إذن ننتقل لفاصل ونواصل. 0647 47 111 112.

0: إذا معنا اتصال. مساء الخير.
1: مساء الخير.
0: مساء النور.
1: أهلا أهلا.
0: يا هلا.
1: يعطيك العافية أستاذ خالد.
0: الله يعافيكي.
1: تحياتي لحضرتك وللهندسة.
0: نعم.
1: وكل اللي بيسمعوني وكل اللي شاركوا وكل اللي راح يشاركوا.
0: نعم ولك التحية.
1: إن شاء الله الفوز لنا شامة إن شاء الله.
0: بإذن الله. بإذن
1: الله.
0: ادعو ادعو.
1: المهم وصلنا لكأس العالم.
0: نعم.
1: الله ينعم عليك. بالنسبة للموضوع أنا بلوم اللي اللي ما يعني مو اللي بيزنه اللي بنزن له
0: اللي بنزن عليه
1: اللي بيسمع الزن لما بده يتقبل الزن ويمشي معناته بضل الواحد يتعرض لأنه حدا بالزن إنه يكسب اللي طلباته فأنا لما يتعرض علي حدا مثلا بده يزن علي وإذا الشغل يعني مش
0: بلكي يعني الزن للمصلحة برضه يعني مش شرط يكون زن مؤذي
1: لمصلحة اللي بزن
0: أو لمصلحة اللي بنزن عليه بلكي في طبع مش كويس وهذا اللي بزن عليه بده يتركه أو يبطله
1: فئة قليلة
0: فئة قليلة
1: هو الزن اللي متعودين عليه معلش يسمحوا لي الستات ما يزعلوش مني منهم اللي الزن بيكون دايما هم بيحاولوا يضلوا يزنوا عشان يلبوا طلباتهم وإذا الرجل رضى لها وسمع منها ومع الزن إنه طلعها معناته خلص تتعود والله الزن عليه لما إنه خلص تعرف إنه هي نقطة ضعفة والأفضل إنه يعني طول هاي العادة يعني عادي أنا بعتبرها يعني مش مريحة يعني ممكن يصير مشاكل يعني لا سمح الله يعني
0: بتصير مشاكل من وراء الزن
1: بالضبط فأنا الزن اللي صار معي أنا ما اقتنعت فيه ومهما الزن هاي اللي زنت علي أنا ما رديت عليها لأني عرفت إنه لو خسرت صحبتي

0: بعتبر حالي خسرتها.
1: نعم.
0: وعلى الهواء بحكي ما اقتنعت وما رديت و...
1: نعم.
0: طيب. لي يعني كان الزن غلط مش في محله يعني.
1: طيب شكرا لك.
0: تحياتي.
1: يا هلا.
0: أهلين هلا.
1: إذن نكمل الفقرة.

0: مساء الخير.
1: هلو.
0: يا هلا.
1: مساء الخير استاذ خالد.
0: مساء النور.
1: مساك الطيب.
0: يا اهلا.
1: اهلا بحضرتك وتحيه كبيره فريق العمل الاستاذ علاء الطيفان والاستاذ محمد رمضان. وبقول للسمر الغاليه علينا بقولها الف مبارك عيد ميلادك وعقبال 100 سنه ان شاء الله.
0: نعم. وايضا سعيد حماد انضم لها.
1: اهلا وسهلا في الاستاذ سعيد حماد. نعم. تحيه كبيره له ولكل المستمعين. الالحاح والله صعب الالحاح. يعني هو يمكن يكون سلاح ذو حدين. احيانا الطلب المتكرر يمكن احيانا بنجح اذا كان في اسلوب لطيف وفي امر مهم له، لكن الالحاح الزائد بيجي دائما بنتيجه عكسيه، لانه الانسان بطبيعته ما بحب انه يشعر بانه مجبر او تحت ضغط، لذلك الموافق فقط يمكن تكون من اجل انه بده يريح راسه.
0: نعم.
1: هذا مش حل دائما، احيانا نندم لانه نكون مضطرين انه احنا نوافق على الطلب هذا الانسان.
0: نعم.
1: لكن انا بصراحه من الناس، اعوذ بالله ما قلت، انا ما بحب الالحاح لاني من الناس اللي براعي ظروف الشخص المقابل لي.
0: نعم.
1: يمكن هذا، يمكن انا لما بدي افكر بهاي الطريقه بده هذا يعكس شيء من التفاهم ورعاه مشاعر الاخرين. الانسان ما بيعرف دائما ظروف اللي قدامه، يمكن يكون هو بده يتلبى هذا الطلب له، لكن يعني هو هذا الطرف المقابل اللي بده يلبي هذا الطلب، لكن هو مش قادر ماديا.
0: نعم.
1: او مش قادر نفسيا او عنده
0: او ما عندهش وقت مثلا. نعم.
1: ممكن كل شيء ممكن، لكن كثرة الالحاح يمكن بتعمل له ضغط وتخلق عنده مشاكل كان بالامكان هو يتجنبها. في الحياه الزوجيه خصوصا حلو الانسان يراعي كل طرف ظروف الطرف الاخر، يكون في حوار قائم على المحبه، يكون في على التفاهم، مش على كثرة المطالب والضغط على الزوج. الزوج اللي بشعر إن زوجته بتقدر ظروفه، والزوجة اللي بتلاقي في زوجها تفهم وتقدير إلها، بتكون العلاقة بينهم أكثر استقرار وراحة. التقدير مش إن أتنازل أنا عن كل شيء، لكن إني أنا أطلب بلطف أتفهم إن كان هذا الوقت أو الظروف مناسبة.
0: نعم.
1: كلمة طيبة حلوة، والتعاون والصبر والله بتوصل للمحبة والمودة بين الأطراف.
0: نعم.
1: كلها. يسعد لي مساكن.
0: شكرا لك أم عشان.
1: تحية
0: يا
1: أهلا.
0: هناك اتصال. مساء الخير.
2: مساء الخير.
0: مساء النور.
2: طيب خالد كيفك؟
0: أهلا.
2: نغم أم خالد معك.
0: أهلا يا نغم، كيفك يا أم خالد؟ يا هلا. أنا بخير.
2: يسعد لي إياك ويسعد لي مساك ويسعد لي اسمك كمان.
0: تسلم يا أم خالد.
2: اسم الغالي.
0: يا هلا.
2: خلي لي إياك. بالنسبة لموضوع الزن شوفوا مش حلو.
0: نعم.
2: أنا بعد هو الزن للأطفال فقط، أما للكبار
0: حلو لا. بس للأطفال بالنسبة لك؟
2: بالنسبة لي للطفل كيف دي زن، أما الكبار يعني سوري رجل أو مرأة يعني إحنا عاقلين وكبار كافيين نعرف إنه اللي قبالنا عنده إمكانية ولا لا.
0: بس في ناس كبار يعني بزنوا بقول لك هذه أدى.
2: لما أطلب منك خدمة مثلا وأنا عارفة إمكانياتك، لو أنت قادر تعملها ما بتخليني أكرر الطلب مرتين.
0: نعم.
2: سواء زوج ولا أخ ولا بأي إشي.
0: نعم.
2: صح ولا لا؟
0: نعم.
2: وبدي منك طلب صغير.
0: نعم.
2: ياريت تعمل لي حلقة بس إنه الواحد إذا بينفصل عن صديق أو زوج بينفصل عن زوجته أو كذا لازم يذمه، يعني حتى لو إنه هو مو عاطل لازم يذمه.
0: النهايات أخلاق يا أم خالد، النهايات أخلاق.
2: في أعرف بس يعني الرأي إنه ليش أغلب يعني الناس نعمم، بس إنه لما واحد بنفصل عن مرته مثلاً بقول لك ليش فصل والله كذا أو هاي مثلاً والله جوزي كذا، مع إنه ما بكون هذا حكي في منه.
0: نعم.
2: صحيح. الانفصال بالعلاقات سواء صداقة أو أخوة أو أزواج ليش بدموا بعض بعد ما ينفصل؟ ويسعدني مثلاً.
0: أبشري. يعني إذا بالإمكان بلكي بكرة. شكرا أم خالد. يا هلا.
2: شكرا لك.
0: هناك اتصال بعد أم خالد بقول لك إحنا كبار ما بنستخدم الزن أو النق أو الإلحاح. خلينا نسمع الاتصال القادم. مساء الخير.
3: مساء الخيرات
0: والوردات.
3: تحياتي أستاذ خالد.
0: أهلا أستاذ أحمد.
3: حبيبي الله يخليك. تحياتي لمحمد رمضان وفريق العمل وكل السادة المستمعين. نعم. والمشاركين.
0: ولك التحية.
3: الله يخليك. دع عنك من راح ودع عني ودع من ودعك، ضع فيك من جاء ومن ظلوا معك، ما أضيق الكون الفسيح.

0: بدون من تهوى وإن كانوا معك ما أوسعك. خليك إنسان الوداد ولا تكن خلا لمن دون المحبة أوجعك. دع عنك لوم الذاهبين وغني لي وانهى المحمود العزام لمن يهوى الحياة ليسمعك. تحياتي للجميع.
1: يا هلا يا هلا.
0: الله يخليك وبارك فيك.
1: جميلة التحية لمحمود.
0: الله يخليك رائع. أنا مبارح كنت في مشوار وسمعته في السيارة وأنا مروح.
1: نعم.
0: كان شيء رائع جدا.
1: واليوم كان بده يعني حضرنا مفاجأة لكن الظروف ما شاءت. يكفي نيته.
0: صحيح صحيح. فكان رائع مبارح في اللي طرحه كامل يعني. وكان الموضوع والله كان عندي حكي فيه بس باختصار يعني عن الوصف. انت بتقول وردة لفلان انت وردة، اذا كان ريحته بتساوي الوردة ليكن وردة.
1: نعم.
0: ليكن وردة يعني.
1: جميل.
0: والألقاب والأوصاف منذ القدم موجودة. الرسول صلى الله عليه وسلم لقب خالد بن الوليد بسيف الله المسلول.
1: نعم.
0: وفي أوصاف كتير وشيء جميل كان يعني، لكن خلني الوقت مبارح ما قدرت.
1: نعم لسوء حظنا.
0: نعم الله يخليك. والشعراء كما تفضل الأخ أبو الرائد بحيي يعني هم يبحثون عن حلاوة الشعر في الأكذوب، لأن أبو الرائد كمان بكتب شعر. يكتب الشعر أبو الرائد، فيختلط هو الشاعر أول ما بيكذب بيكذب على نفسه علشان يطلع القصيدة بالشكل الذي يريد ثم يستفيد منها الآخر.
1: نعم
0: نعم
1: جميل.
0: بخصوص موضوعنا اليوم هو حلو، سلاح ذو وجهين يعني، بين الإلحاح والذم هو سلاح ذو حدين يعني، قد يكون نقطة ضعف عندك أنا بستغلك من خلالها وأضيع بخجلك فيها، وقد يكون لمصلحة عامة أنا بزن عليك خوفا من خطأ كبير رح ينبني، من خطأ صغير رح ينبني عليه خطأ كبير.
1: جميل.
0: فبكون أنا مصر عليك بإلحاحي وبيزني إنه دير بالك، وبضل حتى نتخطى هاي المرحلة اللي هي مرحلة الخطر بكون لحوه جدا عليك. هذا هو، لكن الكارثي أن يستغل في نقطة ضعف للشخص الآخر.
1: نعم.
0: بكون يعني كارثي للغاية. من الكوارث اللي منلاحظها، مش كوارث بمعنى الكارثة،
1: صدمات يعني، هروب أحد من الآخر. نعم.
0: يعني زوج بقول لزوجته بكرة بس الله يفرج علي بجيب لك طقم ذهب.
1: نعم.
0: بتاخده وعد وبصير الإلحاح والذنب.
1: نعم.
0: وحكى يعني إذا تفيد الشرط يعني بكرة لما ربنا بفرج علي بجيب لك. فبتتركه ثلاثة أيام وبعدين تسأله عن طقم الذهب
1: مثلا.
0: يعني هاي أنا بسميها إثارة مشكلة علشان ينتبه أكثر فأكثر.
1: هل الحق على الرجل ولا على المرأة؟ المرأة بتصدق يعني. هي بتعتبره وعد.
0: المرأة تفصل الكلام كما تريد أستاذ خالد. يعني أنت لما بتقول لما بفرجها ربنا علي راح أسوي واحد اثنين ثلاثة، هي بتاخد أقرب جانب إلها.
1: نعم.
0: وبتعتبره واحد. مش أنت حكيت؟ مش أنت قلت قبل أسبوعين هيك؟
1: نعم.
0: طيب أنا قلت إذا لا أنت معاك والله فرج عليك، فبصير تاخد الزاوية هاي. ولا ربما بعض النساء كذلك يعني عندها زن وإلحاح لأنه جوزها مش منتبه لها كمان. ربما يكون يعني مش منتبه لها.
1: نعم. هاي حالة موجعة أكيد لكن.
0: طبعا مؤلمة كما تفضل. نعم. في القصيدتين محمود العزام فهمت علي.
1: هو ختم الحلقة محمود بقصيدتينه
0: جدا. طبعا طبعا طبعا أكيد.
1: نعم. وهل لكن سنستمع إلى قصيدة بإلقائك واختيارك يا صديقي؟
0: يديمك ربنا. تراني يحبك لا أعلم، سؤال يحيط به المبهم. وإن كان حب افتراضا، لماذا إذا الاحتطاش برأسي الدم وحار الجواب بحنجرتي وجف النداء ومات الفم وفر وراء ردائك قلبي ليلثم منك الذي يلثم؟ تراني أحبك؟ لا، محال، أنا لا أحب ولا أغرم. وفي الليل تبكي الوسادة تحتي وتطفو على مضجع الأنجم، فأسأل قلبي أتعرفها؟ فيضحك مني ولا أفهم، إلى أن يضيق فؤادي بسره. ألح وأرجو وأستفهم، فيقول لي أنت تعبدها، لماذا تكابر أو تكتم؟
1: جميل جميل. لمن القصيدة؟
0: نزار قباني.
1: نزار قباني،
0: نعم.
1: شكرا لك أحمد. حتى نعطي مجال لاتصال آخر. 0647-47-111-112 معنا اتصال. مساء الخير.
2: أهلا، مساء الورد.
1: مساء النور.
2: يعطيك العافية أستاذ خالد.
1: يا أهلا.
2: بريهان بشار.
1: أهلا يا بريهان.
2: أهلا فيك، يعطيك العافية.
1: نعم.
2: هلا أستاذ خالد، بالنسبة للإلحاح فأنا بحكي إنه لكل كتاب عنوان.
1: جميل.
2: هلا انت شو قبل ما تقرا الكتاب، انت ايش تنتقي العنوان قبل الكتاب، يعني اهم شيء شو العنوان. فهلا الان انه في بنود انا بدي ارتكز عليها في عمليه الالحاح. اول شيء انتقاء الشخص انا اللي بدي الح عليه في طلب حاجتي، هاي اول وحده.
1: جميل.
2: ثانيا انه مدى قبول انه تحقيق الشيء اللي انا بدي اطلبه منه. يعني انه انا ارتجي خيرا في عملية الالحاح، اكيد انه انا رح اكون رجائي خير، ولما اصريت على الاشي انه يتنفذ او انه رغبتي تتحقق في الشيء.
1: نعم.
2: فالان انا في ركيزتين بدي ارتكز عليها. اول اشي نسبة الموافقة على هذا الشيء، يعني انا ما بلح على امر ما انا شايفة منه فايدة يا استاذ خالد.
1: نعم.
2: يعني شفت، فأنا بحكي العناوين، تقرأ الكتاب له عنوان،
1: يعني الواحد بشخص. بس مرات خلينا نقول، مرات زي ما قال أحمد، زوج بوعد زوجته لما الله يفرجها بجيب لك خلينا نقول طقم ذهب، صار هذا الوعد أو هذه الأمنية صارت صك أو شك أو
2: إنه شك مفتوح، إنه نعم. شوف عادي أنت، إنه ممكن إنه هالشك إنه ينصرف. أيوة. لا أنا ما بحكي عن أمور مثل هيك، في أمور أثمن من إنه مثلا إنه زوج يقول لزوجته بدي أجيب لك إشي أو شغلة مثل هيك. ممكن إنه شغلات مثلا كثير إحنا بتصير في حياتنا، على سبيل المثال إنه الزواج الآن قسمة ونصيب أستاذ خالد، صح ولا لا؟
1: مزبوط.
2: لكن بعض أحيان إنه بيكون في لشخص ما إلك نصيب عنا يا ابن الناس، خلص يعني إنه ما إلك نصيب، فبيجيها الشخص إنه لا أنا خليني أسوي محاولة محاولتين. لا لا لا، هاي أمور ما فيها إلحاح ترى أستاذ خالد.
1: نعم.
2: يعني هاي أنت تحكي، هاي أمر بسيط، إني أوعد زوجتي في هدية في شيء معين وظلها تستنى، شيء عادي ممكن يصير في أي
1: بعض خلينا نقول النساء أو الفتيات بحبوا الإلحاح، إنه والله فلان تقدم لي كذا مرة وخمس ست مرات.
2: لا لا لا،
1: ضد ولا هي موضة قديمة صارت.
2: لا انقرضت هسه، يجيبوه بيقولوا هذا ودي إياه.
1: نعم.
2: هسه بحياتك أستاذ خالد بيجيبوه بيقولوا هذا ودي إياه.
1: يا ستي الدنيا بتتغير.
2: فسبحان الله. بس إنه مثل ما بحكي، إنه من وجهة نظري أنا بريهان، إنه الإلحاح يرتكز على ركيزتين. أول شيء الشخص اللي أنا بدي أرتجي فيه تحقيق غايتي. ثاني شيء الموضوع اللي أنا بلح عليه. هالركيزتين هذول لازم يكونوا أساسيات، بعدين بقرر أني أنا أظني ملح ولا أنه لا رجاء من هذا الشيء اللي أنا قاعدة بلح فيه. في مواضيع لربما أنه يكون الإلحاح فيه في فائدة، بس في مواضيع عادي يعني مبين من البداية أنه ما في داعي للسعي اصلا للرجاء انه ممكن انه يصير فيها.
1: نعم.
2: فانا من الناس اللي شخصيا لا انصح بجميع الجهات، لا بانه ممكن يصير ولا انه ممكن مش يصير.
1: نعم.
2: ضد فكره الالحاح يعني.
1: نعم. شكرا لك بريهان.
2: يا هلا
1: يا هلا
2: يا هلا فيك. هلا
1: فاصل ونواصل.

0: إذا معنا اتصال. مساء الخير. ألو.
1: ألو.
0: يا هلا.
1: ألو. مساء الخير.
0: مساء النور.
1: الله يعطيك العافية سيدي. تحياتي لك وللسيد محمد رمضان
0: والكاتب
1: جميع
0: والمستمعين
1: والمستمعات.
0: نعم.
1: الموضوع بالنسبة للزن والإلحاح هو طبع في الإنسان.
0: نعم.
1: فأنا برأيي إنه هذا الإنسان اللي بيكون عنده الزن والإلحاح دائما إنسان عنده فضول وقسم كبير من الأنانية متأصل فيه. فهذا الإنسان بده مشايرة، يعني بدك تسايره. فالمشايرة هي الأفضل، لأنه النقاش معه والحوار معه لا يجزي، لأنه الطبع في الإنسان متأصل. فأنا في عندي قصيدة صغيرة جدا.
0: نعم تفضل.
1: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء، وكن رجلا على الأهوال جلدا، وشيمتك السماحة والوفاء.
0: نعم جميل، يعطيك العافية. إذا نعم
1: السيد العزيز.
0: ألو بعدك معنا على الهواء؟ إذا ننتقل لفاصل ونواصل.

0: وي
1: كيف حالك؟
0: يا هلا،
1: تحياتي لك ولمحمد رمضان وكافة المسلمين.
0: نعم السلام. ولك التحية.
1: والله الله يسرك. اللي بقولوا لهمك أو الإلحاح،
0: نعم،
1: مرات بقول ما هو أنت يا الإنسان، يعني كون مباشر. يعني في ناس أنا ببعث له برن عليه هو بيردش وبفكر أني بنوك. طب قول اليوم مش فاضي ما ترن.
0: أها، يعني النج يصنع صناعة من الطرف الثاني.
1: يعني أنت كون مباشر معي كذا.
0: نعم، حلو الزاوية هاي الجميلة اللي بتحكي فيها.
1: وفي مرات النج يعني لا يحتمل، يعني خاصة لما يكون الناس يكون عنده ظروف، يعني مثلا زي مثلا إنسان مريض، يعني
0: نعم.
1: الله يعينه. يعني
0: نعم.
1: مش تنقي عليه مثلا أنت إذا كان زوجك مريض ما معه مثلا مرض الله ما عافينا عنده إعاقة
0: نعم.
1: معينة هون لا النج
0: يعني في صوت بي تليفونك يا صديقي.
1: هون النج بيصير لا يعني
0: نعم.
1: أوعدك. وبدي يا أستاذ خالد يعني شغلة صغيرة طلب.
0: نعم.
1: أنا بحط على 88.0.
0: نعم.
1: بطلع للتلفزيون الأردني مش شبه قبل القناة الرياضية.
0: نعم.
1: منا ترجعون القناة الرياضية، لأنه يعني بتعرف إحنا المكفوفين الراديو بنحتاجه، ويعني حقنا نتابع رياضة. التلفزيون الأردني منتابعه على الفيسبوك، منتابعه وين مكان يعني.
0: نعم، سننقل هذه الملاحظة فورا يا صديقي.
1: كل التوفيق لمنتخبنا الأردني بكرة.
0: اللهم أمين. ادعوا لهم.
1: حطوا لنا أغنية قبل نهاية البرنامج.
0: نعم. شكرا لك.
1: شكرا لك.
0: يا هلا. هناك مجال اتصال أيضا. مساء الخير.
2: مرق تحياتي أستاذ خالد.
0: يا هلا يا هلا.
2: كيفكم إن شاء الله منيحين؟
0: الحمد لله.
2: كيف المعنويات إن شاء الله للمباراة؟
0: نعم، المعنويات عالية وجميلة والتجهيزات جميلة. وين بدك تحضر المباراة اليوم؟
2: والله عندي بالبيت لحالي معك نغم الكردي أول شيء.
0: يا هلا يا نغم. يا هلا. يسعد مساكي. تفضلي.
2: حابة أشارك والله بالإلحاح. موضوع شوي غريب عن الإلحاح من نوع آخر يعني.
0: اللي هو؟
2: أول شيء بدي أحكي الإلحاح يعني غير يعني لناس يعني كيف بدي أحكي لك؟ مو مكانهم يعني هباء، رح يروح هباء، فما في حال واحد يقعد
0: ويسكت.
2: في الإلحاح بيكون على ناس بتعزهم بيعزوك أو يعني مقياس بتشوف.
0: تختار الشخص اللي بتلح عليه.
2: ففي في قصيدة بين الحاح بين الأعصاب والنفس.
0: نسمع.
2: عرفت كيف؟ في قصيدة شوي طويلة
0: معنا احنا دقيقتين ثلاثة.
2: اوكي، هي قوم بدها يعني ما راح اطول. بعد ما لحت الأعصاب على النفس، النفس صوت تسمع. آخر شيء بعد ما تعبت، فبدي أحكي هالبيتين إن شاء الله إنهم يعجبوكم.
0: نعم.
2: وثمتت تقشعر وهي ترتجف وتهتز خوفا من الإدمان، عشو على الجري بمتاهات الخيال وقوة ثباتها تنجرف للفقدان.
0: الله الله،
2: يعطيك العافية.
0: شكرا لك. يا هلا. هناك اتصال. مساء الخير.
3: الله يسعد مساك، يعطيك ألف عافية.
0: يا أهلا.
3: يعطيك العافية أستاذ خالد.
0: هذا صوت أسمهان.
3: والله صح أسمهان.
0: كيفك يا أسمهان؟
3: الله يخليك يبارك فيك.
0: نعم.
3: يا رب.
0: تفضلي يا أسمهان.
3: أنا بحكي الإلحاح أو النج. هو عادة مكتسبة. لما أنا بربي على سبيل المثال ابني، إنه إذا بكى أنا بلبي الحاجة.
0: نعم.
3: رح يتعود. لما أنا بربي الشخص اللي قبالي إني أنا ما برد إلا إذا كرر مرة واثنين وثلاثة. رح يعتاد إنه أنا لا أستجيب إلا
0: بالإلحاح بالنق.
3: أما لو أنا علمت الطرف اللي أمامي إنه أنا رأيي ثابت، نقيت ما نقيت بغض النظر عن الإلحاح أو فأنا خلص طالما مقتنعة فلن أستجيب. مرة هو لحاله رح يعرف إنه هذا الأسلوب ما بيمشي معي. يعني نبدأ بأطفالنا ورح يكبر معهم.
0: طب إذا حدا نقع عليك يا أسمهان كيف تتصرفي؟
3: والله حسب اللي بنق.
0: تتحملي؟
3: إذا شخص مقبول بتحمل.
0: إذا شخص مقبول.
3: وإذا مش يعني مش عاجبني، فأنا عادة أستخدم التغافل.
0: التغافل
3: ما سمعت وخلاص.
0: جميل جميل جدا.
3: الله يسعدك.
0: أسمهان أنت آخر مكالمة لهذا المساء، شكرا لك. يا هلا. إلى هنا نكون وصلنا نهاية حلقة هذا المساء من برنامج مساء الخير، هو برنامجكم الذي يأتي عادة كل أحد واثنين وثلاثاء. قبل ما نختم الحلقة نتمنى الفوز لمنتخبنا هذا الصباح أو فجر الغد. ياريت كلنا ندعي وكلنا نآزر ودعواتكم حتى يدخلوا الفرحة، هم أكيد يعني أدخلوا الفرحة بأدائهم المشرف وأخلاقهم كنشامة، لكن فرحة الفوز راح تكون بكل بيت أردني. يا رب الفوز ويا رب الأداء المشرف، طبعا هذا ما في شك. وهذه تحيات معتز اللوم وسعيد حماد، أيضا ربان المكسر ومخرج هذه الحلقة محمد رمضان المبدع. كان معكم من خلف الميكروفون محبكم محدثكم خالد علي عياد، ولنا موعد في مساء الغد. تصبحون على خير.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل نشرة منتصف الليل الإخبارية، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. الأردن يستضيف اجتماعا تشاوريا لوزراء الخارجية العرب واجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري. وزير الخارجية يؤكد أهمية تعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة. المنتخب الوطني لكرة القدم ينهي استعداداته الفنية والبدنية لمواجهة المنتخب الجزائري. وفد من وجهاء خان يونس يزور المستشفى الميداني الأردني ويثمن مواقف جلالة الملك ودعم القوات المسلحة. من العناوين إلى التفاصيل من عمان. اختتمت في عمان أعمال الدورة العادية المستأنفة 165 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بمشاركة وزراء الخارجية العرب، وذلك عقب الاجتماع التشاوري الذي عقد بدعوة من نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي. وأكد الوزراء العرب خلال الاجتماعات جملة من المواقف المشتركة تجاه القضايا الإقليمية، حيث رحبوا بمذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران، وشددوا على أهمية مواصلة المفاوضات الجارية للتوصل إلى حل شامل يعالج أسباب التوتر في المنطقة ويعزز الأمن والاستقرار. كما أكدوا ضرورة احترام سيادة الدول العربية ورفض التدخل في شؤونها الداخلية أو المساس بأمنها واستقرارها، مع التشديد على أهمية معالجة أسباب التوتر ومنع تكرار الاعتداءات التي استهدفت عددا من الدول العربية خلال السنوات الماضية. وجدد الوزراء تأكيدهم أن القضية الفلسطينية تبقى في صدارة الأولويات العربية، مع رفض السياسات والإجراءات الإسرائيلية التي تقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام العادل والشامل. وفي الشأنين اللبناني والسوري، أكد الوزراء دعمهم للبنان وسوريا في مواجهة التحديات الراهنة ورفضهم الاعتداءات الإسرائيلية عليهما، مع التشديد على مواصلة التنسيق العربي المشترك بما يخدم أمن المنطقة واستقرارها. كما شهدت الجلسة تعيين الأمين العام المقبل لجامعة الدول العربية نبيل فهمي بتفويض من القادة العرب، حيث سيبدأ مهام عمله في الأول من تموز من العام الحالي لمدة 5 سنوات، خلفا للأمين العام المنتهية ولايته أحمد أبو الغيط. هذا وقال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي إن الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب جاء لبحث تعزيز العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات المتنامية التي تعصف بالعالم العربي. وأضاف الصفدي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع عبد اللطيف الزياني والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عقب انتهاء أعمال الاجتماع أن الجلسة شهدت حوارا موسعا عكس الإدراك المشترك لخطورة التحديات التي تواجه المنطقة والإرادة لتعزيز أدوات العمل الجماعي من أجل مواجهتها. وقال الصفدي:
1: اليوم كان هنالك ضرورة لأن نجتمع وزراء خارجية الدول العربية لنبحث في كيفية تعزيز عملنا المشترك في مواجهة التحديات المتنامية التي تعصف بعالمنا العربي. وشهدت الجلسة حوارا موسعا عكس الإدراك المشترك لخطورة هذه التحديات والإرادة لأن نعزز من أدوات عملنا الجماعي من أجل مواجهتها. رحبنا جميعا بمذكرة التفاهم التي وقعت بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية إيران الإسلامية، ونقف جميعا داعمين لهذه الاتفاقية وضرورة التقدم في المفاوضات التي بدأت في سويسرا أمس وصولا إلى حل شامل إلى هذه الأزمة يعالج كل أسباب التوتر في الحقبة الماضية. نحن جميعا نريد لمنطقتنا أن تعيش بأمن واستقرار. حتى تنعم منطقتنا بالأمن والاستقرار لابد من أن نكون صريحين وأن نعالج كل أسباب التوتر السابقة. ومن هنا نؤكد على ضرورة احترام سيادة الدول العربية، رفض التدخل في شؤون الدول العربية، رفض العبث أمن الدول العربية، وكنا جميعا أدنا الاعتداءات الإيرانية على دول مجلس التعاون الخليجي جميعها، أشقائنا في الخليج العربي وأيضا على المملكة الأردنية الهاشمية. يجب أن لا تتكرر هذه الاعتداءات، ويجب أن نعمل معا من أجل أن نضمن أن المرحلة القادمة لن تشهد مثلها، وأننا سنعالج كما قلت كل الأسباب التي كانت أدت إلى التوتر. فهذه قضية كانت في صلب ما تحدثنا به اليوم. أيضا كان في مقدم المواضيع التي طرحت القضية الفلسطينية وما تواجه من خطر متفاقم نتيجة التوسعية الإسرائيلية التي نراها تنعكس يوميا، توسعة للاستيطان، مصادرة للأراضي، محاولات لانتهاك الوضع التاريخي والقانون القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، محاصرة الاقتصاد الفلسطيني. كل هذه إجراءات إسرائيلية لا شرعية تقوض حل الدولتين، وبالتالي تنسف فرص تحقيق السلام العادل والشامل الذي مثل ويمثل خيارا استراتيجيا لكل دولنا العربية. نحن نريد سلاما شاملا، لكن طريق هذا السلام هو تلبية حق الشعب الفلسطيني الشقيق في دولته الحرة المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس المحتلة. العالم كله يجمع على أن لا بديل لحل الدولتين سبيلا لإنهاء الصراع وتحقيق السلام العادل، وما تقوم به الحكومة الإسرائيلية يوميا هو نسف لكل الأسس التي يجب أن يقوم عليها حل الدولتين. ونحن في المملكة الأردنية الهاشمية بالتأكيد يعني مستمرون في العمل مع كل أشقائنا من أجل وقف هذه الإجراءات، ومن أجل أيضا حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس في ضوء الوصايا الهاشمية التاريخية على هذه المقدسات. أيضا ناقشنا اليوم الأوضاع في لبنان الشقيق، ندين العدوان الإسرائيلي على لبنان، نؤكد على ضرورة احترام وقف إطلاق النار، ونقف مع أشقائنا في لبنان في كل جهد يقومون به من أجل حماية أمنهم واستقرارهم وسلامة مواطنيهم. تحدثنا أيضا عن الأوضاع في سوريا، وكلنا نقف إلى جانب سوريا الشقيقة في عملها إعادة بناء الوطن السوري الحر الآمن المستقر الذي يلبي حقوق كل مكونات شعبه، وينتقل بسوريا من مرحلة كانت كارثية في تاريخها إلى مرحلة إن شاء الله ستكون مرحلة تشهد الأمن والاستقرار والازدهار والإنجاز. وأيضا كلنا نرفض الاعتداءات الإسرائيلية على الأرض السورية والمحاولات الإسرائيلية في العبث بأمن واستقرار سوريا، لأن في نجاح سوريا نجاح لنا جميعا، وفي استقرار سوريا استقرار للمنطقة برمتها. طلقنا اليوم في حوار

0: سنعمل من أجل أن يثمر أدوات عمل عربية مشتركة أكثر فاعلية وأكثر قدرة على مواجهة التحديات وحماية الأمن العربي وحماية المصالح العربية وحماية القضايا العربية.
1: من جهته أكد وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني الذي تترأس بلاده الدورة الحالية لجامعة الدول العربية على المستوى الوزاري أن المرحلة الراهنة والظروف التي تمر بها الدول العربية تتطلب مزيدا من التعاون والتنسيق والتشاور العربي لمواجهة التحديات المشتركة وتعزيز الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة بما يلبي تطلعات الشعوب نحو مستقبل أكثر ازدهارا وسلاما. وقال الزياني خلال مؤتمر صحفي على هامش أعمال الاجتماع:
2: أود أن أعرض عن خالص الشكر والتقدير للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة على استضافة هذا الاجتماع، ولمعالي الأخ العزيز أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية على مبادرته الكريمة بالدعوة لعقد لقاء تشاوري بين أصحاب السمو المعالي والسعادة وزراء خارجية الدول العربية. فقد تناول المجلس الوزاري في اللقاء التشاوري تناول حقيقة أبرز المستجدات الإقليمية، وفي مقدمتها توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وما نصت عليه من وقف العمليات العسكرية وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية وتعزيز جهود تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي. وقد رحب الوزراء كافة بهذه الخطوة، مؤكدين أن مذكرة التفاهم خطوة مهمة لتعزيز السلام والاستقرار الإقليمي، ومؤكدين على أهمية الالتزام التام بما ورد فيها لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي ويجنب المنطقة تداعيات الصراعات والحروب المدمرة وتسخير الجهود لإحلال السلام والتنمية والازدهار لصالح جميع شعوب المنطقة.
1: هذا وعقد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي على هامش هذه الاجتماعات سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من نظرائه العرب في إطار التنسيق والتشاور بشأن القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وشملت اللقاءات كل من وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير الشؤون الخارجية التونسي محمد علي النفطي ووزير الشؤون الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوق ووزير الخارجية اللبناني يوسف رجي. كما أجرى الصفدي مباحثات موسعة مع وزير خارجية دولة الكويت الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، واجتمع مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني. وفي سياق متصل تسلم الصفدي من الوزير الموريتاني رسالة خطية موجهة إلى جلالة الملك عبد الله الثاني من الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق تطويرها. كما عقد الصفدي مباحثات موسعة في إطار آلية التعاون الثلاثي مع وزيري خارجية العراق ومصر على هامش أعمال الاجتماع. استقبل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي نائب رئيسة المفوضية الأوروبية والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس. وبحث الجانبان سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والاتحاد الأوروبي وتوسيع أفاق التعاون المشترك في مختلف المجالات. كما تناول اللقاء الجهود الرامية إلى تهدئة التصعيد في المنطقة وأهمية التوصل إلى حلول دائمة تستند إلى القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار. كما بحث الجانبان تطورات في الأراضي الفلسطينية مؤكدين ضرورة وقف الانتهاكات والإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس ومواصلة التنسيق والتعاون المشترك. في إطار المتابعة الرسمية والشعبية لمشاركة المنتخب الوطني لكرة القدم في نهائيات كأس العالم 2026، أجرى سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد اتصالا مرئيا مع لاعبي المنتخب الوطني قبيل المواجهة المرتقبة أمام المنتخب الجزائري. ونقل سموه خلال الاتصال دعم جلالة الملك عبد الله الثاني للنشامة، مؤكدا ثقته الكبيرة باللاعبين وقدرتهم على تحمل المسؤولية وتمثيل الأردن بأفضل صورة. وأشاد سموه بالأداء المميز والروح القتالية التي أظهروها في المباراة الأولى، داعيا إلى مواصلة المشوار بالروح ذاتها والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق تطلعات الجماهير الأردنية. من جانبه أكد قائد المنتخب الوطني إحسان حداد أن معنويات اللاعبين مرتفعة وأنهم يدركون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، مشيرا إلى أن الفريق سيبذل أقصى جهوده لتحقيق نتيجة تليق بطموحات الأردنيين. هذا وأنهى المنتخب الوطني تحضيراته البدنية والفنية استعدادا لمواجهة المنتخب الجزائري عند 6:00 من صباح اليوم الثلاثاء على استاد سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات. وأكد المدير الفني للمنتخب الوطني جمال سلامي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة أن النشام جاهزون لهذه المواجهة المهمة، مشيرا إلى أن اللاعبين يدركون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم وأن الفريق يمتلك المقومات اللازمة لتحقيق نتيجة إيجابية في مواجهة تعد مفصلية في مشوار التأهل إلى الدور المقبل. ومع تصاعد الحماس الجماهيري للمواجهات المرتقبة تواصل الجهات الرسمية في مختلف محافظات المملكة استعداداتها لمتابعة اللقاء، حيث أكد وزير الشباب الدكتور رائد العدوان أهمية تعزيز الجهود التنظيمية والإعلامية الخاصة باستقبال الجماهير ومتابعة المباراة في الأماكن التي خصصت لذلك، مشيرا إلى جاهزية مختلف الجهات المعنية لتوفير بيئة مناسبة وآمنة للمشجعين. بدورها دعت مديرية الأمن العام الجماهير الراغبة بحضور فعالية متابعة مباراة المنتخب الوطني أمام المنتخب الجزائري في المدرج الروماني والساحة الهاشمية ومدرج الأوديون والمواقع الأخرى في المحافظات والتي خصصت لبث المباراة إلى الالتزام بالتعليمات التنظيمية والإرشادات الأمنية لضمان سلامة الجميع وانسيابية الدخول والخروج. وأكدت المديرية أن أبواب الموقع ستفتح أمام الجمهور قبل وقت كاف. أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن تضامن الأردن مع دولة قطر الشقيقة جراء الانفجار الذي وقع في منطقة رأس لفان الصناعية. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي تضامن المملكة ووقوفها الكامل مع حكومة وشعب قطر الشقيق في هذا المصاب الأليم. وكانت قطر قد أعلنت وفاة 13 شخصا من العاملين في مصنع برزان للغاز الطبيعي المسال وإصابة 66 آخرين جراء حادث عرضي وقع مساء الأحد. وأكدت أن الانفجار والحريق اللذين وقعا في المصنع كانا حادثا عرضيا وليس عملا تخريبيا أو متعمدا، مشيرة إلى أن الجهات المختصة باشرت تحقيقا شاملا للوقوف على أسباب الحادث. ونتابع فترتنا الإخبارية بالملف الأمريكي الإيراني، حيث اختتمت في سويسرا الجولة الأولى من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران بواسطة قطر وباكستان، وتم الاتفاق على خريطة طريق للتوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوما وإنشاء قناة اتصال لتفادي التصعيد وضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز. وأشارت تصريحات من الجانبين إلى إحراز تقدم في المفاوضات وسط حديث عن تخفيف بعض العقوبات والإفراج عن أصول مجمدة، بينما أكد الطهران أن المحادثات لم تتناول الملف النووي أو أي التزامات جديدة بشأنه. وفي السياق قالت واشنطن إنها أصدرت ترخيصا عاما مؤقتا لمدة 60 يوما يسمح بإنتاج وبيع النفط الإيراني، وذلك في إطار التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال المفاوضات الأخيرة. وننتقل إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنين في شمال الخليل. وفي سياق متصل واصلت قوات الاحتلال عمليات هدم منازل ومبان سكنية في بيت لحم والقدس، كما شهدت عدة مناطق اعتداءات نفذها مستوطنون بالتزامن مع حملات دهم وتفتيش شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من الضفة الغربية تخللتها عمليات اعتقال طالت عددا من الفلسطينيين. وفي قطاع غزة استشهدت شابة ومسعف وأصيب آخرون جراء غارتين إسرائيليتين استهدفتا مركبتين مدنيتين في مدينتي غزة وخان يونس، كما أعلنت وزارة الصحة في القطاع وصول 3 شهداء وإحدى عشرة إصابة إلى المستشفيات خلال 24 ساعة الماضية. زار وفد من شيوخ ووجهاء مدينة خان يونس وجنوب قطاع غزة وأعضاء ملتقى عائلات خان يونس المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة 10 تقديرا لجهوده.

دوره الإنساني في دعم الأشقاء الفلسطينيين، لا سيما من قافلة التزويد الطبية التي وصلت إلى القطاع خلال الأسبوع الماضي. ورحب قائد قوة المستشفى بالوفد الضيف، مبينا أن الخدمات الطبية والعلاجية التي يقدمها المستشفى تأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية وانطلاقا من الواجب القومي والإنساني تجاه الأشقاء في قطاع غزة، مؤكدا استمرار كوادر المستشفى في تقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية والعلاجية للمرضى والمراجعين. من جانبهم ثمن أعضاء الوفد المكارم والمبادرات الملكية السامية، وفي مقدمتها مبادرة علاج 2000 طفل من غزة في الأردن ومبادرة استعادة الأمل لمبتوري الأطراف، إضافة إلى دعم المستشفى 1000 طرف صناعي أخيرا، مؤكدين أن هذه المبادرات الإنسانية تجسد عمق المواقف الأردنية الثابتة تجاه الشعب الفلسطيني وتسهم في التخفيف من معاناة المصابين وإعادة الأمل لآلاف العائلات في القطاع. وإلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ اليوم الثلاثاء انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس صيفيا معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. في ختام نشرتنا، هذه عادة لأبرز عناوينها. الأردن يستضيف اجتماعا تشاوريا لوزراء الخارجية العرب واجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري. وزير الخارجية يؤكد أهمية تعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة. المنتخب الوطني لكرة القدم ينهي استعداداته الفنية والبدنية لمواجهة المنتخب الجزائري. وفد من وجهاء خان يونس يزور المستشفى الميداني الأردني ويثمن مواقف جلالة الملك ودعم القوات المسلحة. أيها السادة والسادة، من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية قدمنا إلى حضراتكم نشرة الأخبار. هذه تحية من الزميلين ذاكر حجات ومحمد ساهر الطراونة من دائرة الأخبار، وتحية من الزميل محمد رمضان من الهندسة الإذاعية. لؤي مسلم يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. الاثناش دائما ورا الاحداش، والاحداش وراهم اتناش، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. الاثناش دائما ورا الاحداش.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أمجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مراداً.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي، الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج علاء ربابة.

0: هنا في مركة الأمير، حيث لا تروى الحكاية كما ترى، بل تستعاد من بين الرمل معنى بعد معنى. كان الصوت أول ما ولد، وكانت الكلمة أول ما اشتبك مع العاصفة.
1: مركة الأمير ليس مجلساً يقال فيه الشعر، بل ميزاناً توزن به الرجال، ومحراباً تتلاقى فيه الفكرة مع القرار.
0: في المركة لم يكن الشعر طرفاً، بل كان موقفاً،
1: ولم تكن القصيدة غزلاً، بل طريقاً يسلك نحو المعنى.
0: هنا جلس عبد الله الأول ابن الحسين، لا كحاكم يملي، بل كمثقف ينصت، وكشاعر يرى في الكلمة ما لا يرى في السيوف.
1: وبين السياسة حين تشتد والمجتمع حين يضطرب، كان المركة هو الفاصل الخفي، فيه تتحول الحنكة إلى بيت،
0: وتختبر الفطنة في قافية، ويقال القرار شعرا.
1: من هنا، من المركة، بدأت حكاية دولة لم تبنى بالحجر وحده، بل بما حمله رجالها من صبر، وما نطق به قائدها من وعي.
0: دولة قامت بين العواصف فلم تنكسر، لأن في أصلها كلمة صادقة، وقلبا آمن، وشعبا يعرف كيف يصغي قبل أن يجيب.
1: مركة الأمير، حيث يكتب الوطن بيتاً بيتاً.
0: مركة الأمير، حيث يكتب الوطن بيتاً بيتاً.
1: ليس كل شعر ولد للمعارك، ولا كل قافية خرجت من رحم السياسة. ثمة أبيات تقال كي ينقذ المزاج، وكي يعود الإنسان إنساناً بعد أن أرهقته الدولة. والأمير كان يعرف متى يغلق ملف الحكم ويفتح ديوان الروح.
2: بما أننا انتهينا من معركة الانتخابات يا رئيس التشريفات، نريد في هذا المساء أن نقلب المزاج من السياسي إلى الأدبي أو الشعري.
3: نتمنى ذلك يا مولاي، فقد أرهقتنا السياسة.
2: الشيخ محمد فال اليوم أكثر نضارة من أي يوم مضى.
4: لأني أكثرت من الشاي يا مولاي، ورئيس تشريفات قصرك عبد الحميد بيك السراج لا يقصر معنا بالشاي تحديدا.
3: هؤلاء جماعة الشاي يا مولاي لهم طقوسهم ولهم مؤامراتهم، فإذا اتحدوا ضد أحد أضاعوه.
2: وشربك للشاي يزيدك بهجة، إذا دار بالفنجان من للنهى يسبي.
3: إذن هو الشاي والمساج

هكذا يفعل المتمكن، لا يخلع السياسة بل يلينها بالشعر، فالكلمة عنده ليست بديلاً عن القرار بل استراحة المحارب حين يحسن الاختيار.

0: وشربك للشاي يزيدك بهجة، إذا دار بالفنجان من للنهى يسبي،
1: وللشاي أوقات يلذ شرابه، ولا سيما في الصبح في حضرة المجد.
0: على بركة للماء تحفظ سيبه، فتمسك ما يؤذيك من منظر الجدب.
1: ترى الماء فيها كاللجين صفاوة.
2: لا يا شيخ محمد فال، الأجمل أن تقول ترى الماء فيها قد تموج وجهه إذا هبت الأرواح من جانب الغرب.
1: وحولك بستان يفوح أريجه، ويزهي بورد قد تكلل في القطب.
3: ما كان الشاي هنا مشروباً بل ذريعة نبيلة، ليختبر الوزن وتستدعى الخفة، ويرى الشعر في أبهى حالاته حين يقال ضاحكاً ولا يفقد هيبته.

0: إذا كان ساقي القوم يتقن صنعه طريفاً نظيفاً فهو ألصق بالقلب. حسين إذا ما قيل هات مناولاً يبادر فوراً بالكؤوس إلى الشرب، كؤوساً من الشاي المحلى بسكر وليست بذات الدن والأضلع الحدب.
1: حسين البيشي يا مولاي اليوم يضرب بعرض الحائط طلبنا.
0: لم أرى من البيشي حتى الآن إلا كل طيب، فالشاي في كؤوس منمقة ونظيفة ومحلى بشكل لطيف، فما بالكم لا تقرون له بذلك؟
2: لا يتدخل الملك ليصحح بيتا بل ليكشف ذائقته، فالشاعر الحقيقي لا يكتفي بصحة المعنى بل يفتش عن الوميض، الوميض الذي يجعل الصورة حية.

0: يدور به ضيفي ومحمود تارة، ويسكبه البيشي بالشتم والسب، ويأتيك بالأقداح من غير سكر فتشربها بالرغم عنك وبالغصب. إذا قلت يا بيشي ما فيه سكر، يقول لك اشرب أو تنح عن الشرب، فتشربه مرا وفي الحلق غصة، وللنفس آهات تمزق في القلب.
1: يبدو هذا معنى نحن يا عبد الحميد بيك.

وحين يدخل شاهد آخر تتوسع الذاكرة، فالشاي الذي دار في هذا المجلس قد دار من قبل على جسور وتحت شجر وفي صباحات لم يكن فيها الشعر ترفاً بل رفيق طريق.

0: هذا الشيخ حمزة العربي ينضم لنا، فقد يكون للشاي عنده مزاج آخر.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سبقناك يا شيخ حمزة وقلنا بالشاي ما قلنا، هل تذكر ما قلنا في الشاي يوم رجوعنا من روتنبرغ؟
3: دعي سيدنا حفظه الله تعالى للمبيت في مشروع روتنبرغ على جسر المجامع بالقرب من طبرية، وكان في معيته عباس باشا ميرزا متصرف لواء عجلون، وفضيلة قاضي الشرع الشريف الشيخ فهمي هاشم، وعمر بيك المطلق المرافق الخاص لسموه، وعبد المنعم بيك الرفاعي رئيس كتاب الديوان الأميري العالي، وعبد الله بيك الريحاني مساعد قائد المنطقة، وأنا. وفي صباح يوم الجمعة رجعنا إلى إربد، وكان سعيد بيك عمون بأراضيه الواقعة في الجانب الشرقي في غور الأردن قرب العدسية قد هيأ لسيدنا سفرة إفطار، فلما انتهينا منها قال سموه:
4: هكذا يمسك الأمير بالخيط من فنجان الشاي إلى سفر كامل، فالشعر عنده دفتر يوميات يسجل ما لا تلتقطه التقارير ولا تحتمله البلاغات.
3: غدونا من المشروع بكرة يومنا إلى دار عمون نخب ونركض كرغبة قاضي الشرع حيث فطوره، وعباس باشا عنده فهو يربض. جلسنا به تحت الشجيرة ساعة نرى لقما للقوم هو الكيك يعرض، ودارت كؤوس الشاي والكيك حولها، فواحد محشون وآخر أبيض.
5: في هذا المجلس لم يقل الشعر ليحفظ بل ليعاش، ولم يكن الشاي موضوعاً بل باباً رأينا من خلاله أميراً يتقن الجد كما يتقن المزاح، ويعرف أن الشعر حين يخف لا يقل شأناً.
6: غداً لنا لقاء مركى الأمير.
7: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة. التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

0: السيدات والسادة المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله بأطيب تحياته، وأهلا ومرحبا بكم جميعا في مستلذ الحلقة الجديدة من اللقاء المفتوح وبرنامجكم فكر وحضارة. وفيه نتابع سلسلة حواراتنا الفكرية التي تأتيكم في مثل هذا الموعد من كل أسبوع، يصحبكم فيها حسين الرواشد. عنوان حلقة اليوم: الهداية في القرآن الكريم. قال الله عز وجل: فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. وقال سبحانه: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. صدق الله العظيم. وردت كلمة الهداية بمشتقاتها في القرآن الكريم نحو 305 مرات. جاءت بصيغة الفعل الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، وبصيغة الاسم: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. وارتبطت الهداية بالرحمة، هدى ورحمة للمتقين، وبالبشرى، هدى وبشرى للمؤمنين، كما ارتبطت بالإيمان والعمل الصالح: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم وبالإنابة والطلب الصادق، ويهدي إليه من أناب. والهداية توفيق من الله تعالى، فمن يهدي الله فهو المهتدي، وليس لبشر أن يهدي غيره إلا بإرادة الله عز وجل. إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء. وثمة فرق بين هداية الدلالة والإرشاد وهداية التوفيق والامتثال. الأولى متعلقة بالبشر كلهم، ومناطة بالرسل والعلماء: وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. والثانية خاصة بالله تعالى وحده، ومتصلة بالمؤمنين من عباده: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وذكر الله تعالى صنفين من البشر: صنف المهتدين وصنف الذين لا يهتدون. أما الذين اهتدوا فمنهم المتقون المؤمنون بالغيب، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. ومنهم الخاضعون لربهم عند المصائب، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم، وأولئك هم المهتدون. ومنهم المستمعون للقول باتباع أحسنه، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله. ثم المجاهدون في سبيل الحق، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أما الذين أدرجوا على قائمة غير المهتدين فهم الظالمون، والله لا يهدي القوم الظالمين. والفاسقون، والله لا يهدي القوم الفاسقين. والكافرون، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. ثم الخائنون، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. والقرآن الكريم كتاب هداية، باعتبار أن الهداية هي جوهر الدين ووظيفته. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. والهداية لا تقتصر على الجانب التعبدي أو الروحي الفردي، وإنما تشمل حياة الإنسان وحركته في الوجود أخلاقيا وسلوكيا اجتماعيا وحضاريا. كما أن الهداية ليست مجرد معرفة نظرية، وإنما حالة وصل دائم بين العقل والوحي والعلم والعمل. والإنسان المهتدي هو الإنسان الكوثر المثمر بالعطاء، الذي يعيش في حالة صلة دائمة بالخالق عز وجل، وفي ارتقاء أخلاقي مستمر. في هذه الحلقة نستعرض الهداية في القرآن الكريم، وما أعظم هذه الكلمة، ونتساءل: ما الهداية؟ ما أنواعها؟ من هم المهتدون؟ ومن هم الذين يحرمون من الهداية؟ ما أسباب الهداية؟ وما موانعها؟ كيف نهتدي إلى الصراط المستقيم؟ وما علامات وإشارات الهداية؟ ولماذا ارتبطت بالرحمة والإيمان والصراط المستقيم والإنابة؟ كيف يمكن أن ينعم الإنسان في عصرنا بالهداية؟ وكيف يمكن أن نهتدي؟ اللهم اجعلنا من عبادك المهتدين، ولا تحرمنا يا ربنا من هذه النعمة الكبيرة. أهلا ومرحبا بكم جميعا في هذه الحلقة التي أعتقد أنها تشكل دليلنا في الحياة، ودليلنا الأهم في علاقتنا مع الله، وفي ترتيب عمرنا ونهاية مصيرنا بين يدي خالقنا عز وجل. اسمحوا لي أن أرحب بضيفي هذه الحلقة، العالمين والأستاذين الجليلين فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الزبن، عميد كلية الشريعة في جامعة الزرقاء الخاصة، وفضيلة الأستاذ الدكتور محمد المفتي، أستاذ الشريعة في جامعة آل البيت. أهلا بكم، وأرحب باسمكم بضيفي العزيز فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الزبن. عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أسعد الله مساءكم بالخيرات والبركات دكتورنا وأستاذنا الكبير، الذي نفخر بهذه المداخلات بين الفينة والأخرى في برنامجكم فوق الرائع، فوق النموذجي.
0: الله يبارك فيك، هذا من لطفك وطيب أصلك وأخلاقك يا دكتور، ولولاكم لما وصل منا شيء إلى مستمعين الأعزاء.
1: بارك الله فيكم من تواضعكم هذا. ثم لا ننسى أن نرحب بجميع المستمعين الكرام، ونرحب أيضا بزميلنا في هذه الحلقة فضيلة الأستاذ الدكتور الرائع جدا محمد المفتي، فحيا الله وحياكم.
0: حياك
1: الله،
0: حياك الله وأهلا ومرحبا بك. يعني يا دكتور، سؤال الهداية سؤال مهم في حياتنا. خلق الإنسان ليهتدي، وخير بين الهداية وبين الفجور وبين الضلالة. السؤال

0: الذي دائما يتردد في أذهاننا، وفي كل يوم ندعو الله على الأقل في صلواتنا اهدنا الصراط المستقيم، ما الهداية يا دكتور؟ ما هي هذه الهداية التي يبحث عنها الإنسان؟
1: نعم، الحمد لله الذي جعل أهل الجنة في حدائقها وجعل أهل النار في سرادقها، ليس لهم تنعيم هؤلاء فائدة ولا من تعذيب أولئك عائدة. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيبنا ومقدمنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فبداية لا بد للإنسان المسلم من وقفات بين الفينة والأخرى في هذه الحياة التي بالعامية محسوبة عليه، هذه الحياة التي لا تتكرر أبدا إلا كما قال ابن السماك لهارون الرشيد: واعلم يا أمير المؤمنين أنهما داران لا ثالث لهما، اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا ربنا وأعذنا من النار.
0: اللهم آمين.
1: فالأمر يتطلب من الإنسان المسلم أن يكون حريصا أشد الحرص على ما ينجيه في هذه الدنيا وما يجعله من أهل الجنة والرضا والرضوان، وما ذلك على الله ببعيد أولا وهو من اليسير ثانيا، لكنه يحتاج إلى نباهة وإلى حرص شديدين. فالله تبارك وتعالى حينما امتن علينا أول خلقنا وفي كما في تنزيل وهديناه النجدين، فالله تبارك وتعالى أوجدنا في هذه الدنيا للاختبار، وكلنا نعلم ذلك أننا للاختبار، ويكفي أننا نعلم بأننا كما يقول الشاعر نساق إلى الآجال ونحن ننظر، فبالتالي نغادر هذه الدنيا، فأتينا لابد من حكمة أتينا لأجلها ألا وهي الاختبار، وهذا يتمخض عن الاختبار لابد من معين للنجاح. نعم. فالله تبارك وتعالى من عدله مكننا من كل عوامل النجاح، فهذا العقل الذي نوازن فيه ما بين الصواب والخطأ والقبيح والحسن وما إلى ذلك.
0: نعم.
1: وأيضا هديناه النجدين، وهداية الله تبارك وتعالى لها عدة أنواع، منها ما هو هداية أمر فطري ويتناسب مع الفطرة ويتناسب مع الحياة التي يعيشها الإنسان في الدنيا.
0: نعم.
1: وبالتالي هذه الهداية ميسرة لكل مخلوق،
0: يعني نحن نمشي ونأكل ونتنفس بهداية الله سبحانه وتعالى،
1: بهداية الله تبارك وتعالى، وهو ما يتوائم ويتلائم مع الفطرة،
0: وهذه نعمة، يعني نعمة كبيرة.
1: وأي مقياس يقاس بها هذه والله نعمة عظيمة.
0: صح. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها،
1: فبالتالي من فضل الله تبارك وتعالى علينا وعلى الناس جميعا أن يسر لنا الهداية. ثم من أنواع الهداية ما هو هداية خاصة، وهي الهداية لمعرفة الله تبارك وتعالى، وبعد معرفة الله تبارك وتعالى تأتي الهداية لعبادة الله، ثم للإخلاص لله، ثم للدوام على الإخلاص لله، ثم الختم بالأعمال الصالحات، اللهم اجعلنا من المهتدين.
0: سهلة، يعني الهداية العامة من الله سبحانه وتعالى لكل البشر، يعني يمشون.
1: نعم.
0: ويتصرفون والجسم، حركة الجسم، تصور في مطاردة الجراثيم والصحة العامة، كل هذا من الله سبحانه وتعالى لكل البشر. لكن لكن لكن الأنواع الثانية يا دكتور،
1: نعم،
0: يعني بدها مجاهدة، بدها شغل، ليست فقط يعني أن تنتظر من السماء أن تنزل عليك الهداية، ليس كذلك.
1: قولا واحدا بارك الله فيكم، الآن إذا تأملنا ما تفضلت به قبل قليل، ألا وهو أن المسلم يقف بين يدي مولاه 17 مرة في هذه الركعات الفريضة التي يتلو فيها كتاب الله عز وجل، ومن أركان كل ركعة أن يقرأ سورة الفاتحة، ومن سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم. تأمل بذلك كثير من العلماء، ولنا أن نتدبر وأن نتفكر في ذلك. مما أشار إليه بعض العلماء قالوا بأن الإنسان ما لا يعرف متى سيغادر الحياة الدنيا، فالله تبارك وتعالى كان من فضله ومن منه وكرمه أن كانت هذه الصلوات الخمس. لماذا؟ حتى إذا فارق الدنيا يكون قريب عهد بالوقوف بين يدي مولاه. فهذه أول واحدة. الثانية، نحن يعرض علينا في اليوم والليلة في 24 ساعة يعرض علينا كثير من الأمور، إما الداخلية النفسية من التفكر في شؤون الحياة أو في مخلوقات الكون، أو التفكر العريض الذي أحيانا لا ينبغي أن يكون، ولكن يكون هناك استطراد. ومما يعرض لنا في الحياة الدنيا أيضا هذه الابتلاءات وهذه النعم وهذه الأمور التي من لوازم الحياة، كل ذلك يؤدي بنا إلى شيء من الاضطراب. ماذا أفعل هنا؟ صحيح. ماذا لا أفعل هنا؟ ماذا أقدم هنا؟ ماذا لا أقدم هنا؟ ماذا؟ وهكذا دوالي
0: الحيرة العامة، يحتار
1: الحيرة العامة.
0: نعم.
1: فكان من منة الله عز وجل أن نسأله سبحانه وتعالى كل أربع ساعات ونصف بالمعدل نسأله تبارك وتعالى اهدنا الصراط المستقيم حتى إذا اعوج الإنسان بلحظة من اللحظات ليتهيأ له العودة والأوبة القريبة إلى الله عز وجل تقربه. أنا فكرت في أمر، هذا الأمر فيه شيء من البعد عن الله عز وجل، فيه شيء من الجفاء. تأتي اهدنا الصراط المستقيم، ترقق القلب، تؤوب بي إلى الصراط المستقيم. والصراط كما يقولون علماء الهندسة يقولون بأن الخط المستقيم هو أقرب طريق بين نقطتين. فهذا هو المستقيم، أقرب طريق إلى الله، أقرب طريق إلى الجنة، أقرب طريق إلى مبتغى الله عز وجل. هذه هي الهداية. أما ماذا نعرف الهداية؟
0: نعم.
1: إصطلاحا، فأفضل تعريف لها أن نعرف كما يقول أحد العلماء، إنما تعرف الأشياء بضدها. حتى إنني من باب الإثراء العلمي بحثت 6 أشهر تقريبا عن قائل هذه المقولة، إنما تعرف الأشياء بضدها، حتى وقفت على أحد الكتب يذكرها ويقول ولا يعرف قائلها. فإنما تعرف الأشياء بضدها. الهداية، إذا أردنا أن نعرف الهداية فهي ضد الزيغ والضلال.
0: يضل من يشاء ويهدي من يشاء.
1: فالهداية هي أن تكون بعيدا أيها الإنسان عن الضلال. ما هو الضلال؟ كل منزلق، كل حفرة، كل مهب ريح، كل اضطراب نفسي معنوي مادي، كل ذلك يؤول إلى الضلال، إلى الظلم وإلى القهر للآخر وإلى الأخذ حقوق الآخرين، إلى التقصير في حق النفس. لأننا كما قلنا وهو المعلوم المعروف الذي لا يعرف، أننا في هذه الحياة الدنيا محسوبة علينا الأيام، فحسبان الأيام علينا يجعل من كل دقيقة من هذه الدقائق التي نعيشها نحاول أن نكون مجدين مجتهدين. كما تفضلتم وذكرتم بأن الهداية كالغيث ينزل من السماء، نعم، لكن لابد أن نأخذ بالأسباب. فالسماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، نعم.
0: وهذا ما يقول الله سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يعني مسألة الهداية تحتاج إلى جهاد طويل في كل لحظة كما قلت. نعم. يعني أنا بتراود يعني مرات يا دكتور في بعض الصور الإنسان يجاهد نفسه حتى وهو في الصلاة وهو قائم بين يدي الله سبحانه وتعالى، ربما يعني يخطر في باله مسألة، الذهن يغيب، يدخل في مرحلة مجاهدة مع نفسه إنه استقيمي ارجعي. وكذلك الشأن في كل حركة من حركات الإنسان في الحياة.
1: هذه كما قال فيها كثير من العلماء الأجلاء من التابعين وتابع التابعين، اعتبروها شيء من لذة الطاعة، شيء من لذة العبادة، شيء من لوازم العبادة. صحيح.

0: يقول عطاء بن أبي رباح رحمه الله، وعطاء بن أبي رباح هذا رجل عظيم، كان إمام في زمانه وهو من أكبر تلامذة ابن عباس مع قتادة بن دعامة، يقول عطاء بن أبي رباح: كابت نفسي 20 سنة حتى استقامت لي.
1: يا سلام.
0: ويقول محمد بن المنكدر أحد أكبر تلامذة جابر بن عبد الله، يقول: جاهدت نفسي 40 سنة حتى استقامت لي. ويقول سفيان الثوري رحمة الله عليه: جاهدت نفسي 20 سنة حتى ذقت طعم قيام الليل.
1: تصور من يقول، من هؤلاء الذين يقولون؟
0: هؤلاء هم الذين علمونا كيف نقرأ السيرة النبوية، كيف نقرأ كتاب ربنا، كيف نقرأ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف نتعلم مع هذه الحياة التي مع تطورها هي بحاجة إلى أن يكون الإنسان في مراجعة دائمة مستفزة، دعني أقول مستفزة من حيث من الناحية الإيجابية، أنك أيها الإنسان ترتقي بنفسك من هداية إلى أهدى. من أجل ذلك قالوا من أنواع الهدايات، يقول الإنسان، يقول أحد العلماء: هذا الإنسان الذي يقف بين يدي الله عز وجل في أجل وأعظم موقف بين يدي مولاه، وفي أجل عبادة بعد الشهادتين، ألا وهي الصلاة. فلماذا يقول اهدنا الصراط المستقيم؟ قال بعض العلماء: اهدنا أي هداية بعد هداية بعد هداية متكررة، فكلنا الذي يحتاج إلى تجديد الهداية في القلوب.
1: أحسنت، يعني في أي لحظة تفتقد الهداية أو تغيب عنك أنت يعني بين يدي الله سبحانه وتعالى يعذبك أو يرحمك، فالتالي في كل لحظة يجب أن تتذكر هذا.
0: أنا لابد أن قبل أن يفوتنا الوقت، ما تفضلتم به قبل قليل حينما ذكرتم الجانب الآخر من المهتدين، المهتدون هم الذين تلبسوا بالهداية، الذين طلبوها وجدوا واجتهدوا في تحقيقها. النقطة المهمة جدا أيضا ما ذكرتموه قبل قليل، بارك الله فيكم، ونسأل الله أن نكون من المبتعدين عنهم وأن يكونوا بعيدين عنا وأن يقللهم الله، وألا وهم المحرومون من الهداية.
1: يا سلام، اللهم ابعدنا عنهم. شوف الأصناف هذه اللي الله حرمها، يعني تصور أنه أنت تعرف في الدنيا أنك محروم من هذه النعمة، والله لا يهدي القوم الظالمين. تصور
0: إحنا إذا أردنا أن نتكلم عن أن الهداية تعيش ويعيش الإنسان فيها في نعيم في الدنيا قبل النعيم، سنأخذ بالضبط ألم نقل أن الهداية ضدها الضلال. الآن هذا المهتدي يعيش في نعيم، غير المهتدي كيف يعيش؟ كيف يعيش؟ لا تغرننا أبدا أبدا تلك الضحكات ولا الابتسامات ولا مظاهر السعادة ولا أمور اللباس والمركب الفاره والبيت الواسع والشهرة الواسعة، كل هذه من الزيف، كل هذه من مظاهر الحياة، هذه من مظاهر لا تحقق السعادة لا من قريب ولا من بعيد. من أجل ذلك من حرم الهداية حرم الخير كله.
1: والله أعجبني يعني مصطلح سكه أحد المفكرين الدكتور طه عبد الرحمن، بقول الإنسان المهتدي هو الإنسان الكوثر المثمر دائما بالعطاء، إن أعطيناك الكوثر. وهذه لفتة، يعني أن الإنسان الكوثر هو الذي يستظل بالهداية الدائمة، الهداية في العمل، يقول هداية الوصل وليست هداية الفصل، يعني لا يفصل بين القول والعمل، لا يفصل بين العقل والوحي، هذا هو الإنسان الكوثر. فبالتالي أنا اللي بدي أسأله يا دكتور، إنه الإنسان نفسه يستشعر في ملامح للهداية، في أشياء تدل على أنك في طريق الهداية، أنك تنعم بهذه النعمة، أو أنك محروم منها؟
0: أكبر دليل على مسألة الهداية الطمأنينة.
1: أحسنت، راحة البال اللي بنسميها
0: راحة البال الآن. لكن في مسألة دقيقة جدا دقيقة جدا، هم يقول الفلاسفة فيما مضى، ولعلها وردت عن الفلاسفة المتقدمين، بين العبقرية والجنون شعرة.
1: نعم.
0: بين العبقرية والجنون شعرة، وعلى ذلك فقس بين الطمأنينة، أحيانا قد يغفل الإنسان ويظن نفسه أنه يعيش في الطمأنينة، لكن إذا حاسب نفسه، إذا حاسب نفسه بتجرد وعرف أنه في طمأنينة حقيقية أو في طمأنينة زائفة، هنا يتحدد له أنه في الهداية الصحيحة أم أنه في غير الهداية. فبالتالي أعلى وأسمى درجات الهداية الحقة ألا وهي الطمأنينة، الطمأنينة بذكر الله تبارك وتعالى وبكل ما يتصل بالله سبحانه وتعالى.
1: ولذلك الله سبحانه وتعالى يخاطب النفس حين تلقاه: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. هذه النفس التي شملت الهداية؟
0: نعم نعم، هي التي شملت الهداية، التي نسأل الله أولا أن نكون منهم. الآن الآن هؤلاء المهتدون، هؤلاء المهتدون حينما هناك طبعا مقاييس فرعية، احنا قلنا مقياس الطمأنينة، هذا لا يعني بالتالي انه انا احيانا ينتابني شيء من الحزن او شيء من الفتور، شيء من الفتور، هذا يعني انني
1: او يصيبني ابتلاءات
0: انني لست من المهتدين، لا. الان احنا لابد ان نتريث قليلا في الحكم على انفسنا كما في الحكم على الآخرين. فبالتالي المهتدي هذا الذي بالعموم، ليس بكل مرة لكن بالعموم، حينما يؤذن المؤذن هل فرح بدخول الوقت ليقوم يصلي؟ هل فرح أن رمضان غدا أقبل؟ فرحة المؤمن بطاعة ربه سبحانه وتعالى هذه من دلائل الهداية.
1: هذا البارومتر اللي بقيس فيه.
0: نعم.
1: وكل واحد بقيس لحاله يعني
0: نعم.
1: لما يبتلي الله هل يطمئن ونفسه تطمئن ويحتسب الأمر عند الله سبحانه وتعالى؟ إذا كان يفعل ذلك فهو تحت مظلة الهداية.
0: وبالتالي فيما إذا لو ذكرنا هل نتذكر؟ هذه أيضا إذا ذكرنا هل نتذكر؟ هذه من علامات الهداية.
1: صحيح.
0: لذلك جاءت كلمة التذكير في السورتي التي تقرأ في صلاة الجمعة، سورة الأعلى والغاشية.
1: نعم.
0: تذكر فذكر في الجهتين، هل إذا ذكرت تذكرت؟ هل إذا ذكرت أن لفلان له علي الدين فشعرت بالراحة أنني أحقق سداد الدين في الدنيا وقبل أن أطالب به، أم أن أنني أتماهى وأبتعد وأقول كيف وين متى شو الدليل؟ هو تذكر لكنه يريد أن يبعد هذا التذكر عن نفسه.
1: يعني وكأنك تضعنا أمام مفاصل امتحان أو مجموعة من الأسئلة يمكن أن نوجهها إلينا من خلال الهدي الرباني في قضية الهداية. مثلا: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله. هذا سؤال يمكن أن نطرحه على أنفسنا، هل نحن نستمع للقول ونتبع أحسنه أم نمشي في طريق آخر؟ سؤال آخر: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم وأولئك هم المهتدون. هذا سؤال آخر، وأسئلة كثيرة يطرح القرآن علينا في موضوع هل نحن مهتدون أم محرومون من الهداية. هل نمارس ذلك يا دكتور؟ هل نطرح على أنفسنا مثل هذه الأسئلة اليوم في الفضاء العام؟
0: قمة النجاح في عموم الحياة أن يكاشف الإنسان نفسه وأن يطرح الأسئلة الجادة على نفسه وأن يسعى حثيثا للإجابة عنها، هذه قمة النجاح دينا ودنيا. ولكن فيما إذا أردنا أن نركز على هذه الجزئية، ما تفضلتم به أن الإنسان أمام الامتحان، أمام الأسئلة التي تعتريه من خلال المصائب، أبعد الله عنا وعنكم المصائب، من خلال المواقف التي تأتيه بين الفينة والأخرى، حينما يسأل نفسه هل هو من المهتدين أم لا. الواقع يشهد بذلك. فنعم، من أصيب بمصيبة فاسترجع من ساعته وعد بذلك من الصابرين، هذا الصابرين هو فرع من المهتدين، الصابرين، كل الأعمال، كل أعمال القلوب تتشابك. وكما قال فضيلة الأستاذ الذي ذكرته قبل قليل طه عبد الله حينما قال الوصل، نعم هي منظومة كاملة، منظومة كاملة. حينما يريدون أن يحكموا على شخص معين لا نستطيع أن نفصل جزئية معينة ونقول هو فيه كل هذه الأمور باستثناء هذه، لا، هذه عطلت كثير من الأمور كسلسلة كسلسلة. فبالتالي الإنسان المسلم الذي عنده الصبر والاحتساب والمحبة والمجاهدة وجه الله عز وجل والعلم وطلب والعبادة وأن يقوم بحقوق العباد وما إلى ذلك والتوبة والإنابة والخوف والرجاء، هي أعمال قلوب لابد أن تكون كلها هذه الأعمال متصلة بعضها ببعض. أنا أقول عن نفسي أنني أريد وجه الله عز وجل، وأصبت بكدر بسيط، هذا الكدر أضجر من خلاله وأغضب وأخرج كما يقولون عن طوري وأتكلم بالكلام الذي لا يتوافق مع الهداية. أنت قبل قليل قلت اهدنا الصراط المستقيم، تطلب من ربك اهدنا الصراط المستقيم، وجدت أقل القليل. وذلك دعنا نوجه رسالة لأهلنا في المساجد، دعنا نوجه رسالة إلى أهلنا في المساجد. كيف أنت في الصف الأول، في الصف الأول وتأتي مبكرا يوم الجمعة مثلا وتزاحم الآخرين، تأخذ دورهم أو تأخذ مكانهم أو تعطل مسار الناس أمامك أو تزعجهم بالجوال أو بالأصوات العالية أو تتعفف من كذا وكذا؟ أين أهدنا الصراط المستقيم؟ هو حديث يضاحف بعض العلماء لكن يؤخذ به عند أبي داود، لينوا بجانب إخوانكم، لينوا، سووا صفوفكم، حديث صحيح، سووا صفوفكم. وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم حذر من مسألة مخالفة الأبدان، يعني ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، اهدنا الصراط المستقيم. لابد أن يكون الإنسان حريص أشد الحرص، وهو يمثل. أعجبني وهكذا على عجالة، جاءتني فتوى من صديق كان يدرس عندنا هنا في الأردن أمس، جاءت الفتوى، الاستفتاء جاء من شاب روسي في روسيا، وهذا الشاب هو مسلم، يقول إنه جاءه مبلغ من المال وحول إليه من هو لا يدري من بحث وسأل كيف أعرف، قالوا لا نعرف، ما أحد عرف له، فيما بعد تبين أنها شركة أرسلت حوالة بالغرق له. فالآن الأخ هذا وضع المبلغ الذي جاءه بالحوالة في تجارته فربح، يستفتي أمس يقول الربح أرجع المال للشركة مباشرة، لكن يقول الربح الذي وضعته في شركتي، هل هذا الربح يا ما شاء الله على هذا الورع على هذا التقوى؟ يعني أعجبني من روسيا، يأتي من روسيا، ماذا
1: هداية من الله سبحانه وتعالى،
0: هداية من الله عز وجل.
1: نعم.
0: وشاب يعني ليس طالب علم ولا ما يحذرون، يعني طالب علم الذي يسأل أين نحن من هذه المواقف.
1: والله أنا وانت بتحكي يا دكتور محمد وكلامك كله دولار، قرأت قوله تعالى، شوف الحالة اللي برسمها القرآن الكريم، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. شوف الحالة النفسية اللي أشرت إلها في كلامك، إنه الإنسان كيف لما يشعر بالهداية ولما تغيب عنه الهداية كيف الإحساس الداخلي.
0: أي نعم أي نعم، نسأل الله تبارك وتعالى أن ينعم علينا بالهداية. وسؤال الله تبارك وتعالى بالهداية ليس فقط في الصلاة، في الصلاة وخارج الصلاة لابد. وللأسف بعض الناس لو قيل له ودعي له فقيل له اتق الله أو الله يجعلك من المتقين مثلا أو الله يهديك يا ابني الله يهديك، ليش أنا شايفني إشي يا أخي؟ الله يهديني ويهديك، كلنا ذلك الذي يطلب الهداية.
1: هذه لفتة مهمة والله، صحيح لما تقول اليوم لواحد الله يهديك بفكر الشتيمة، للأسف وهي دعوة من أجل الدعوات إنه تهدي لأخيك إنه الله يهديك. بارك الله فيك فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الزبن، عميد كلية الشريعة في جامعة الزرقاء الخاصة. جزاك الله كل خير. دائما دائما نحن نتنفس بما تفضيه علينا من أفكار دكتور محمد. بارك الله فيك.

0: جزاك الله خير.
1: بأمان الله بأمان الله.
0: وأرحب بضيفي العزيز فضيلة الأستاذ الدكتور محمد المفتي، أستاذ الشريعة في جامعة آل البيت. عليك السلام ورحمة الله وبركاته أستاذنا العزيز.
1: عليكم السلام ورحمة الله، مرحبا، حياكم الله أخي هذا سيف.
0: دكتور محمد، هل خطر في بالك وأنت اليوم تطالعنا بلطائف في وسائل التواصل الاجتماعي مواقف من الهداية ومن غياب الهداية لدى الإنسان؟ كيف ترسم الصورة اليوم؟ صورة الإنسان الذي هداه الله سبحانه وتعالى وصورة الإنسان الذي حرم من هذه الهداية، كيف يعني يمكن أن يستعيد، أن ينيب إلى الله سبحانه وتعالى من الضلال إلى الهداية؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية أحييك أستاذ حسين وأحيي ضيفك الكريم فضيلة الدكتور محمد الزبن، وكذلك أحيي المستمعين الأعزاء.
0: يا مرحبا.
1: ولا أنسى أن أشكرك على تشجيعكم الذي يعني الكثير، وهذا توفيق من الله.
0: والله اطلع علي، والله اسمع علي، احنا بالبرنامج هذا يا دكتور محمد دائما نقول أين صوت علمائنا؟ أين أصوات مشايخنا في الفضاء العام؟ وخاصة الذين يعني لا نزكيهم على الله، لكن نلتمس فيهم الخير والاعتدال وكذا. لما أشوف واحد عالم فاضل زي الدكتور محمد بيطلع على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم، تعرف كل الشباب وكل كذا يتابع هذا الفضاء العام، وأسمع كلاما طيبا في الهداية وفي العلم، والله إني أشعر بسعادة غامرة، وأدعو لك الله سبحانه وتعالى بالسر والعلان أن يوفقك الله.
1: آمين آمين، تسعدني كلماتك هذه أخي أبا سيف، وأسأل الله تعالى أن يجعل هذه المقاطع سببا في الهداية. خلينا نربطها في موضوع الهداية.
0: اللهم
1: نفع الله بنا وبكم.
0: آمين اللهم.
1: سيد الكريم، الهداية نعم يعني هي بداية كل نجاح، ومن عرف الله تعالى اهتدى، ومن اهتدى اطمأن. والقلب بلا هداية كالسفينة بلا بوصلة.
0: نعم.
1: كل خطوة إلى الله يقابلها الله عز وجل يقابلها بخطوات من التوفيق. فالهداية ليست وصولا بل ثباتا وتجددا.
0: نعم.
1: وأعظم الضياع أن تضل الطريق وأنت تظن أنك مهتدي.
0: حسنت.
1: هذا أعظم الضياع.
0: حسنت.
1: لذلك الهداية نور سيدي، والنور لا يدخل قلبا أغلقته الغفلة.
0: ما أجمل هذا الكلام.
1: نعم، هذا كمقدمة للموضوع.
0: والله كل كلمة تحتاج إلى حلقة.
1: نعم نعم، كلنا سيدي في حياتنا اليومية مررنا بلحظات حيرة، لحظات نسأل فيها أنفسنا ما هو التصرف الصحيح الآن؟ هل هذا الطريق الذي أسلكه يوصلني للراحة والنجاح أم إلى التعب؟ أحيانا نشعر أن الحياة متاهة كبيرة، والناس من حولنا يشدوننا في اتجاهات مختلفة.
0: صحيح.
1: في هذه الحيرة يأتي مفهوم الهداية في القرآن كأنه خريطة في يدك لتقول لك اطمئن، الطريق واضح، الطريق هو الهداية. فالهداية هو أعظم نعمة قد لا نشعر بقيمتها إلا عند فقدانها. كمفهوم هيك سريع ببساطة، الهداية ما هي الهداية؟ وأنا أريد أن أبتعد عن الكتب والمصطلحات وأقول يعني بتفسيري المتواضع أن الهداية ببساطة هي أن يفتح الله بصيرتك، هذه الهداية،
0: أن يفتح الله بصيرتك.
1: تخيل أخي أستاذ حسين أنك في غرفة مظلمة تماما، لا ترى شيئا، تصطدم بالأثاث، تتعثر في كل خطوة. هذا حال من يعيش بلا هداية، يتخبط في قراراته، يختار الصديق الخطأ، يغضب في الوقت الخطأ، يحزن على ما لا يستحق. الآن تخيل أن أحدا أشعل النور في هذه الغرفة، فجأة رأيت كل شيء على حقيقته، عرفت الآن أين تضع قدمك، عرفت مخرج الغرفة. وذلك الحديث للشريف، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
0: نعم.
1: يدل على أن الهداية هي من أعظم علامات إرادة الخير بالعبد. والهداية في القرآن
0: من أين يأتي هذا النور؟ يعني هذا مشهد. وسبق لي ان ذكرت الدكتور ضيفي الدكتور محمد في الوصف القرآني سورة الذي يفقد الهداية ويعيش في الضلالة، بتنفس بصعوبة، بيمشي بصعوبة وكذا، يعني وضعه زي ما يعني زي الأعمى.
1: يا سيدي الهداية، الهداية الهداية هي أو هذا النور، أنت تحدثت من أين يأتي هذا النور؟
0: نعم،
1: من النور، النور من الله عز وجل،
0: من الله،
1: من الله. نعم، يعني هذا
0: ولذلك ارتبطت الهداية،
1: الحديث عن أسباب الهداية.
0: نعم الهداية، نعم الهداية من الله وحده، ولا نعم. الإنسان شريك في هذه الهداية.
1: الآن يعني أنا أعطيك يعني يعني لماذا نرى شخصا ينفتح قلبه للخير بسهولة،
0: نعم،
1: بينما يعاني آخر ليجد الطريق؟
0: مزبوط.
1: يعني المسألة هل هي مجرد حظ ونصيب أم أن هناك قوانين إلهية تحكم هذا النور؟
0: أحسنت.
1: السؤال لماذا نرزق الهداية؟
0: نعم.
1: أو ممكن بتعبير آخر أقول أدوات جذب النور.
0: نعم.
1: الهداية ليست حكرا على أحد، بل هي وعد إلهي مشروط، وعد إلهي مشروط. الله عز وجل وضع مفاتيح في أيدينا، من استخدمها فتح الله له الأبواب.
0: نعم.
1: يعني من هذه الأبواب الصدق أو الإخلاص. أعظم سبب للهداية هو أن تكون صادقا مع الله. فعندما تتخلى عن مظاهر التدين أمام الناس، أقول مظاهر التدين، عندما تخلو بربك بقلب منكسر تقول يا رب أنا تائه دلني، هنا تقع المعجزة. الله عز وجل سيدي لا يرد عبدا صدق في طلبه، أليس هو القائل؟ الآية اللي ذكرتها في بداية الحلقة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الجهاد هنا ليس بالسيف، بل بجهاد النفس.
0: صحيح.
1: بجهاد النفس للوصول إلى هذا الصدق. أيضا من أسباب هذه الهداية أو هذا النور والاستثمار نور العمل، القاعدة القرآنية سيدي قاعدة مذهلة، والذين اهتدوا زادهم هدى.
0: نعم.
1: والذين اهتدوا
0: زادهم
1: هدى. كيف؟ بأن تعمل بمقدار ما تعلم، تعمل بمقدار ما تعلم.
0: وآتاهم تقواه.
1: نعم، لا تنتظر حتى تصبح ملاكا لتبدأ، ابدأ بأصغر خير تعرفه، تصدق، صلي ركعتين، اترك كذبة واحدة، هذا العمل الصغير هو المغناطيس الذي يجذب إليك مزيدا من الهداية.
0: يعني الهداية، الهداية ثمرة نتيجة.
1: تمام. من أين يأتي التوفيق لمن لا يخطو خطوة واحدة تجاه الحق؟ كيف سيهتدي؟ أيضا من الأسباب لابد أن نقول بأنه إدراك الحاجة أو فقر القلب. الهداية سيدي لا تنزل على قلب مستغنى، الإنسان الذي يظن أنه ملك حياته وأنه لا يحتاج لنور الله كيف يهتدي هذا؟ الهداية لا تطلب إلا من محتاج. يعني هل تشعر في يومك أنك محتاج للهداية كما تحتاج لتتنفس الهواء؟ هذا الشعور بحد ذاته هو هداية، هو هداية. لأن نأتي إلى النقيض اللي هي موانع الهداية، يعني صحيح. لماذا ينطفئ النور؟ أنت قلت قبل قليل من أين يأتي النور، ذكرنا من أين يأتي النور من هذه الأمور. طيب لماذا ينطفئ النور؟ ما هي موانع الهداية؟
0: نعم،
1: كما أن للهداية أبوابا تفتح لها حواجز قد تغلق الطريق. نعم، الموانع، وأنا لما أقول كلمة الموانع يعني هي القصة الأكثر إيلاما.
0: صحيح.
1: لماذا قد يحرم الإنسان من هذا النور؟
0: نعم،
1: الأسباب، مرض الكبر، هذا هو جدار العزل. تخيل سيدي أنك في قمة الجبل لا تسمع نداء المرشد الذي يحذرك من الهاوية لأن صوتك عالي وتظن أنك ترى كل شيء.
0: الكبر،
1: الكبر، المتكبر لا يرى الحقيقة لأنه مشغول بالنظر إلى نفسه. ذكر ابن إيش قال؟ قال سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض. والله آية مرعبة.
0: مرعب.
1: آية مرعبة. الكبر هو الحجاب الذي لا يخرقه نور الوحي. أخطر ما يحجب النور أن يظن الإنسان أنه لا يحتاج إليه، لا يحتاج إلى الله عز وجل.
0: استغنى إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. حالة الاستغناء يعني كما قلت مرعبة، إنه تشعر إنه خلاص أنت تملك مفاتيح الدنيا وتصرف فيها، لا تحتاج لا يعني إلى أحد، إلى معونة أحد، لا في الأرض ولا في السماء.
1: ونضيف إلى الكبر سيد الكريم، نضيف إلى الكبر السبب مانع آخر هو الاستغراق في شهوات الدنيا.
0: نعم.
1: تخيل أنك تنظف غرفتك لكنك في كل لحظة ترمي فيها القمامة، تأتي بقمامة جديدة. الهداية نور، والنور لا يجتمع مع ظلام المعصية الذي يعني تصر عليه
0: أبدا.
1: وهنا أنا أقول يعني ليس المطلوب أن تكون معصوما.

0: كلنا خطأ، لكن المطلوب ألا تجعل المعصية وطنا تسكن فيه إنجاز التعبير،
1: ويهدي إليه من أناب.
0: تمام، الاستمرار في الخطأ
1: الإنابة.
0: يعني يعمي طوبة. البصيرة يعمي البصيرة.
1: نعم.
0: الاستمرار في الخطأ. صحبة الغافلين هذه من الموانع، موانع الهداية. يعني كيف يمكنك أن تعيش في غرفة مليئة بالدخان وتتوقع أنك ستتنفس هواء نقيا؟ مستحيل هذا.
1: صحيح.
0: الجلوس مع من يستهزئون بالدين أو من يزينون لك الغفلة
1: أو من يستغرقون أو من يستغرقون في الحياة وملذاتها وينسون،
0: هذا يا سيدي هو أعظم مانع يطفئ شعلة النور في قلبك. يعني أليس من العجيب أن نشتكي من ضيق صدورنا ونحن من يختار تلك الصحبة التي يعني تضيقها؟
1: صحيح.
0: يعني خلاصة الموضوع في هذه المسألة، يعني المسألة ليست تعقيدا بل هي اختيارات. الله تعالى يرسل النور للجميع لكن قلوبنا هي التي تختار، هل نفتح الأبواب بالصدق والعمل أم نغلقها بالكبر والغفلة.
1: يعني استقبال الهداية وفعل الهداية عموما من الله سبحانه وتعالى لكل البشر
0: متاح. نعم، متاح
1: يعني
0: للجميع.
1: كنور الشمس، نور الشمس تعطي نورها للجميع،
0: متاح للجميع.
1: ثمت من يفتح النافذة فيدخل نور الشمس، وثمت من يغلق هذه النافذة فيرد. نعم. هذا النور.
0: ولذلك السؤال هل ستبدأ، أو السؤال الآخر كيف نصل إلى الصراط المستقيم اللي هو خارطة الطريق. أنا أقول أنه معرفة الطريق لا تكفي أن تعرف طريق الهداية.
1: كثير ناس بيعرفوها، يعني
0: يعرف طريق الهداية، يعرف
1: طبعا. نعم. بعرف طريق الصدق والأمان.
0: المهم أن تسير فيه،
1: أن تسلكه.
0: أي نعم، يعني إحنا بعد ما عرفنا إيش الهداية وعرفنا كيف يعني نفتح أبوابها وكيف يعني نحذر من موانعها، يبقى السؤال العملي الذي يتردد في أعماق كل واحد منا. يعني أنا أريد هذا الصراط، أريد هذه الهداية،
1: كيف أسير عليه؟
0: نعم، أريد هذا الطريق الواضح، كيف أسلكه في حياتي اليومية؟
1: صحيح. وهذا الامتحان أصلا يا دكتور.
0: تمام، أقول الصراط المستقيم ليس طريقا عشوائيا، هو طريق له وجهة. أليس من الغريب أن يسير الإنسان في حياته دون أن يسأل إلى أين أنا ذاهب؟ الهداية للصراط المستقيم تبدأ عندما تضع لنفسك هدفا أسمى. إذن ابدأ باستشعار الهدف. أنا أريد إرضاء الله تعالى في عملي، في بيتي، في معاملتي للناس. فعندما تجعل رضا الله والبوصلة ستجد أن الله يسهل لك كل طريق يوصلك إلى هذا الهدف.
1: يعني أن تحسم خيارك وتحدد هدفك، مش تظلك حائر بتتمرجح على اليمين وعلى الشمال.
0: تمام، كيف يعني نصل إلى الصراط المستقيم؟ ما هي خارطة الطريق؟ بمفتاح الاستقامة في الصغائر. اليوم سيدي أكبر خطأ يقع فيه الكثيرون هو انتظار لحظة كبيرة ليهتدوا فيها. الحقيقة أن الصراط المستقيم يعني يبنى لبنة لبنة، خطوة خطوة. يعني هل جربت أن تلتقي؟
1: يعني بالله عيد علي لو تكرمت يا دكتور، انتظار لحظة كبرى أو يعني حدث كبير حتى يستدل أو يدله على الصراط المستقيم.
0: نعم، هذا من الأخطاء اللي يقع فيها كثير من الناس اليوم، أنه بنتظر قاعد اللحظة الكبيرة حتى. نعم. يهتدي. وأنا أقول أن الصراط المستقيم يبنى لبنة لبنة.
1: يعني في بعض الناس بنتظر لما يصير عمره 60 سنة.
0: هل جربت أن تلتزم بصدق واحد في حديثك؟ أن تترك غيبة واحدة رغم أن الكلام فيها ممتع؟ هذه الانتصارات الصغيرة هي التي تبني فيك يعني إنجاز التعبير نقول عضلة الاستقامة. فالاستقامة ليست أن تكون معصوما، ما فينا أحد إلا ويخطئ، بل الاستقامة هي أن تصحح مسارك كلما انحرفت، أن تصحح مسارك كلما انحرفت. أليس هذا هو حال من يمشي في طريق وعر، يحتاج دائما أن يعدل وقفته وأن يعدل خطواته؟ قضية أخرى لابد من الإشارة إليها والوقوف عندها، اللي هي القرآن هو وقود الطريق.
1: نعم، والقرآن هو كتاب الهداية.
0: تمام، كتاب الهداية. تخيل أنك تقود سيارتك في ليلة مظلمة.
1: نعم.
0: تعتمد على ذاكرتك ولا على نور المصابيح الإضاءة، إضاءة السيارة؟
1: طبعا على المض.
0: القرآن سيد ولله المثل. القرآن هو مصابيح الطريق.
1: نعم،
0: القرآن هو مصابيح الطريق. لا تقرأ القرآن كأنك تقرأ كتابا تاريخيا، بل اقرأه لتبحث عن إجابة لأسئلتك اليومية. كيف أتعامل مع من ظلمني؟ كيف أربي أبنائي؟ كيف القرآن يتحدث إليك مباشرة إذا فتحت له قلبك. هو الذي يرسم معالم الصراط المستقيم.

0: أمام عينيك. فيا أخي الكريم الهداية
1: وهاي القضية اللي أنا حاولت يعني أطرح سؤالها، إنه يعني الهداية، وهذا ليس من كلامي، من كلام الدكتور طه عبد الرحمن، يقول ما ظلت الهداية وصل وليست فصل.

0: وعي باستخدام عقلك.
1: وهذه فلسفة الهداية، وهذا يعني تأصيل لمعنى الهداية، أن الهداية ليست اعتمادا على النفس بل افتقارا إلى الله. لا طريق بلا نور، ولا نور أعظم من القرآن. ذلك الآية الكريمة: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه.
0: يا سلام، نعم يهدي به الله.
1: نعم سيد الكريم، ألا تلاحظ أننا في كل صلاة ومع كل ركعة نكرر اهدنا الصراط المستقيم؟
0: نعم نعم.
1: هل فكرنا يوما لماذا؟ لأننا نعلم يقينا أننا لا نملك القدرة على الثبات وحدنا. يعني الهداية ليست مجهودا عضليا، بل هي طلب استعانة. فارفع يديك بصدق وقل: يا رب الطريق ملتبس، الفتن كثيرة، لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. هل يرفض الله طلبا لمن يسأله الثبات؟ مستحيل. وهناك علامات أنك على الطريق،
0: يعني
1: أو أنك على طريق الهداية.
0: بس
1: هناك علامات،
0: بس هذا بدك تطبع علاقتك مع الله يعني يا دكتور.
1: نعم
0: صحيح. حتى يستجيب لك وحتى يهديك لازم تكون علاقتك مع، يعني مش يعني الإنسان ما بطلب من خصمه أو من عدوه أنه أعطيني كذا وأعطيني كذا، يطلب من صديقه وحبيبه.
1: نعم. هل تسأل نفسك كيف أعرف أنني أهتدي؟ يعني كيف أنا، هل في علامات أنك على الطريق؟ ما هي علامات الهداية؟
0: نعم،
1: العلامة يعني ليست في الخوارق بل في السكينة. ستجد مثلا أن قلبك أصبح أهدأ، ستجد أنك تبتعد عن الصراعات التي لا طائل منها، ستجد أنك صرت أكثر رحمة بالناس وأكثر تصالحا مع ذاتك. هذه الراحة التي يجدها من يسير على صراط الله المستقيم، سكينة في وسط الضجيج ونور في وسط الظلام. خلاصة يعني هذا الموضوع، الصراط المستقيم يعني ليس طريقا طويلا نتعب للوصول إلى آخره كما يظن البعض، بل هو حالة نعيشها في كل لحظة. هو قرار بأن تكون صادقا مع الله، رحيما بعباده، مصححا يعني مسارك كلما أخطأت. ولذلك أنا أخاطب يعني كل واحد فينا وأقول: هل نبدأ اليوم بقرار جديد بفتح مصابيح القرآن، الطلب الصادق من الله أن يثبتنا على هذا الطريق؟
0: تقول يا دكتور الطلب والهداية اقترنت كثيرا بالطلب، يعني أنه نطلب دائما، نحن نطلب الهداية من الله سبحانه وتعالى، لكن البعض يختزل الهداية في الطلب فقط. يعني كثيرا ما ندعو، كل يوم ندعو وكما قلت في الصلاة كل يوم نقول اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، لكن في كثير من يعني الحالة العامة اليوم اللي بيشاهدها في مجتمعاتنا نجد انه تغيب الهداية، وبالتالي قرارات مرات يعني تكون ليست في الصراط المستقيم، في الطريق المستقيم، حياتنا لا تمشي في الطريق المستقيم وكذا. وسط هذه الحالة سؤال الخلل أين؟
1: سيدي لابد أن نعلم أولا بأن الهداية هي رحمة الله عز وجل في أبهى صورها. الهداية هي رحمة الله،
0: هدى ورحمة للمتقين.
1: نعم، ألا يعني تتفق معي أن أعظم رحمة يمكن أن يقدمها الخالق لمخلوقه ليست الرزق المادي فحسب، بل هي أن يعرفه الطريق. تخيل معي يعني أما تترك طفلها في غابة موحشة، هنا الحقيقة يعني لا يمكن أن تتركه. صحيح. الرحمة الحقيقية هي أن تمسك بيده وأن تدله على الطريق الآمن. فالهداية هنا هي مظلة الرحمة التي تمنعنا من التخبط في ظلمات الدنيا. كل خطوة تهتدي فيها يعني تذكر أنها هي رحمة من الله تعالى نزلت عليك قبل أن تطلبها.
0: قبل أن تطلبها،
1: قبل أن تطلبها. القضية الأخرى:
0: وإنك لا تهدي من أحببت، من أحببت. نعم. ولكن الله يهدي من يشاء. يعني
1: هناك نقطة يغفل عنها الكثيرون، أن الهداية يعني ليست نورا يوضع في وعاء مكسور. يعني إذا كان قلبك خاويا من العمل فإنه لا يثبت على الهداية. العمل الصالح هو الذي يجعل الهداية يعني يتجذر في قلبك. هل رأيت أحدا يزرع شتلة في الهواء؟
0: طبعا لا،
1: بدك من تربة،
0: بدك تربة.
1: التربة هي العمل الصالح،
0: وبدك رعاية وسقاية لها مستمرة.
1: كلما عملت خيرا يعني أصبحت أرض قلبك أصلح لاستقبال مزيد من نور الهداية. وهذا معنى قول الله عز وجل:

0: والذين اهتدوا زادهم هدى. في قضية أشرت لها قبل قليل
1: نعم.
0: يعني فاتتنا وأحب أن أعلق عليها، هي قضية الإنابة. الإنابة
1: نعم.
0: الإنابة حقيقة هي مفتاح التجديد. يعني ماذا لو أخطأت، ماذا لو انحرفت عن الصراط، هنا يأتي دور الإنابة.
1: ويهدي إليه من أناب.
0: تمام. الإنابة هي أن تعود سريعا بعد كل عسرة. فالهداية ليست خطا مستقيما جامدا، بل هي رحلة تصحيح مسار.
1: أحسنت. كل لحظة.
0: الله تعالى الله جعل الهداية مرتبطة بالإنابة لأننا بشر والبشر يخطئون، والإنابة هي الرجوع إلى الله تعالى بالقلب، وهذا الرجوع هو أسرع طريق لجذب النور مرة أخرى.
1: يعني لاحظ دكتور محمد سبحانه وتعالى ماذا يقول في الآية الكريمة: وإني لغفار لمن تاب توبة وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى.
0: نعم.
1: بعد كل هذه المراحل، التوبة والإيمان والعمل الصالح، يلحقها ثم في تراخي في الوقت ثم اهتدى.
0: تمام. وهنا في سؤال أنا يعني في البال، يعني ويطرحه الكثير من الناس هذا السؤال.
1: نعم.
0: السؤال يعني المتعلق بالهداية بين عدل الله تعالى واختيار الإنسان. يعني إذا كان الله تعالى يقول إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء.
1: نعم.
0: طيب ماذا عن الإنسان الذي لم يهتدي؟ ما ذنبه إذا لم يكتب الله تعالى له الهداية؟
1: نعم. ما هي هذه الهداية التي حرم منها؟
0: تمام. هذا السؤال الذي يطرحه كثير من الناس في هذا. هذه الآية إنك لا تهدي من أحببت لا تعني أبدا أن الله يمنع الهداية عن الناس.
1: صحيح.
0: ظلما أو بلا سبب، حاشا لله عز وجل. الله تعالى هو أعدل العادلين وأرحم الراحمين، لا يظلم مثقال ذرة.
1: نعم.
0: الله عز وجل فتح أبواب الهداية للجميع وأرسل الرسل وأنزل الكتب وأقام الحجج وجعل في الإنسان عقلا وفطرة يعني تدلانه على الحق، لكن الناس يختلفون في استقبال هذا النور.
1: صحيح.
0: من طلب الحق بصدق وجاهد نفسه وأقبل على الله تعالى بقلب منيب زاده الله هدى وتوفيقا.
1: والله يعلم من اهتدى ومن ضل في كثير من الآيات القرآنية، وفي آيات أخرى يحدد من هؤلاء الذين يعني قرروا ألا تشملهم هداية الله بإرادتهم. والله لا يهدي القوم الظالمين الذين اختاروا الظلم، هؤلاء الله لا يهديهم، والقوم الفاسقين إن الله لا يهدي القوم الكافرين.
0: سيدي، من أعرض واستكبر وآثر هواه على الحق هذا الذي يعني
1: حرم نفسه
0: من أسباب الهداية.
1: صحيح.
0: ولذلك الله عز وجل قال في القرآن: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم.
1: نعم. الفعل يعني بدأ منهم.
0: تأمل. تمام. تأمل معي، البداية كانت منهم.
1: صحيح.
0: هم الذين زاغوا أولا، فجاءت العقوبة بأن أزاغ الله قلوبهم. ولذلك مشيئة الله تعالى في الهداية ليست منفصلة عن حكمته وعدله، بل يهدي من علم منه صدق الطلب ويخذل من آثر الضلالة على الهدى.
1: بارك الله فيك فضيلة الأستاذ الدكتور محمد المفتي، أستاذ الشريعة في جامعة أهل البيت، جزاك الله كل خير يا دكتور. دائما تكون معنا يعني إضافة وصوت من خلاله نتحدث نحن لمستمعينا الكرام، جزاك الله كل خير. حفظك الله. انتهى وقت هذه الحلقة. فينا تسمحوا لي أن أكرر شكري الجزيل لضيفي العزيزين العالمين الجليلين فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الزبن، عميد كلية الشريعة في جامعة الزرقاء الخاصة، وفضيلة الأستاذ الدكتور محمد المفتي، أستاذ الشريعة في جامعة أهل البيت. أشكر زميلي من الهندسة الإذاعية ومن المراقبة. إلى أن ألقاكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اللقاء المفتوح.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
2: باريس قد حان الوداع، فهل ترى يوما أعود إلى حماك؟
3: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
2: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات. رحلة أمين الريحاني

0: لا أعرف من تاريخ اللؤلؤ غير شيء من حياته الطبيعية، أما اكتشافه وأول من تاجر به من الرجال وأول من تحل به من النساء فتلك أمور أجهلها. وقد فاتني ما قاله الأثريون والمؤرخون والروائيون في أول من فتح صدفة واستخرج الدرة منها، وأول من صاغها واستغوى الغواني بها. جاء في التاريخ القديم ذكر ذهب أبو قير، ولم يذكر على حد علمي لؤلؤ الخليج الذي هو مهد الحضارة والشراع ومهد تلك الصدفة التي يكمن فيها المال والجمال.
1: من سمعناه هو الرحالة والأديب اللبناني أمين الريحاني الذي ولد عام 1876 ومات عام 1940. أما كلامه الجميل الذي أورده وهو يتحدث عن اللؤلؤ فقد جاء في كتابه ملوك العرب.
0: بدأ الأمين رسالته كرحالة عربي فجال في الأقطار العربية، ودون رحلاته الرائعة في هذا الكتاب ملوك العرب المؤلف في جزئين، وقلب العراق وتاريخ نجد الحديث. وقبل أن ينتهي من كتابه قلب لبنان خطفه الموت وله من العمر 64 عاماً.

0: نبدأ مع أمين الريحاني ورحلته، وما قلناه ليست رحلة واحدة، بل هي رحلات كثيرة ومتنوعة، ولكن من أين بدأها؟ شاء الريحاني أن يسافر إلى نيويورك برفقة عمه وأستاذه نعوم، اللذين كانا يتأهبان للسفر إليها رغبة منهما في الإتجار بالحرير اللبناني، فسافر الثلاثة في صيف عام 1888.
1: في نيويورك تعلم الريحاني اللغة الإنجليزية، ثم التحق بمدرسة تعلم فن التمثيل، كما واصل علومه في مدرسة ليلية لأنه كان يساعد والده نهارا في التجارة، إذ لحق به أبوه إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
0: وإلى ذلك درس الحقوق في جامعة نيويورك، وما لبث أن سئم جو التجارة مع والده، فقفل عائدا إلى لبنان عام 1898.
1: في لبنان عمل الريحاني مدرسا للغة الإنجليزية في مدرسة قرنة شهوان، كما تعلم في الوقت نفسه أصول اللغة العربية على يد بطرس البستاني بعدما كاد ينساها كما يقول.
0: إلا أنه في نهاية السنة الدراسية عاد الريحاني إلى نيويورك وبقي فيها 5 سنوات درس خلالها الرسم والتصوير، ثم رجع من جديد إلى لبنان عام 1904 وأقام فيه حتى عام 1910. وتخللت هذه الإقامة رحلة إلى مصر لمرافقة أخته المريضة سعدة، حيث تعرف إلى كبار الأدباء.

من جديد، سافر الريحاني إلى الولايات المتحدة الأمريكية بين العام 1911 والعام 1913، وعاد إلى

0: لبنان ثم إلى أمريكا، وكانت الحرب العالمية الأولى في بدايتها.
1: من أمريكا إلى المكسيك ثم عاد إلى نيويورك، فتزوج برسامة أمريكية وسافرا معا إلى أوروبا لقضاء شهر العسل.

0: نعود إلى الريحاني كرحالة عربي وإلى كتابه ملوك العرب، حيث نقل إلينا رحلاته إلى الحجاز، اليمن، عسير ولحج والنواحي المحمية، وزينه برسوم رسمها بريشته، وذلك في الجزء الأول منه. أما الجزء الثاني فكان من 5 أبواب تحدث فيها عن ملوك العرب.
1: أشار الريحاني في مقدمة الجزء الأول عن هجرته إلى الولايات المتحدة الأمريكية وعن مفهومه للأمم وعن المؤرخين الأمريكيين والإنجليز وعن بعض الرحالة والمستشرقين، ومما قاله في بعض المقدمة:
0: هذا الكتاب وفيه ترجمة 7 من أمراء العرب غير الحسين بن علي، وكلهم ملوك وإن اختفت الألقاب، مستقلون بنعمة الله بعضهم عن بعض. ولست مبالغا إذا قلت أن ليس في البلاد العربية رجل واحد يعرف البلاد العربية كلها إلا أنا، دون فخر ولا اعتزاز. أعرف ملوك العرب بعضهم إلى بعض، وغاية القصوى تمهيد السبيل إلى التفاهم المؤسس للعلم والخبر واليقين.

0: يدون الريحاني حدود الحجاز ومساحته وأهم قبائله، والتي ذكر منها حرب، عتيبة، جهينة، الخويطات، بنو ثقيف وسفيان. أما الأشراف فهم العبادلة، ومنهم البيت المالك. ذكر أهم مدن الحجاز في الداخل، ومنها مكة والمدينة والطائف، وعلى البحر ينبع وجدة والوجه. في نص الرحلة يذكر أمين الريحاني مقابلة الشريف حسين فقال:
1: صافحته مسلما سلاما عربيا، ولا أذكر بأية كلمة حياني، وفي محياه سيماء جلال طبيعي وروحانية شرقية قرنت بالتأديب الغربي. هو رقيق الأديم صافيه، عدل الأنف دقيقه، له جبين رفيع وضاح، وفي ناظريه نور يشع من حدقتين عسليتين تحيط بهما هالة زرقاء.
0: في الحجاز يصف الريحان ضيافة الملوك والهدايا فيقول:
1: جاء في التالي رجل من رجال جلالة الملك يحمل إلي كسوة عربية وخنجرا مكيا وقطعة مزركشة من ستار الكعبة. لله در قسطنطين بني القائل لجلالته: هذا الريحاني ناسك تليق به الآثار المقدسة ولا تليق به الألقاب. وفي الحقيقة إن قطعة من ستار الكعبة لا يحوزها غير المقربين.

0: ثم انتقل الريحاني إلى اليمن وذكر من ألويته صنعاء، الحديدة، تعز وصعدة. من وسط البحر الأحمر وسط الرحالة الشاطئة والجزر ورفاق الرحلة، كما صور مدينة جيزان وقلعتها وتجارتها وزوارها وتاريخها في أيام الحرب، وقابل السيد الإدريسي حاكم المنطقة وشكره على ما لاقاه من الحفاوة والضيافة والإكرام، وقال:
1: شكرت الإدريسي على ما لقيناه في الطريق من حفاوة وضيافة، فقال: هذا ما نبغيه، وهو قليل في جانب ما تسعون إليه. أنتم تسيحون في البلاد العربية لخيرها وخير أهلها، وتقاسون المشقات من أجلهم ومن أجلنا نحن حكامها، فتستحقون أضعاف الإكرام التي تشكروننا عليه. فقلت: وأنا كذلك أقوم في رحلتي بما أعتقده واجبا علي، إني أشعر بأن في عروقي من الدم الذي يجري في عروق العرب، وإن كثيرين في بر الشام من قحطان من بني غسان مثلي. وكان جواب السيد الإدريسي: ونعم النسب، غسان ريحانة العرب.

مستمعينا الكرام، غدا بإذن الله نلتقي مع حلقة جديدة من أدب الرحلات. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم في عمان. اللهم زيننا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن برحمة منك يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد رحمه الله تعالى.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.